0: زيادة للعلم. بس لما أجي أنا أشوف المكان، طبعا الحكايات دائما حكايات قديمة، حكايات قديمة، فتحتاج مكان له
1: أيضا
0: طابع القديم،
1: طابع الأصالة.
0: فأخترت سوق بهلة، وأول بدايته أول بدايتي مع فريق السور التطوعي كان هو الدعم الأول لي. بعض الكوفيهات، محلات الكوفي كانت أيضا داعمات لي، وكان مهيئات لي المكان. انتقلت أيضا من مكان لمكان لحد أشوف المكان الثاني، كل سنة راح أشوف المكان. فأنا ما يعني ما أنسى أبدا أي واحد دعم محمد في هذه الفعالية. شكرا خاص يعني من هذا المنبر أنا أشكرهم، دعمهم المتواصل لي. كما قلت أنه كيف أنا أنظم، أول شيء لازم تأخذ الإذن من المكان وأصحاب المكان. السوق تعرف له مسؤولياته، إلى شخص
1: مرتئي.
0: نعم، فأنا أخذ تصريح من عندهم. بعدها ما يوافق، ما يوافق المنطقة أيضا، متى يوافقهم الوقت، متى يناسبهم. أيضا الداعمين هم موجودين داخل السوق، يعني السوق القديم كل المحلات لما يشوفوا هذا فهو رواج عام لهم، فهم الداعمين الأساسي.
1: بالعادة تكون هذه الفعاليات اللي تسويها محمد وتكون فيها القصص اللي ترويها كونك حكواتي في شهر رمضان فقط، أم تكون في مثلا في مناسبات أخرى؟
0: لا، في مناسبات أخرى، لكن في رمضان أحط أنه النشاط الأكبر في الولاية. أما من ناحية الأنشطة الثانية، أنا في كل محافظات السلطنة توجهت لها، حكيت حكايات في كل مجالات. بس في رمضان جميل أني أنا خصصت أيام، خصصت مكان للحكايات في بهلة بالتحديد.
1: في هذا الشهر الفضيل متى راح تكون فعالياتك وكذا؟
0: إن شاء الله بعد
1: في شهر رمضان
0: إن شاء الله بعد صلاة التراويح. بتكون هي دائما كالعادة كل جمعة بعد صلاة التراويح مفتوحة للجميع، سواء الصغير أي سوق بهلة، للجميع صغار كبار. وطبعا الداعمين موجودين، فأيضا الطفل ما بس يسمع حكاية أيضا يحصل على شيء يعني مكافأة له
1: في أشياء في هدايا هذا تحفيز آخر الأطفال بالحضور. طيب، قصة ما تنساها محمد مع طفل قصصت عليه شيء من القصص، أو حتى مع من الداعمين، أو ناس قد تكون بعض التحديات على شكل ناس محبطين أحيانا، فإيش بتخبرنا اليوم عن
0: والله إذا جيت على قصة
1: عن عملك التطوعي في
0: إذا جيت على القصص ففي
1: وتراوي قصص
0: أي نعم ففي قصة، في قصة عن الوفاء والأصدقاء. فلما أنا أحكي هذه القصة عن الأصدقاء والوفاء، كنت أحكيها للأطفال في بعض الأشياء. يعني الأسبوع الأول أنا حكيتها بكل عفوية، بكل عشان توصل المعلومة. اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني جاني الطفل وقال لي أنت قلت لي إن الصديق وفي. أنا لأني وفي جبت صديقي، جبت صديقي هالمرة عشان يسمع الحكاية. فشوف الأثر، وصول الحكاية والمعنى للطفل بطريقة سريعة.
1: صحيح،
0: هذا أحد الأشياء اللي أنا أثرت لي.
1: وحلو إنه يعني يكون الأثر بطريقة يعني إيجابية وحلوة، خاصة إنك أنت الآن تسرد قصص للأطفال، فمعناه أن هذا الطفل جاب صديقة، معناه أنه في عدد زاد، ومعناه أيضا قبل العدد وأهمية وجود عدد كبير من الأطفال علشان يعني يأخذوا العبر والمواعظ من هذه القصص، ترسيخ المعنى الأصيل خاصة عند الطفل بالوفاء مع الأصدقاء. يمكن هذه واحدة من القصص، لكن أنا أعرف محمد يمكن أنت عندك قصص كثيرة تسردها للأطفال. هل فقط تركز على الأطفال، أقصد على القصص الخاصة بأحداث قديمة صارت، أم مثلا أحيانا أنت بروحك تكتب القصص علشان يعني توصل إلى عبرة أو موعظة أو قيمة من القيم الأصيلة لمجتمعنا في سلطنة عمان؟
0: أنا دائما أول شيء أحرص على أنه تكون قصص عمانية، أحاول قدر الإمكان أجلس مع الكبار السن عشان أخذ القصص القديمة لهم. هنا هل يتناسب قصة القديمة مع الجيل الحالي؟ طبعا في فروقات، الجيل الحالي كيف فكرة والفكر سابقا مختلف، فأنت لازم هنا تعدل الحكاية بما يناسب القيل الحال
1: ولا تفقد مصداقيتها
0: بالضبط وتكون نفس المعنى نفس الرسالة أو النصيحة أو القيمة هي نفسها بس بطريقة إنه تناسب الجيل الحالي وأيضا أنت لما أنا أقول لك أنا أحكي حكاية في سوق عام هل بس يجيون أطفال سوق عام
1: لا
0: بيجيك الكبار والصغار
1: نعم.
0: أنت لما تحكي
1: أسر الأطفال
0: نعم الكبار الكبار أنا شاهدت الفترات الأخيرة إن الكبار جالسين يستمتع أكثر من الأطفال فجميل إنه جالسين يسمع الحكاية إحنا الحين وجودي هنا ترى حكاية وجودي هنا حكاية بإمكاني أسوي حكاية فهذه الحكايات للكبار والصغار
1: نعم.
0: ما اقتصرت للأطفال يعني
1: إحنا وقتنا شوي قصير فما بنقدر نأخذ الحكاية من عندك ولكن وجودك هنا يعني نأخذ منه كثير من الأشياء المهمة خاصة في مجالك أنا يعني من سمعت قصة محمد وطريقة الخاص به قلت هذا الضيف يكون يعني موجود معنا في البرنامج علشان إنه له مساره الخاص النوعي في مجال العمل التطوعي فرغ وقته وجهده وكذلك أيضا قد يكون إنه ساهم بمبلغ مالي معين لتشغيل هذه الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأطفال فجزاه الله ألف خير رسالة أخيرة محمد مع نهاية هذا اللقاء توجهها للناس اللي يحبون العمل التطوعي بشكل عام
0: رسالتي بشكل عام قرب ثم قرب ثم قرب لأن التجربة خير برهان للشعور اللي أنت ما قاسه
1: وإن شاء الله الجميع يجرب العمل التطوعي أو يكون مجربه وصاحب تجربة في يوم من الأيام للعمل التطوعي يستشعر نفس الشعور اللي موجود معك محمد وأنت تبتسم الآن معنا في البرنامج أثناء تسجيل هذا اللقاء شكرا لوجودك محمد إضافة رائعة لي حلقتنا شكرا لمحمد بن مبارك بن زاهر القمشوعي وهو حكواتي له فعاليات ومناشطة الخاصة في سوق بهلة وكذلك أيضا في مختلف المحافظات من خلال قصص يبثها ويحكيها ويحكي أحداثها وتفاصيلها للأطفال شكرا لكم محمد بارك الله فيكم
2: وجوه في الظل
1: وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة وبرنامج وجوه في الظل كونوا بخير وإلى اللقاء
2: وجوه في الظل وجوه في الظل مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. بديهي يا صلاح أن يطلق على الأوميجا 6 والأوميجا 3 الحوامض الدهنية الأساسية ما دام احتواء الأطعمة التي نتناولها عليهما ضروريا كالفيتامينات.
2: صحيح يا أمي، فحامض لينوليك أو أوميجا 6 والذي يوجد كما ذكرنا في زيت دوار الشمس والذرة يحوي جسم الإنسان كمية منه تكفيه لستين يوما، وعلى الشخص المسن أن يتناوله كل يوم مع الطعام، ولكن للأسف لا يحصل هذا دائما.
1: أجل، ولنقص هذا الحامض مخاطره، إذ يؤدي نقصه إلى اضطرابات تؤثر في الجلد وكذلك في خطر تشقق الشرايين.
2: فعلا، أما حامض أوميجا 3 أو ألفا لينولينيك فحاجة الجسم اليومية منه لا تقل عن جرامين، والأشخاص المسنون يستهلكون وسطيا في اليوم حوالي 250 ميلي جراما، أي 8 مرات أقل، كما أن 20% لا يحصلون عليه أبدا.
1: صدقت، علما أن هذا الحامض المهم يوجد في زيت اللفت والجوز والبندق واللوز وحتى في الزبدة، ونقصه يؤدي إلى تلف غشاء الخلايا خصوصا الدماغية منها، ويظهر ذلك في اضطراب الذاكرة والتعلم وتلف قرنية العين وضعف النظر.
2: ومن الحوامض الضرورية جدا للجسم الحامض الدماغي، وله دور مهم جدا في تكون وحفظ نسيج الخلايا الدماغية، وبإمكان الجسم تكوينه في الكبد انطلاقا من حامض ألفا لينولينيك أو أوميجا 3، لكن ذلك غير ممكن عند المسنين.
1: أجل، ويماثل هذا الحامض من حيث أهميته للجسم حامض EPA المهم جدا في الحماية من حوادث القلب والشرايين، فهو يخفض معدل التريجليسيريد في الدم ويقي من حوادث تخثر الدم المسببة لكل جلطة، ويسيل الدم ويخفض الكوليسترول السيء.
2: صحيح يا أمي، وللحصول على معدل كاف من هذين الحامضين يجب أن يتناول الإنسان حوالي 100 جرام سمك دسم 3 أو 4 مرات في الأسبوع، كالطراخم والسردين والسلمون.
1: أجل، ولفتتني عبارة ذكرت تتعلق بالحوامض يا صلاح، وفيها أن الحديث عنها لا يكتمل ما لم يذكر السيستيين والسيستين.
2: بالفعل، فالسيستيين هو حامض أمني على أساس كبريت، والكبريت يساهم في تكوين الشعر والأظافر، ويوجد بوفرة في الخضار المجففة والثوم والبيض والسمك واللحوم.
1: نعم يا بني، والسيستين هو الشكل الثابت للسيستيين، وهما معا يشكلان مضادا للأكسدة.
2: سأرد على الهاتف ثم نتحدث عن فوائد السيستيين.
1: حسنا يا صلاح.

0: هل تأخرت عليك يا أمي؟
1: أبدا أبدا، دعنا نتحدث عن دور السيستيين وفوائده للجسم.
0: هذا ما سنفعله. فالسيستيين يساهم في إنتاج مضاد مذهل يبطل ويزيل السموم من الطعام، ومن هنا دوره المهم جدا ضد الشيخوخة ولإطالة العمر، والنقص فيه يسرع صلع الرجال.
1: بالفعل، ويحدد الباحثون خصائص السيستيين بأنه يقي من أمراض الشيخوخة وتصلب الشرايين والذبحة والسرطان، ويسرع نمو الشعر. أما أهم مصادره فالبيض واللحم البقري والحليب ومشتقاته.
0: وبالنسبة إلى كيفية العلاج بالسيستيين، فإن الإضافات منه تطيل عمر الخلايا، فيصبح الجلد أنعم وأكثر نضارة، والتجاعيد أقل ظهورا، والشعر بأحسن حالة.
1: كما أن السيستيين يقاوم النتائج الضارة لزيادة الأنسولين، إضافة إلى أنه مزيل قوي للسموم من الجسم. من هنا ينصح بأخذ إضافات من السيستيين لتنظيف الكبد والدماغ من السموم، كما أنه يقاوم انحلال الخلايا ويحفظ ليونتها.
0: بالضبط يا أمي، علما أن الحاجة اليومية من هذا الحامض الأميني المسمى السيستيين هي بين 500 و1000 ملي جرام، تؤخذ بين الوجبات، ويفضل أن يؤخذ معها فيتامين جيم مرتين أو ثلاثا.
1: وكذلك المغنيسيوم يا بني للوقاية من التكون النادر للحصى في الكلى، مع ضرورة أن يتوخى المرضى بحصى الكلى الحذر عند تناول السيستيين، وكذلك المصابون بمرض السكري.
0: فعلا يا أمي، مع الإشارة إلى أن استشارة الطبيب بالنسبة إلى هؤلاء المرضى ضرورية للحفاظ على سلامة الصحة والعافية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرى

في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
8: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان وزيادة العلم والرزق. فمن ثمرات الإحسان زيادة العلم وزيادة الرزق، والإحسان في عبادة الله تعالى تقوى وإيمان، والله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ففيه زيادة في العلم، والإحسان في العلاقة مع الله فيه زيادة في الرزق. يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإحسان سبيل لزيادة العلم والرزق. والله تعالى ذكر عن إحسان النبي يوسف عليه السلام فقد زاده الله علما، قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومكن الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الأرض وزاده مالا، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. كما بيّن الله تعالى جزاء المحسنين المتقين في الدنيا والآخرة، قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن أسباب زيادة الرزق حسن العلاقة مع الله والإحسان إلى الناس. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والإحسان إلى الضعفاء والإنفاق عليهم فيه رزق من الله تعالى، فهو يخلف على من أنفق خيرا كثيرا ويبارك له فيما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وجزاء المحسنين إلى أرحامهم بركة في الرزق والعمر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النووي رحمه الله بسط الرزق توسيعه وكثرته، الله يوسع له في رزقه ويزيد ماله، وقيل البركة فيه. وعن أنس رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر يحترف
9: يشتغل يعمل. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تيقن كلما أنفقت الله يبارك لك ويزيدك. قال النووي رحمه الله تعالى: ذكروا فيه وجهين، ما نقصت صدقة من مال ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناها أنه يبارك فيه في المال ويدفع عنه المضرات، فإن جبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبرا لنقصه وزيادة. ومن أسباب زيادة الرزق الإحسان في الحج والعمرة والمتابعة بينهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق والبركة في المال. ومن أسباب الرزق الإحسان في الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والإحسان في الاستغفار يكون بأن يستغفر الله تعالى بقلبه ولسانه ويندم على ما فات. فالإكثار من الاستغفار من أسباب زيادة الرزق والخير والبركة. ومن أسباب الرزق أيضا الإحسان والتفرغ لعبادة الله عز وجل. فالذي يتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا وتقوى، ومن أسباب زيادة الرزق التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحسن التوكل على الله تعالى من أسباب الرزق. الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما عندها راتب، ما عندها وظيفة، ما عندها دخل، لكن من يرزقها؟ الله يرزقها سبحانه وتعالى. فجميع الطاعات من أسباب زيادة الأرزاق والبركة فيها. يقول قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، فرزقك مقسوم، وما عليك إلا أن تتقي الله وتتقرب إلى الله، فالرزق بيد الله، وهو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين.
0: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
10: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
9: ومن ثمرات الإحسان زيادة العلم. الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن يتق الله عز وجل يزيده علما. والتقوى معناه في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تخشى وقاية، وحائلا يحول بينك وبين ما تخاف، كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بها البرد والحر. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ومعنى قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، هو أن تحقيق التقوى سبب للحصول على العلم النافع. فيا طلبة العلم، اتقوا الله في أنفسكم وتقربوا إلى الله تعالى بالطاعة، فمن أطاع الله زاده الله علما. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله، أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بهذا الجزاء لأتى بها مجزومة مجرد عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. والتقوى تهيئة للعلم النافع، كما أن العلم النافع يثمر التقوى. قال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا خالص الخلفاء الراشدين رحمه الله ورضي عنه، هذا فهمه. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث يقول سبحانه وتعالى ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية أيضا أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان وبين الناس، لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال سبحانه ويعلمكم الله. والتقوى سبب للعلم وطاعة، وسبب لطاعة الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى أن بعض السلف يقول إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فكلما رأيت في من نفسك أن الله تعالى أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداه. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى والعلم النافع، وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: الحكمة وفصل الخطاب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الصورة المكتوبة.
5: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
6: والكلمة تصنع أروع الصور.
5: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
6: ترسم المكان والشخوص.
5: فالرسم بالكلمات،
6: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
5: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
6: الإعداد الإذاعي
5: أحمد بن سعيد الأزكي.
6: التقديم
5: أحمد الكلباني
6: ومريم البداعية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
6: إخراج مريم البلوشية.
1: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع.
8: عزيزتي المستمعة.
7: يتصرف الإنسان أحياناً تصرفات غير محسوبة، والسؤال الذي يطرح نفسه حياتياً ودرامياً: ترى لماذا يقوم بذلك؟ ترى ما الدوافع وراء تلك التصرفات؟
8: ربما يفعل الإنسان ذلك ليتخلص من الألم أو الضيق أو الكدر.
7: إذا لم يشعر الإنسان بالألم فسيكون راضياً عن حالة لا ألم، ولذلك فالدافع بالفعل هو الألم.
8: ويشعر الإنسان عادة بالألم عندما يريد شيئاً ولا يملكه، أو عندما لا يريد شيئاً ويملكه.
7: ويمكن تسمية هذين النمطين المختلفين الانجذاب والرفض.
8: فالانجذاب هو الرغبة في الاتحاد بشيء ما،
7: والرفض هو الرغبة في الانفصال عن شيء ما.
8: كل هذا يترجمه السيناريست من خلال شخصياته الدرامية التي ينبغي عليه أن يكتبها بعناية فائقة وأن يترفق بها.
7: يحدث الجمال في الفعل ورد الفعل من خلال اختلاف الشخصيات وتباينها.
8: أصدقائنا، تتضمن النوايا الإنسانية نوايا واعية وأخرى غير واعية،
7: وهناك نوايا للفعل وأخرى لرد الفعل،
8: وهناك نوايا إرادية ونوايا غير إرادية،
7: ويمكن أن تكون نوايا مباشرة وغير مباشرة، واضحة أو خبيثة.
8: ويجب أن نبتعد عن الاعتقاد بأن نمط النية الوحيد هو النية الواعية والإرادية التي يريد بها الإنسان شيئاً ويعلم أنه يريده.
7: وبداهة فإن النية الصادقة التي تصادف عائقاً تسعى بالضرورة إلى أن تصل إلى الهدف الذي حددته الشخصية الدرامية التي رسمها السيناريست.
8: مثلاً، إذا أراد شخص الذهاب إلى مدينة ما، فسوف يصل إلى هناك إذا لم يمنعه شيء. ومع ذلك، فمن الممكن أن تعترض الصعاب طريق النية، وعندئذ من المحتمل إحباطها.
7: ويجب أن تتوافر النية في أي حادثة، ولا يتماثل التوافر مع تحقيق أي هدف.
8: هذا يعني أن النية قد وصلت لنهايتها بالتحقيق أو الإحباط، وبالنجاح أو الفشل.
7: أيها المستمع الكريم،
8: يجب على من يكتب الصورة أن يكون واعياً لكل ذلك.
1: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست مريم نعوم.
7: أيها الأصدقاء، لم تقتصر كتابة السيناريو على جنس الرجال فقط، فهنالك مجموعة من النساء كانت لهن تجارب عديدة في كتابة السيناريو، ومنهن مريم نعوم.
8: هذه الكاتبة اعتبرها البعض نصير المرأة، لأن أعمالها الدرامية تتميز بالطابع النسائي.
7: طالما أثارت أعمالها الجدل، ولا سيما تلك التي تمس قضايا شائكة مثل طلاق المسيحيات في فيلم 1-0، وصولاً إلى قضية الإدمان في مسلسل تحت السيطرة.
8: نعوم المولودة في 8 مايو 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية، اختارها عدد كبير من الفنانين والنقاد كأفضل كاتبة سيناريو في شهر رمضان من عام 2013 عن مسلسليها بنت اسمها ذات وموجة حارة.
7: بعد الفاصل سنتعرف على هذين المسلسلين اللذين أبدعت فيهما نعوم كتابة الصورة.
8: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل أشرنا إلى مسلسلين اثنين كتبتهما السيناريست مريم نعوم في عام 2013، وبهما اعتبرت أفضل كاتبة سيناريو في ذلك العام في مصر.
7: المسلسل الأول يحمل عنوان بنت اسمها ذات، مأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كامل أبو ذكري.
8: يتناول المسلسل فترة تاريخية فاصلة في التاريخ المصري المعاصر، من خلال امرأة ولدت في يوم انطلاقة ثورة 23 تموز 1952.
7: يبرز المسلسل تطور الحياة المصرية بكل ما فيها من خلال مسار حياة هذه الفتاة التي أطلق عليها والدها اسم ذات الهمة، وهو اسم يعود إلى التراث وإلى السيرة الهلالية.
8: يقدم المسلسل من خلال حياة هذه الفتاة التطورات الاجتماعية من مجتمع التأميم ومجتمع الإصلاح الزراعي والبناء إلى الحروب التي خاضتها مصر في العام 1956،
7: وحرب اليمن في بداية الستينيات من القرن الماضي،
8: وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، مروراً برحيل الزعيم جمال عبد الناصر،
7: ثم تولي أنور السادات الحكم وخوضه حرب عام 1973،
8: وما تبع ذلك من انفتاح اقتصادي وظهور متغيرات جديدة في المجتمع المصري، أهمها انتقال المجتمع برمته إلى السوق الاستهلاكي
7: والانفتاح على دول الخليج العربي وتأثيرات ذلك على تيارات الإسلام السياسي، وانتهاء بثورة 25 من يناير.
9: ما أنا مش من الضباط الأحرار يا سعد، يا ريتني كنت منهم، على الأقل كنت حضرت معهم كل حاجة بدل ما كنت قاعد جنبك عامل زي الداية كده.
10: طب ما أنا تاني يوم عملت لك داية لما كانت براتك بتولد.
11: اللي قالوا لي صحيح، انتوا سميتوا بناتكم إيه؟
9: أنا عن نفسي سميتها هدى.
11: اللهم صل على النبي.
10: أنا بقى سميتها ذات.
9: ذات؟ ده اسم غريب قوي.
11: ذات الهمة، هي ذات واللي حصل ده هو الهمة.
9: طب إيه رأيك بقى يا سعد نعمل أسبوع البنتين مع بعض، هدى وذات الهمة؟
11: فكرة لميزة والله، بكل سرور طبعا.
12: الزيتة والزباليتة دي وداني هتتخرب، حرام عليكم.
8: المسلسل الآخر الذي رفع من رصيد السيناريست مريم نعوم مسلسل موجة حارة.
7: المسلسل مأخوذ عن رواية منخفض الهند الموسمي لأسامة أنور عكاشة.
8: تدور أحداث المسلسل حول عائلة العاجاتي التي توفي الأب فيها وسيطرت الأم عليها.
7: هذه الأم لديها ولدان، الأول ضابط شرطة في مكافحة الآداب، يتعرض للمشاكل في عمله بسبب أسلوبه العنيف وتتغير معاملته لزوجته،
8: والشاب الثاني شاب ثوري يساري يتسبب في المشكلات لشقيقه ولعائلته.
7: المسلسل يدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة تحدث بها العديد من المفاجآت.
13: سافر حبيبي

0: أصدقائنا، السيناريست مريم نعوم هي ابنة الروائي نبيل نعوم ومصممة الحلي الشهيرة سوزان المصري.
1: تركت مريم دراسة الاقتصاد في فرنسا لتعود إلى مصر لتدرس السيناريو في معهد السينما.
0: عملت بعد تخرجها في مجال الدعاية الإعلانية قبل أن تعود مرة أخرى لتتجه إلى كتابة السيناريو.
1: أيها الأصدقاء، نجاح أعمال كاتب سيناريو ما يجعل المشاهد يترقب جديد هذا الكاتب، فليس النجاح رهناً على الممثل النجم أو المخرج فقط، بل يكون الرهان أيضاً على السيناريست.
0: كأنك تريدين القول بكل إيجاز إن المشاهد بات ينتظر أعمال السيناريست مريم نعوم.
1: أجل، هذا صحيح، ومريم نعوم أصبحت ذات ثقل في الوسط الدرامي من خلال الأعمال التي قامت بكتابتها، سواء من تأليفها أو من خلال قدرتها على انتقاء الأعمال الأدبية التي تستحق بحق أن تنتقل بين أغلفة الكتب إلى الشاشة، خاصة إذا كانت تحمل قيمة تؤمن مريم بأهميتها.
0: في الاشتغال على روايات الآخرين ينبغي أن يكون السيناريست مؤمناً أولاً بما تطرحه تلك الرواية من أفكار وأهداف ورسائل ورؤى، وهذا ما قامت به نعوم في رواية ذات للأديب صنع الله إبراهيم، وواحة الغروب للأديب بهاء طاهر، وغيرهما من الروايات.

0: أيها الأصدقاء، قدمت مريم نعوم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية،
1: واعتمدت في العديد من أعمالها على المعالجة الدرامية للنصوص الأدبية، مرددة أن الثيمة ليست حكراً على أحد ويمكن استغلالها.
0: لقد كان فيلم 1-0 هو أول أعمال نعوم وأول تعاون لها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.
1: صنف هذا الفيلم أحد أفضل أفلام السينما المصرية خلال 10 سنوات الماضية.
0: تم عرضه في عام 2009، حصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.
1: حصلت الكاتبة السيناريست مريم نعوم على 7 جوائز عن ذلك السيناريو.
0: من أهم الجوائز الدولية والإقليمية التي حصدها الفيلم في ذلك العام جوائز مهرجان دبي:
1: أفضل سيناريو لمريم نعوم،
0: أفضل تصوير لمدير التصوير نانسي عبد الفتاح،
1: وجوائز أحسن إخراج واعد لكامل أبو ذكري.
0: في مهرجان السينما المستقلة ببروكسل حصل فيلم 1-0 على جائزة أحسن سيناريو لمريم نعوم.
1: وهنالك الكثير من الجوائز التي حصلت عليها نعوم في مشوار حياتها مع كتابة الصورة السينمائية والتلفزيونية.
0: أصدقائنا، أعلنت مريم نعوم في عام 2015 عن تدشين ورشة سرد للكتابة الدرامية.
1: تقوم في هذه الورشة بالكتابة منفردة في بعض المشروعات، وتشارك في بعضها الآخر نخبة من مؤلفي الدراما المصرية.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
5: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: سالم ألتوية مقطوعا من شجرة السرد اليافعة. سالم ألتوية قاص وروائي، ولد في قرية الدريز بالمضيبي عام 1972. صدرت له مجموعته القصصية الأولى المطر قبيل الشتاء عام 1972.

شظ على صخرة الواقع رديء، أحلام نهبتها مخالب الرياح الهوج، مواعيد ضائعة لا ترمم ذكرها وشيجة أخرى، نافذة حرة تلمع في عين الوحش. ومع ذلك فالخذلانات مواقد، والضياعات مفاتيح، والنهايات قيامات، والانطفاءات أوان المصابيح المقبلة. وينبغي للمرء أن يضحك عندما يفقد الحيلة، أو عندما تخلع الضحكة سروالها كما ورد في إحدى قصصه. من المحتمل أن أول لقاء معه كان في مقهى أبو نصحة في حي الغبرة. كان سالم حينذاك لما يزل بعد طالبا، وكنت حينها غارقا في الغواية الإذاعية التي لم تسلمني إلى شيء غير المزاعم الصغيرة والمحاولات التي لن تنضج أبدا. ربما كان لقائي الأول به في تلك الزاوية، وقد لا يكون ذلك صحيحا تماما، لكن من فرط علاقته الوثقة بتلك المقهى، والمقهى مؤنث بامتياز، أظنني قد التقيته لأول مرة هناك. كنت منهمكا في تلك الفترة من أوائل التسعينيات بالتواصل مع عدد من كتاب القصة القصيرة والشعر الذين كانوا لا يزالون طلابا في الجامعة. تلك الأصوات التي لم أكن أشك آنئذ في تميزها وفي دفقها وحساسيتها الإبداعية: علي بعوين، يونس لخزمي، محمد البلوشي، يحيى سلام المنذري، سليمان المعمري، عبد الله خميس، ناصر المنجي. حينها كان سالم التوية أحد أولئك الذين يكتبون القصة القصيرة ويسترقون السمع إلى الخطوة القادمة التي توشك أن تأتي عبر نشر نصوصه، بل وإصدارها في مجموعة. هكذا وفي ليلة بدرية من عام 1994 فاجأنا سالم بمجموعته القصصية الأولى، المطر قبيل الشتاء، مهداة إلى والديه. أما مجموعته الثانية حد الشوف التي صدرت في عام 2000 حينما كان يعمل مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد الإماراتية، والتي يعني عنوانها أقصى ما يمكن أن يرى، وهو كذلك اسم مكان في قرية الدريز الواقعة في شمال شرقية عمان، فهي مهداة دون تلميح لغوي هذه المرة إلى بدرية بينما تكبرين وتنسين، كما أفرد لها في هذه المجموعة قصة تسرد شقاوتها وفتنتها، مستدعيا تلك البذارة الأولى في حرارة ذلك الإهداء الصغير، وكذلك في حكاية يدي بدرية اللتين حملتا دلو الورد. إن الكاتب في هذين العنوانين الجماليين وكذلك الإهداءين يفصح عن شكله بينما هو يتقدم في مضامينه، يفصح عن تخوم قراباته الروحية بينما هو يفعل فضاءه السردي ويجترح ثيماته ونصوصه. في تلك الفترة التي اشتغل فيها سالم التوية مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد بإمارة أبو ظبي، كان يعلق على جدار شقته في النادي السياحي القصصة التالية المقتطفة من رواية للكاتب البرتغالي خوسيه ساراماغو، لا باعتبارها إيمانا بقوة التصحيح فحسب، بل عزاء شفيفا أيضا. تقول العبارة: إذا منح مصححو بروفات الطباعة الحرية، ولم تعد أيديهم وأقدامهم مقيدة بمعوقات هي أشد حدة من القانون الجنائي، فهم قادرون على تغيير وجه العالم، يقيمون مملكة من السعادة في هذا العالم، فيعطون الماء للعطشان والطعام للجائع والسعادة للحزين، لأنهم يقدرون على فعل كل ذلك ببساطة
بمجرد تغيير

للكلمات. أما الآن فبإمكانك أن تقرأ بيت المتنبي الذي يصدر به سالم صفحة مدونته مراحين في الشبكة العنكبوتية. ومن جهلت نفسه قدره يرى غيره منه ما لا يرى، كأنه يمتدح ذلك القلب المنخرط في الاعتزاز والاعتداد بالذات، ناقدا التواضع الأجوف ومنددا بالجهل بإمكانية الذات في تقرير مصير الإرادة. إنه احتماء باللغة بعد أن انهارت المظلات، وتودد إلى روحها بعد أن تبطلت الأسلحة. إنها فتنة الكتابة التي تهب نفسها باعتبارها فعلا وحضورا في رحابة وحرية العالم. باللغة الصادقة العارية نفسها يمكن أن نفهم النقلات الدمثة التي قطعها سالم منذ أن أثث حواسه الأولى بروائح ومشاهد طفولته، وطينها وخبزها وقناديلها ونخيلها وسفرجلها وليمونها وبيذامها، بمغسلة موتاها ومسجدها، بمياهها وحصبائها وقيضها وطيورها وفرائسها، ومنذ منازع صعلكته أيام كان طالبا في الجامعة، حين كان ثالث ثلاثة بين رفاقه المتحزبين للشنفرة وعروة بن الورد وتأبط شرة، إلى تربية الغضب الخلاق، إلى تعلقاته السردية، إلى اجتهاداته النقدية اللامدرسية في الصحافة، إلى حكاياته المبعثرة في لندن ومالمو وأبوظبي والقاهرة وكوسموي ودمشق وأسطنبول، إلى أسفاره التي غارت في غيابة الجب والقلب، إلى نداءات الراعي التي يريد أن يستعيد بها سهوب رهافته وأشواقه التي عضضها الزمان.

0: أراه هناك ملولا ولا أملية، يحاول أن يستفيد من الثلم والانكسار وأن يرتاح قليلا من سعار الواقع، أو أن يحول ذلك الواقع في صمت بلمسة الساحر إلى قصة قصيرة أو رواية قادمة، وإلى دراسة نقدية، كما يكتب قصيدة أو قصيدتين بينما يتوكأ على داء الملوك وعلى تمائم الرضاب وعلى عينيه المشعتين في الليل البهيم وعلى ضحكته المريرة التي تتمرأ في شجرة الحديد المزهرة. سالم ألتوية، مقطوعا من شجرة السرد اليافعة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.

يخرج الصباح من الجبال بعد أن عانق القمم، ليسير رويدا رويدا إلى السهول وبطون الأولية. يعانق النخيل فتفتح سعفاتها لمداعبة نسيمه، ويمنح الضوء للفراشات كي تسير في موكبه نحو معانقة الزهور. الصباح أقبل، تقول السواقي، فيقبل عليها الماء دافئا عذبا يروي البساتين. صباح من الرستاق.

ثمة موسيقى عذبة تتصاعد مع بخار ماء عين الكسفة. تستمع إليها فإذا هي زقزقة العصافير حول البساتين، وحينما ترفع بصرك يذهب بك بعيدا إلى جبال الحجر الغربي، وهي تنحدر منها نسمات باردة تمنح الصباح إشراقته التي يوزعها على الناس كتغليفة حلوى في أسواقها التقليدية. وحين تنصت بعمق تتصاعد أصوات مرتاد الأسواق والصاعدين إلى قلعة الرستاق وحصن الحزم وقلعة الحقين، يتمنطقون ابتساماتهم وصفاء أرواحهم في برزة الزمن القديم، ويفتحون نوافذ آمالهم على حاضر عمان المشرق السعيد. ينسكب الماء في الأودية والأفلاج كانسكاب شعاع الشمس بين النخيل. أصخ السمع معي، هل سمعت تسلسل الماء على سواق فلج الميسر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إيمانا بعبقرية هندسته وعمقه الكبير؟ استمع أكثر للماء، هل سمعت إنه فلج العين يناجي فلج الصايغ، يتراقصان فرحا بالصباح. على الجبال العالية تربض قرى تسوقك نحو حب قديم وعميق، تأخذك بعضها لمشاهدة مباشرة لجبل شمس، بينما ترتفع الصخور على بعضها لتصبح مظلة لرياضة الهايكينج والمغامرات. أما القرى الأخرى فهي ترتل علاقة أبدية بين الوادي والبساتين، فما أجمل خطاك وهي تعبر بك بين أشجار الأنبا وأشجار النخيل وبين الأودية التي ترتاح المياه على ملمس صخورها الملونة طوال العام.

0: يقولون بأن اسمها مشتق من سن العين لاستقرارها الآمن، ولأنها عصية جغرافيا فهي تحيط بها جبال شاهقة من ثلاث اتجاهات، تاريخها طويل وصباحها يخرج من جبالها وبساتينها وأوديتها ليظل غناء الشعراء بها ممتدا على ضفاف الخلود. قلبي تعلق في هوى الرستاق كتعلق المشغوف بالمشتاق، نسماتها تحيي النفوس كأنها ترياق خلد طاب للعشاق. جرت المياه بفلجها وعيونها تروي البساتين النضيرة ساقي، والنخل باسقة تميس بتاجها فوق الروابي في بهاء راقي. أما وداد الغيث في وديانها فيسيل شلالا من الآفاق. صباح الخير من الرستاق.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. معالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي والأكاديمي الجديد أن قطاع التعليم شهد تحولا مؤسسيا مهما مجسدا رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة. افتتاح طريق هرويب ميتن بالمزيونة وشبكة الطرق الأسفلتية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومتر. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن قصف وتدمير 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبداية الأسبوع من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. هذا صباح جديد من صباحات عمان التي تبدأ فيه في كل يوم حكاية إنجاز صباح الهمة، التي تبدأ مع أول خيط من خيوط نور الصباح. هذا اليوم يوم مميز، فيه بداية جديدة، طموح هو عنوان الجميع، بأن نشد الهمة، فالعلم هو الطريق، والوطن الذي ينتظر من أبنائه الطلبة الذين يعودون للمدارس مرة أخرى ينتظر منهم الكثير. فصباحكم عزم، وعمان التي تفخر وتفاخر بأبنائها الطلبة الذين يحملون المستقبل الأجمل لأرض عمان.

تشرق شمس هذا اليوم يوم الأحد، وإذا ببداية العمل من جديد في أسبوع جديد يطل بالخير على عمان. صباح الخير لكم جميعا، حيث تتجدد الحكاية ويكبر الطموح. نبدأ يومنا جميعا بإرادة لا تعرف للتراجع، مجال وقلوب تؤمن بالوصول، فلا تنتظروا الفرص، اصنعوها ولا تؤجلوا أحلامكم. فالوطن عمان يكبر بسواعد أبنائه وهممهم وإنجازاتهم. صباح العزم والعمل، وصباحكم يليق بعمان وبأهلها، وصباحكم خير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بالأمل، ولكل يد تعمل، ولكل عقل يفكر، ولكل إنسان يسعى نحو عمان الأفضل.

هنا عمان العشق، وهذا هو صباحها هنا عمان، حيث السلام نهج والإنسان هو الأول. هنا وطن يزرع المحبة، يفتتح أبوابه لكل القلوب. نمضي مع إشراقة هذا الصباح بعزم وبأمل وبعطاء. هنا عمان حكاية الوطن الذي يزداد بهاء في كل يوم، وهنا عمان التي تمد أيادي الخير وتصافح الشعوب. غدا رئيس رواندا يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، وفي استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وفق ما جاء في بيان صدر عن ديوان البلاط السلطاني يوم الأمس.

0: صباحات وضاءة مشرقة لكم جميعاً أعزائنا المستمعين، وصباح عمان التي تستقبل من هم يحبون العلم، تفتح أبوابها جديداً هذه المدارس التي تتزين بها محافظاتنا اليوم، الطرقات التي استعادت منذ الفجر خطاها الصغيرة، الحقائب التي عادت إلى الأكتاف، الدفاتر الجديدة التي ما تزال صفحاتها بيض تنتظر عاماً كاملاً من الحكايات، وصباح البيوت التي استيقظت أبكر ربما في هذا الصباح من عادتها، أم تعد حقيبة وأب يوصي أبنائه قبل أن يغلق باب السيارة، طفل يقف للمرة الأولى أمام بوابة مدرسته لا يدري أن هذه الخطوات الصغيرة التي يخطوها اليوم قد تكون أول الطريق إلى حلم كبير، حلم عمان.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.
0: المرحلة المقبلة التي تستدعي منا جميعا كل الإخلاص والإحساس بالأمانة التي يستشعرها اليوم كل معلم ومعلمة، صباح الخير والجد لهم، أولئك الذين يقفون كل عام أمام السبورة يحملون في الحقيقة أحلام وآمال أبناء عمان، لا يكتبون عليها الحروف والأرقام وحدها، بل يكتبون يوما بعد آخر ملامح أجيال كاملة. صباح الخير للأم الرؤوم عمان وأبنائها الطلبة وهم يستمعون لجرس المدرسة الذي يعود، وما أجمله من جرس حين نسمعه بمعناه الأكبر، هو ليس إذانا ببدء حصص دراسية فحسب، وإنما إعلان يومي بأن هذا الوطن يواصل بناء الإنسان.

0: إذن اليوم ومع مطلع هذا الصباح ينتظم 876 ألف طالب و117 في المقاعد الدراسية بمختلف مدارس سلطنة عمان يبدأون عامهم الدراسي الجديد 2026-2027. راح يكون إن شاء الله في 1298 مدرسة منتشرة بمختلف المديريات التعليمية بالمحافظات.
1: لهم كل توفيق وسداد بإذن الله تعالى. ولكم أيضا مستمعين الأعزاء من تعودون كذلك ربما من إجازات طويلة إلى أعمالكم ومن يواصلون أيضا دروب الجد، هذا صباح الأحد 24 من ربيع الأول من عام 1448 يوافقه 6 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذن أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي، وبداية الأسبوع اللي إن شاء الله تكون موفقة لكم جميعا. هذه البداية مميزة لأن أبنائنا الطلبة يعودون فيها إلى مدارسهم مرة أخرى في المشهد الصباحي الجميل اللي يعني بدأت تظهر ملامح شيئا فشيئا مع مطلع هذا الصباح، وإحنا راح ناخذكم إن شاء الله في بعض من هذه الملامح لما يكونوا معنا الأطفال إن شاء الله في الوقت القادم من إحدى المدارس بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. والحديث الأبرز لعله سيكون إن شاء الله في هذه الحلقة عن عودة طلبة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد. إذن الموعد يتجدد معكم في صباح الخير يا بلادي من 6 وحتى تمام 9، تشاركونا أيضا هذه الساعات من خلال التواصل معنا والاستماع كذلك. التواصل يكون على رقم الواتساب 7244410.
1: خالد كما قلت يعني هي مشاهد جميلة تستشعر فيها كذا عودة الحياة وهي تدب في الطرقات رغم الزحام، ولكنه الزحام الجميل إن شاء الله. ندعو بالأمان والسلام لكل مرتادي الطريق وأيضا قائدي الحافلات، لهم كل التحية لكل من يستشعر الأمان العظيمة التي يحملها. الله يحفظ أبنائنا وبناتنا إن شاء الله ليكون درب المدرسة الدرب الآمن السالم. فهذا المشهد يعني تمتلئ مدارس سلطنة عمان اليوم بأبنائها وبناتها من مسندم في أقصى الشمال هناك إلى ظفار أقصى الجنوب، ومن قرى الجبل أيضا إلى مدن الساحل، ومن الحواضر الكبيرة إلى القرى البعيدة. يبدو المشهد أكبر من كونها فقط حقائب على أكتاف أبنائنا وحافلات مدرسية وزحام الطريق الجميل، هو مشهد أوسع، إنه مشهد الوطن الذي يستثمر في مستقبله وفي أبنائه. هذه الأحاديث إلى جانبها طبعا حديثنا المنوعة وأخبارنا اللي ننتقيها لكم في كل صباح، وتشاطرون كل هذه التفاصيل وجمالياتها على 724410. تقبلوا أكاليل الود والمحبة من فريق العمل الذي يرافقكم في هذا الصباح. إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وكذا أيضا في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: طابت بكم الصباحات مستمعين الكرام وين ما كنتوا، هل هلا في دروبكم اللي توصلكم إن شاء الله بالأمان إلى مقاصدكم. اليوم بتبدأ شوي كذا يعني الازدحام، يبدأ الازدحام المروري. نحاول نتواصل إن شاء الله مع الإخوان في شرطة عمان السلطانية اللي يطلعون على المشهد كيف يبدو في طرقاتنا. كل ما عليك عزيزي المستمع إذا كنت تقود السيارة أن تقودها وفق التعليمات القيادة الآمنة، وأيضا تستمتع معنا برفقتنا وبرفقتنا كذلك في صباح الخير يا بلادي. نقول يعني مع بداية هذا اليوم انتهت الإجازة بكل جمالها، ازدحمت في المواقع السياحية في سلطنة عمان بالعوائل وانتشرت كذلك أيضا في هذه الأماكن، امتلأت بلمة الأهل والضحكات التي كانت موجودة. الآن نعود مرة أخرى إلى طرقاتنا نحو المدارس، نحو الأعمال بروح جديدة وطاقة متجددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويجعل هذه البداية بداية خير وتوفيق لكم. بانتظار أيضا المشاركات على 724-24-10 مثل ما خبرناهم عايشة المستمعين أنه راح يكون حديثنا الأبرز عن العودة للمدارس.
1: فعلا يعني سبحان الله، حتى لو في بيتك ما في طفل عائد للمدرسة مستحيل ما تستشعر هذه يسميها الطاقة الجمعية الجميع، يعني حتى اللي في بيتك أنت ما في طفل يعني يروح ينتظر الباص وتلبسه وكذا، لابد أن اللي في العائلة. الحين أنا ونحن نتكلم الحين في الصباح ما شاء الله أغلب مجموعات الواتساب كل حد كذا راسل طفلة واللي راسل كيف تحصن أبناء، كل يعني كل التفاصيل لها علاقة بالعودة للمدارس. الله يبارك لهم إن شاء الله في أبنائهم، ووصلتنا بعض الصور كذا الجميلة للأطفال اللي يستعدوا ليومهم الأول ربما في المدرسة. كذا أيضا من الأشياء الجميلة التي تعود خالد هي رسائل الأشخاص اللي غالبا يسمعون لما يودوا عيالهم المدرسة مثلا.
0: صحيح.
1: أو طلبتهم، أمثال مستمعنا أبو عمر الشعيبي، صباحك خير يا أبو عمر. عادة رسائل أبو عمر يقول: أول يوم دراسي اللهم اجعله عام خير وبركة وسعادة على أبنائنا، واللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ونور بالعلم عقولهم وافتح عليهم فتوح العارفين، واللهم اجعله عاما حافلا بالتوفيق والإنجاز، اللهم آمين. يا أبو عمر يقول: نصبح عليكم من بلدة كبدة الجميلة برفقة طلابي أو طلبتي اليقظان سلطان ناصر ومحمد وسلمان، لهم كل التحية، موفقين ما شاء الله عام دراسي كل إنجاز.
0: سبحان الله كذا تبدأ الحياة من وكأنها من جديد في الطرقات وفي المدارس مع عودة طلبة المدارس. يعني نعرف الأسبوع الماضي كان المعلمين، هذا الأسبوع للطلبة وترجع كذا الحياة من جديد في المدارس. كذلك أيضا الحال مع أبو تيمور في رسالته يقول: بكل حب وفخر نهدي لأبنائنا وبناتنا الطلبة بداية عام دراسي جديد مليء بالعلم والطموح والنجاح، وأسأل الله التوفيق لابنتي ريناد الله يحفظها ويجعل عامها الدراسي بداية لكل نجاح وتميز، وأن يفتح لكم جميعا أبواب العلم والتفوق وتكونوا كما عهدناكم بالطموح وبالاجتهاد. شكرا لك يا أبو تيمور، حلو هذه الرسالة الصباحية مع بداية البرنامج.
1: فعلا كل أب وأم كذا يحمل ويعقد آمال كبيرة في ابنه وبنته اللي رايح لمدرسة اليوم، إن شاء الله ربي يكتب لهم كل تيسير وصحة وعافية وأمان. الجدات أيضا هنا الأخريات أكيد أن كل واحدة منهن تحمل كذا الكثير من الدعاء لأحفادها، أمثال أم عماد صباحك ورد يا أم عماد، تقول صباح الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين، نهنئ الطاقم التدريسي بأكمله معلمين معلمات ومديري المدارس على بداية العام الدراسي الجديد وأبنائنا وبناتنا، فيا رب اجعله عام خير وسعادة واملأه بالتوفيق والنجاح واليسر لهم جميعا من أجل مستقبلهم ومن أجل عماننا الحبيبة.
0: إذن هذه مجموعة من الرسائل وصلتنا على رقم التواصل معنا مستمعين الكرام على 724-24-10. بعد بنمر إن شاء الله في الوقت القادم على رسائلكم اللي توصلنا على ذات الرقم، وبانتظار المشاركات كذا صور أطفالكم أو مشاعركم أو حتى أيضا ذكرياتكم مع اليوم الأول للعام الدراسي. شاركونا هذا الحديث مستمعين الكرام وانتظار رسائلكم اللي تزين صباحاتنا وصباح جميل بعودة أبنائنا الطلبة للمدارس.

الله يحفظكم إن شاء الله وما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. كيف المشهد معكم بالنسبة لأبنائكم الطلبة اللي يعودون للمدارس في هذا الصباح؟ اليوم راح يكون إن شاء الله مجموعة من الطلبة معنا في الاستوديو من مدرسة الحارث بن خالد، الطالبة مياس بنت أو الطالب عفوا مياس بن محمد الدرمكي، وأيضا الطالبة منار بنت سعيد الكلباني من مدرسة أجيال مسقط للتعليم الأساسي. راح

0: ضمنها أول يوم مدرسة، أول يوم يعني صف الأول تماماً، أكيد إنه راح يتذكر مثلاً مشاعره، مشاعر الخوف، يمكن مشاعر الحماس، مشاعر التوتر، مشاعر بعضهم يشعروا بشيء من الحياة، مثلاً من الاندماج بطلبة آخرين، من المدرسات.
1: بس
0: يعني
1: أنا أفكر في نقطة عايشة بخصوص الصف الأول، يعني المرحلة الأولى. الحين الوضع مختلف تماماً.
0: إنه في
1: الطالب
0: تجهيز
1: لما قلتي
0: وتمهيد.
1: حالة الخوف مثلاً، أول لما كنا إحنا في يعني مع بداية الصف الأول أو بداية الدراسة بشكل عام، إحنا مباشرة ندخل للصف الأول، ما كل الطلبة راحوا
0: تجهيز
1: إلى مثلاً
0: وتمهيدي.
1: التجهيزي أو التمهيدي وتم تهيئتهم علشان يروحوا إلى الصف الأول. حتى في بعض المدارس أعتقد من اليوم بدأوا في مسألة متعلقة بأن الطلبة ما يجوا مع أبائهم، لا، عن طريق الحافلات فقط. فكنت نتساءل يعني الطالب اللي صف الأول وهو ما داخل إلى مثلا مرحلة تمهيدية أو تجهيزية إن صح التعبير قبل هذه المرحلة، كيف بيكون وضعه؟ الشيء مناسب بالنسبة لي أني أروح مع الحافلة على أساس أن كل الطلبة، مسألة التعلق بالأم وخلاص، أنا دخلت الحافلة مباشرة بعدها بروح للمدرسة وبيبدأ يتعود. لكن اللي ما متعود وراح للحافلة، أو خلينا نقول راح مع والدته أو والده إلى المدرسة، في بعض المدارس منعت من دخول أولياء الأمور إلى داخل المدارس أو حتى داخل الفصول.
0: والله هم يسووا خير، لكن أنا أتوقع أن يعني هو نشير أن إلى الآن في
1: الحين الوضع لا، جايين وجاهزين خلاص.
0: والله أنا نشوفهم يعني يحكوا لنا بعض الأخوات الله يحفظهم يا رب، أنه والله في المدرسة ما أدري كم أم جالسة واللي ملزومة كذا ممسوكة أنه لازم أنت. وبعض المدرسات تبارك الرحمن عندهم يعني أسلوب تعامل رائع جدا، خاصة حلقة أولى يقولها خلاص أنت خلي هنا يشعر ويصيح ويسوي، وبالتالي الأمور عندنا نحن بنصاب يعني نضبط أمور هذا الطالب أو الطالبة. ونشير أن بعض الناس لا زالوا للآن مثلا أولادهم أول مرحلة يدخلوا هم الصف الأول، يعني ما سبق أنهم يعني دخلوا أبنائهم إلى مراحل التجهيزي أو التمهيدي. والبعض الآخر حتى لو دخل بس المدرسة تظل مختلفة. يعني أنا أتذكر أحد المقربين أيضا أبناءه قال له هذه مدرسة واجد كبيرة، واجد فيها طلبة وفيها فوق وتحت، فيها واجد مدرسات، يعني خاف الوضع أنه شاف أن اللي كان يروح لها يعني هالليلة من مناسبة يعني بالمقارنة بالمدرسة الحكومية طبعا بكافة فصولها. ظل كذا في ذكريات مثل ما ذكرت خالد، يعني جميلة، الإنسان مهما كبر وكذا تظل عالقة من مراحل الحلقة الأولى بالتحديد الصف الأول.
1: حن نبحث عن هذه الذكريات بالمناسبة اليوم، نريد نسألكم عن ذكرياتكم المتعلقة إن كانت يعني بدخولكم للعام الدراسي الأول أو خلنا نقول المرحلة الأولى والصف الأول، أو حتى مع أبنائكم الطلبة. كثير المواقف بعد تصير مع أبنائكم لما يدخلوا إلى صف الأول بالتحديد، أو حتى العودة للمدارس مرة ثانية بعد انتهاء الإجازة.
0: أبو عمر يقول من العادات الجميلة المتوارثة معنا خصوصا الطلبة المجيدين، حيث يبدأون أول يوم دراسي بالوصول إلى المدرسة بشكل مبكر من أجل حجز المقاعد الأمامية في الصفوف.
1: علشان هذه المسألة أنا كنت يعني أتحدث، أن منعوا أولياء الأمور علشان ما يصير مضارب بعدين من يقعد أول شيء في الصف.
0: والله ذكريات يا أبو عمر. أنا الحمد لله الله يذكرها بالخير أم يوسف الهناي، إذا كانت تسمعني، هي كانت بنت أختي بس أكبر مني، فتذهب للمدرسة هي قائمة بهذا الدور، هي تحجز لنا خلاص كل شيء، المقاعد وتحجز لنا حتى مكاننا في الطابور هي كانت متوكلة فيه. فأيضا هذا أمر رائع أنه يكون
1: الحجز بالأولوية.
0: بالأولوية حد من الأقارب اللي شوية أكبر عمره، ولو هو صغيرون بيحمل يعني مسؤولية اللي أصغر منه. خلاص باي ديفولت يعني خلاص الأمر محسوم، أنت مدامنك كبير ومعك ولد أختك ولا أخوك ولا حد، خلاص أنت المسؤول عنه.
1: هذه المهمة اللي خلاص موكلة إليك وأنت تقوم بها علشان أنك تحجز لهم المقاعد الأولى. عاد إذا مجموعة كيف بيسوي؟
0: طيب منهم ما شاء الله، والله أمورهم طيبة. الله يعطيكم الصحة والعافية، وزين كذا تشاركونا بعض الذكريات عن أول يوم دراسي لكم، واللي أيضا عنده طفل أو حتى أحفاده يجهزهم للمدرسة، كيف هي شكل البيوت اليوم مع أول يوم في المدارس. 7-2-4-24-10

0: الكلام.
1: أهلا بكم إلى عطر الكلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقام علمكم مع جهلكم.

0: عطر الكلام.
1: عن الصباح قال أبو القاسم الشابي: أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بهاه، فتمط الزهر والطير وأمواج المياه، قد أفاق العالم الحي وغنى للحياه.

0: لا تعلموا أطفالكم القراءة فقط، بل علموهم أن يضعوا كل ما يقرؤونه موضع تساؤل وشك. علموهم أن يضعوا كل الأشياء في موضع التساؤل والاختبار. جورج كارلين.
1: وعن العمل كتب الكاتب البرازيلي باولو كويلو: عندما تعمل بشغف فإنك لا تعمل يوما في حياتك، لا تبحث عن وظيفة تمنحك المال فقط، بل ابحث عن عمل يمنحك المعنى. الأحلام لا تتحقق بمجرد الأمل، بل بالسعي الدؤوب خلفها. والأشخاص العاديون ينتظرون الفرص، أما العظماء فيصنعونها.
2: عطر الكلام.
0: يقول كونفوشيوس: إذا كان علمك قليلاً فلا تخجل من أن تسأل، وإذا كان علمك كثيراً فلا تتردد في أن تتعلم من غيرك.

ختامنا مع أبيات أيضا في العلم لأبو الأسود الدؤالي، قال فيها: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام. ذكريات سبورة
1: وحياتي بها
0: والطباشير.
1: طباشير انت
0: طبعا
1: اخو
0: طبعا طبعا الطباشير.
1: لكن اكيد
0: لا
1: من
0: ما
1: نبدأ
0: شايب، هزاع يقول شايب، ما شايب.
1: بداية الحلقة الأولى يمكن، لأن خلاص
0: بعدين
1: بسرعة
0: راحت
1: جات
0: إلى
1: الأقلام.
0: الأقلام
1: هاي. بس
0: الحين، لا الحين
1: الإلكترونية لا،
0: شاشات،
1: ما واحد هذا
0: شاشات اللمس،
1: الإلكترونيات.
0: الشاشات الإلكترونية باللمس. بس التباشير كان يعني كذا
1: لها
0: مزة خاصة.
1: عاد روح جيب له ألوان كذا في
0: إذا إذا
1: أصفر
0: إذا
1: وأخضر.
0: طرشك المعلم تروح غرفة المعلمين، أنت
1: خلاص يعني،
0: أنت مميز. مع
1: نعم نعم
0: مع
1: فعلا،
0: أنه هو مطرش الناس
1: تحس
0: يعني.
1: نفسك مبعوث الأمم، ترى كله رايح تجيب طباشير يعني.
0: إذا عاد الكرتون، كرتون الطباشير هذاك
1: كامل.
0: الجديد،
1: يا سلام
0: أول من يفتح هذا الكرتون،
1: يا سلام يا سلام،
0: ذكريات هذه.
1: أي والله، بس يعني كانت فيها شوية من المضار، إن الرذاذ مالها ممكن
0: طبعا
1: يتطاير وكذا، فالأقلام كانت شوية أكثر
0: بس
1: أمانا.
0: خرجت أجيال عايشة.
1: أي فعلا يعني، والأقلام وسخت الشاديش مال الأولاد بعد. التباشير كان ما في هذه المشكلة.
0: التباشير يخوز الوسخ. بس
1: هي أنزل سؤال، هي تباشير ولا الطباشير؟
0: طب
1: الطبشورة ولا التبشورة؟
0: بالمحلي طبشورة.
1: طبشورة؟ اي والله بروح ادور يعني من وين جاءت الكلمة هذه، الحين دقت في راسي.
0: الشنطة ما كلمة بالعربي.
1: شنطة تركية.
0: تركية.
1: نعم، والابلة ايضا
0: والأبلة.
1: اول، اللي شقوا له ابلوات، ابلة، لان ابلة يعني اختي باللغة التركية.
0: طبعا.
1: نحن سوالفنا كثيرة شكلها ما بتخلص اليوم عن المدارس وكذا.
0: وأحمد ينتظر بعد هنا.
1: أحمد الكلباني اليوم رح ينوركم إن شاء الله في قراءة الفترة الإخبارية الأولى النشرة، وبعدها نواصل مشوارنا في صباح الخير يا بلادي. لا تروحوا بعيد،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. وأكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. إلى التفاصيل. سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه، وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وتفتح زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان آفاقاً جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيغالي في قطاعات واعدة، من بينها الموانئ واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيغالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيغالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: يباشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في مختلف المحافظات. وفي كلماتها بهذه المناسبة أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتطوير المناهج والخطط الدراسية وتوسعة المباني والمرافق المدرسية.
2: لقد شهد قطاع التعليم تحولاً مؤسسياً مهماً بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سابقاً في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، ويجسد هذا التحول رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة توحد السياسات وتربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرفع كفاءة النظام التعليمي. وإذ تستشرف الوزارة المرحلة المقبلة فإن أولوياتها تتركز في تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي من خلال الآتي: أولاً، ضمان جودة التعليم. في إطار حوكمة قطاع التعليم تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بنتائج عمليات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة وإجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي تنفذها الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وتحرص الوزارة على توظيف مخرجات هذه العمليات في تمكين المؤسسات من تطوير أدائها وتحسين كفاءة مخرجاتها. ثانياً، تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي. تمضي الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم والمساندة لها لتطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات العالمية وتنويع مصادر تمويلها. كما تحرص الوزارة على رفع نسب التعميم في الهيئات الأكاديمية وتأهيل الكفاءات الوطنية بهذه المؤسسات دعماً لأدائها التعليمي والبحثي، مشيدين بما حققته مؤسسات التعليم العالي العمانية من تقدم في التصنيفات العالمية وما يعكسه ذلك من حضور متنام لها إقليمياً ودولياً. ثالثاً، الارتقاء بإعداد المعلمين وتأهيلهم، إيماناً من الوزارة بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن باعتباره الركيزة الأساسية التي تستند إليها جودة التعليم واستدامة أثره، فإنها تفخر بوجود كادر تدريسي مؤهل معتز بمهنته مخلص لوطنه تم اختياره وفق أعلى المعايير، يمتلك المعرفة التخصصية والكفاءة المهنية. ولذلك تحظى برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطوير نظم قبولهم في مختلف الجامعات والكليات وفق أفضل الممارسات باهتمام مستمر بما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم ويستجيب لاحتياجات المستقبل. وفي هذا الإطار نثمن ما يقدمه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين من برامج نوعية تعزز التطوير المهني والتميز في الأداء، مشيدين في الوقت ذاته بإدراج مؤهل الدبلوم الاحترافي للمعلمين الأوائل في المستوى التاسع بالإطار الوطني للمؤهلات هذا العام. رابعاً، تطوير المناهج والخطط الدراسية. تواصل الوزارة تطوير المناهج والخطط الدراسية بالاستفادة من التوجهات التربوية الحديثة والمعايير الدولية، بما يعزز مرونة المسارات والتخصصات ويوسع خيارات الطلبة بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم، ويسهم في بناء جيل متمكن من مهارات المستقبل قادر على حل المشكلات والتكيف مع مستجدات العصر وأكثر جاهزية لمواصلة التعليم العالي والانخراط في سوق العمل. خامسا، التوسع في مسار التعليم المهني والتقني. تستمر الوزارة في تطبيق مسار التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، إذ سيشهد هذا العام توسعاً في تطبيق التخصصات الهندسية والصناعية وتخصصي السفر والسياحة، بالإضافة إلى تخصصي تقنية المعلومات وإدارة الأعمال. سادساً، تطوير البيئة التعليمية وتوسعتها. يشهد هذا العام افتتاح 18 مبنى مدرسيا جديدا بالمحافظات المختلفة، وذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة وإضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة وجاذبية للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المدارس الخاصة بنسبة نمو بلغت 24.6% خلال السنوات الخمس الماضية. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فسيشهد هذا العام افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان لطب الأسنان وفرع جامعة الشرقية بولاية صور وكلية الدقم الجامعية، التي تمثل توجهاً نحو التوسع في توفير فرص التعليم العالي في المحافظات المختلفة، لا سيما المناطق الاقتصادية والتنموية.
0: في أخبار أخرى، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. بدوره، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب أن الصراع مع إيران أسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتلى الأمريكيين في هذا الصراع منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون، في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ سنوات، مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. استشهد فلسطينيان وأصيب طفل برصاص القوات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة بعد إطلاق النار باتجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع وكذلك شرق مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مسيرة تابعة للاحتلال ألقت قنابل متفجرة على منازل السكان في منطقة شارع مشتهى وسوق الشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غربي مدينة رفح بعدد من القذائف، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار باتجاه ساحل مدينة خان يونس. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية وتقدمها في محيط مدينة النبطية ومنطقة تل علي الطاهر الاستراتيجية. يأتي ذلك في وقت تتحدث مصادر إعلامية عن ترقب لجولة مفاوضات جديدة في روما في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين لبنان وإسرائيل. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأمر رئيس بوتين الجيش الروسي بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى المبعوثين الأمريكيين اللذين من المقرر أن يزورا أوكرانيا اليوم، مضيفاً أن بلاده مستعدة للامتناع عن شن ضربات على موسكو حتى يوم الاثنين. يأتي ذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في لوغانسك، فيما أعلنت السلطات الروسية في بيلغورود الحدودية مقتل شخص جراء هجوم بمسيرة أوكرانية، مضيفة أن قواتها أسقطت 53 طائرة مسيرة أوكرانية. في المقابل قالت كييف إن القوات الروسية قصفت مستودعا في منطقة أوديسا مرات عدة، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم. وفي خبر آخر، أجلت السلطات الصينية قرابة 600,000 شخص من المناطق البحرية والبرية المعرضة للخطر في مقاطعة فوجيان شرق الصين نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة خلال الأيام الماضية. وذكرت السلطات الصينية أن عدة مديريات بالمقاطعة خصصت بشكل عاجل أكثر من 30 مليون دولار أمريكي للإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث والتعافي في المناطق الأكثر تضرراً. ووصل إعصار ساوديل إلى اليابسة للمرة الثالثة إلى مقاطعة فوجيان، ما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار غزيرة. وإلى الشأن المحلي، حيث افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات طريق هرويب ميتن بولاية المزيونة وشبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي للمشروعين يبلغ نحو 380 كيلومتراً. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عمان، إلى جانب زراعة 4 أعضاء من متبرع أعلن عن وفاته دماغياً، أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام.
3: في إنجاز نوعي على مستوى التنسيق والكفاءة، التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، نجح المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب ناجحة، كما أجرى 4 عمليات لزراعة الأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى، بما يعكس التقدم الذي وصلت إليه الخدمات الصحية التخصصية الوطنية في مجال زراعة الأعضاء، كما يؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية في إجراء العمليات التخصصية الدقيقة. وأكد المركز أن الأمر لم يعد نجاحا منفردا أو استثنائيا، بل أصبح نتيجة عمل مؤسسي متكامل يبدأ بالتعرف المبكر على المتبرعين المحتملين، ويمر بالتقييم الطبي الدقيق والمحافظة على سلامة الأعضاء، وينتهي بالتنسيق السريع بين فرق الاستئصال والزراعة في عدد من المستشفيات والتخصصات الطبية، الأمر الذي يمثل تطور ثقافة العمل الجماعي بين وحدات العناية المركزة وفرق التبرع بالأعضاء والمختبرات والخدمات اللوجستية وفرق زراعة القلب والكبد والكلى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل حالة تبرع وتحويل الفقد الإنساني المؤلم إلى فرص حياة جديدة لعدد من المرضى. وخلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المنفذة 85 عملية زراعة توزعت بين 23 زراعة كلى، منها 15 من متبرعين أحياء و8 من متبرعين متوفين دماغيا، و9 عمليات لزراعة الكبد، منها 6 من متبرعين أحياء و3 من متبرعين متوفين دماغيا، إضافة إلى 3 عمليات لزراعة القلب جميعها من متبرعين متوفين دماغيا، فيما بلغ عدد عمليات زراعة القرنية 50 عملية. ويواصل المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالتعاون مع المؤسسات الصحية في سلطنة عمان جهوده لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، لما يمثله ذلك من أمل حقيقي للمرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة للحياة، وتجسيدا لرسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.
0: بدأت بمسقط أعمال النسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات. ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام. هذا ووقعت شركة أوكيو للطاقة البديلة ومجموعة أسياد مذكرة الشروط الرئيسية لشراء الهيدروجين الأخضر في إطار التعاون بين الجانبين لتطوير استخداماته في قطاع النقل واللوجستيات. وتشمل المذكرة دراسة استفادة مجموعة أسياد من إنتاج المشروع التابع لشركة أوكيو للطاقة البديلة في الدقم، بما يفتح المجال أمام توظيف الهيدروجين الأخضر في عمليات النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التوسع التدريجي في استخدامه ضمن منظومة الطاقة في سلطنة عمان. وإلى الخبر الأخير، حيث تعد شركة ريسوت للإسمنت من أكبر المنتجين المحليين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 3,470,000 طن من الكلنكر و5,700,000 طن من الإسمنت. ودخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول المالي والتشغيلي.
4: تمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية كبيرة في صناعة الإسمنت التي تعد من الصناعات الأساسية المرتبطة بقطاعي الإنشاءات والبنية الأساسية، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العاملة في القطاع إلى تعزيز كفاءة عملياتها وتطوير قدراتها التنافسية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية. وتعد شركة ريسوت للإسمنت من أكبر المنتجين المحليين، ولديها شبكة توزيع وتصدير إقليمية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجموعة نحو 3,470,000 طن من الكلينكر و5 ملايين و700 ألف طن من الإسمنت. كما دخلت الشركة مرحلة جديدة من الأداء والتوجه الاستراتيجي، مدعومة بعودتها إلى الربحية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول التشغيلي يركز على رفع كفاءة الإنتاج وإعادة ضبط هيكل التكاليف وتعظيم الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية.
5: طارق سالم فاضل، رئيس الموارد البشرية في شركة ريسوت للإسمنت. نعمل على تطوير رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة التعميم 67% وفي مصنع أصحاب الإسمنت 55%، واللي يقتصر اهتمامنا على تحقيق النسب فقط، بل نركز على تأهيل الموظفين وتمكينهم من خلال التدريب والتطوير المستمر ونقل المعرفة وإتاحة الفرص لهم لاكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجون إليها في بيئة العمل الصناعية.
4: وتعمل ريسوت للإسمنت على تعزيز الاستفادة من المصانع القائمة وتوسيع دور مشروعات الطاقة المتجددة والوقود البديل والتعدين، بما يدعم قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. كما تضع الشركة تحسين جودة منتجاتها الإسمنتية ضمن أولوياتها، إلى جانب تطوير حلول صديقة للبيئة وترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف عملياتها.
6: المهندس سليمان بن محسن العامري، رئيس تقنية المعلومات في مجموعة ريسوت للإسمنت. نتولى مسؤولية تطوير ودعم المبادرات التقنية والتحول الرقمي، وخلال السنوات الأخيرة عملنا على توحيد وربط الأنظمة بين جميع الشركات التابعة وتحديث مراكز البيانات والتوسع في الخدمات السحابية وتعزيز الأمن السيبراني، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتسريع اتخاذ القرار وتحسين الإنتاجية والاستمرارية في الأعمال في مختلف مواقع المجموعة.
4: ويرى متخصصون أن سوق الإسمنت شهد خلال الأشهر الستة الماضية تغيراً هيكلياً تمثل في عدم نمو الطلب على الإسمنت بشكل كبير وبقائه عند مستويات شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي، وكذلك تراجع الواردات بسبب التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على السوق.
0: هكذا مستمعينا الكرام، هذه الفترة الإخبارية تبلغ منتهاها، وفي هذه اللحظات نشارككم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في تحريرها الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، خالد البداعي وعائشة الهنائية. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: بدية رمال الشرقية الذهبية، ليال صافية، واحات وتلال زاهية، أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: شكرا للزميل أحمد الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى. عودة معكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. نستكمل مشوارنا حتى تمام التاسعة في برنامجكم صباح الخير يا بلادي، وحديثنا اليوم عن بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مدارسهم مرة أخرى.
1: مرحبا بالجميع. 2026-2027 عام دراسي جديد تشرق فيه قلوب أبنائنا بالعلم والمعرفة. أهلا بكم جميعا وأهلا بتواصلكم على 724-2410. حيا الله بالرسائل الطيبة اللي محسسينا كذا بأجواء الصباح اليوم. مثل ما قلنا في بداية الحلقة أن البيوت ما هي نفسها مع العودة للمدارس، الصحيان بيكون مبكر أكثر، قوم أبكى تجهز الأمهات الله يعطيكم الصحة والعافية حقيقة، الآباء هم الآخرين أيضا عشان ما يزعلوا علينا الله يعطيكم الصحة والعافية أيضا.
0: حسيت ترضاي هذه بس
1: لا ما ترضاي، هذا الكلام الصدق خالد. حتى الأب يعني له دورة سواء كان بالتوجيه، بعضهم يقوم بالتوصيل أيضا، يعني لازم يطلع أبكر وأبكر
0: حال دوامة، خاصة إذا طلبة من يعني المستجدين في المدارس لابد أن ولي الأمر الأب يكون معهم في أول يوم يأخذهم إلى المدرسة على الأقل، بعد ذلك تتولى المعلمات الأمر.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق والسداد لطلبتنا وطالباتنا وللمدرسين والمدرسات كذلك، الإداريين في كل مدرسة هم الآخرين، كل حد له دور اليوم في بداية وانطلاقة العام الدراسي الجديد. يمكن خالد سألنا المستمعين عن ذكرياتهم عن أول يوم في المدرسة كيف كانت، اللي يتذكر شيء منها، اللي عنده أطفال اليوم يروح المدرسة كيف هي الأجواء، كيف استعدادهم، خاصة اللي عنده حلقة أولى رايح صف أول، مستعد متحمس خايف، خبرونا عن كل هذه التفاصيل على 724-2410.
0: هذه الأجواء نستشعرها من عندك عزيز المستمع لما ترسل لنا رسالتك، وكذلك بدأت تتسلل إلى الاستوديو لما وصلوا معنا طلبة المدارس اللي راح يكونوا إن شاء الله حاضرين معنا في الوقت القادم، كل من الطالبين، الطالبة منار بنت سعيد الكلباني من مدرسة أجيال مسقط للتعليم الأساسي بمحافظة مسقط بولاية العامرات، وكذلك أيضا الطالب مياس بن محمد الدرمكي من مدرسة الحارث من خالد بالصف السادس. راح ناخذهم إن شاء الله ونسولف معهم بعد ما نروح للفاصل.
1: صحيح فعلا خالد، يعني نحن وش استشعرنا بالزحام اللي كان في الطرقات على جنبات الطريق. أنت الآن مستمعنا العزيز يمكن نشوف مواقف الباصات اللي قريب قاطنين قريب المدارس، عاد هناك مرة ما شاء الله على الإحساس وكل هذه الطاقة اللي تبدأ في كل صباح مع بداية المدرسة. ونحن لما طلت علينا أول شيء منار الله يحفظها خلاص كذا بلباس المدرسة بأناقتها بابتسامتها، وأيضا مياس هو الآخر خلاص متحمسين إن شاء الله الحديث عن العودة للمدارس، ونحن أيضا متحمسين لتفاعلكم معنا أعزائنا المستمعين. تقبلوا منا وافر تحية، رافقكم إن شاء الله في هذه الحلقة حتى تمام التاسعة، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
0: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي،
1: أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: مساء الخير.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. صباح الأحد وصباح العودة للحياة وصباح العودة للعمل والعلم في مدارسنا في كافة ربوع السلطنة.

0: صباح الخير لكل طالب وطالبة يحمل آماله الكبيرة في حقيبة المدرسية في أول يوم دراسي. كما وعدناك عزيزنا المستمع، نحن بندخلك أكثر في أجواء المدرسة مع طالبين، طالبة جميلة معانا اليوم نورتنا في الاستوديو، طالب كذا يدخلونا لأجواء المدرسة، بنشوف حماسهم اليوم وكافة التفاصيل معاهم والاستعداد لهذا العام الدراسي.
1: إذن عام دراسي جديد يبدأ اليوم، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات اللي ينتظموا في مدارسهم. معنا في الاستوديو الطالب مياس بن محمد الدرمكي من مدرسة الحارث بن خالد في الصف السادس مياس، وكذلك الطالبة منار بنت سعيد الكلباني طالبة بالصف الرابع من مدرسة أجيال مسقط للتعليم الأساسي بمحافظة مسقط في العامرات. مياس صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيف الاستعداد اليوم كان؟
2: متحمس؟
1: منار متحمسة بعد، كانت تسولف معنا قبل لا ندخل معها على اللقاء. عايشة
0: هي فعلا. منار شخبارك؟
3: بخير الحمد لله.
0: كيف الاستعداد اليوم؟
3: زين.
0: متحمسة؟
3: أيوة.
0: أنتي لما داخلة علينا ما شاء الله كذا بابتسامة جميلة، سألتش عن الإجازة كيف كانت، طويلة ولا بغيتيها تخلص، ولا كيف موضوع الإجازة؟
3: بغيتها تخلص عشان أنا أحب واجي المدرسة.
0: يا سلام عليك يا منار، يعني خلاص اليوم الحماس 100%.
3: أي.
0: ما شاء الله. وأنت يا مياس؟
2: ما بغيتها تخلص.
1: شوف التناقض كيف. ليش ما بغيتها تخلص مياس؟ عشان تستمتع بالإجازة؟
2: نعم.
1: بس محتاجين بعد نرجع للعام الدراسي. الحين انت صف السادس صح؟
2: صح.
1: ايش تعرف عن صف السادس مياس؟
2: صف السادس يعني صف السادس نريد نتعلم اشياء جديدة ونشوف اصدقائنا في المدرسة. ما بس نقص في البيت، بس نلعب بلايستيشن، نلعب على الجوال.
0: اي صحيح،
2: أحسن نقص في المدرسة نتعلم عشان في البيت ما نتعلم شيء.
0: سبحان الله. ترى هي الإجازة كل حد يحس إنه والله خلصت بسرعة، بس مثل ما قلت حلنا الواحد يرجع للمدرسة.
1: حتى في البيت بعد نتعلم شيء.
0: فعلا ممكن بعد نتعلم في البيت. أكثر شيء متحمسين له في أول يوم في المدرسة، إيش غالبا اللي تتحمسوا له كثير مياس؟
2: أنا الصراحة أتحمس إن أشوف أصدقائي هناك في المدرسة وأشوف المعلمين وأدرس. وأحب أني أتعلم أشياء جديدة في المدرسة.
0: ما شاء الله عليك يعني. وما تتحمس تشوف أصدقائي؟
2: متحمس أشوف أصدقائي. أتعرف على أصدقائي جدد.
0: يلا جميل.
1: شفتهم ولا بعدك اليوم؟ ولا جيت على طول الاستوديو؟
2: جيت على طول الاستوديو.
1: يعني بتشوفهم بعد الحلقة؟
0: مخريننا نحن شكلنا. وانتي منار ايش اكثر شيء تتحمسي لأول يوم مدرسة؟
3: متحمسة اني اشوف صديقات واشوف معلمات اللي كان يعلمنا السنة الماضية.
0: الله، نفس المعلمات بيكون وصديقات نفسهن؟
3: ايوه.
0: في المدرسة، نفس المدرسة ونفس الصف. اذا منار مياس انت الحين صف سادس طبعا، يعني تقريبا نقدر نقول تحولت ما شاء الله عاد من الطالبين كذا الحلقة الأولى الى طالب كذا ينتظروا منك الكثير، يمكن حتى المناهج شكلها يختلف، مدرسة فيها تفاصيل يعني غير، كل شيء فيها كذا نقدر نقول انه جديد. ايش شعورك وانت رايح المدرسة اليوم وكذا انت في الصف السادس خلاص ما عاد صف الخامس؟
2: اشعر اني يعني متحمس عشان اروح المدرسة وأشوف أصدقائي هناك في المدرسة وتعرف على أصدقاء جدد.
0: الله جميل.
2: وأشوف معلمين.
0: معلمين أيضا جدد.
1: منار يقولوا أنت تحب الفصحى وايد عشان بس تخلصي من الحصص صح؟
3: لا.
1: ليش؟ هل أبوك يقول تحب الفصحى ولا تحب الحصص؟
3: أحب الحصص والفصحى وأيضا أصدقاء.
1: أكثر حصة تحبيها إيش؟ رياضيات؟
3: لا.
1: إيش؟
3: أحب الإسلامية والعربي.
1: ليش الإسلامي والعربي؟
3: لأن الإسلامي تعلمني كيف أعرف الصلاة، كيف أقرأ القرآن بطريقة صحيحة، أعرف كل قصص الأنبياء. أيضا اللغة العربية إن أتعلم كيف أكتب الحروف، كيف أقرأ، مثلا يجيبون فقرة طويلة أنا أتعلم منها.
0: ما شاء الله
1: ممتازة.
0: وانت مياس ايش اكثر ماده كذا تحس انك تتحمس لما تبدا الحصه يرن الجرس خلاص جاي الاستاذ؟
2: احب ماده العربي بسبب استاذ قاسم السنيدي بطريقته في التدريس ويشجع الطالب على حب اللغة العربية.
0: جميل، يعني أنا أتفق معاكم تماما سواء كان منار ومياس، أن الواحد إذا حب المدرس وطريقته كانت رائعة في توصيل المعلومة كما ذكرت مياس راح يحب المادة في النهاية. هل حد منكم جرب مثلا أنه كان يحس بصعوبة في مادة معينة ولكن بسبب الأستاذ وطريقته حب المادة؟
2: أنا في مادة الإنجليزي يعني ما كنت واجد أتقنها بسبب أستاذ مال إنجليزي، صرت يعني أتقنها بشكل جيد.
0: ما شاء الله عليك يا مياس. وانت منار تحسي أيوة. صح ان المدرس يأثر؟
3: الإنجليز أيضا كنت ما أعرف واجد يعني، لكن إن شاء الله دي السنة أكون شاطرة باللغة الإنجليزية.
0: رائعة جدا يا منار، إذن هذا الشيء اللي تريدي تطوري أكثر صح؟
3: أيوة.
0: مادة اللغة الإنجليزية كثير مواد يعني الواحد كذا يحاول أنه يطور نفسه فيها.
1: الحين خلصنا الإجازة مياس خلاص صح؟ رجعنا للمدرسة، لكن بعد جدول النوم مضبوط ولا لا؟
2: مضبوط إن شاء الله.
1: يعني أمس ما كنت سهران؟
2: كنت سهران شوية.
1: أنا سألتك وين التليفون، قلت لي موجود معي، بعدين قلت لك وين التليفون أبا، قلت لي خلاص مشلول التليفون.
0: سحبه خلاص.
1: متى سحبه التليفون؟ أمس؟
2: أمس أيوة في الليل.
1: يعني خلاص ما شي استخدم التليفون. إنزين الحين أنت خلاص دخلت رجعت للمدرسة، لازم ننظم الوقت صح؟
2: صح.
1: كيف تنظم وقتك بين الدراسة، بين تروح تلعب مع أصدقائك في العصر مثلا، بعدين تروح ترجع تذاكر وتحل الواجبات، بعدين تروح تنام بدري علشان تصحى من وقت للمدرسة؟
2: لما أرجع من المدرسة أتناول وجبة الغداء، ثم أصلي الظهر، بعدين أنام لمدة ساعة، أقوم من النوم، أذاكر بعض الدروس، بعدين أروح النادي، لما أرجع من النادي أكمل بقية الدروس.
1: نادي إيش تلعب في النادي؟
2: نادي الهوكي.
0: ما شاء الله عليك رياضي طلعت مياس، يعني أمورك طيب
1: محترف طلع.
0: أيوة يعني موفق بين الدراسة والنوم والرياضة. وأنت منار كيف الأمور معك؟ حسي صعب ولا سهل أن الواحد ينظم وقته في المدرسة؟
3: سهل.
0: كيف تسوي أنت؟ خبريهم.
3: أول شيء أرجع من المدرسة أجلس أسلم على أمي وأبوي،
0: يا سلام.
3: بعدين شوية ألعب، بعدين لما يجي أبوي نروح نتغدى، بعدين نام لما يجي العصر نروح نصلي ونروح نذكر كل الدروس، بعدين لما نخلص ونحل الواجبات نجلس نساعد أمي وأبوي ونلعب مع أخوان الصغار والكبار.
0: ما شاء الله يعني خلاص الجدول كله. وتنامي من وقت ولا وقت المدرسة؟
3: من وقتنا.
1: ما سهرتي أمس؟ أمس سهرانة تقول الأستاذة.
0: ما سهرتي؟ نايمة مبكر.
3: ما سهرت لما جبت من المدرسة وأريد أنهض الفجر ما بدون حد ينهضني.
0: الله سمعت المعلومة المهمة، أنهض وحدي بدون ما حد ينهضني. هذه نقطة مهمة جدا وأعتقد أن الأهل يعانوا فيها.
1: منار حنسوي منبهات بعدنا ما نقوم من وقت.
0: شفتي كيف منار ممتازة أمورها طيبة. مياس ومنار أيضا في المدرسة ما بس الواحد يتعلم والمناهج، بعد في أشياء جميلة مثل الأنشطة، دائما كذا تنمي مواهبنا مهاراتنا، يعني مختلف الأنشطة سواء كان إذاعة، بعضهم مثلا عندهم تصوير، رياضة. أنت إيش أكثر شيء يشدك مياس من الأنشطة المدرسية وتطورك في شخصيتك؟
2: أحب أكون في الأمن والسلامة، لأن الأمن والسلامة يساعد المعلمين في تنظيم الطلاب والنظام.
0: ما شاء الله عليك. وأنت منار؟
3: أحب أنا أتكلم بالميكروفون في الإذاعة المدرسية.
0: يا سلام.
3: لأن أحب واجد أسمع صوتي وأشوف وأكون واثقة من نفسي.
1: صراحة. الحين كل حد في عمان يسمع.
0: صح والله، يعني صراحة أنت هذه الهواية مناسبة لك وهذا النشاط مناسب لك، يعني الحين تتدربي في المدرسة إن شاء الله في الإذاعة المدرسية وبعدين تجي معانا هنا تصير زميلة.
3: أيوة أريد أنا أكون واثقة من نفسي لما أتكلم بالميكروفون.
0: رائعة جدا يا منار، الله يعطيك الصحة والعافية يحفظكم يا رب.
1: مياس إيش تحب أكثر شيء في المدرسة؟ أصدقائك، الفسحة،
2: أحب
1: حصة الرياضة، إيش بالضبط؟
2: أحب الصراحة الفسحة، لأن في الفسحة قابل أصدقائي وألعب معاهم ونسولف.
0: صدقة يا أخي يعني صريح الولد، يعني واحد يحب يعمل صح. ويتعلم وكذا، بس الفسحة بعد يعني يحتاجها الشخص عشان يشحن طاقته وكذا، بعد ما سولف مع ربعه ولعب شوية يرجع إن شاء الله يكمل دروسه تمام صح مياس؟
2: صح.
0: وانت منار؟
3: أنا أحبهن كلها، لأن أول شيء نأخذ حصة نفهم من هنا نتعلم، بعدين لما تروح الأستاذة نروح يعني نلعب في الحصة شوية نسولف، بعدين لما تخلص
0: الفسحة قصدك؟
3: وبعدين لما تقيل فسحة نفرغ الطاقة، بدلك نجلس في الكرسي والطاولة ونلعب ونوك نسمي بالله.
0: رائعة جدا يا منار، ما شاء الله
1: منار
0: عليكم.
1: منار تحب اللغة العربية عايشة
0: طريقتها صح باين؟
1: شاطرة
0: في الحديث يعني.
1: كم جبتي في اللغة العربية؟ لا تقولي حال حد بس خلاص. تحب اللغة العربية والمادة الثانية الإسلامية صح منار؟
3: أيوة.
1: إنزين غير الإسلامية والعربية إيش متحمسة هذه السنة من المواد متحمست لها كذا يعني تريد تحضر الحصص وتجيبي العلامة كامل؟
3: هي الإنجليزية لأن هي أنا أريد أوثق من اللي هي الإنجليزية لأن مرة أتغلط فيها، لكن هذه السنة أريدها تكون زينة مع اللغة الإنجليزية.
0: رائعة. شوف يعني هي حصلت شوية صعوبة صح العوام الماضية وتريد تكوني أحسن في هذه السنة. جميل جدا. يعني كذلك يعني نحن لمسنا أنكم ما شاء الله مندفعين منطلقين كذا، عندكم ثقة بالنفس حليوين يوم تجاوبوا علينا. إذا كان في المدرسة طالب جديد ويحس كذا شوية بنوع من التوتر أو الخوف، كيف أنتوا تدخلوا تساعدوا في الجو، تقولوا لا أن المدرسة حلوة وعشان يتعلم بشكل صحيح وتسحبوا منه هذا التوتر؟ مياس
2: أول شيء روح أتعرف عليه وألعب معه وأسولف معه وأعرف على أصدقاء في الفصل عشان ما يكون وحدة وخجول.
0: ما شاء الله عليك مياس. وانتي منار؟
1: منار
3: أول شيء أجلس أسولف معها أقول إن المدرسة حلوة، الأستاذة حبوبات، يعني الزملاء لطيفات، أروح أمشيها عند الساحة أقول هذا مكتب المدير، هذا مكتب الخصائية. أجلس أعرف على صديقاتي أنا وتجلس تلعب وعدتكم ما خجولة.
0: الله جميلة إجاباتهم صحيح خالد ما شاء الله عليهم، يعني في نفس الوقت وهو طفل مع أقرانه
1: يحبوا يساعدوا زملائهم في المدرسة.
0: صحيح يعني.
1: شاطرين. منار ومياس إذا قلت لكم الحين في شيء تتمنون تحققونه هذه السنة في هذا العام، من بدأ مع منار؟
3: أنا عندي أمنيتين. أول شيء لازم يكون معنا مشاركة قرآن حفظ كذا عام وتبارك، أنا أريد أحفظ منه.
0: ما شاء الله.
3: وأنا
1: شاركتي في الصيف؟
3: لما قال
0: بتشارك في المدرسة تقول لك
3: أيضا أن أطلع على الصف مركز الأول.
1: ما شاء الله تحصل المركز الأول. وأنت مياس؟
2: أحب أحصل على درجة نسبة أعلى من النسبة التي حصلت عليها في السنة الماضية وأطور لغة الإنجليزية عندي.
0: ما شاء الله عليكم. أنا متأكد الحين خالد مستمعين الأعزاء مستمتعين بحديث منار ومياس، بس نحن ما نريد نأخرهم بعد عن المدرسة، هم مع هذا الحماس خلاص بيروحوا بتفوتهم الحصة الأولى والتفاصيل وفقرة توزيع الكتب موجودة اليوم، متحمسين لها أيضا؟ تشوفوا الكتب الجديدة. أنا عن نفسي كنت أحب ريحة الكتب الجديدة، وأنتوا تحبوا الريحة؟
3: ريحة منزلة نفتحن حلو وبعدين نرجع البيت نقلدها نكتب الأسماء.
1: من يقلد الكتاب؟ تتقلدي بروحك؟
3: لا
1: ما تعرفي؟ هذه السنة تعلمي خلاص، جيبي كتاب كذا قديم وقولي لهم أنا بجلد بنفسي عشان الفصل الجاي والسنة الجاية أنت تقلديهم.
3: أعرف أكتب بس الاسم ما لسوي استيكر بعدين أكتب.
0: أهم شيء هذه الفقرة، فقرة الاستيكرات والتجهيز الكتب. إن شاء الله يا رب كل هذه المشاعر الإيجابية تترجم إلى أرض الواقع بنجاح وتفوق وتميز لكم مياس ومنار، وإن شاء الله كذا نسمع عنكم بعدين الأخبار الطيبة، تجيبوا إن شاء الله من المراكز الأولى في مدارسكم وتساعدوا أيضا أقرانكم من الطلبة الآخرين إنهم يندمجوا في المدرسة ويحبوها مثل ما أنتم. إذا نموذجين جميلين خالد، أتوقع كذا متحمسين للمدرسة، ودخلناكم في الأجواء مستمعينا الأعزاء مع بداية المدارس، تفاصيل أكثر إن شاء الله في حلقتنا عن العودة للمدارس حتى تمام التاسعة، مرافقينكم في صباح الخير يا بلادي.
1: شكرا مياس، شكرا منار، ما قصرتوا.
0: شكرا، الله يعطيكم الصحة والعافية، وسلمونا على زملائكم والمدرسات والمدرسين أيضا، حياكم الله.

إذن بعد هذا الحديث الرائع والجميل مع الطلبة طلبة المدارس مياس ومنار، خذناكم كذا في أجواء المدرسة من الداخل مع أبنائنا الطلبة. أيضا يكمل دور الطلبة أو ما قبل دور الطلبة دور المعلمين والمعلمات وأيضا الهيئة الإدارية والتدريسية في كل مدرسة، وكذلك أيضا العمل التي تقوم به المديريات المنتشرة في المحافظات، عمل كبير وجبار لتهيئة كل الظروف المناسبة لدخول الطلبة وعودتهم مرة أخرى للعام الدراسي واستئنافهم العام الدراسي، أو خلنا نقول بداية العام الدراسي، عام دراسي جديد. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للطلبة وكذلك أيضا المعلمين والمعلمات.

0: أيضا يكمل هذا الدور عائشة ولي الأمر في البيت. يعني كانت منارة تقول عن سالفة التجليد، أعتقد سولفنا يمكن السنة الماضية ما شاء الله الوقت يمر سريعا، السنة الماضية عن التجليد ورائحة الكتب والأمور المتعلقة فيما يحصل عشية اليوم الأول من العام الدراسي.
1: بنسولف أكثر عن التجليد بعد في قادم الأيام.
0: بناخذ أيضا بعض المعلومات الصحية المتعلقة بهذه الأمور من زاوية صحية كعادتنا إحنا في صباح الخير يا بلادي، نحاول نعطي كذا بعض المعلومات الصحية لمستمعنا العزيز، وناخذ أو نحتوي المواضيع بكل زواياها. فمهم جدا أن يكون في تكاتف، كنت أذكر هذه النقطة. كذلك أيضا السلامة والوعي من قبل المجتمع، تعامل خاصة المجتمعات اللي تكون فيها المدارس موجودة. يعني اليوم راح تحصلوا كثافة مرورية بالقرب من المدارس، فالتعامل الإيجابي مع بيئة الطريق مهم جدا. وكذلك أيضا الانتباه من قبل سائقي الحافلات قبل لا تنزل الأطفال، خذ لك لفة على الحافلة وإن شاء الله تكون كل الأمور طيبة. ما نسمع الأخبار اللي كنا نسمعها في أوقات سابقة.

0: حي ومرحب بالجميع وبالمشاركات الطيبة على 7244410. مثل ما قلت سابقا خالد، يمكن من جماليات أيضا العودة للمدارس تعود بعض الرسائل للناس اللي اختفوا كذا فترة المدرسة، شكلهم مدرسين ولا اللي يوصل عياله، ولا من ضمنهم المرسلين عبد الرحمن أبو المجتبى، أهلا بك، يسلم علينا، عليك السلام ورحمة الله، يقول يوم جميل لكم وللمستمعين، حفظ الله عمان ومن عليها، وعام دراسي سعيد على الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، وأعان الله الجميع.
1: كذلك أيضا سعيد بن عزيز الهشامي يقول صباح الخير، أهني الكادر التعليمي والطلبة بالعودة إلى الدراسة، تحية لطاقم البرنامج، اللهم احفظ بلادنا عمان، صباحك خير. يقول في الثمانينات كانت العصا تصيح ولا أحد يصير يضرب يضارب المعلم. طبعا هذه من الأمور اللي تحدثنا عنها يمكن في أوقات سابقة. كذلك أيضا لكل معلم طريقته الخاصة يا الهشامي، شكرا لك على هذه الرسالة. ويذكر أيضا من ضمن الذكريات اللي كانت المراوح في الفصول،
0: حتى في بعد صار في الساحات عاد بعد
1: في الساحات والمكيفات القديمة، بعدين المكيفات المركزية، الآن أصبح أيضا الأمر فيه تطور لله الحمد. يعني
0: ممكن كنا سألنا مستمعينا عن ذكريات عن أول يوم مدرسة، أم الغلط شارك كذا بذكرى مضحكة تقول أتذكر والدي أول يوم مدرسة وصله جدة والولد غافل جدة وركب في البيك أب من الخلف الكريل تقول، ورجع جدة البيت ومن نزل جدة هو يمشي خلفه، تو الجد يفكره جني يمشي وراه، هو الولد راجع أصلا تي كم رحت جيتي ولا إيش أقوله يعني هذه من شردات المدرسة. احنا بنقرأ مجموعة من رسائلكم الجميلة على 724410. بنروح عاد لجانب آخر من المدرسة، المعلمين والإداريين، إيش أخبارهم اليوم بعد الفاصل.

الخصب، الأرض الخصبة، وصوت الندبة، رؤوس الجبال، الخيران والخلجان، واتصال ببحري عمان والخليج العربي. استمعوا إلينا في ولاية خصب وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. شكرا لسلطان المعمري أبو يعرب على هذه الرسالة التي يبارك فيها لأبنائنا الطلبة والطالبات بالعام الدراسي، ويقول إن شاء الله عام دراسي حافل بالنجاح والتوفيق. ينبه أيضا سائقي الحافلات المدرسية، نوصيهم بالحرص على سلامة أبنائنا الطلبة والالتزام بالسرعة المحددة والانتباه أثناء القيادة، التأكد من صعود ونزول جميع الطلبة بأمان، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة. مثل هذه الرسائل عائشة وصلتها مشكورة مجموعة من المدارس عن طريق الهيئات الإدارية، مديرة المدرسة، مساعدة المديرة، وأيضا بعض المعلمات لسائقي الحافلات من خلال ما شاهدنا أو طلعنا عليه من خلال بعض الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لجهود المدارس لتوعية قائدي الحافلات بأهمية الانضباط بهذه الأمور.
1: نعم فعلا خالد، والأدوار الكثيرة الأخرى إلى جانب التوعية سنأخذكم في جانب من هذا العمل الإداري المقدر جدا من المديريات العامة للتربية والتعليم في كافة المحافظات. لمحة عنها نذهب لمسندم هذه المرة، مسندم الشامخة الرائعة الجميلة، معنا نرحب بها باسمكم ضيفتنا الأستاذة نبيلة بنت عبد الله بن علي الشحي، وهي المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسندم. أستاذة نبيلة سلام الله عليك، صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم وطن يسكن القلب عزا وانتماء وفخرا، صباحكم أمل يتجدد وأثر يبقى. أسعد الله صباحكم بالهمة والنشاط والعطاء والإخلاص أستاذ خالد وأستاذ عاجة وجميع الأخوة والأخوات المستمعين لإذاعة سلطنة عمان برنامج صباح الخير يا بلادي. وخالص الشكر والتقدير على الاستضافة في هذا اليوم البهيج، ونحن نستقبل اليوم في مدارسنا صناع الحاضر والمستقبل للوطن العزيز بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى.
0: حياكم الله أستاذ نبيلة، شكرا لك على هذه الكلمات الرائعة مع مطلع هذا اللقاء وبداية العام الدراسي. أولا نبدأ بأن نبارك لكم جميعا طلبة وهيئة إدارية وتدريسية في كافة المدارس، وكذلك أيضا الأدوار التي بذلت سابقا وما زالت كذلك من قبل المديريات العامة المنتشرة في المحافظات، لسيما أيضا في محافظة مسندم.
2: نبارك لنا ولكم جميعا ولأبنائنا الطلاب والهيئات التعليمية وجميع منتسبي وزارة التعليم بداية العام الدراسي. إن كنا سنتحدث عن الأجواء استقبال الطلبة طبعا في محافظة مسندم، هي لا تختلف عن مثيلاتها في باقي المديريات التعليمية، اتسمت بالحماس البالغ والبهجة العارمة والجاهزية المتكاملة. فمع إشراقة خيوط الصباح الأولى وتوافد الحافلات المدرسية تحولت المدارس إلى خلايا نحل نابضة بالحياة، وسط استقبال حافل من الإدارات المدرسية والهيئة التعليمية الذين رحبوا بطلابهم بالابتسامات والورود والبرامج الترفيهية والتشجيعية المتنوعة، لا سيما لطلبة الصفوف المستجدة. وقد ساءت أجواء من الطمأنينة والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، والتنظيم المبكر، تكامل الجهود بين الوزارة والمديريات والمدارس وأولياء الأمور والجهات المسؤولة المتعاونة على مستوى المحافظة لضمان انطلاقة تعليمية سلسة ومحفزة
1: بإذن الله تعالى. كل السلاسة واليسر لهذه العملية التعليمية التي آمين. كما وصفت يعني هي فعلا خلايا نحل في كل التفاصيل لتجمع كل هذه العملية التعليمية بيسر وأمان لطلبتنا. أبرز المستجدات اليوم كذلك من خلال استعدادات المديرية لضمان جاهزية المدارس من الناحية الإدارية الفنية، البنية الأساسية هي الأخرى أيضا يتم الاستعداد لها مبكرا لاستقبال الطلبة. أستاذة نبيلة،
2: بالنسبة لاستعداد تعليمية مسندم لاستقبال الدراسة الجديد طبعا تجسدت من خلال خطط عمل متكاملة ولجان متخصصة تشرف على جاهزية المدارس بشكل دقيق، مستعينة طبعا بأنظمة حديثة تبنتها الوزارة التعليم مثل منظومة الرصد التربوي من خلال تفعيل منصة جاهزة الإلكترونية اللي تتيح للجميع في جميع المستويات الإدارية، سواء على مستوى بدءا طبعا بالمدرسة ثم التقسيمات ذات الاختصاص بالمديريات التعليمية ثم المديريات المختصة على مستوى ديوان عام الوزارة، من رصد وتحديث مستويات الجاهزية أول بأول. والوزارة قامت مشكورة حقيقة بإعداد دليل إرشادي لمنظومة جاهز الإلكترونية، وتم تعميمه على المحافظات، على المديريات التعليمية، وبدورها المديريات التعليمية عممته على التقسيمات ذات العلاقة على مستوى المديريات وعلى المدارس، إلى جانب تنفيذ خطة للتدريب على مستوى المديريات التعليمية. كذلك هذا العام تم تطبيق يعني استمارة اشتراطات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية من الأسبوع الأول لدوام الهيئات التعليمية. ويمكن أن نلخص استعداد المديرية لاستقبال العام الدراسي. أولا طبعا سنتحدث عن سد الشواغر وتعيين الكوادر. تمكنت المديرية وقبل دوام الهيئة التعليمية من تعيين وتوزيع المعلمين الجدد في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى الكوادر الإدارية والفنية. كذلك انتهت من عمليتي النقل الداخلي والنقل الخارجي وتوزيع المعلمين بجميع تخصصاتهم سواء كانوا من العمانيين وغير العمانيين، لتوفير الكادر التعليمي وفق التشكيلات المعتمدة لكل مدرسة. كل هذا طبعا بهدف استقرار مدارسنا والحفاظ على زمن التعلم منذ بداية العام الدراسي. في مجال التدريب والتأهيل تم تنظيم البرامج والمشاغل التعريفية والتدريبية وخاصة للمعلمين الجدد لتهيئتهم للعمل، وكذلك إلى جانب برامج أخرى نفذت للكوادر التربوية على المستجدات سواء كان في المناهج الحديثة أو المبادرات المرتبطة بالابتكار والذكاء الاصطناعي. في مجال التخطيط المدرسي المسبق تم مراجعة خطط المدرسة وخطط الإنماء المهني للمدارس لانتهاء كذلك المدارس من إعداد وتصدير الجدول المدرسي، تحليل نتائج التحصيل الدراسي للعام المنصرم من أجل أن تضع المدارس خطط علاجية وإثرائية للطلبة وتفعيلها منذ بداية العام الدراسي. كذلك أصدرت المديرية التعميم أو القرار الإداري الخاص ببرنامج اليوم الدراسي لمدارس المحافظة سواء كانت الحكومية والخاصة ذات الفترة والفترة الواحدة أو الفترتين. فيما يتعلق بالمناهج والكتب الدراسية طبعا تم استلام الكتب المدرسية وأدلة المعلمين وتوزيعها على المدارس لتكون جاهزة للتسليم للطلبة فور بدء الدراسة. في مجال الإشراف التربوي والإداري تم الانتهاء من تحديد النطاق الإشرافي للمشرفين، إسناد المهام للمشرفين التربويين ومشرفين الإدارة المدرسية عبر البوابة التعليمية لمتابعة المدارس والوقوف على أدائهم. في مجال التحول الرقمي والتقنيات توسع طبعا في البنية التقنية من خلال ترقية سرعات الأنترنت بالألياف البصرية والجيل الخامس، إلى جانب تركيب خدمة عبر الأقمار الصناعية للمدارس التي تعاني من ضعف شبكة الأنترنت وخاصة المدارس البعيدة، من خلال تركيب خدمة الأنترنت ستارلينك وتزويد طبعا المدارس بالحاسب الآلي الجديد وسبورات التفاعلية.
0: نعم أستاذة نبيلة، نريد نتحدث بعد أيضا يعني عن المبادرات والمشاريع التعليمية الجديدة اللي راح تشهدها مدارس محافظة مسندم خلال هذا العام الدراسي.
2: بالنسبة للمبادرات التعليمية والمشاريع اللي إن شاء الله ستشهدها محافظة مسندم، ستحدث بناية طبعا عن موضوع أنه في محافظة مسندم هذا العام سيتم تدريس مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر، وهذه أول مرة تطبق في محافظة مسندم، ستكون في مدرستين بإذن الله تعالى. كذلك الاستمرار في تعزيز الكوادر والتشكيلات المدرسية من خلال رفع نسبة التعميم بمدارس المحافظة، إلى جانب تجهيز قاعة تكامل حسي لطلبة التربية الخاصة، استمرار التوسع في مشاريع البنية الأساسية. هناك مشاريع مدارس جديدة تشيد في المحافظة، واحدة في ولاية قصب والثانية في ولاية مدحاء، بتغطي بإذن الله تعالى جميع الفصول من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر. وهناك مشاريع إضافات في مشاريع تم الانتهاء منها ومشاريع قيد التنفيذ حاليا وأخرى سيتم تنفيذها في الفترة القادمة. كذلك تطوير المختبرات المدرسية والمتمثل في تهيئة وإعادة تأسيس مختبر العلوم. هذه أبرز المستجدات أو المبادرات والمشاريع بتنفذ في المحافظة هذا العام بإذن الله تعالى.
1: يعني حقيقة يعطيكم العافية أستاذة نبيلة، كل هذه التفاصيل التي تقفون على تطويرها من أجل تيسير هذه العملية التعليمية، ذكرتي طبعا من خلال حديثك التحول الرقمي، الابتكار في هذا السياق أيضا موضوع مرتبط بتحسين جودة الإنترنت خاصة في المناطق اللي يمكن فيها شيء من الوعورة في التضاريس خاصة خاصة بمحافظة مسندم الجميلة. ما الدور الذي تتطلعون له اليوم أيضا من أولياء الأمور إذا ما تحدثنا عن كل هذا الجهد من المؤسسات، من أيضا المديريات التعليمية، من المشتغلين في السلك التعليمي بهذه التفاصيل اللي ذكرتها آنفا؟ الآن لابد من تكامل أيضا معكم من البيوت نفسها، من أولياء الأمور، فما الدور الذي تتطلعون إليه من أولياء الأمور في دعم هذه العملية التعليمية؟ كلمتكم أيضا ممكن توجهوها إلى كل طالب وطالبة مع انطلاق هذا العام الدراسي الجديد.
2: مع انطلاق العام الدراسي الجديد طبعا نتطلع من أولياء الأمور الشريك الأساسي والداعم الأكبر للمدرسة في رحلة الطالب التعليمية، حيث نرى في أن الأسرة هي امتداد طبيعي لرسالة المدرسة، وهذا لن يتأتى إلا إذا قاموا بعدة أدوار من أهمها تهيئة البيئة المنزلية المحفزة من خلال تنظيم وقت الطالب بين الدراسة والراحة، وتوفير أماكن هادئة للمذاكرة بعيدة طبعا عن المشتتات، إلى جانب أهمية أنهم هم يتواصلوا بشكل مستمر مع المدرسة من خلال حضور مجالس أولياء الأمور ومتابعة المستويات التحصيلية والسلوكية للطلبة مع إدارة المدرسة والمعلمين، وبانتظام كذلك حرصهم على حضور الملتقيات التي تتبناها المدارس خلال الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، كذلك التعزيز النفسي والمعنوي للطالب من خلال غرس قيم الانضباط والمسؤولية والاعتماد على الذات، تحفيز الأبناء على شغف المعرفة وتجاوز التحديات. يمكن كلمتي اللي أوجهها لأبناء الطلبة ونحن في بداية العام الدراسي، طبعا أولا بداية نرحب بهم في ميادين العلم والمعرفة، وأقول لهم أن هذا العام الدراسي الجديد هي صفحة بيضاء وفرصة متجددة لرسم مستقبلهم وتطوير مهاراتهم. ثقوا بقدراتكم واجعلوا من الانضباط والجهد والاجتهاد شعار لكم منذ اليوم الأول، لا تهابوا الخطأ فمنه نتعلم، اجعلوا شغفكم بالمعرفة دافع للتميز، ونتمنى لهم إن شاء الله تعالى عام حافل بالإنجازات والنجاح والتفوق.
0: اللهم أمين، كل التوفيق لأبنائنا الطلبة، وشكرا أيضا لكل الجهود اللي تبذلونها أستاذة نبيلة لتهيئة الظروف المناسبة للجو اللي يكون في المدرسة لطلبة المدارس وكذلك أيضا المعلمين والمعلمات، وأيضا تذليل كل الصعاب. شكرا لكم أستاذة نبيلة، شكرا على هذا اللقاء.
2: أشكركم أستاذ خالد أستاذ عاشة على الاستضافة مرة ثانية، ويومكم موفق وسعيد بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين. شكرا للأستاذة نبيلة بنت عبد الله الشحي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم.

0: صوت الجرس. إذن ما شاء الله أكيد أنه في كل مدارس السلطنة في المحافظات المختلفة الحماس الجميل. 30 دقيقة بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي كعادته. هذا البرنامج منكم وإليكم يعيش معاكم كل التفاصيل، وأنتم أيضا تصنعون جزء من جماله عبر هذا التفاعل على 724-24-10. سألناكم عن الأجواء في بيوتكم، الحماس للمدرسة، في يعني مجموعات الواتساب كل حد يمكن يرسل صور أبناء الجميلين المستعدين للمدرسة، كذلك ربما ذكرياتك أنت قديما عن ذكرياتك عن اليوم الأول للمدرسة. هنا من المشاركات الجميلة وصلتنا من أبو رافي الجابري، أهلا بك، رسلنا صورة كذا للبنوتين الجميلات، الله يبارك فيهن إن شاء الله في أعمارهن وعام دراسي موفق. يقول هذه الصورة من أسبوع، ملابس البيت وحاملات شنطة المدرسة وأغراض المدرسة، هذا يقول من الحماس كل يوم يطلع عن أغراضهن علشان نصورهن مع الأغراض أغراض المدرسة. عاد هذه أعتقد كل الفقرة اللي مرينا فيها كلنا، يعني يمكن يومين ثلاثة اللباس معلق، الحذاء وانت بكرامة على صوب كذا مع الجوارب كل شيء جاهز. عاد البنوتات المقلمة ما تتسكر حتى مكثر الأغراض، مساطر على مساحات على برايات أشكال والوان على مقلمة خاصة بالألوان على، والحين كل ما قعام جديد جاين أغراض زيادة، جاب لك بوكس صغير قالك هذا صابون، هي ورقة صغيرة تصير فيها ماي قالك هذا صابون فيها رسومات، هذه ملصقات، هذا كذا، هذا عطر، هذه مراية. عاد البنات طبعا تفاصيلهن أكثر عن الأولاد أتوقع يعني،
1: والحماس بعد أكثر في بعض منهم طبعا.
0: إيه مثل ما سمعنا توا منار ومياس، معنا مياس ما شاء الله متفوق ورائع كذا في المدرسة ومحب، حتى إجابات يمكن اللي سمع البداية ما توقع أنك ذاك رائع يعني في المدرسة، قالك والله خلصت بسرعة الإجازة يعني.
1: على طاري الأغراض عايشة، بعد من ضمن الأشياء اللي الآن انتشرت بشكل كبير أو حتى في الأعوام الماضية على الأقل 5 سنوات الماضية، الصندوق الوجبات أو اللانش بوكس بالنسبة للطلبة المدارس، فكل واحد عنده يعني هذا الصندوق الخاص فيه، خاصة من البنوتات والأطفال في المرحلة الأولى.
0: صحيح.
1: يعني كل واحد يتفنن في شراء هذا الصندوق وفي بعض الوجبات، لكن مهم جدا أن تكون الوجبات هذه وجبات صحية فيها أشياء تعين الطالبة والطالبة على يومهم وتعطيهم الطاقة المناسبة، خاصة مع بداية العام الدراسي، لأنهم هم جايين من فترة كان فيها شوية راحة، فيها عدم انضباط مثلا بتوقيت معين بوجبة معينة، هذه لخبطة الوقت تأثر عليهم بشكل كبير.
0: صحيح.
1: فمهم جدا أن الطعام اللي يتناولونه يكون طعام مناسب ويعينهم أو يعطيهم ذيك الطاقة اللي تعينهم على اليوم الدراسي.
0: نعم.
1: خاصة في التوقيت الصيفي أو حتى في التوقيت الشتوي تكون مناسبة مثل هذه الوجبات اللي بالعادة تكون مثلا فيها شيء نوع من الفواكه، شيء من المكسرات، شيء مثلا من مثلا شوفان بالحليب، البيض مثلا، شطيرة فيها جبن مع مثلا شرائح من الخيار والطماط.
0: صحيح.
1: أو شيء من مثلا ناس تحب مثلا تحط زبادي مع عسل، هذه مهمة جدا.
0: تتفنن الأمهات ما شاء الله بالضبط. الحين حتى في صفحات يعني كاملة تتحدث فقط كيف تعدين هذا الصندوق، صندوق طعام لابنك، سواء كان بالأشكال اللي تحمسهم، خاصة إذا الأطفال عنده شوية يعني مثلا شهيته شوية منخفضة للطعام، أو البعض يقول لك أنا ما أكل أصلا صباح، يعني عيالنا كانوا مثلا يصحوا متأخر وما يحب يتريق مباشرة مثلا.
1: صح.
0: يذهب لي وجبة الغداء، فعاد الواحد يخاف عليه لما كل ما كان أبعد، يعني الأم شيء منهم ما شاء الله ما يقصر يعني سين أكثر من اللازم، فبعد هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، ما نضع كميات كبيرة، هو لا يزال طفل صغير وعاد ساعات معينة سيكون هناك ويعود للمنزل وإن شاء الله يأكل الأكل الصحي. وقبلها يمكن نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن شكل اللانش بوكس نفسه أو صندوق الطعام هذا، من ماذا هو مصنوع، من المعدن، من الزجاج، من بعض البلاستيك قد يكون ضار لحفظ بعض الأطعمة الساخنة، فكل هذه ما شاء الله المعلومات المتدفقة تجدها في كافة الوسائل، ويبقى الوعي والإحساس بالمسؤولية أن الواحد يختار دائما وينتقي لأبناء ما هو أفضل لسلامتهم وعافيتهم.
1: نعم، جودة ونوعية الأطعمة اللي بإمكانها أنها تكون صالحة حتى لاستهلاكها لوقت متأخر، مثلا من بعد الفسحة، من بعد الخروج إلى المنزل مثلا، من يعني في رحلة العودة من المدرسة إلى المنزل، هذا إذا اصلا يعني استهلكوا الاطعمه اللي موجوده، وفي بعض الاطفال ما شاء الله عليهم يرجعوا والطعام اصلا ما ماخوذ منه شيء ابدا.
0: صحيح فعلا.
1: هذه عاد بروحها مشكله. نسولف وندردش معكم مستمعين الكرام في سوالف كثيره في صباح الخير يا بلادي. ننتظر رسائلكم ومشاركاتكم على 72 4 24 10.

مرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. مع بداية العام الدراسي الجديد نقول مرة أخرى مبارك لأبنائنا الطلبة وعام دراسي موفق لهم، وكذلك أيضا للهيئة الإدارية والتدريسية. كنا قبل قليل نتحدث مع الأستاذة نبيلة عن المديرية العامة للتربية والتعليم هناك بمحافظة مسندم والجهود التي تبذل. تم يوم الأمس أيضا الإعلان عن عدد من المدارس الجديدة في كلمة معالي الدكتورة

0: عام دراسي جديد، نتمنى إن شاء الله أن يكون موفقا لجميع أبنائنا الطلبة. مثل ما ذكرنا مستمعنا العزيز أن هناك جهود تبذل أيضا من قبل الجهات المختلفة لضمان سلامة الجميع في منظومة التعليم هنا في سلطنة عمان. العودة للمدارس لابد أن تكون هناك أيضا سلامة ووعي، وكذلك هو الحال مع مشهد الاستعداد الذي سبق هذا الصباح. نتحدث الآن مع رئيس قسم الإسعاف بمحافظة الداخلية بهيئة الإسعاف والدفاع المدني الرائد أسعد بن سالم التوبي عن العودة للمدارس من زاوية السلامة والتوعية وكذلك أيضا الاستعداد. رائد أسعد، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أستاذ خالد لك ولجميع المستمعين، شرفنا أن نكون معكم في هذه الحلقة الصباحية إن شاء الله. صباح هذا اليوم الجميل، يوم من أيام الوطن، حيث يعود أبناء الطلبة إلى مقاعد دراسة عاملين معهم أحلام المستقبل وتطلعات مليئة بكثير من الإجازات. حقيقة يعني نبارك لجميع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية العودة إلى مقاعد دراسة، متمنين لهم دوام التوفيق وأن يكون عام مليء بالإنجازات وتحقيق الأحلام والتفوق بإذن الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، كل التوفيق لأبنائنا الطلبة. ما هي رسالتكم رائد أسعد مع بداية العام الدراسي الجديد للطلبة، لأولياء الأمور، وكذلك أيضا هي التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: حقيقة أستاذ خالد، مع بداية العام الدراسي الجديد نتمنى للجميع عاما موفقا ومليئا بالإنجاز والنجاح. ورسالتنا اليوم هي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تركز على أن الأمن والسلامة هما الحجر الأساس لكل عملية تعليمية ناجحة.
0: نعم.
1: ويجب أن تكون حاضرة منذ اليوم الأول، وفي الحقيقة هي مسؤولية تكاملية مشتركة بين الطالب والأسرة والمدرسة. الكثير من الحوادث يمكن تجنبها بالوعي والالتزام بالسلوك الصحيح،
0: صحيح،
1: وكذلك الانتباه للمخاطر قبل وقوعها.
0: نعم، ما هي أبرز اشتراطات أو إجراءات السلامة؟ خلنا نتحدث الرائد أسعد عن التأكد من داخل المدرسة قبل بدء العام الدراسي.
1: شوف، من المهم هو التأكد من جاهزية وسائل ومعدات السلامة داخل أسوار المدرسة.
0: نعم.
1: وسلامة المخارج، كذلك مسارات الطوارئ وخلوها من العوائق. يجب أن تكون اللوحات الإرشادية واضحة ونقاط التجمع، إضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والمرافق المختلفة. كذلك من المهم أن تكون إجراءات الإخلاء معروفة للهيئات التعليمية، وأن يتم تعريف الطلبة بها والتدريب عليها بشكل مستمر. فهيئة الدفاع المدني والإسعاف في هذا الجانب هي تشرف على تطبيق خطط الإخلاء وتدابير السلامة، وكذلك تقوم بعمل تمارين سنوية مجدولة لكل المدارس بالتنسيق مع المديريات التعليمية في كل محافظة.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بالمدارس. أيضا ما هي الإرشادات التي يجب على سائق الحافلة وكذلك أيضا الطالب الذي يكون في الحافلة أثناء رحلة الذهاب إلى المدرسة رائد السعد؟
1: هي في الحقيقة السلامة تبدأ قبل تحرك الحافلة من خلال الصعود والنزول بشكل منظم، وكذلك عدم التدافع أو الاقتراب من الحافلة أثناء حركتها.
0: نعم.
1: الجلوس في الأماكن المخصصة والالتزام بالتعليمات طوال الرحلة، هذه من أهم الإرشادات. وكذلك من جانب السائق، الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه أثناء صعود ونزول الطلبة، وتأكد من خلو الحافلة بعد انتهاء الرحلة. فنحن في هيئة الدفاع المدني والإسعاف شركاء مثل ما أسلفت في حماية أرواح أبنائنا الطلبة، ونحث أخواننا سائقي الحافلات بعد كل رحلات تأكد من خلو الحافلة تماما من جميع الطلبة. وفي الحقيقة هذا الأمر لا يتطلب كثير من الوقت حتى لا تتكرر حوادث مؤلمة نتيجة نسيان أطفال داخل الحافلة.
0: نعم، ماذا عن في حالة حدوث لا سمح الله حريق أو أي طارئ يستدعي التدخل؟ كيف يجب أن تتعامل المدرسة وكذلك أيضا يتعامل الطلبة مع أي طارئ يحدث من المدرسة أو حتى أيضا يستدعي الإخلاء أو أي أمر آخر؟
1: طريقة التعامل سواء الكادر الإداري، طلبة مع الحرائق أو أي حالة طارئة، أهم حاجة هو الهدوء واتباع خطة الإخلاء المعتمدة.
0: نعم.
1: التوجه مباشرة إلى مقاعد

0: سرقة طوارئ ونقاط تجمع بطريقة منظمة دون التدافع أو العودة لجلب الأغراض الشخصية. فبعض الطلبة يعني بعد ما تصير الحالة الطارئة ينسى الحقيبة فيضطر يرجع،
1: نعم
0: والأصل إنك ما ترجع خلاص مباشرة بعد يعني جلس الإنذار، مباشرة اتباع تعليمات المسؤولين وعدم العودة إلى المبنى حتى
1: نعم
0: التأكد من زوال الخطر. وهنا تظهر أهمية تدريب ثقة التدريب المسبق على الإخلاء، لأنه يجعل التصرف أثناء الطوارئ أكثر سرعة وأكثر تنظيما.
1: نعم رائد سعد، أيضا يعني هناك بعض الحالات الطارئة، ما هي هذه الحالات الطارئة الأبرز التي قد تحدث داخل البيئة المدرسية وتستدعي أيضا التدخل معها أو التعامل معها بشكل صحيح قبل وصول فرق الإسعاف؟
0: حقيقة من واقع الخبرة هي مجموعة من الحالات الطارئة أو الإصابات نقدر نسميها،
1: نعم
0: هي ناتجة عن طريق ناتجة من السقوط أو الجروح، حالات كذلك حالات الإغماء وحالات هبوط في معدل السكر وحالات الرعاف نفس الشيء متكررة وغيرها من الحالات الصحية الطارئة. المهم هو تقييم الموقف
1: صحيح
0: وطلب المساعدة وعدم تحريك المصاب إلا عند الضرورة، مثل وجود خطر يهدد حياة هذا الطالب خاصة عند الاشتباه بوجود إصابة خطر يعني. كذلك تقديم الإسعافات الأولية في حدود المعرفة والتدريب، وفي الحالات الطارئة يتم الاتصال على رقم الطوارئ اللي هو 4 تسعات مثل ما يعرف الجميع، مع توضيح الحالة والموقع واتباع تعليمات متلقي البلاغ. فغرفة العمليات في هيئة الدفاع المدني والإسعاف بها مشرفين متخصصين بإمكانهم إرشاد المتصل بأهم الإجراءات الإسعافية والطبية
1: نعم
0: لحد وصول فرق الاسعاف. واحب اضيف هنا
1: ممتاز
0: حقيقه كذلك من خلال هذا المنبر ان هيئه الدفاع المدني والاسعاف لديها تطبيق خاص بها وتطبيق نداء،
1: نعم
0: وبالامكان الاستعانه به في كثير من الحالات الطارئه، وذلك من خلال تحديد موقع المتصل وارسال الخدمه المطلوبه في اسرع وقت ممكن.
1: ممتاز. إذن تطبيق نداء تابع للهيئة للإبلاغ عن أي حالة طارئة، وأيضا الفرق المنتشرة هي أيضا تستجيب لمثل هذه البلاغات. الآن نتحدث عن ثقافة السلامة بشكل عام رائد أسعد، دور المدرسة، دور الأسرة في غرس هذه الثقافة وتحويلها من توعية إلى سلوك يومي عند الطالب.
0: هو حقيقة يعني هي مثل ما أسلفت سابقا هي عملية تكاملية مشتركة، وتأتي من خلال القدوة للممارسة وليس بالتوجيه فقط. عندما يرى الطالب الالتزام بإجراءات السلامة في المنزل والمدرسة ويشارك في تمارين الإخلاء والأنشطة التوعوية
1: نعم
0: ويتعلم التصرف الصحيح، تتحول هذه المعرفة تدريجيا إلى سلوك يومي، والأفضل أن تكون رسائل السلامة بسيطة ومتكررة طوال العام
1: صحيح
0: وليست مرتبطة حقيقة فقط ببداية العام الدراسي.
1: نعم، واستغلال أيضا بداية العام الدراسي لأيضا بثها مرة أخرى، ثم بعد ذلك أيضا يتم بث مثل هذه التعليمات لغرس ثقافة السلامة لدى الطلبة مع مرور العام الدراسي أو إدخالها حتى أيضا في المناهج. أخيرا رائد أسعد، ما هي النصائح التي تود أن تذكرها مع نهاية هذا اللقاء للطلبة ليكون هذا العام عام آمن ومستقر بالنسبة لهم؟
0: حقيقة نود أن نقول للطلبة استمتعوا بعامكم الدراسي وكونوا واعين بسلامتكم وسلامة من حولكم، التزموا بالتعليمات وتجنبوا التدافع والعبث بمعدات السلامة، وأبلغوا المعلم أو المسؤول عند ملاحظة أي خطر، وتعلموا كيف تتصرفون في الحالات الطارئة. أتمنى للجميع عاما دراسيا آمنا بإذن الله، ناجحا ومليئا بالإنجاز والتوفيق.
1: بارك الله فيكم، شكرا لكم الرائد أسعد بن سالم التوبي رئيس قسم الإسعاف بمحافظة الداخلية بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، شكرا لكم رائد أسعد، بارك الله فيك.
0: شكرا سفال.
1: إذا هذا حديث عن العودة للمدارس بالسلامة وبالوعي وبالاستعداد.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي والدقائق الأخيرة. إن شاء الله يا رب كذا فعلا تكون فاتحة خير وبركة على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وعلى المدرسين والمعلمين في كافة محافظات السلطنة. طبعا مثل ما قلنا من بداية الحلقة هي أجواء استثنائية ويوم مميز من أيام الوطن كما ذكر كل حد يعني ضيف كان معانا قال هذه الجملة، يعني هو يوم مميز ليس يوما كاحتفال وطني مثلا ولكن هو احتفاء بالعلم في كافة منارات العلم في مدارسنا. ومثل ما قلنا أيضا أن حتى لو ما كان عندك اليوم أنت هذا اليوم اللي احنا نتكلم في هذه الدقائق ابن أو بنت ملتحق بمدرسة ما سواء كان بعد ما عندك عيال الله يعطيك الصحة والعافية ورزقك إن شاء الله الأبناء مستقبلا أو حتى خلاص أبنائك مثلا وصلوا للجامعات أو ربما تخرجوا أو لأي سبب آخر، إلا أنك لا تستطيع إلا أن تشعر بهذه الأجواء والطاقة المشتركة من الجميع. بداية من حتى قبل انطلاق المدرسة الأسواق التي ازدحمت الشغف الأحاديث التي تدور كلها حول المدرسة والاستعداد لها، ففعلا هو يوم وهي أيام أيضا تستحق أن نقف عندها ونتحدث عن هذه الاستعدادية في أو الاستعداد من كافة والجاهزية من كافة المؤسسات التي ترعى المنظومة التعليمية. وما شاء الله يعني أنتم مقصرين بتفاعلكم ورسائلكم على 724-24-10 كذلك تصنعون جزء من هذا اليوم وهذا الحراك الوطني في سبيل العلم. هنا رسالة سالم الهاجري، أهلا بك، يقول إلى الطلبة والطالبات: التعليم هو الجسر اللي يقودك من الجهل إلى النجاح، اجتهد في عامك الدراسي الجديد، اصنع مستقبلا زاهرا وعودا حميدا لكم. وأيضا أبو عادل عبد العزيز البحري، أهلا بك، يقول صباح الخير على مدارس سلطنة عمان، تحية طيبة لكم طاقم البرنامج.
1: شكرا أيضا لأبو حكيم عبد الله الدردون من صحار، يسلم علينا جميعا وأيضا يبارك ببداية العام الدراسي، ينقل لنا بعض الذكريات الجميلة لأيام المدرسة وهو طالب وكذلك أيضا كان معلم، قصة لطالب مستجد بالصف الأول الابتدائي كان رافض الذهاب للمدرسة، كان يبكي، والدي يريد أن يذهب للمدرسة وترك حقيبة المدرسة وذهب يجري بسرعة، والده يريد اللحاق به ولكن الولد أسرع من الوالد. رأيت المنظر أمام عيني، يقول أبو حكيم. هي كثير من المواقف تحصل فعلا مع الطلبة. خليفة مسعود الرحبي، شكرا لك على هذه الرسالة وهذه الدعوة، كل النجاح والتوفيق والبركة يرجو لطلبة المدارس مع بداية العام الدراسي. شكرا لك يا خليفة. وايد رسائل ما شاء الله، حلو هذا التفاعل الجميل منكم مستمعينا الكرام. خلفان العبدري، أبو لقمان، كذلك أيضا من صاحب هذه الرسالة، الرقم المنتهي ب63، شكرا لك على هذه الرسالة المشاركة. أبو سلطان الغافري كذلك أيضا من محافظة الظاهرة.
0: هي الأوقات الجميلة كما يقال دائما تمضي سريعا، حلقتنا هذه ما حسينا فيها حقيقة من هذه الأجواء الحماسية الجميلة والطلبة الجميلين اللي كانوا معانا. نرجو أنكم وفقنا أن نقلنا لكم بعض الأجواء في مدارس سلطنة عمان في محافظاتها المختلفة من شمالها لجنوبها، تفاصيل في نماء الوطن العزيز وكذا الأخبار المنوعة دائما تأتيك في صباح الخير يا بلادي. هذه الحلقة انتهت في هذه الأثناء، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. غدا سنكون في حديث عن الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان غدا الاثنين، وكذا أيضا العديد من أخبار الوطن. خلكم دائما أوفياء لصباح الخير يا بلادي.
1: الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد مستمعين الكرام، حتى ذلك الموعد تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، كذلك في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونقدم لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار. فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. افتتاح طريق هرويب ميتن بالمزيونة وشبكة الطرق الإسفلتية بمقشن في محافظة ظفار بطول إجمالي يبلغ نحو 380 كيلومترا. المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ينجح في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان. القوات الأمريكية والإيرانية تتبادلان إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. وفي العنوان الأخير، الرئيس الروسي يبحث مع مبعوث الرئيس الأمريكي سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: لقد غادر جميع المعزين إلا جارة أمك العجوز يا ديف.
6: هذه العجوز كانت صديقة أمي يا صوفيا.
2: أعتقد أنها تريد شيئا ما.
7: أتعرف يا ديفيد؟
6: ها؟
7: لا أدري كيف ماتت أمك، هل لقد كانت صحتها أفضل من صحتي؟ هل لقد قالت لي منذ أسبوعين فقط أنا سوف أتخطى الماء وسوف أتفوق على أمي؟ لابد أن أمرا مفاجئا قد حدث لها. لقد كانت في صحة ممتازة وهي أصغر مني، فلماذا ماتت؟ يا ديفيد، هل لم تكن تزورها كثيرا؟
6: لا لا لا، لقد زرتها منذ شهر وذهبنا معا إلى إحدى الحانات. أذكر أنها كانت سعيدة ومبتهجة. تناولت أكلتها المفضلة سيندي روت شيكن.
7: هل كانت تشتكي من شيء؟
6: لا أبدا.
7: كيف ماتت إذن؟
6: يقول الطبيب إن قلبها قد توقف فجأة، وقد خمن بأن الوفاة ناجمة عن ارتفاع في الكوليسترول في الدم.
7: هل كنت تأخذها للفحوصات الدورية؟
6: بالطبع، لكنها صارت ترفض في الفترة الأخيرة.
7: لماذا؟
6: تقول لم أصب بسوء طوال 80 عاما، فما الذي يجعلني أصاب الآن؟ هؤلاء الأطباء يكذبون ويسرقون مدخراتنا. الرب هو الذي يجلب المرض، والرب هو الشافي.
7: انظر يا ديفيد، هذا البيت الجميل قد أصبح ملكك الآن، هل تنوي الاحتفاظ به؟
6: لا أدري.
7: إذا قررت بيعه فأنا سوف أشتري. لا يمكنني أن أتخيل شخصا آخر غير والدتك تسكن فيه.
6: معك حق، فقد كان البيت جنتها.
7: لو كان الأمر بيدي لطلبت منك أن تدفنها في هذا البيت الذي أحبته، روحها سوف ترتاح فيه.
6: اطمئني، لن أفرط في هذا البيت أبدا، لا يوجد مثله في مدينة ديفون كلها. سأكون مجنونا لو فكرت ببيعه.
7: وماذا ستفعل بهذا البيت؟
6: سوف أتخلص مما هو غير لازم.
7: أستأذنكم، كما أوصيتك، إذا أردت بيعه فأنا مستعدة لذلك.
6: شكرا، لكني لا أفكر ببيعه أبداً.

0: في صباح اليوم التالي بدأت صوفيا التجهيز للمغادرة والعودة إلى مدينة ليدز.
1: ماذا تفعلين؟
2: أجهز الحقيبة للمغادرة، لا يمكننا البقاء هنا.
1: طيب، سوف أطلب إجازة أسبوعين من البنك وأعود إلى هنا لتصفية الأغراض الزائدة.
2: وأنا أيضا سأأخذ إجازة وأتي معك. ماذا ستفعل بالأغراض الزائدة؟
1: سأقوم بإعطائها للجمعيات الخيرية.
2: الأفضل أن تتريث يا ديف، قد تكون غالية الثمن ونادرة. أين تحتفظ والدتك بهذه الأغراض؟
1: كانت تحتفظ بها في غرفة كبيرة في الحديقة الخلفية.
2: تعال لنلقي نظرة عليها قبل أن نسافر.

0: إلهي، انظر ما أجمل هذين الكرسيين.
1: إنهما مصنوعان من أعواد الخيزران المقوى، وغطاؤهما من جلد حمار وحشي.
0: وهذا الصحن، انظر ما أجمله، أعتقد أنه غالي الثمن.
1: هذا الصحن من الفضة الخالصة، وعليه صورة حورس أحد آلهة المصريين القدماء. كانت أمي تتباهى به وتقول إن زوجها قد أهداها إياه بعد عودته من مصر، وقد اشتراه خصيصا من أجلها.
0: سوف نحتفظ بهذه الأشياء، لا يمكن أن نبيعها.
1: دعينا نخرج من المستودع يا صوفيا.
0: انتظر، أرى هنا رفوفا عليها بعض الكتب والمغلفات. لماذا تحتفظ بها جدتك؟
1: لا أدري.
0: انظر ماذا وجدت.
1: ماذا؟
0: مجلد أحمر عليه كتابة بخطوط ذهبية. انتظر سوف أتصفحه.
1: انتبهي، لقد سقط منه دفتر صغير.
0: إنه دفتر مذكرات، قصة لا تصدق، حدثت عام 1904. قد تكون الحقيقة أغرب من الخيال. يا إلهي، هذه مذكرات روز والدة جدتك لأمك يا ديف. ماذا كان اسم زوجها؟
1: مايكل، وقد كان يعمل قبطان سفينة.
0: تعال إلى الصالون لنقرأ هذه المذكرات بتمهل وإمعان.
1: قصة لا تصدق، أنا نفسي لم أكن أصدقها لو أنني سمعتها من غيري، لكنني عشتها بنفسي وكنت وسط أحداثها. ومع ذلك فقد أخذ الأمر مني عاما كاملا حتى استطعت أن أكتب عنها. فما حدث لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يتصوره.
0: عام مضى عشته في تيه وضياع، غير مصدقة إلى الآن ما حدث. لست واثقة من نفسي أن ما حدث قد حدث. إنه كابوس فظيع ما زلت أعيشه، وأسأل نفسي كل يوم متى سأصحو من ذاك الكابوس. لكن كان علي أن أتمالك أعصابي وأكتب عنه مهما كان الألم.
1: هناك في تلك الصحاري قتلة مجرمون، ما زالوا طلقاء، لم تصل إليهم يد العدالة. كما أن هناك تحت الصخور مياه بحر العرب كميات كبيرة من الذهب مخبأة في صناديق في ذاك البحر المخيف.
0: توقف. ذهب؟ أعطني هذه المذكرات. كما أن هناك تحت صخور مياه بحر العرب كميات. يا إلهي، هناك ذهب يا ديفيد، ذهب. لم تكن المغامرة مربحة، ألم تحقق الرحلة أهدافها؟ ليتنا استطعنا أن ننجو بأرواحنا لا أكثر. لو كنت أدري ما سيحل بنا لكنت قد أصررت على البقاء على ظهر الباخرة آن ريتل مع من بقي من البحارة حتى تأتينا النجدة. لكن الأمر كان مقدرا وجرى ما جرى، وسوف أروي الحكاية المؤلمة كما جرت منذ البداية. نحن في عام 1904. كان زوج القبطان مايكل ينوي الإبحار من ميناء ليفربول إلى كراتشي في باكستان، وأصررت على الذهاب معه.
2: أرجوك يا مايكل، أريد السفر معك، لقد مللت من البقاء في البيت وانتظارك كل مرة لأشهر.
3: لم يسبق لك ركوب البحر يا روز، البحر له مخاطره الكثيرة.
2: لم أعد أستطيع فراقك، خذني معك أرجوك.
3: سفينتي صغيرة وليست باخرة كبيرة، سوف ترجنا الأمواج وتتلاعب بنا، لن تستطيع الاحتمال.
2: بل أستطيع، كل شيء يهون أمام البقاء معك يا مايكل، وجودك معي سوف يمنحني القوة والثقة.
3: إذا بقيت على إصرارك فعليك أن تتحملي كل النتائج.
2: سوف أتحمل.
3: الإبحار على ظهر باخرة لنقل البضائع يحتاج إلى صبر وجلد، إنه ليس نزهة على سفينة سياحية.
2: سوف أصبر، لا تخش شيئا يا مايكل، أنا قوية بما فيه الكفاية.
3: هناك من هم أقوى منك ولكنهم أصيبوا بالتعب الشديد.
2: أنا واثقة أنني سوف أكون أقوى منهم جميعا. في منتصف مايو من عام 1904 ودعت أبي وأمي على رصيف ميناء ليفربول.
3: لقد انطلقنا يا زوجتي الجميلة، وليس عليك سوى الصبر، لا مجال للتراجع الآن.
2: ما دمنا معا فلست خائفة يا أجمل القباطنة. هل نسيت أنني أحببتك مذ رأيتك في بدلة البحرية البيضاء وتلك الأشرطة الذهبية على كتفيك؟
3: ولهذا جعلتني أرتدي هذه البدلة ليلة العرس. يا إلهي، كيف رضيت بذلك أمام الناس؟
2: عبرنا البحر الإيرلندي ثم بحر السلتيك، وعبرنا مضيق جبل طارق نحو المتوسط، ثم البحر الأحمر عبر قناة السويس، ثم مضيق باب المندب، حتى وصلنا بحر العرب. ما هذه الشواطئ يا مايكل؟
3: هذه بلاد عدن وفيها الكثير من البريطانيين.
2: ألن نتوقف قليلا للراحة؟
3: لا يا روز، لا، سوف نتابع طريقنا. نحتاج إلى أسبوعين آخرين للوصول إلى ميناء كراتشي. هل تعبت؟
2: لا لا، لم أتعب، ولكنني مللت من هذه الزرقة التي لا نهاية لها.
3: اذهبي إلى الغرفة واستمعي للموسيقى، ويمكنك أن تتناولي مشروبا أو ترقصي أيضا، أو يمكنك أن تقرأي بعض الكتب.
2: لا لا، لن أبتعد عنك، سوف أتسلى برؤية السفن التي تعبر بنا. اذكر لي مجددا أسماء الجزر التي سوف نمر بها.
3: هذه جزيرة سقطرى، وهذه جزيرة مصيرة.
2: حوت حوت حوت!
3: هذا حوت العنبر يا روز، يستخرجون منه العنبر اللازم في صناعة أفخم العطور. هل تعرفين ثمن الكيلو الواحد منه؟ 10,000 جنيه.
2: يا إلهي، كيف يحثرون عليه؟
3: يفرزه الحوت حين يشعر بعصر في الهضم، فيتحول إلى كرة شمعية، وسعيد الحظ من يعثر على هذه الكرة. ما بك؟
2: لا شيء، أشعر ببعض الدوخة.
3: ألم تتخلصي من دوار البحر بعد؟
2: سوف أذهب إلى الغرفة.
3: سوف أرافقك.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كنت أعرف يا صلاح أن الهندباء من البقول الكثيرة الفوائد والمزايا الغذائية، ولكن لم أكن أتوقع أن يفرد ابن سينا رسالة خاصة للحديث عنها.
3: هذا لأنك لا تعرفين كل ما تقدمه من فوائد للصحة يا أمي. فالهندباء تقوي المعدة والكبد وتقيهما شر الإصابة بأي التهابات، كما تشفيهما وتسكن أوجاعهما إن وجدت.
2: فعلا، وبحسب ما قرأت فإن الهندباء تقوي الجسم وترممه وتعالج فقر الدم بتناولها نيئة أو مطبوخة، كما تسكن هيئة جان الصفراء وتنشط الهضم وتطهر الأمعاء.
3: أجل، أضيفي أن الهندباء لها خاصة معالجة التشنجات الكبدية وتنشيط المرارة بفضل مادة الأنولين التي تحتوي عليها.
2: هذا عدا عن أنها مدرة للسوائل من الجسم ومسهلة وخفيفة، وماؤها ينقي الدم ويدفع الحمى وخصوصا الصفراوية منها.
3: صحيح، كما تكافح الهندباء بفعالية الإمساك والنقرس والتهاب المفاصل، وتطرد الرمال والحصى، وتعالج الأمراض الجلدية.
2: بالضبط، ولذلك فإن الهندباء توصف للمصابين بداء السكري وداء المفاصل والدوالي وأمراض الجلد.
3: فعلا، ويؤكد خبراء التغذية أن الهندباء علاج مهم وفعال للقرحة المعدية ولتشمع الكبد الخطير.
2: وبالطبع فإن كل المزايا التي ذكرناها تمنحها للهندباء محتوياتها، ففيها البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم كأملاح معدنية.
3: وكذلك تحتوي الهندباء على فيتامينات ألف وباء وجيم وكاف وباء باء بكمية جيدة، إلى جانب احتوائها على مواد سكرية وحوامض أمينية وبروتين ودسم وأنولين.
2: أما نسب هذه المحتويات في الهندباء فهي كالتالي، إذ نجد في 60 جراما من هذه البقلة 85.6% ماء، وجراما فاصل 6 بروتين، وصفراً فاصل 4 جرامات مواد دهنية.
3: وكمية السكريات في 60 جراماً من الهندباء تبلغ 5 جرامات فاصل 3 والألياف جرامين، أما الوحدات الحرارية في الكمية نفسها فهي فقط 26 وحدة.
2: وهذا يعني أن الهندباء مناسبة جداً لتناولها لمن يتبعون حمية لإنقاص الوزن، مع الحصول على ما فيها من فوائد ومزايا غذائية وصحية.
3: بالضبط يا أمي، وهناك استعمالات عديدة للهندباء للإفادة مما فيها من خصائص على النحو الأفضل، سنتحدث عنها بعد أن تأتينا ببعض الفاكهة الطازجة لنتناولها.
2: في الحال يا بني.

0: أكثر الاستعمالات التي لفتتني في بقلة الهندباء من حيث سهولتها وفوائدها المميزة هي استعمال النصغ الذي يسيل من الهندباء عند كسر جذورها، إذ يوضع على الثأليل فيزيلها، ويمكن استخدامه كقطرة للعين أيضاً، وتكفي يا صلاح قطرة واحدة منه في كل عين لتطهرها وتنظفها، وميزته المهمة تخفيض الضغط لغناه بالبوتاسيوم.
1: أحسنت يا أمي. ولمعالجة آلام المفاصل وداء النقرس بالهندباء نضع 30 جراما من أوراقها في لتر ماء لمدة 5 دقائق، ثم نغليها على النار لمدة 20 دقيقة ونصفيها، ونسقي المصابة فنجانا واحدا 3 مرات يوميا.
0: فعلا يا بني، أما لمعالجة اليرقان وإدرار الصفراء والتهاب المرارة والحصى والكبد، فهناك وصفة أخرى تتطلب أن نضع 20 جراما من أوراق وجذور الهندباء في لتر ماء، وبعد 5 دقائق نغلي المزيج على نار هادئة لمدة 1/4 ساعة.
1: أجل، ثم يصفى هذا المغلي ويشرب منه من يحتاج إليه كعلاج مقدار فنجان قهوة صباحا مع الفطور.
0: وهناك وصفة تعد من بقلة الهندباء أيضا تفيد لمعالجة الإمساك، ولإعدادها نضع 5 نبتات متوسطة في لتر من الماء ونغليها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم نصفي المغلي ونسقيه للمصاب بمعدل 1 كوب مع كل وجبة طعام.
1: أجل، وكل ما ذكرناه من فوائد وخصائص هي للهندباء البستانية، أما الهندباء البرية ذات الطعم الأكثر مرارة والتي تسمى أيضا ترخشقون فلها فوائد ومزايا مختلفة وتتفوق على الهندباء البستانية.
0: صدقت يا صلاح، ولابد من أن نذكرها جميعها وبالتفصيل.
1: هذا ما سيحدث، لكن ليس الآن بل في الغد إن شاء الله، ليتاح لنا أن نورد كل ما له علاقة بها.
0: كما تشاء يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذة بدرية بنت عبد الله البلوشية، وهي ناشطة في العمل التطوعي ومدربة في الصناعات الحرفية. الأستاذة بدرية أبت إلا أنها تشارك تجربتها وخبرتها مع من يهتمون بالصناعات الحرفية، وأيضا تكوين منتجات تخرج إلى الأسواق المختلفة أو حتى على شكل مقتنيات تباع كصناعات أو منتجات حرفية في الأسواق المختلفة.

0: مرحبا بك أستاذة بدرية، وأهلا ومرحبا بك معنا في برنامج وجوه. فضل،
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد.
0: يا مرحبا وسهلا. بداية، قبل أن نتكلم عن الصناعات الحرفية وكيف أنت خضتي المشوار الخاص بك في الصناعات الحرفية، خلينا نبدأ مع العمل التطوعي بشكل عام في الأعمال أو الصناعات الحرفية والمنسوجات.
1: حقيقة بدينا بالعمل التطوعي هي من برنامج تدريبي كنا فيه إحنا والأخوات، يعني كذا حرفية، وفي نفس الوقت هن مدربات. قررنا نكون يعني يد واحدة، بدل ما كل واحدة فيهم مشروعها الخاص، نكون مشاريعنا نجمعها في مكان واحد أو في منطقة واحدة، قادرين أن نحن نشتغل مع بعضنا بعض ونولد أفكار جديدة مبتكرة ممكن أنها تلائم السوق الحالي.
0: طيب، إيش الدوافع اللي يعني تخليك تنطلقي في مشاركة المهارات الخاصة في الصناعات والمنسوجات الحرفية مع الأشخاص الشغوفين في العمل الحرفي بشكل عام، خاصة أن نعرف في هذه الفترة كان في رواج كبير بالنسبة للصناعات الحرفية؟
1: علشان صراحة هذه الحرف ما تندثر، عندنا بعض الحرف الكثيرة اللي أساسا صارت قديمة جدا وماسكينها الكبار في السن، فحبينا أن يكون الشباب والشابات لهم دور كبير في تعلم هذه الحرفيات، وبحيث أنها ما تندثر، وبنفس الوقت ابتكاراتهم تكون متواجدة أساسا في هذا النوع من الحرف الصناعية.
0: طيب، إذا نتحدث أيضا عن أبرز الأعمال التطوعية بالنسبة لك أستاذة بدرية في مجال النسيج والحرفيات، أكيد لك أعمال

0: التطوعية الخاصة، برامجك، مبادراتك. خلينا نعرف المستمع العزيز عن هذه المبادرات والأعمال.
1: حقيقة عندنا مبادرة واحدة حاليا اللي هي مبادرة حرفتي أصالة تحت مظلة فريق السويق الخيري، وفيها مجتمع من يعني كوادر وخبرة من الحرفيات. قدمنا فيها ورش مجانية لفئات الأيتام والأسر المعسرة، وما زلنا شغالين احنا أساسا في هذه المبادرة. نقدم فيها كل شيء جديد ومبتكر، ومن خلال أيضا الورش اللي نقدمها في ورش مجانية نقدمها للي نحب نشوفه أنه هو أساسا قادر أنه هو يعطي، وقادر أنه هو يعني حاب أن يكمل في هذا الحرف ويكون له ابتكار الخاص. فنحن نعطي المجال في هذه الأعمال، وأيضا يعني في مثل ما تقول عمل منسجم بيننا وبينهم، حتى لو كانوا في بيوتهم احنا قادرين ان احنا نوصل لهم هذا الحرف وهم في البيوت بدون ما حتى يكون لهم تواصل معانا مباشر يعني في المبادرة، بحيث كل واحد فيهم يكون له دخله الخاص المستدام، وفي نفس الوقت يكون يعني مشارك معانا في كل حرفة، سواء كان مدفوع الأجر او سواء كان يعني عمل تطوعي من المبادرة نفسها من الفريق نفسه في استقطاب هذه الفئة من الشباب والشابات.
0: ذكرت سادة بدرية أنه بشكل مجاني. اليوم إيش اللي يخليكم أنتوا تسووا مثل هذه الأعمال وسط يمكن مشاغلكم الخاصة، حياتكم اليومية، الروتين اليومي، لكن هناك أيضا جانب متعلق بالعمل التطوعي أو الإنساني، خلنا نقول، في تقديم مثل هذه البرامج بشكل مجاني؟ ليش تسوون هذا الشيء؟
1: بصراحة في وجوه كثيرة قاعدة تجينا، وهي وجوه شابة ومبتكرة وعندهم ما شاء الله من الشغف اللي يخليهم يطلعون مبتكرات جديدة في الحرف الصناعية، وحابين ينضمون للحرف الصناعية. وكل ما احنا اساسا احنا هدفنا اساسا هذا الحرف ما تندثر، فلذلك احنا نتبنى هذه الوجوه الشابة. أحيانا يكون المادية عندهم شوية متأزمة، فنحن نحل الموضوع هذا بالعكس، يعني حتى ممكن ندخل مجموعات في هذه الورش والدورات بحيث أن الكل يستفيد، وكذا نحن أساسا نضمن أن هذا الحرف ما تندثر، وفي نفس الوقت أن هذول الشباب والشابات يعطوا أكثر من خلال يعني من خلال المبادرة هذه. كل ما كان أساسا عندنا أكثر من شاب وشابة في المجال هذا، كل ما كان إحنا عندنا تطور وابتكار من خلال إبداعاتهم.
0: بين كل هذه الأعمال، هل فكرتي في يوم من الأيام وبداياتك مع العمل والصناعات أو العمل في النسيج والصناعات الخاصة بالنسيج والأعمال أو الصناعات الحرفية، مع بداياتك هل فكرتي في يوم من الأيام أنك تشاركي هذه المهارة، تدربي ناس؟ هل كانت أمنية أنك ما فقط تكون معك هذه المهارة، لا، أنا أحب أن أشوف ناس بعد معهم نفس المهارة ويكون سبب نجاحهم أن أنا في يوم من الأيام ساعدتهم؟
1: حقيقي هاي الشيء موجود، لأنه أنا أصلا هدفي الأساسي من أن أنا أتجه لهذا المجال أن أنا أشوف يعني فئة كبيرة قادر أن أنا أساعدهم، مو بالضرورة ترى أنا أعطيهم فقط هذه الورشة وبعدين أتركهم، لا، أنا أقوم بمتابعتهم، وأي حاجة هم يحتاجونها من مواد من معدات قادرين أن هم من خلالها يتطورون، إحنا نعطيهم أساسا كل المواد اللي هم باستطاعتهم أنهم هم ينتجون أساسا.
0: هذا اللي كنت أريد أسأل عنه، يعني الأشياء التشغيلية.
1: أيوة، كل ما أشوف أثر يعني فيهم أنهم فعلا قادرين يطورون، وأنا أشوف هذا الأثر فيهم والابتسامة، ولما حتى نحن نسوق لهم لمنتجاتهم ونعطيهم المبالغ، هم ما أبدا يعني كل حاجة موفر لهم، فقط هم عليهم بالإنتاج وإحنا علينا التسويق وعلينا التغلفة وعلينا كل حاجة يوصلهم مبلغهم. أنا لما أشوف الفرحة هذه وأنهم هم قادرين يعطون سواء من معنى من المبادرة أو من منازلهم، فيكون في متابعة. لما أشوف أنا أثر مثل هالأثر أكيد أن أنا أريد أعطي أكثر وأريد الكل يستفيد، لأنه يفتح لنا إحنا مجال أن نحن يعني في تحصل بيوت يعني ممكن انك انت قادر انها يصير عندها دخل مستدام من خلال وجوه الشابة اللي موجودة اساسا في البيوت وما تظهر، سواء لاكثر من اعذار، ما الدخل المادي او التعثر او التعسر في امور حياتهم، او ما عندهم سيارة تنقلهم لمكان المبادرة، فاحنا نتوجه لهم. فحقيقة أنا أدعو كل شخص يعني عنده مهارة أنه يطور من مهارته بغض النظر سواء عنده جانب وظيفي أو غير وظيفي. أي شخص عنده يعني جانب مهارة ينميها، لأنه يعني ممكن يكون شيء مستدام له، دخل مستدام له، وخاصة أن الحين يعني التوجه للصناعات الحرفية والتطور في الصناعات الحرفية يوم عن يوم قاعد يعني يزيد، والدعم موجود سواء المادي وسواء المعنوي، الدعم موجود. فرسالتي يعني للجميع أمانة أنه ما يخلي هذه يعني
0: المهارات
1: حبيسة. حتى احنا استضفنا من كم يمكن من اسبوع بنت يعني شابة رسامة، هي كانت في البيت ورسوماتها من اجمل الرسومات، فقلنا لها تعالي وانضمي معانا يعني شاركي في احد المعارض معانا، ولقت اقبال كبير لدرجه ان هي حتى يعني فرحه جدا، قالت خلاص انا راح اكون معاكم يعني بشكل دائم راح اكون معاكم. فهذا اكيد يعني يخلينا احنا يزيد معانا العطاء في هذا الجانب وهذا الامر يعني.
0: بالنسبه للصناعات الحرفيه والناس، نرجع لها مره ثانيه استاذه بدريه، قصه مرت عليك في يوم من الايام، قصة ملهمة تستحق أو تستحق أن تروى في برنامج وجوه فضل فيما يخص العمل التطوعي ومشاركة هذه المهارة.
1: يمكن هو أنا ممكن أتكلم عن الجيل الصغير يعني اللي هم أعمارهم 13 سنة و 12 سنة، اللي كان يعني في أحد جاني عمره 12 13 سنة وحاب إن هو يدخل في بعض المجال الحرفي، خاصة إن نحن عندنا في المجال الحرفي عندنا المجال المتطور والمجال شو اسمه. فمجرد ما هي عملت لوحة فنية، هي ما أصلا حتى كانت ما جاية عشان تتعلم، بس هي بس تبي تجرب. فلما شافت لوحتها الفنية يعني أنا لما شفت الابتسامة، وكان هذه من الأشياء التطوعية اللي احنا سويناها أساسا، يعني الابتسامة والأثر وإن هي قادرة تنتج وهي بعمر أساسا صغير، فعطاها الدافع إنها هي تريد تكمل معانا. وحقيقة احنا عندنا أساسا جانب لهذه الفئات، يعني اللي هي فئة العشر سنوات وفئة من العشر سنوات وفما فوق يعني. لما كنا في الملتقى الدولي للصناعات الحرفية المعرض، أنا كنت أشتغل بالتافتينج اللي هو النسيج النصف اليدوي، فكانت في امرأة في السبعين من العمر تقريبا تشتغل في النسيج اليدوي، فلما شافت وأنا قاعدة أضرب بالمسدس اللي هو النسيج النصف الآلي، جاتني لي أنا ما أعرفها، فجات لي عندي قالت تقول لي أنا أريد أتعلمها. قلت لها تفضلي حاضر، وأساسا سوينا ورش مجانية خلال ذاك اليوم يعني. فلما هي قامت تجرب وما شاء الله عليها يعني أتقنت الحفر رغم أنه يعني شيء جديد يعني هم دايما عملهم يدوي، قالت لي أنا خلاص أترك النسيج اليدوي واتجه للنسيج النصف الآلي. فكانت فرحتها كبيرة وظلت تستفسر عن هذه الأمور، يعني كيف أنا أشتري وقتني وكيف أنا أتعلمه. فخبرتها أنت بس مجرد ما تبدي أعطيني خبر وأنا أخبرش بكل شيء، وهي مش من البلد يعني من مكان ثاني أو من ولاية ثانية. يعني أنا لما أشوف نفس كذا كبار وصغار يريدوا يشاركوا في مجال معين أو اتجاه معين، حقيقة أكيد يعني الواحد راح يستمر في هذا العطاء.
0: نعم، هذا العطاء يحتاج له بين فترة وفترة يعني تطوير، يحتاج له استمرارية، يحتاج له أيضا حتى حافز. سادة بدرية، أنت كيف تحفزي نفسك علشان تكملي في نفس العطاء وأيضا تشارك المعرفة مع الغير؟
1: بالأثر، أمانة بالأثر. أنا كل ما أشوف ناس ناجحة من خلال تعليمي لهم، طبيعي هذا راح يخليني أنا أبذل جهد أكبر في العطاء، حتى أنا أتعلم، أنا نفسي أتعلم، صرت أتعلم من أكثر من حرفة. إحنا في المبادرة عندنا حرف مختلفة يعني، فصرت أتعلم من هذه وصرت أتعلم من هذه، فكان يعني صارت عنده ابتكارات حقيقة في المجال. فأكيد أنا لما أشوف أثر مثل هذا الأثر راح يعطيني شغف أن أنا أقوم يوميا أن أنا عندي حاجة معينة أقدر أسويها، أو أني ألهم فيها غيري، أو أني أساعد فيها أحد من الآخرين، يعني قادر أن يكون له دخل مستدام. فهذا كذا شيء، هذا شيء هو اللي مخلينا مستمرين يعني في هذا العطاء.
0: نعم، اللي يخليك تستمري هذا الشيء. لكن في ناس يعني يكون عندها نوع من الفتور في العمل، في العمل التطوعي بشكل عام، في أي مهارة، في أي خدمة يقدمونها للناس الآخرين أو المحتاجين أو المستفيدين. خلنا نختم هذا اللقاء معك أستاذة بدرية برسالة أو كلمة توجهيها لكل شخص ما يهتم بالعمل التطوعي الاجتماعي بشكل عام، أو حتى يتحجج بعدم وجود الوقت الكافي.
1: والله رسالتي إن العمل التطوعي هو عمل دنيوي وأخروي، يعني أنت يفيدك في حياتك الدنيوية والأخروية. إن قمت فيه فأنت يعني هذا شيء يرجع لك أنت في أولا وأخيرا، أنت ما تشوفه أنك أنت مثل الصدقة، يعني أنت ما تشوفه كعمل أنك أنت بتقوم فيه للتفاخر، بالعكس أنت كل ما تفيد نفسك فيه وتفيد فيه الآخرين هذا يعطيك أنت راحة نفسية في أنك أنت تقوم بحاجة تجاه المجتمع، تجاه وطنك، تجاه الناس اللي حواليك وأنت في بيتك، مو بالضرورة أنك أنت خارج منزلك أو خارج إطارك، أنت قادر أنك أنت تعطي العمل التطوعي وأنت موجود في البيت. يعني أنا رسالتي للجميع أن أتمنى الاهتمام بشكل كبير في العمل التطوعي، وبالعكس هذا يخليك أنت في قمة الفرح والسعادة أنك أنت تلهم الآخرين وتعطي الآخرين، والعطاء دائما ترى بلا حدود.
0: صحيح، والأثر أيضا كل ما شفته وكنت أنت سببه كل ما كان حافز بالنسبة لك،
1: حافز بالنسبة لنا فعلا في أن إحنا نكمل المسير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى تكمل المسير للنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة بدرية على وجودك معنا في هذه الحلقة.
2: وجوه في الظل.
0: مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وجوه في الظل، واستضفنا فيها الأستاذة بدرية بنت عبد الله البلوشية، هي ناشطة في العمل التطوعي ومدربة أيضا في الصناعات الحرفية والنسي. شكرا لك أستاذة بدرية. الملتقى في حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل، إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل. إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة، إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجع للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش دورك؟ إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة
11: أحيانا. أنت اللي تقدم الإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية في أولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة، أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافي.
12: نعم. سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثيرة.
12: نعم.
11: جميل. مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكن أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتني الحياة، عن إيش يتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم. نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل. هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتني صلاة عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتته؟
12: يقضيها.
11: جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
11: أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
12: ألعب في أكاديمية ترايكيرز كنت أول، وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
11: ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
12: نعم.
11: وإيش مركزك في اللعب؟
12: وسط.
11: وسط.
12: نعم.
11: وتابع مباريات؟
12: نعم.
11: إيش تابع، أي دوري؟
12: الإسباني. الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
11: جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد ليش؟
12: لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
11: وعندك خبر أنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
12: نعم.
11: وعندك خبر بعد أنه أيضا ضاع على الدوري هذا السنة؟
12: نعم.
11: ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
12: كثرة النجوم في النادي.
11: كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
12: شوف، هو كثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق. تكون حالة
11: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين في
12: نعم.
11: في الملعب.
12: نعم.
11: كل واحد يريد هو اللي يسجل.
12: نعم.
11: كل واحد هو أناني.
12: نعم، كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
11: والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان نعم. فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود.
12: نعم.
11: زين، والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
12: مانشستر يونايتد.
11: يونايتد ليش؟
12: لأنه نادي نفس الشيء عريق قديم.
11: من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
12: فيرغسون.
11: أيوة هو. نعم. فيرغسون، ما شاء الله معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: نعم، أحفظ بعض الأشعار. وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
11: قبل قلت يا من هواه وأعزه وأذلني.
12: نعم.
11: حافظنا هذا بعد؟
12: حافظنها.
11: زين، سمعني إياها، هذا تعجبني.
12: الشاعر سعيد بن أحمد.
11: سعيد بن أحمد بن سعيد.
12: نعم.
11: نعم، سمعني.
12: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
11: لين هنا انتهى الحفظ.
12: نعم.
11: طيب لا بس، هو أحمد شوقي إيش حافظ له؟
12: قصيدة ولد الهدى.
11: ولد الهدى
12: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
12: نعم.
11: نستمع.
12: بلقى عليك أول سبع أبيات.
11: جميل، نستمع.
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء.
11: الله، ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: إعلامي.
11: إعلامي.
12: نعم.
11: إعلامي يعني صحفي في جريدة ولا مذيع في التلفزيون؟
12: لا.
11: ولا مذيع في الإذاعة؟
12: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
11: مذيع في التلفزيون
12: أو نعم الإذاعة. أو داخل الإعلام يعني،
11: أو في وزارة الإعلام يعني.
12: نعم.
11: ليش على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
12: لأني وقيل التقديم الإذاعي. والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير إعلامي.
12: آمين.
11: كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
12: نعم.
11: من يعجبك من الإعلاميين؟
12: حسن الأحمد.
11: حسن الأحمد.
12: نعم.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: لمصطفى سباعي.
12: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
11: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل. نعم. من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
12: نعم، الطغرائي.
11: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سالم التوية مقطوعا من شجرة السرد اليافعة. سالم التوية قاص وروائي، ولد في قرية أدريز بالمضيبي عام 1972. صدرت له مجموعته القصصية الأولى المطر قبيل الشتاء عام 1994، ثم حد الشوف عام 2000، ثم روايته أيوب شاهين، كما صدرت له دراسة نقدية عن القاص والروائي العماني أحمد الزبيدي في العام 2012. طفولة كامنة ترى الأشياء تهرب والسماء تطاير، نزق متشظ على صخرة الواقع الرديء، أحلام نهبتها مخالب الرياح الهوج، مواعيد ضائعة لا ترمم ذكرها، وشجة أخرى نافذة حرة تلمع في عين الوحش. ومع ذلك فالخذلانات مواقد، والضياعات مفاتيح، والنهايات قيامات، والانطفاءات أوان المصابيح المقبلة. وينبغي للمرء أن يضحك عندما يفقد الحيلة، أو عندما تخلع الضحكة سروالها، كما ورد في إحدى قصصه. من المحتمل أن أول لقاء معه كان في مقهى أبو نصحة في حي الغبرة. كان سالم حين ذاك لما يزل بعد طالبا، وكنت حينها غارقا في الغواية الإذاعية التي لم تسلمني إلى شيء غير المزاعم الصغيرة والمحاولات التي لن تنضج أبدا. ربما كان لقائي الأول به في تلك الزاوية، وقد لا يكون ذلك صحيحا تماما، لكن من فرط علاقته الوثقة بتلك المقهى، والمقهى مؤنث بامتياز، أظنني قد التقيته لأول مرة هناك. كنت منهمكا في تلك الفترة من أوائل التسعينيات بالتواصل مع عدد من كتاب القصة القصيرة والشعر الذين كانوا لا يزالون طلابا في الجامعة. تلك الأصوات التي لم أكن أشك آنئذ في تميزها وفي دفقها وحساسيتها الإبداعية. علي بعوين، يونس لخزمي، محمد البلوشي، يحيى سلام المنذري، سليمان المعمري، عبد الله خميس، ناصر المنجي. حينها كان سالم التوية أحد أولئك الذين يكتبون القصة القصيرة ويسترقون السمع إلى الخطوة القادمة التي توشك أن تأتي عبر نشر نصوصه، بل وإصدارها في مجموعة. هكذا وفي ليلة بدرية من عام 1994 فاجأنا سالم بمجموعته القصصية الأولى المطر قبيل الشتاء، مهداة إلى والديه. أما مجموعته الثانية حد الشوف التي صدرت في عام 2000 حينما كان يعمل مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد الإماراتية، والتي يعني عنوانها أقصى ما يمكن أن يرى، وهو كذلك اسم مكان في قرية الدريز الواقعة في شمال شرقية عمان، فهي مهداة دون تلميح لغوي هذه المرة إلى بدرية بينما تكبرين وتنسين، كما أفرد لها في هذه المجموعة قصة تسرد شقاوتها وفتنتها، مستدعيا تلك البذارة الأولى في حرارة ذلك الإهداء الصغير، وكذلك في حكاية يدي بدرية اللتين حملتا دلو الورد. إن الكاتب في هذين العنوانين الجماليين وكذلك الإهدائين يفصح عن شكله بينما هو يتقدم في مضامينه، يفصح عن تخوم قراباته الروحية بينما هو يفعل فضاءه السردي ويجترح ثيماته ونصوصه. في تلك الفترة التي اشتغل فيها سالم ألتوية مصححا لغويا في صحيفة الاتحاد بإمارة أبوظبي، كان يعلق على جدار شقته في النادي السياحي القصصة التالية المقتطفة من رواية للكاتب البرتغالي خوسيه ساراماغو، لا باعتبارها إيمانا بقوة التصحيح فحسب بل عزاء شفيفا أيضا. تقول العبارة: إذا منح مصححو بروفات الطباعة الحرية ولم تعد أيديهم وأقدامهم مقيدة بمعوقات هي أشد حدة من القانون الجنائي، فهم قادرون على تغيير وجه العالم، يقيمون مملكة من السعادة في هذا العالم، فيعطون الماء للعطشان والطعام للجائع والسعادة للحزين، لأنهم يقدرون على فعل كل ذلك ببساطة بمجرد تغيير الكلمات. أما الآن فبإمكانك أن تقرأ بيت المتنبي الذي يصدر به سالم صفحة مدونته مراحين في الشبكة العنكبوتية: ومن جهلت نفسه قدره يرى غيره منه ما لا يرى. كأنه يمتدح ذلك القلب المنخرط في الاعتزاز والاعتداد بالذات، ناقدا التواضع الأجوف ومنددا بالجهل بإمكانية الذات في تقرير مصير الإرادة. إنه احتماء باللغة بعد أن انهارت المظلات، وتودد إلى روحها بعد أن تبطلت الأسلحة. إنها فتنة الكتابة التي تهب نفسها باعتبارها فعلا وحضورا في رحابة وحرية العالم. باللغة الصادقة العارية نفسها يمكن أن نفهم النقلات الدمثة التي قطعها سالم منذ أن أثث حواسه الأولى بروائح ومشاهد طفولته وطينها وخبزها وقناديلها ونخيلها وسفرجلها وليمونها وبيذامها، بمغسلة موتاها ومسجدها، بمياهها وحصبائها وقيضها وطيورها وفرائسها، ومنذ منازع صعلكته أيام كان طالبا في الجامعة حين كان ثالث ثلاثة بين رفاقه المتحزبين للشنفرة وعروة بن الورد وتأبط شرة، إلى تربية الغضب الخلاق، إلى تعلقاته السردية، إلى اجتهاداته النقدية اللامدرسية في الصحافة، إلى حكاياته المبعثرة في لندن ومالمو وأبوظبي والقاهرة وكوسموي ودمشق وأسطنبول، إلى أسفاره التي غارت في غيابة الجب والقلب، إلى نداءات الراعي التي يريد أن يستعيد بها سهوب رهافته وأشواقه التي عضدها الزمان.

0: أراه هناك ملولا ولا أملية، يحاول أن يستفيد من الثلم والانكسار وأن يرتاح قليلا من سعار الواقع، أو أن يحول ذلك الواقع في صمت بلمسة الساحر إلى قصة قصيرة أو رواية قادمة، وإلى دراسة نقدية كما يكتب قصيدة أو قصيدتين بينما يتوكأ على داء الملوك وعلى تمائم الرضاب وعلى عينيه المشيعتين في الليل البهيم وعلى ضحكته المريرة التي تتمرأى في شجرة الحديد المزهرة. سالم ألتوية، مقطوعا من شجرة السرد اليافعة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
0: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
0: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
0: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
0: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
0: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
0: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
0: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
0: مباهج.
1: إعداد وتقديم
0: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
2: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
2: اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن أدب الطفل وكيف تساهم القصة في إيصال أفكار جميلة أو قيم أو رسائل تربوية عميقة للأطفال، وأكيد بطريقة غير مباشرة. تولد القصة من فكرة وكلمات، ثم تتحول إلى عالم بصري من خلال الرسم ومن خلال هذه الكلمات. اليوم نستضيف كاتبة في أدب الطفل الأستاذة ليلى بنت عامر المعني، وأيضا الرسامة رسامة قصص أطفال الأستاذة عذاري بنت علي الشيذاني، حتى يقربون أكثر من عالم أدب الطفل. نتعرف على رحلة القصة منذ أن تولد الفكرة في ذهن الكاتب وتتحول بعضها إلى شخصيات ومشاهد وألوان تنبض بالحياة من خلال ريشة الرسام. أهلا وسهلا بك أستاذة ليلى.
3: أهلا فاطمة.
2: عذاري أهلا وسهلا بك في مباهج.
3: أهلا وسهلا فاطمة.
2: وطبعا عندما نتحدث عن أدب الطفل، عن الألوان، عن الكتابة، فكلها بهجة وكلها فرحة، خاصة الألوان التي تجذب الأطفال. بداية خلينا نبدأ مع ليلى، كيف بدأت علاقتك بكتابة قصص الأطفال، وهل كانت هناك قصة أو تجربة معينة دفعتك أو يعني جعلت منك يعني كاتبة قصص أطفال؟
3: أهلا فاطمة، شكرا على المقدمة اللطيفة. بصراحة يعني مسيرتي في الكتابة بدأت منذ الصغر. كما هو معروف منتشر كثير كنا عندنا أيام المدرسة مذكرات اليومية، من بعدها انتقلت لكتابة القصص القصيرة. لكن بخصوص كتابة القصص في أدب الطفل، بالبداية كانت صدفة، أو يمكن هم يقال أنه لا شيء صدفة، أني أنا اشتركت في ورش، لأني من قبل يعني كنت أكتب قصص، والحمد لله يعني استمريت فيه حتى أثناء دراستي الجامعية وحصلت على جوائز. فلما انتبهت أنه في هناك أدب الطفل وفي قصص مصورة للطفل، شدني كثير هالعالم، فانضميت لورشة وبدأت أتعلم وأتعرف، لأنه فعلا الكتابة للطفل هي مسؤولية، هي يعني مش والله أقول أن هذا أسهل أدب أو مجال ثقافي أنا أقدر أنضم إليه، لا بالعكس، هي مسؤولية وضروري نتعلم خصائصها وأساليب الكتابة فيها.
2: نعم. أفكارك من وين كنت تستمدينها؟ هل من خلال قراءتك ليلى؟
3: بصراحة معظم اللي أصدرته، القصص اللي أصدرتهن في مجال أدب الطفل، كانت كلها أنا وبس تفكيري من ناحية الأطفال، إيش همومهم، خصوصا المربين، يعني المربين أولياء الأمور، إيش همه للطفل، إيش القيم اللي يريد يزرعها في الأطفال، خاصة في الفترة الحالية. يعني عندنا كثير قضايا، يعني أنا عندي إصدارات وحتى في إصدار قادم اللي هي شوي تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال.
2: يعني صحيح، هو يعني حديث شائع أيضا كثير.
3: فعلا أيوة، يعني حتى أنا دائما لما أقارن طفولتي بطفولة الأطفال الحالية، أنا أفتقد كثير اللي هي الأمور الحسية اللي احنا كنا نعيشها لما كنا أطفال، اللي هي
2: صحيح.
3: احنا خصوصا احنا اللي تربينا في مزارع، يعني ذكرياتنا مع الفلج مع الزراعة مع الأودية. أحس هالأطفال هالفئة مش كثير يعني صارت عندهم ذكريات نفسها. معظم الأحيان الحين يعني أولياء الأمور يواجهوا معضلة إنه الأطفال يريدهم يطلعوا من البيت، يطلعوا برا،
2: صحيح
3: يطلعوا للشمس، يطلعوا للهواء النقي. إحنا كان طفولتنا العكس، إحنا أولياء أمورنا لما كنا صغار يحاولوا العكس، يعني نرجع من برا إلى داخل البيت.
2: صحيح. ننتقل إلى الرسم مع عذاري، أكيد في كل قصة توجد رسمة.
4: صحيح.
2: كيف بداية كيف بدأت رحلتك مع الرسم؟ كيف وصلت إلى رسم قصص الأطفال تحديداً؟
4: بدايتي في عالم رسم الحكايات دائما رجع للطفولة، أو
2: نعم.
4: لشيء يعني نحن عشناه في الطفولة. يعني إحنا في طفولتنا كنا محاطين بالحكايات، حكايات سواء كانت من الكتب أو من التلفاز أو من أجدادنا أيضا اللي هم يسردوها لنا، فتغذيت أنا على هذه الحكايات، يعني صارت جزء من ذاكرة طفولتي. من هذه الذاكرة أنا يعني صار عندي هذا الشغف أو الاهتمام الكبير بعالم رسم الحكايات، ودائما أحاول أني في كل رسمة للحكاية أني أنا أوصلها للطفل بنفس الصورة اللي كنت أنا أحبها في طفولتي. أنه أتمنى أن يكون أطفال اليوم يعني يعيشوا بنفس اللي هي الطفولة اللي نحن عشناها، اللي كانت مليانة حكايات وشخصيات خيالية ومتخيلة ورسومات ومليانة فن أيضا. فجاء يعني حبي لهذا المجال يعني امتداد طويل من الطفولة وحتى اليوم.
2: نعم، إذن تمارسين الرسم من فترة طويلة عذاري.
4: نعم.
2: كيف تختارين ملامح الشخصية، الألوان؟ يعني هل تؤمنين فعلا أن الألوان ممكن تجذب أكثر من القصة؟
4: طبعا بلا شك بلا شك، يعني الطفل هو بطبيعته بصري، نادرا تجدي طفل يندمج مع النص ولا يندمج مع رسومات الحكاية. فلما
2: إذن هي دورها مكمل.
4: بالضبط، إنها تكمل بعض. النص يعني يأتي جزءا من المشهد وليس شيئا منفصل عنه. لما أبدأ أنا في رسم الحكاية لابد من أن يكون هناك عندي شيء أسميه بالتغذية البصرية ما قبل رسم الحكاية. فإني أبدأ أتصفح الحكايات أو أني أطلع على حكايات كثيرة، أشوف نماذج الرسم المستخدم في هذه الحكاية، أو أنه على حسب الموضوع. أحيانا مثلا موضوع مثلا خلينا نشوف موضوع الفقد مثلا، كيف يطرح للطفل، وش هي الألوان المستخدمة، الأسلوب الفني المستخدم، هل أنا بحاجة إلى ألوان مبهجة أم أن أحتاج إلى ألوان هادئة توصل لمشاعر هذا المشهد
2: الطفل.
4: إلى الطفل. أيوة.
2: نعم.
4: فهناك يعني كذا بعض الأشياء اللي نحن لازم ننظر إليها، اللي هي بناء على الموضوع تكون الألوان، وبناء على الشخصية وصفاتها يكون رسم الشخصية.
2: نعم.
4: فأنا أفضل دائما أنه مثلا مع ليلى أنه شو تخيلش عن الشخصية؟
2: نعم.
4: شو شكل الشخصية؟ شو هي اللي في مخيلتش أصلا؟
2: نعم.
4: عشان أنا أوصل للصورة اللي هي الرسمة أو الشكل اللي هو الواقع للشخصية.
2: نعم. فعلا سنأتي إلى يعني إلى هذه الجزئية وتعاونك، وأكيد النقاش الذي يسبق الرسم مع كاتب القصة.
4: نعم.
2: لكن قبل ذلك ليلى، عندما تكتبين هل تركزين على عمر محدد للطفل أم تتركينها مفتوحة مثلا لمراحل عمرية مختلفة؟
3: أيوة، لما إحنا نكتب القصة الموجهة للطفل فضروري نحط في بالنا الفئة العمرية المستهدفة، فما طبيعي أنا أكتب قصة أو أستهدف فيها الأطفال اللي بالطفولة المبكرة وأنا أخاطبهم بكلمات طبعا أعلى من مستواهم. فضروري كثير إحنا نبسط المعلومة أو نبسط القيمة اللي نريد نوصلها للطفل من خلال القصة.
2: نعم. كيف تبتعدين عن فخ الموعظة المباشرة في قصصك؟
3: أيوة.
2: لأن طبعا يعني
3: ضروري. نعم.
2: ضروري أن أيوة. الكاتب يكون ذكي خاصة مع الأطفال.
3: نعم.
2: وحتى لا تتحول رسائله إلى وعظة مباشرة.
3: بالضبط. الطفل كائن ملول جدا، يعني سريع الملل، ما معقولة أنا أكتب له مثلا، أنا أريد من القصة إنه يفهم أهمية الصداقة، أو يفهم أهمية إنه مثلا أهمية التعاون أو مشاركة الألعاب أو هالأمور. فما معقولة أنا أجلس أقول له بطريقة النصح وطريقة الأمر، ضروري إحنا نجيب له إياها بطريقة غير مباشرة، بطريقة مثلا كوميدية، بطريقة باستخدام الحيوانات مثلا، حتى يعني أحيانا يعني نصير يعني احنا الكتاب عندنا عالم الخيال واسع، فطبعا عادي احنا ننتقل بالطفل الى حتى الى الفضاء، ما عندنا مشكلة. المهم انه هو في النهاية بطريقة غير مباشرة يفهم القيمة اللي انا جالسة اوصلها من بداية القصة الى الخاتمة.
2: نعم، خلينا نربط هذا الموضوع بالرسم. هل أثناء الكتابة تتخيلين الرسمة؟
3: ضروري أتخيل الشخصية الرئيسية، ضروري أنا تكون في بالي وحاطتها، يعني حتى عادي أرسمها وهي تمشي معي مثل كأنك تصعد على جبل، إنه
2: نعم،
3: حتى هي معروف عن عناصر القصة في البداية المقدمة المشوقة، تبدي بشوي بعدين تنتقل للحبكة أو المشكلة، بعدين تتصاعد الأحداث إلى حتى في النهاية اللي هي حتى نفس الشيء، ضروري النهاية تكون متماسكة ومرتبطة بالمقدمة.
2: متى تأتي مرحلة تعاونك مع الرسام؟
3: في البداية شوف، على سبيل المثال أنا عذاري من قبل أعرفها، لما كنت رسمت القصة كانت في خاطري إنه عذاري فعلا ترسم قصتي اللي هي قصة السمكة التي تجيد الاختباء. فالحمد لله بعد ما أعطيتها القصة قريتها وكثير أعجبت فيها وخليتها، يعني هي يعني
2: كان
3: على
2: ما
3: طول،
2: لم تملي شروطك،
3: أيوة
2: لا
3: على طول على طول
2: وصلت
3: تفهمنا،
2: لخيالك.
3: مع إنه في على فكرة في إصدارات ثانية أنا كثير يعني مع كل التحية لجميع الفنانين والرسامين، بس في بعضهم ما على طول يفهم الكاتب أو إيش يعني المشاهد، هي القصة عبارة
2: ممتاز.
3: عن مشاهد، فأحيانا الرسام لا يكون على فكرة، يمكن الرسام القارئ، أنا أتوقع كذا
2: أداري
3: الرسام،
2: قارئة
3: أيوة
2: جيدة.
3: الرسام القارئ سهل كثير إنه يتخيل المشهد ويعطي الزاوية اللي هي المفضلة للرسم.
2: نعم، إذن عذاري عندك كاتب سهل وكاتب صعب، نفهم من هذا الحديث. يعني
3: نعم
2: يبدو ليلى خلاص هناك تناغم وانسجام
4: نعم
2: وكيمياء بينكم، يعني صرتوا تفهموا بعض.
4: أيوة.
2: احكي لنا عن تجربتك مع ليلى.
4: تجربتي مع ليلى يعني أعتبرها يعني كانت تجربة واحدة، يعني اللي هي هذه التجربة فقط اللي هي السمكة التي تجيد الاختباء، ولكنها صارت تجربة سعيدة بالنسبة لي، يعني نتيجة كانت
2: وأكيد
4: جميلة
2: بتتكرر.
4: بإذن الله،
2: إن شاء
4: ليش لا.
2: الله.
4: شوفي، بالنسبة للكتابة في مجال أدب الطفل يعني ألاحظ أن الأغلب يتخذه كمسار سهل حتى يصبح كاتب، فالأغلب يعني يروح يكتب في هذا المجال عشان يصدر كتاب يقول أنا كاتب، وفي النهاية هو غير مدرك بأهم عناصر القصة الموجهة للطفل، وكيف أنا أكتب للطفل، وما هي المواضيع المهم أن أطرحها للطفل. ومثل ما ذكرت إنه قبل اللي هي الموعظة المباشرة، الأغلب القصص اللي هي ذات يعني ممكن أقول أنها حبكة يعني مش بالمستوى المطلوب للطفل، دائما تكون مواضعها اللي هي الموعظة مباشرة جدا، والطفل يملها من أول صفحة. مثلا أنا أحب أطلع على قصص الأطفال اللي هي اللي تم إصدارها، لما أبدأ من أول صفحة أنا مليت، أنا ككبير أنا مليت، كيف بالطفل؟ يعني كيف أنا أوجه هذا النص لطفل؟ فألاحظ أنه أغلب حتى المؤسسات الآن تقوم بنشر قصص اللي هي توعي اللي هم الأطفال بدور هذه المؤسسة وكذا، فأكون سعيدة جدا حقيقي أنهم بدأوا يدخلوا هذا المجال، وكيف أنه الطفل يفهم عالم العمل، عالم اللي هو دور المؤسسات الحكومية في هذا المجال. لما ليلى أعطتني النص اللي هو كتبت لونة التي تجيد الاختباء، أو السمكة هي لونة قصتها، فكانت هي حكاية لونة، وحتى لليوم سجل اسم ليلى لونة.
2: تيمنا بالبطل.
4: نعم، اللي هي جابت اللي هي كيف إنه الطفل نحاول نبعده عن عالم الأجهزة، إنه مش هذا العالم هو الحقيقي اللي أنت جالس تعيشه خلف هذه الشاشة، هناك عالم أجمل ترى، في مغامرات تنتظرك،
2: فتوظيفك
4: في أشياء
2: للرسم والصورة هنا كان كبير جدا.
4: نعم بالضبط، اللي هي
2: والألوان.
4: أيوة، جابت الفكرة كسمكة، سمكة المهرج اللي تحب تختبئ ما بين شقائق النعمان.
3: هذه حقيقة، يعني سمكة المهرج هي حقيقة علمية تحب الاختباء داخل الشعاب المرجانية. فأنا لما قريت هذه المعلومة شدتني كثير، فربطتها إن هي طول الوقت، أيوة طول الوقت هي مختبئة وترى معها الجهاز الإلكتروني. وعاد بعدها بعد بتصير أحداث وتعرف إن المقالة عذاري لا إنه في ترى عالم أجمل وفي صداقة.

0: الكتابة بهذا الشكل وهذا اللون؟
1: يعتمد على الكاتب.
0: لا.
1: إذا كان الكاتب قارئ ومطلع على قصص أدب الطفل مش العربية وإنما العالمية ويكون على اطلاع واسع بما يحدث في الجانب الآخر من العالم، بالعكس أقبل
0: اللي تستمع هي. يعني
1: أيوة أستمع له. أيوة. لكن مثل ما خبرتك أنه كاتب مبتدئ قرأ قصتين وقرر أنه يصير كاتب، فلما تجي وتعطيه مثلا فكرة لمشهد أو نص تصوري فيصير لا أنا أتخيل المشهد كذا كذا كذا، يعني أنه يكون عبارة عن يعني شكل جدا تقليدي. فأنا يعني في هذه الحالة يصير في بعض الصدامات مع بعض الكتاب.
0: تعيدين الرسمة؟ ممكن تعيد
1: الرسمة؟ أيوه ممكن. دائما تحدث أني أنا أعيد الرسمة من جديد أو أني أعيد
0: توزيع. الكاتب لا يقتنع فيها.
1: أيوه بالضبط، أن الكاتب لا يقتنع بهذا لسبب أنه يحمل فكرة في مخيلته من مرجع سابق، وذاك المرجع قد لا يكون بالضرورة أنه هذاك المرجع يعني أنه يكون ممكن أني أنا أرجع له حكاية. نعم. لقصص الأطفال،
0: لكن عذاري تحاولوا توصلوا لحل.
1: نعم. أكيد بالضبط. أيوة. يعني أنه لازم يكون هناك في يعني كذا نوع من التفاهم لحد ما نوصل إلى، أحاول أقنعه بفكرتي وهو يقنعني بفكرته لحد ما نوصل إلى النتيجة المطلوبة.
0: نعم. برأيك يعني والسؤال مشترك، ما الذي يجعل كتاب الأطفال جذابا اليوم في الزمن أصبحت فيه الشاشات والصور المتحركة تشكل جزءا كبيرا من ذاكرة الطفل؟
2: حقيقة هذا من التحديات الكبيرة اللي يواجهها كتاب قصص الأطفال. ما طبيعي أبدا اللي صاير إنه الأجهزة الإلكترونية جالسة تسحب اهتمام الطفل وعالمه المفروض اللي يكون مليء بالمغامرات، المليء بالاكتشاف، مليء يعني بالأحداث الجميلة اللي كانت إحنا كنا نعيشها لما كنا إحنا صغار. فأنا صراحة الطفل في النهاية يعني إحنا وكل الدراسات والأبحاث العلمية تثبت إن 7 سنوات الأولى للطفل هي من أهم المراحل العمرية.
0: صحيح.
2: فما طبيعي إحنا كأولياء الأمور كمسؤول حتى كصانع قرار، ما طبيعي إن إحنا نستسلم لضغط الأجهزة الإلكترونية والعالم اللي هي قاسة تسحب منا الطفل وتسحب منا شغفه واهتماماته وهواياته.
0: نعم.
2: يعني إحنا ما نريدهم يكونوا مثل القطيع، ما عندهم هوايات، ما عندهم مغامرات. لا، المفترض هذه كأنها والله حتى لو تكون مثل مشروع يعني كبير على مستوى الدولة. ما طبيعي إن إحنا نخلي الطفل يبتعد عن القراءة، يبتعد عن القصص. مثل ما أسلفت إنه ضروري يكون مثل المشروع على مستوى الحكومة
0: وطني.
2: مشروع وطني لاستعادة أهمية القراءة وقصص الأطفال.
0: ما رأيك عذاري؟
1: بالنسبة لي أكثر ما يجذب في قصص الأطفال اليوم اللي هي اللغة المستخدمة في الحكاية. بما أن الأطفال اليوم يعني سريعي الملل، يحبوا الأشياء السريعة، وخصوصا أنه كيف التكنولوجيا تأثر على طبيعة الإنسان أنه تخليه شخص مستعجل، كل شيء سريع في الحياة. لما أجي أشوف على نماذج القصص اللي هي الآن جالسة يعني تظهر في الساحة بقوة، اللي هي مثل القصيدة المغنى اللي فيها سجع، اللي فيها مفردات يعني بسيطة وجميلة وكأنها أغنية. فهذه أنا ألاحظها من لما كنت معلمة، لما أحكيها للأطفال أو أني أنا أطرحها للأطفال أشوف كمية الاندماج.
0: نعم.
1: وكمية الحب الطفل لهذه الحكاية بس لأنها فيها سجع، فيها مثل القصيدة المغناة، يعني فيها كلمات بسيطة وجميلة وحبكة حلوة يعني.
0: لكن تتفقون أكيد أن الطفل ما ممكن يخطو هذه الخطوة أو أنه يحب القراءة أو أنه ينجذب لهذا العالم بدون تشجيع الوالدين.
2: أنا هذا رأيي صراحة.
0: أكيد يعني هو كيف بينطلق للقراءة من غير تشجيع؟
2: الطفل ما يعرف وين. صحيح. وين الصالح وين الطالح.
0: ممكن تشكيله.
2: بالضبط، يعني مثل ما قلت يعني 7 سنوات الأولى بيدين أولياء الأمور، بيدين المسؤول. أنا هذا رأيي بصراحة.
0: جميل. حتى في المدرسة ممكن
2: فتأثير مثلا اللي هي تجربتها السابقة كمعلمة، عرفت. نعم. هي معلمة، هي الأكبر، فهي فهمت وين القصة اللي هي جذبت الطفل.
0: نعم.
2: مش الطفل اللي فهم وعرف.
0: أيوة. فالتشجيع هذا في المدرسة، في البيت، إنك تشجعه يقرأ قصة، حتى في حصص اللغة العربية كنشاط خارجي، يعني إنك أنت تبحث عن قصة.
1: نعم.
0: تناسب عمرك وتلخصها وتشوف إيش استفدت منها.
1: صحيح.
0: كلها نوع من أنواع التشجيع على القراءة. أيوة.
1: يعني من تجربتي أنا مع الأطفال في حكاية القصص، ما في شيء أسرع من توصيل المعلومة أو حكمة كثر القصة أو الحكاية، أو إنه الشخصيات إن نحن نجيبها على شكل شخصيات، على شكل مشاهد حية يعني متحركة ممكن تكون للأطفال.
0: جميل.
1: من أيضا من الأشياء اللي أحب إنه واجد تكون يعني

0: موجهه للطفل ايضا، واللي هي يعني شويه غايبه عن الساحه بالنسبه للوطن العربي، اللي هو خطاب المشاعر. احنا كيف نخاطب مشاعر الطفل، وكيف انه نخلي هذا الطفل يفهم مشاعره بصوره اعمق واوضح اكثر من ما انه احنا نخليه اوكي طفل هذا صغير بعد ما يفهم المشاعر هذه. بالعكس، يعني في قصص كثيره ونماذج عالميه ناجحه في انها كيف تسرد هذه المشاعر، واعتبر ان هذه من انجح النماذج الموجهه للطفل اللي هي تخاطبه هو من الداخل.
1: جميل. احكوا لي عن تجربتكم مع المكتبات اللي تبيع قصص الاطفال. اكيد تتعاملي ليلى مع مكتبات كثيره.
2: كثير يعني، هو الحمد لله.
1: كيف تجدي هذا الحراك معنا؟
2: شوف، احنا في محافظه مسقط في عدد لا باس به من عدد المكتبات، بس انا اتمنى انه العدد يزيد على مستوى محافظات السلطنه. حتى كانه ارجع مره ثانيه اقول انا اتمنى انه هذا الحراك حتى يتحول مثل المشروع الوطني. يعني المحافظين في المحافظات يركزوا على المشاريع الانمائيه، وفي نفس الوقت انا اتمنى انه المكتبات بعد
1: تكون حاضره فعلا ضمن المشاريع الثقافيه في المحافظات.
2: ايوه، المكتبات، المراكز الثقافيه ضروري جدا انها تتفعل في جميع محافظات السلطنه.
1: نعم، يعني مثل ما اسلفنا، مثل ما احنا نشجع الاطفال على القراءه، يجب ان تكون هذه المكتبات اساسا موجوده وحاضره. نعم، في مختلف المحافظات.
0: بالضبط، يعني دور المكتبات أنا أشوفه دور أساسي جدا في إكمال هذه العملية، إن إحنا صحيح. نشجع الطفل على القراءة. فبدون هذه المكتبات إحنا ما قادرين نحصل على المراجع المهمة للطفل. ما بنحصل إلا أشياء بسيطة ما نقدر إحنا نغذي فيها طفل أطفالنا يعني. فوجودهم يعني دائما إنه أشوفه شيء ركيزة أساسية في المجتمع. إنهم يكونوا متواجدين في بيئة الطفل.
1: عذاري، مع من تعاونتي من الكتاب الأطفال سواء في عمان أو خارج عمان؟
0: المكتبات.
1: المكتبات أو حتى مع الكتاب أنفسهم.
0: نعم، أكثر مكتبة يعني بالنسبة لي اللي هي أنا يعني دائما يعني على تعاون مستمر معهم، اللي هم الثعلب الأحمر، اللي هي الأستاذة مريم القمشوعي. فبحكم أنه
1: لديها اهتمام خاص وكبير ربما،
0: اهتمامها رائع جدا بأدب الطفل، وأعتبرها من النماذج الجميلة جدا في سلطنة عمان في اللي هم مجال أدب الطفل في عمان، وكيف أن توجهها، كيف المحتوى وكيف تنتقيه بعناية وتوجهه
2: فعلاً
0: للأطفال
2: فعلاً.
0: يعني مش أي محتوى، فدائما تركز على عمق المحتوى وجودة المحتوى وجودة الكتاب أيضا الموجه لهذا الطفل.
1: نعم.
0: فأهنيها صراحة على هذا المستوى الذي وصلت له، وكيف أنها قادرة على إدارة هذا المشروع اللي يتطلب أصلا دعم مالي كبير، خصوصا أنه القوة الشرائية في مجال أدب الطفل تعتبر ضعيفة نوعا ما، خصوصا هنا في السلطنة. يعني ما كثير أهل يفضلوا أنهم يشتروا حكاية لأطفالهم، كثر ما يركزوا على أنهم مثلا يكون كتاب معرفي علمي شيء يخص المدرسة. فتوجههم
1: مع أن هذا استثمار.
0: نعم أيضا. بالضبط.
1: أيوة.
2: على هذا الموضوع أنا ضروري أعطي ملاحظة، اللي هي أنا أستغرب من أولياء الأمور اللي يفضلوا يشتروا ألعاب قابلة للكسر وتكون بأسعار كبيرة على أنهم يشتروا قصة بسعر يعني مقبول، وهو يكون يعني باب معرفة، رافد ثقافي. حتى ما هو فقط بيكون موجه لطفل واحد، لا، إن شاء الله هو يقدر يأسس مكتبة داخل بيته. فأنا صراحة هذه من الأمور اللي أتمناها بعد تنتشر، إنه الثقافة إني أنا أشتري قصص الأطفال تراها مهمة، مثل ما طول الوقت بعض أولياء الأمور يهتموا بإنهم
1: الكماليات. أيوة. أو الألعاب.
2: بالضبط، حتى يعني مثلا هم، أنا ما بقولهم والله إنه القصص أهم من الأمور الأساسية، الماء والغذاء والشراب، لكن على الأقل القصص ترى يعني
1: غذاء الروح.
2: غذاء الروح.
1: نعم، ربما بعض الكتب مرتفعة أسعارها أو إصداراتها بسبب الطباعة الفاخرة لبعضها، تتفقون؟
0: ممكن يكون، لكنه مش دائما يكون السعر مبالغ. يعني ممكن أقصى حد لقصة أطفال ممكن تكون 7 ريال عماني، وهذه ممكن تجيب لعبة.
2: بالضبط.
0: يعني فهي
2: بالضبط.
0: العملية اللي هي وش أولويتك
2: أنت. وأنت تبني مكتبة، وأنت جالس تبني مكتبة، فأنت هذيك القصة ما بتكون فقط تخدم أطفالك، حتى إن شاء الله أطفال أهلك يعني لما يزوروا بيتكم.
1: صحيح. أو حتى التبرع بها بعد فترة.
2: أيوة. نعم. أيوة يعني.
1: والكتاب اللي تعاونتي معهم عذاري؟
0: تعاونت مع الشاعرة العمانية والكاتبة بدرية البدري. فكانت بداياتي أصلا في رسم قصص الأطفال كانت معها. أيوة.
1: جميل.
0: فكانت حكاية من خطف الشمس والأيادي الطويلة، هذه من أكثر الحكايات المقربة لي بالنسبة لي. الأيادي الطويلة كانت تحكي عن إنه كيف الإنسان لما يعمل خير تطول أيادي.
1: نعم جميل.
0: أن تصير أيادي طويلة وتمد الخير
1: تحية للعزيزة بترية.
0: نعم. جميل. هي دائما عندها إصدارات كثيرة، ورسمت لها مؤخرا اللي هي اسمي فلسطين، كانت عمل خيري اعتبرته، كانت توزع للأطفال مجانا عشان بس تثقف الأطفال بفلسطين،
1: قضية فلسطين
0: والقضية وشو اللي صاير هناك فعلا يعني.
1: جميل.
0: من ضمن التعاونات أيضا تعاونت مع المركز الوطني للتوحد اللي هو وزارة التنمية الاجتماعية في إصدار قصة أرجوحة جاسم. طبعا هذه القصة موجهة للأطفال لتوعيتهم بأطفال التوحد.
1: جميل.
0: وكيف يتعاملوا مع أطفال التوحد،
1: من هم بطريقة بسيطة، تعريف بهم. جميلة صراحة.
0: صحيح أيوة. وكيف أنه الأطفال أحيانا يواجهوا صعوبة في التعامل مع أطفال التوحد، أنهم ما مدركين لطبيعة هذا الشخص يعني، أو شو هي التصرفات اللي ممكن تبدر منه. فهذه القصة جاءت بس عشان إنها توجه لهؤلاء الأطفال إنه ترى في أطفال مختلفين شوي، بس عادي ترى نكون صداقات معهم.
1: جميل.
0: يعني الموضوع سهل جدا.
1: ماذا عنك ليلى؟
2: طبعا في رسامين مفضلين، لكن أنا الحمد لله الإصدارات اللي أصدرتها بالتعاون طبعا مع ذاري، في بعد مع ماجدة الجديدي، كذلك مع الأستاذ مروان، نوجه لهم تحية جميعا. على فكرة أستاذ مروان هو طالب طب، هذه هواية
1: شغف.
2: أيوة شغف لرسم القصص. وفي بعض القصص اللي أصدرتها كانت ترى بالتعاون مع مؤسسات حكومية، في المؤسسات الحكومية هي كانت مسؤولة من ناحية الفنية ومن ناحية الرسم، بس أنا أعطيهم النص وهم يهتموا بالجوانب الثانية، حتى
1: بالتفاصيل.
2: من ناحية اختيار دور النشر والتوزيع.
1: جميل. أيضا قبل الختام ممكن كذا باختصار ليلى وعذاري تحكون عن مشاركاتكم المجتمعية، كيف تصلون أنتم شخصية للأطفال، ما هي الدورات أو التي تنظمونها، وبالتعاون أكيد مع مختلف الجهات، وأكيد أعتقد أنكم تركزون على فترة الصيف ربما.
2: أيوة أنا قدمت ورش لكتابة القصة في عدد من المؤسسات الخاصة والأهلية، تعاونت معهم والحمد لله كان الإقبال جدا.
1: جميل.
2: عالي والتفاعل.
1: تشوفون مواهب.
2: أيوة أيوة. وفي فعلا يعني أطفال سواء كانوا أولاد أو بنات عندهم مهارات، عندهم مهارة للكتابة، عندهم مهارة للسرد وقراء يعني، فصراحة كانت فرصة أني ألتقي فيهم وأساعدهم.
1: هذه عن طريق المكتبات؟
2: بالتعاون مع عدد من المكتبات ومع المراكز الثقافية والأهلية في
1: نعم.
2: بعض محافظات السلطنة.
1: وممكن يعرفون عنها عن طريق صفحتك الشخصية أيضا.
2: أيوة لأيضا. عندي صفحة في الإنستغرام، عندي
1: تعلنين بها.
2: أيوة
1: فترة
2: أعلن فيها.
1: ماذا عنك عذاري؟
0: تعاونت كثير مع المؤسسات، مؤخرا كان تعاون مع مكتبة الأطفال العامة اللي هي جلسة فنية ترافق حكاية، اللي هي دائما ورشي تكون عبارة عن حكاية وتلي الحكاية ورشة فنية، ودائما رفيقتي في الورش اللي هي الأستاذة الغالية الصقري، هي حكاءة تحب تسرد الحكايات للأطفال.
1: جميل.
0: وأنا يعني أكون مباشرة بعدها اللي هي في النشاط الفني المرافق للحكاية. وقدمنا هذه الورشة مع مكتبة الأطفال العامة، كانت في حكاية قوانين الصيف للكاتب والفنان الأسترالي شونتان، كانت حكاية جميلة واستمتع الأطفال فيها. وغيرها أيضا من المشاركات اللي هي مثلا مع مكتبة ابن عمير للبحث العلمي ومركز مجاز ومؤسسات كثيرة الحمد
1: جميل.
0: لله.
1: أيضا عن طريق صفحتك الشخصية ممكن تطلعوا على إعلان إعلانات هذه الورش. جميل. عندي سؤال يعني في الختام، لو طلبنا منك ليلى عذاري في جملة واحدة، ما الذي تريدين أن تترك القصص في قلب الطفل بعد أن يغلق هذا الكتاب، سواء من خلال نصك أو من خلال رسوماتك؟
2: بصراحة إذا بعد ما ينتهي من قراءة نصي أكيد أنه هو يشعر بالسعادة والفرح والبهجة، لكن الأهم عندي أنه يواصل القراءة.
1: جميل.
2: يعني أنه يتمنى مرة
1: هذا
2: ثانية،
1: هدف جميل.
2: يتمنى أنه في أنه مرة ثانية يقرأ قصص أخرى يعني.
1: جميل. عذاري
0: بالنسبة لي يعني أتمنى أنه من الرسومات اللي يطلع عليها الطفل في القصة أنه دائما تقوده إلى نفسه، وأنه يفهم نفسه بصورة أوضح.
1: جميل.
0: لأنه دائما الرسومات والفن تقربنا من أنفسنا وتخلينا نشعر بجمال الأشياء اللي حولنا، فأتمنى دائما أنه الطفل يفهم المعنى العميق خلف الكلمات بصورة أوضح من ما كان عليه قبل.
1: نعم
0: بالضبط.
1: جميل. شكرا، شكرا جزيلا لك عذاري ليلى. يعني اليوم أكدتوا على أن أدب الطفل أو الكتابة للطفل ليست ترف، فالقصة من أولى الوسائل التي تساعد الطفل على اكتشاف ذاته واكتشاف العالم حوله، أيضا من خلاله ممكن تساعده مثل ما قالت عذاري أنه يعبر عن مشاعره، يتعلم كثير من القيم والرسائل، وتكون أيضا جوابا عن كثير من الأسئلة اللي أحيانا تدور في عقل الطفل. شكرا لكما، شكرا لهذا الحضور البهي وهذه الرحلة الجميلة بين الكلمة والصورة، وشكرا لكل كاتب وكل رسام يضع جزءا من إبداعه في كتاب حتى يصبح جزءا من ذاكرة هذا الطفل. خالص التقدير لليلى بنت عامر المعني وهي كاتبة في أدب الطفل، وعذاري بنت علي الشيذاني رسامة قصص أطفال، نورتونا في مباهج اليوم.
0: شكراً جزيلا.
2: شكراً فاطمة.
1: حتى نلتقي في حكاية جديدة وبهجة جديدة، خالص الود مني ومن مخرجة البرنامج حنان بنت علي المعمري، إلى اللقاء.
3: مباهج.
4: مباهج.
3: إعداد وتقديم
4: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
3: حنان المعمرية.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: سعيا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا في كل ما من شأنه الدفع بالمصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات، وانطلاقا من الحرص على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين، سيقوم فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بزيارة رسمية لسلطنة عمان، وذلك يومي 7 و8 من شهر سبتمبر 2026. وسيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه، وأدامه فخرا وذخرا لعمان وشعبها، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد. وتفتح زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين، وترسم ملامح تعاون اقتصادي واستثماري يربط مسقط وكيجالي في قطاعات واعدة من بينها الموانئ واللوجستيات والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات التجارية.
1: من مسقط إلى كيجالي تمتد جسور التعاون والشراكة والاستثمار، فمن الدبلوماسية الممتدة عبر 4 عقود تبني سلطنة عمان وجمهورية رواندا علاقات الصداقة والتعاون والاقتصاد، ماضية برؤية طموحة نحو مرحلة جديدة ترتكز على المصالح المتبادلة والانفتاح الأوسع على فرص الاستثمار في كلا البلدين. زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى سلطنة عمان تأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التقارب بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، وتمنح هذه الزيارة المسار دفعة سياسية واقتصادية جديدة، وعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الثنائية عبر زيارات الوفود الرسمية التي أسهمت في تبادل الرؤى والأفكار بما يخدم المصالح المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في عدد من المجالات. العلاقات العمانية الرواندية تتجه إلى قطاعات ترتبط باقتصاد المستقبل، من الموانئ الجافة وسلاسل الإمداد إلى المطارات والاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وفي خطوة تختصر المسافة بين البلدين وتفتح الطريق أمام حركة أكبر للتجارة والسياحة والاستثمار، دخلت العلاقة مرحلة أخرى مع انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيجالي، وذلك في يوليو الماضي. وتبرز اللوجستيات كإحدى أهم نقاط الالتقاء بين البلدين، انطلاقا من الموقع البحري لسلطنة عمان وموانئها وشبكاتها اللوجستية التي تمثل منفذا بحريا لرواندا يصلها بمختلف الأسواق العالمية، ويعزز ارتباطها بممرات التجارة الإقليمية والدولية. وتتسع فرص التعاون بين البلدين الصديقين لتشمل مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والسياحة والضيافة والصحة والتعليم، إلى جانب الصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي. ويرتبط البلدان بإرث تاريخي مستمد من الروابط العمانية في شرق أفريقيا التي أسهمت عبر القرون في بناء جسور من التواصل التجاري والإنساني والثقافي الذي شكل أرضية إيجابية للعلاقات المعاصرة بين سلطنة عمان ورواندا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون لبناء شراكات مستقبلية. وبين مسقط وكيجالي يمتد التعاون وتلتقي الرؤى لتحويل العلاقة الدبلوماسية إلى شراكة تجارية واقتصادية يقاس نجاحها باستثمارات تتجاوز حدود البلدين.
0: باشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في مختلف المحافظات. وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتطوير المناهج والخطط الدراسية وتوسعة المباني والمرافق الدراسية.
2: لقد شهد قطاع التعليم تحولاً مؤسسياً مهماً بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكاري سابقاً في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، ويجسد هذا التحول رؤية وطنية لمنظومة تعليمية متكاملة توحد السياسات وتربط المسار التعليمي من التعليم ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويرفع كفاءة النظام التعليمي. وإذ تستشرف الوزارة المرحلة المقبلة فإن أولوياتها تتركز في تحسين جودة التعليم المدرسي والعالي من خلال الآتي: أولاً، ضمان جودة التعليم. في إطار حوكمة قطاع التعليم تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بنتائج عمليات التقييم الخارجي للمدارس الحكومية والخاصة وإجراءات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية التي تنفذها الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، وتحرص الوزارة على توظيف مخرجات هذه العمليات في تمكين المؤسسات من تطوير أدائها وتحسين كفاءة مخرجاتها. ثانياً، تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي. تمضي الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم والمساندة لها لتطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات العالمية وتنويع مصادر تمويلها. كما تحرص الوزارة على رفع نسب التعميم في الهيئات الأكاديمية وتأهيل الكفاءات الوطنية بهذه المؤسسات دعماً لأدائها التعليمي والبحثي، مشيدين بما حققته مؤسسات التعليم العالي العمانية من تقدم في التصنيفات العالمية وما يعكسه ذلك من حضور متنام لها إقليمياً ودولياً. ثالثاً، الارتقاء بإعداد المعلمين وتأهيلهم، إيماناً من الوزارة بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل هذا الوطن باعتباره الركيزة الأساسية التي تستند إليها جودة التعليم واستدامة أثره، فإنها تفخر بوجود كادر تدريسي مؤهل معتز بمهنته مخلص لوطنه تم اختياره وفق أعلى المعايير، يمتلك المعرفة التخصصية والكفاءة المهنية. ولذلك تحظى برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطوير نظم قبولهم في مختلف الجامعات والكليات وفق أفضل الممارسات باهتمام مستمر بما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم ويستجيب لاحتياجات المستقبل. وفي هذا الإطار نثمن ما يقدمه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين من برامج نوعية تعزز التطوير المهني والتميز في الأداء، مشيدين في الوقت ذاته بإدراج مؤهل الدبلوم الاحترافي للمعلمين الأوائل في المستوى التاسع بالإطار الوطني للمؤهلات هذا العام. رابعاً، تطوير المناهج والخطط الدراسية. تواصل الوزارة تطوير المناهج والخطط الدراسية بالاستفادة من التوجهات التربوية الحديثة والمعايير الدولية، بما يعزز مرونة المسارات والتخصصات ويوسع خيارات الطلبة بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم، ويسهم في بناء جيل متمكن من مهارات المستقبل قادر على حل المشكلات والتكيف مع مستجدات العصر وأكثر جاهزية لمواصلة التعليم العالي والانخراط في سوق العمل. خامساً، التوسع في مسار التعليم المهني والتقني. تستمر الوزارة في تطبيق مسار التعليم المهني والتقني في عدد من المدارس بالمحافظات المختلفة، إذ سيشهد هذا العام توسعاً في تطبيق التخصصات الهندسية والصناعية وتخصصي السفر والسياحة، بالإضافة إلى تخصصي تقنية المعلومات وإدارة الأعمال. سادساً، تطوير البيئة التعليمية وتوسعتها. يشهد هذا العام افتتاح 18 مبنى مدرسياً جديداً بالمحافظات المختلفة، وذلك لاستيعاب النمو في أعداد الطلبة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة وإضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة وجاذبية للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المدارس الخاصة بنسبة نمو بلغت 24.6% خلال السنوات الخمس الماضية. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فسيشهد هذا العام افتتاح المبنى الجديد لكلية عمان لطب الأسنان وفرع جامعة الشرقية بولاية صور وكلية الدقم الجامعية، التي تمثل توجهاً نحو التوسع في توفير فرص التعليم العالي في المحافظات المختلفة، لا سيما المناطق الاقتصادية والتنموية.
0: تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. بدوره، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصراع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جيدي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح الرئيس ترامب أن الصراع مع إيران أسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتل الأمريكيين في هذا الصراع منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون، في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ سنوات، مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. استشهدت فلسطينية وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله 2 طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني بالتعاون مع المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء رابع عملية زراعة قلب في سلطنة عمان، إضافة إلى 4 عمليات لزراعة الأعضاء لمريض أعلن عن وفاته دماغيا، ما أسهم في إنقاذ حياة 4 مرضى، وبلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء في السلطنة 35 عملية خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان غدا الاثنين. أكثر من 876,000 طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد، ومعالي الدكتورة وزيرة التعليم تؤكد على تطوير وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج والخطط الدراسية. أكثر من 60 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في اليمن. كان معكم مستمعينا في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك ويعقوب مسيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع الراسبي، وهذه تحياتي بالتقديم عايدة البلوشية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
4: أهلا ومرحبا.
3: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
4: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال، وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم بها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
3: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير الاهتمام. يعني أنا أحبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
4: أيوة صح.
3: وإيش تعني هذه بالضبط؟
4: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
3: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
4: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار، غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية. الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة أني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات النانا لن أعرف أن أقرأ، لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
3: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتن والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
4: نعم أكيد.
3: نعم
4: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة مثلا، النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة بالوشم، هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان.
3: نعم.
4: يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة أنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
3: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا
4: جدا. الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة، هذا شيء جدا مهم وأكيد موجود.
3: نعم نعم، يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونه. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قصة عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
4: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020-2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت صيدلانية فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر، استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد، صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألماً، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أن كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعة كبيرة توفت خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم أكتب من أجل أني أوثق فقط، من أجل أني كن أيضا أحتاج أني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة وأن الموضوع كان كبير وأن الوباء كان مميت وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث، والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدلية. تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق. هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
3: نعم.
4: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
3: نعم.
4: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
3: نعم جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر، لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
4: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات، كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب، وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى

0: القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمن مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكن ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
1: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة، ظهرت كقوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة. هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة. نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر، لم تمت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة كان جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني. ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال. وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني، أو يصير عندها أكثر حلال، أكثر من ذي قبل. استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها. فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو إنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو إنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى. لأنه عندما ماتت أو تم قتلها، أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها. أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها، كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن يعني.
0: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء، خليني أقول، بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار مكونة قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا. تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار مكونة عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني انتظر

0: الظاهر خليني أقول الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير، في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفات، لأي درجة هذا قادر فعلا أنه خليني أقول يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة.
1: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول أنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار. مكونه لم يكن شيء سهل. يعني أنا أتذكر أني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت أن الأرض كلها ماي. كيف دخل الماي من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله. أحيانا يمكن من الشباك، لكن الكوارث أحيانا تجعلنا في تفكير عميق أنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص. لأنه كانت البيوت أحيانا تتهدم، وأيضا يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء، سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني مكونه جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف إنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا الجيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن إنهم يتساندون. مثل مكونة جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم نتأكد إنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات؟ أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة، ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم، الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار في كان قصف، وجود قصف أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر. هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد، فقد العائلي في بعض الأسر. نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب، في الروح. هناك آثار كبيرة في هذه الأمور.
0: نعم، يعني احنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
1: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
0: شكرا جزيلا إشراق. إذا إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان وزيادة العلم والرزق. فمن ثمرات الإحسان زيادة العلم وزيادة الرزق، والإحسان في عبادة الله تعالى تقوى وإيمان. والله تعالى يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله، ففيه زيادة في العلم، والإحسان في العلاقة مع الله فيه زيادة في الرزق. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالإحسان سبيل لزيادة العلم والرزق. والله تعالى ذكر عن إحسان النبي يوسف عليه السلام فقد زاده الله علما. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومكن الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الأرض وزاده مالا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. كما بين الله تعالى جزاء المحسنين المتقين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فمن أسباب زيادة الرزق حسن العلاقة مع الله والإحسان إلى الناس. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والإحسان إلى الضعفاء والإنفاق عليهم فيه رزق من الله تعالى، فهو يخلف على من أنفق خيرا كثيرا ويبارك له فيما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وجزاء المحسنين إلى أرحامهم بركة في الرزق والعمر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النووي رحمه الله: بسط الرزق توسيعه وكثرته، الله يوسع له في رزقه ويزيد ماله، وقيل البركة فيه. وعن أنس رضي الله عنه بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر يحترف يشتغل يعمل. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تيقن كلما أنفقت الله يبارك لك ويزيدك. قال النووي رحمه الله تعالى: ذكروا فيه وجهين، ما نقصت صدقة من مال ذكروا فيه وجهين، أحدهما معناها أنه يبارك فيه في المال ويدفع عنه المضرات، فإن جبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبرا لنقصه وزيادة. ومن أسباب زيادة الرزق الإحسان في الحج والعمرة والمتابعة بينهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق والبركة في المال. ومن أسباب الرزق الإحسان في الاستغفار. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والإحسان في الاستغفار يكون بأن يستغفر الله تعالى بقلبه ولسانه، ويندم على ما فات. فالإكثار من الاستغفار من أسباب زيادة الرزق والخير والبركة. ومن أسباب الرزق أيضا الإحسان والتفرغ لعبادة الله عز وجل. فالذي يتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا وتقوى، ومن أسباب زيادة الرزق التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحسن التوكل على الله تعالى من أسباب الرزق. الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما عندها راتب، ما عندها وظيفة، ما عندها دخل، لكن من يرزقها؟ الله يرزقها سبحانه وتعالى. فجميع الطاعات من أسباب زيادة الأرزاق والبركة فيها. يقول قال توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكون من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق فرزقك مقسوم وما عليك إلا أن تتقي الله وتتقرب إلى الله. فالرزق بيد الله وهو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن ثمرات الإحسان زيادة العلم. الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله فمن يتق الله عز وجل يزيده علما. والتقوى معناه في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تخشى وقاية وحائلا يحول بينك وبين ما تخاف، كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بها البرد والحر. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ومعنى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم هو أن تحقيق التقوى سبب للحصول على العلم النافع. فيا طلبة العلم اتقوا الله في أنفسكم وتقربوا إلى الله تعالى بالطاعة، فمن أطاع الله زاده الله علما. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن القيم رحمه الله وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بهذا الجزاء لأتى بها مجزومة مجرد عن الواو فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. والتقوى تهيئة للعلم النافع، كما أن العلم النافع يثمر التقوى. قال عمر بن عبد العزيز إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله ورضي عنه، هذا فهمه. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم، حيث يقول سبحانه وتعالى ويعلمكم الله. ومن فوائد الآية أيضا أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة، وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان وبين الناس، لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال سبحانه: ويعلمكم الله. والتقوى سبب للعلم وطاعة وسبب لطاعة الله، فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة، حتى أن بعض السلف يقول إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فكلما رأيت في من نفسك أن الله تعالى أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد. لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا، فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهداه في ختام هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى والعلم النافع وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: يتصرف الإنسان أحياناً تصرفات غير محسوبة، والسؤال الذي يطرح نفسه حياتياً ودرامياً: ترى لماذا يقوم بذلك؟ ترى ما الدوافع وراء تلك التصرفات؟
7: ربما يفعل الإنسان ذلك ليتخلص من الألم أو الضيق أو الكدر.
6: إذا لم يشعر الإنسان بالألم فسيكون راضياً عن حالة لا ألم، ولذلك فالدافع بالفعل هو الألم.
7: ويشعر الإنسان عادة بالألم عندما يريد شيئاً ولا يملكه، أو عندما لا يريد شيئاً ويملكه.
6: ويمكن تسمية هذين النمطين المختلفين الانجذاب والرفض.
7: فالانجذاب هو الرغبة في الاتحاد بشيء ما،
6: والرفض هو الرغبة في الانفصال عن شيء ما.
7: كل هذا يترجمه السيناريست من خلال شخصياته الدرامية التي ينبغي عليه أن يكتبها بعناية فائقة وأن يترفق بها.
6: يحدث الجمال في الفعل ورد الفعل من خلال اختلاف الشخصيات وتباينها.
7: أصدقائنا، تتضمن النوايا الإنسانية نوايا واعية وأخرى غير واعية،
6: وهناك نوايا للفعل وأخرى لرد الفعل،
7: وهناك نوايا إرادية ونوايا غير إرادية،
6: ويمكن أن تكون نوايا مباشرة وغير مباشرة، واضحة أو خبيثة.
7: ويجب أن نبتعد عن الاعتقاد بأن نمط النية الوحيد هو النية الواعية والإرادية التي يريد بها الإنسان شيئاً ويعلم أنه يريده.
6: وبداهة فإن النية الصادقة التي تصادف عائقاً تسعى بالضرورة إلى أن تصل إلى الهدف الذي حددته الشخصية الدرامية التي رسمها السيناريست.
7: مثلاً، إذا أراد شخص الذهاب إلى مدينة ما، فسوف يصل إلى هناك إذا لم يمنعه شيء. ومع ذلك، فمن الممكن أن تعترض الصعاب طريق النية، وعندئذ من المحتمل إحباطها.
6: ويجب أن تتوافر النية في أي حادثة، ولا يتماثل التوافر مع تحقيق أي هدف.
7: هذا يعني أن النية قد وصلت لنهايتها بالتحقيق أو الإحباط، وبالنجاح أو الفشل.
6: أيها المستمع الكريم،
7: يجب على من يكتب الصورة أن يكون واعياً لكل ذلك.
5: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست مريم نعوم.
6: أيها الأصدقاء، لم تقتصر كتابة السيناريو على جنس الرجال فقط، فهنالك مجموعة من النساء كانت لهن تجارب عديدة في كتابة السيناريو، ومنهن مريم نعوم.
7: هذه الكاتبة اعتبرها البعض نصير المرأة، لأن أعمالها الدرامية تتميز بالطابع النسائي.
6: طالما أثارت أعمالها الجدل، ولا سيما تلك التي تمس قضايا شائكة مثل طلاق المسيحيات في فيلم 1-0، وصولاً إلى قضية الإدمان في مسلسل تحت السيطرة.
7: نعوم المولودة في 8 مايو 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية، اختارها عدد كبير من الفنانين والنقاد كأفضل كاتبة سيناريو في شهر رمضان من 2013 عن مسلسليها بنت اسمها ذات وموجة حارة.
6: بعد الفاصل سنتعرف على هذين المسلسلين اللذين أبدعت فيهما نعوم كتابة الصورة.
7: أيها الأصدقاء، قبل الفاصل أشرنا إلى مسلسلين اثنين كتبتهما السيناريست مريم نعوم في عام 2013، وبهما اعتبرت أفضل كاتبة سيناريو في ذلك العام في مصر.
6: المسلسل الأول يحمل عنوان بنت اسمها ذات، مأخوذة عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب صنع الله إبراهيم، ومن إخراج كامل أبو ذكري.
7: يتناول المسلسل فترة تاريخية فاصلة في التاريخ المصري المعاصر، من خلال امرأة ولدت في يوم انطلاقة ثورة 23 تموز 1952.
6: يبرز المسلسل تطور الحياة المصرية بكل ما فيها من خلال مسار حياة هذه الفتاة التي أطلق عليها والدها اسم ذات الهمة، وهو اسم يعود إلى التراث وإلى السيرة الهلالية.
7: يقدم المسلسل من خلال حياة هذه الفتاة التطورات الاجتماعية من مجتمع التأميم ومجتمع الإصلاح الزراعي والبناء إلى الحروب التي خاضتها مصر في العام 1956،
6: وحرب اليمن في بداية الستينيات من القرن الماضي،
7: وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، مروراً برحيل الزعيم جمال عبد الناصر،
6: ثم تولي أنور السادات الحكم وخوضه حرب عام 1973،
7: وما تبع ذلك من انفتاح اقتصادي وظهور متغيرات جديدة في المجتمع المصري، أهمها انتقال المجتمع برمته إلى السوق الاستهلاكي
6: والانفتاح على دول الخليج العربي وتأثيرات ذلك على تيارات الإسلام السياسي، وانتهاء بثورة 25 من يناير.
8: ما أنا مش من ضباط الأحرار يا سعد، يا ريتني كنت منهم، على الأقل كنت حضرت معهم كل حاجة بدل ما كنت قاعد جنبك عامل زي الداية كده.
9: طب أنا تاني يوم عملت لك داية لما كانت براتك بتولد.
10: اللي قالولي صحيح، تو سميتوا بناتكو إيه؟
8: أنا عن نفسي سميتها هدى.
10: اللهم صلي على النبي.
11: أنا بقى سميتها ذات.
8: ذات؟ ده اسم غريب قوي.
11: ذات الهمة، هي ذات واللي حصل ده هو الهمة.
8: طب إيه رأيك بقى يا سعد نعمل أسبوع البنتين مع بعض، هدى وذات الهمة؟
11: فكرة لميزة والله، بكل سرور طبعا.
12: الزباليطة دي وداني هتتخرب، حرام عليكم.
7: المسلسل الآخر الذي رفع من رصيد السيناريست مريم نعوم مسلسل موجة حارة.
6: المسلسل مأخوذ عن رواية منخفض الهند الموسمي لأسامة أنور عكاشة.
7: تدور أحداث المسلسل حول عائلة العجاتي التي توفي الأب فيها وسيطرت الأم عليها.
6: هذه الأم لديها ولدان، الأول ضابط شرطة في مكافحة الآداب، يتعرض للمشاكل في عمله بسبب أسلوبه العنيف وتتغير معاملته لزوجته،
7: والشاب الثاني شاب ثوري يساري يتسبب في المشكلات لشقيقه ولعائلته.
6: المسلسل يدور في إطار دراما اجتماعية مثيرة تحدث بها العديد من المفاجآت.

0: أصدقائنا، السيناريست مريم نعوم هي ابنة الروائي نبيل نعوم ومصممة الحلي الشهيرة سوزان المصري.
1: تركت مريم دراسة الاقتصاد في فرنسا لتعود إلى مصر لتدرس السيناريو في معهد السينما.
0: عملت بعد تخرجها في مجال الدعاية الإعلانية قبل أن تعود مرة أخرى لتتجه إلى كتابة السيناريو.
1: أيها الأصدقاء، نجاح أعمال كاتب سيناريو ما يجعل المشاهد يترقب جديد هذا الكاتب، فليس النجاح رهناً على الممثل النجم أو المخرج فقط، بل يكون الرهان أيضاً على السيناريست.
0: كأنك تريدين القول بكل إيجاز إن المشاهد بات ينتظر أعمال السيناريست مريم نعوم.
1: أجل، هذا صحيح، ومريم نعوم أصبحت ذات ثقل في الوسط الدرامي من خلال الأعمال التي قامت بكتابتها، سواء من تأليفها أو من خلال قدرتها على انتقاء الأعمال الأدبية التي تستحق بحق أن تنتقل بين أغلفة الكتب إلى الشاشة، خاصة إذا كانت تحمل قيمة تؤمن مريم بأهميتها.
0: في الاشتغال على روايات الآخرين ينبغي أن يكون السيناريست مؤمناً أولاً بما تطرحه تلك الرواية من أفكار وأهداف ورسائل ورؤى، وهذا ما قامت به نعوم في رواية ذات للأديب صنع الله إبراهيم، وواحة الغروب للأديب بهاء طاهر، وغيرهما من الروايات.

0: أيها الأصدقاء، قدمت مريم نعوم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية،
1: واعتمدت في العديد من أعمالها على المعالجة الدرامية للنصوص الأدبية، مرددة أن الثيمة ليست حكراً على أحد ويمكن استغلالها.
0: لقد كان فيلم 1-0 هو أول أعمال نعوم وأول تعاون لها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.
1: صنف هذا الفيلم أحد أفضل أفلام السينما المصرية خلال 10 سنوات الماضية.
0: تم عرضه في عام 2009، حصد العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.
1: حصلت الكاتبة السيناريست مريم نعوم على 7 جوائز عن ذلك السيناريو.
0: من أهم الجوائز الدولية والإقليمية التي حصدها الفيلم في ذلك العام جوائز مهرجان دبي:
1: أفضل سيناريو لمريم نعوم،
0: أفضل تصوير لمدير التصوير نانسي عبد الفتاح،
1: وجوائز أحسن إخراج واعد لكاملة أبو ذكري.
0: في مهرجان السينما المستقلة ببروكسل حصل فيلم 1-0 على جائزة أحسن سيناريو لمريم نعوم.
1: وهنالك الكثير من الجوائز التي حصلت عليها نعوم في مشوار حياتها مع كتابة الصورة السينمائية والتلفزيونية.
0: أصدقائنا، أعلنت مريم نعوم في عام 2015 عن تدشين ورشة سرد للكتابة الدرامية.
1: تقوم في هذه الورشة بالكتابة منفردة في بعض المشروعات، وتشارك في بعضها الآخر نخبة من مؤلفي الدراما المصرية.
0: كلاكت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كنت أعرف يا صلاح أن الهندباء من البقول الكثيرة الفوائد والمزايا الغذائية، ولكن لم أكن أتوقع أن يفرد ابن سينا رسالة خاصة للحديث عنها.
3: هذا لأنك لا تعرفين كل ما تقدمه من فوائد للصحة يا أمي. فالهندباء تقوي المعدة والكبد وتقيهما شر الإصابة بأي التهابات، كما تشفيهما وتسكن أوجاعهما إن وجدت.
2: فعلا، وبحسب ما قرأت فإن الهندباء تقوي الجسم وترممه وتعالج فقر الدم بتناولها نيئة أو مطبوخة، كما تسكن هيئة جان الصفراء وتنشط الهضم وتطهر الأمعاء.
3: أجل، أضيفي أن الهندباء لها خاصة معالجة التشنجات الكبدية وتنشيط المرارة بفضل مادة الأنولين التي تحتوي عليها.
2: هذا عدا عن أنها مدرة للسوائل من الجسم ومسهلة وخفيفة، وماؤها ينقي الدم ويدفع الحمى وخصوصا الصفراوية منها.
3: صحيح، كما تكافح الهندباء بفعالية الإمساك والنقرس والتهاب المفاصل، وتطرد الرمال والحصى، وتعالج الأمراض الجلدية.
2: بالضبط، ولذلك فإن الهندباء توصف للمصابين بداء السكري وداء المفاصل والدوالي وأمراض الجلد.
3: فعلا، ويؤكد خبراء التغذية أن الهندباء علاج مهم وفعال للقرحة المعدية ولتشمع الكبد الخطير.
2: وبالطبع فإن كل المزايا التي ذكرناها تمنحها للهندباء محتوياتها، ففيها البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم كأملاح معدنية.
3: وكذلك تحتوي الهندباء على فيتامينات ألف وباء وجيم وكاف وباء باء بكمية جيدة، إلى جانب احتوائها على مواد سكرية وحوامض أمينية وبروتين ودسم وأنولين.
2: أما نسب هذه المحتويات في الهندباء فهي كالتالي، إذ نجد في 60 جراما من هذه البقلة 85.6% ماء، وجراما فاصل 6 بروتين، وصفرا فاصل 4 جرامات مواد دهنية.
3: وكمية السكريات في 60 جراما من الهندباء تبلغ 5.3 جرامات، والألياف جرامين. أما الوحدات الحرارية في الكمية نفسها فهي فقط 26 وحدة.
2: وهذا يعني أن الهندباء مناسبة جدا لتناولها لمن يتبعون حمية لإنقاص الوزن، مع الحصول على ما فيها من فوائد ومزايا غذائية وصحية.
3: بالضبط يا أمي، وهناك استعمالات عديدة للهندباء للإفادة مما فيها من خصائص على النحو الأفضل، سنتحدث عنها بعد أن تأتينا ببعض الفاكهة الطازجة لنتناولها.
2: في الحال يا بني.

0: أكثر الاستعمالات التي لفتتني في بقلة الهندباء من حيث سهولتها وفوائدها المميزة هي استعمال النصغ الذي يسيل من الهندباء عند كسر جذورها، إذ يوضع على الثأليل فيزيلها، ويمكن استخدامه كقطرة للعين أيضاً. وتكفي يا صلاح قطرة واحدة منه في كل عين لتطهرها وتنظفها، وميزته المهمة تخفيض الضغط لغناه بالبوتاسيوم.
1: أحسنت يا أمي. ولمعالجة آلام المفاصل وداء النقرس بالهندباء نضع 30 جراماً من أوراقها في لتر ماء لمدة 5 دقائق، ثم نغليها على النار لمدة 20 دقيقة ونصفيها، ونسقي المصابة فنجاناً واحداً 3 مرات يومياً.
0: فعلا يا بني، أما لمعالجة اليرقان وإدرار الصفراء والتهاب المرارة والحصى والكبد، فهناك وصفة أخرى تتطلب أن نضع 20 جراما من أوراق وجذور الهندباء في لتر ماء، وبعد 5 دقائق نغلي المزيج على نار هادئة لمدة 1/4 ساعة.
1: أجل، ثم يصفى هذا المغلي ويشرب منه من يحتاج إليه كعلاج، مقدار فنجان قهوة صباحا مع الفطور.
0: وهناك وصفة تعد من بقلة الهندباء أيضا تفيد لمعالجة الإمساك، ولإعدادها نضع 5 نبتات متوسطة في لتر من الماء ونغليها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم نصفي المغلي ونسقيه للمصاب بمعدل 1 كوب مع كل وجبة طعام.
1: أجل، وكل ما ذكرناه من فوائد وخصائص هي للهندباء البستانية، أما الهندباء البرية ذات الطعم الأكثر مرارة والتي تسمى أيضا ترخشقون فلها فوائد ومزايا مختلفة وتتفوق على الهندباء البستانية.
0: صدقت يا صلاح، ولابد من أن نذكرها جميعها وبالتفصيل.
1: هذا ما سيحدث، لكن ليس الآن بل في الغد إن شاء الله، ليتاح لنا أن نورد كل ما له علاقة بها.
0: كما تشاء يا بني، إذن إلى الغد إن شاء الله.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل، إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجع للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش دورك؟ إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة
11: أحيانا. أنت اللي تقدم للإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية في أولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة؟ أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل، وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافي.
12: نعم، سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان.

0: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
1: آها جميل، هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
0: نعم،
1: جميل. وكتاب فاتتني صلاة عن إيش يتكلم؟
0: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة
1: آها
0: ومسببات الخشوع وهكذا.
1: آها، وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
0: يكثر الاستغفار،
1: آها
0: يصلي،
1: آها،
0: يقرأ القرآن هكذا،
1: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتته؟
0: يقضيها.
1: آها جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
1: أها أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
0: ألعب في أكاديمية سترايكرز، كنت أول،
1: أها
0: وأحيانا ألعب في الشارع
1: أها
0: الملعب.
1: أها ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
0: نعم،
1: وإيش مركزك في اللعب؟
0: وسط.
1: وسط.
0: نعم
1: اها، وتابع مباريات؟
0: نعم
1: ايش تابع، اي دوري؟
0: الإسباني،
1: اها
0: الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
1: اها جميل. ومن تشجع من الفرق الاوروبية؟
0: ريال مدريد.
1: ريال مدريد. ليش؟
0: نعم، لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
1: اها، وعندك خبر انه خرجوا من دوري ابطال اوروبا؟
0: نعم
1: اها، وعندك خبر بعد انه ايضا ضاع عليه الدوري هذا السنة؟
0: نعم
1: اها، ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
0: كثرة النجوم في النادي.
1: أها كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
0: شوف، هو كثرة عندك يعني فينيسيوس، مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق
1: أها
0: تكون حالة.
1: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين
0: نعم
1: في الملعب،
0: نعم
1: كل واحد يريد هو اللي يسجل،
0: نعم
1: كل واحد هو أناني.
0: نعم كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
1: والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان
0: نعم
1: فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود، صح؟
0: نعم
1: زين، والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
0: مانشستر يونايتد،
1: يونايتد. ليش؟
0: لأنه نادي نفس الشيء، عريق قديم.
1: من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
0: فيرجسون.
1: ايوه هو
0: نعم
1: فيرغسون. ما شاء الله، معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ اشعار او اناشيد؟
0: نعم أحفظ بعض الأشعار،
1: اها
0: وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى. إيه، ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
1: اها، قبل قلت يا من هواه واعزه واذلني.
0: نعم
1: تحفظنها هذا بعد؟
0: حافظنها.
1: زين سمعني، هذا تعجبني. وهذا
0: للشاعر سعيد بن أحمد.
1: سعيد بن أحمد بن سعيد.
0: نعم،
1: نعم سمعني.
0: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
1: لين هنا انتهى الحفظ.
0: نعم،
1: طيب لا بأس. وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
0: قصيدة ولد الهدى
1: ولد الهدى
0: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
0: نعم،
1: نستمع.
0: بلقى عليك أول 7 أبيات.
1: جميل نستمع.
0: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء.
1: الله ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إعلامي.
1: إعلامي.
0: نعم،
1: إعلامي يعني صحفي في جريدة ولا مذيع في التلفزيون
0: لا،
1: ولا مذيع في الإذاعة؟
0: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
1: مذيع في التلفزيون أو
0: نعم، أو
1: الإذاعة.
0: داخل الإعلام يعني.

0: في وزارة الإعلام يعني؟
1: نعم.
0: أها. ليش يعني على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
1: لأني وقي التقديم الإذاعي،
0: أها
1: والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
0: أها جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير
1: آمين
0: إعلامي
1: آمين
0: كبير في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
1: نعم.
0: من يعجبك من الإعلاميين؟
1: حسن الأحمد.
0: حسن الأحمد.
1: نعم.
0: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
0: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة
1: نعم.
0: لمصطفى سباعي.
1: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
0: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
1: نعم، الطغرائي.
0: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. باشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في مختلف المحافظات. وفي كلمتها بهذه المناسبة أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم على تطوير وتحسين البيئة التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتطوير المناهج والخطط الدراسية وتوسعة المباني والمرافق المدرسية. تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي حققها المطاران في مجال تجربة المسافر وجودة الخدمات، كما يعكس الجهود المتكاملة لموظفي مطارات عمان وكافة العاملين والشركاء ضمن مجتمع المطار. وقال سعود بن ناصر الحبيشي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات عمان أن ما تحقق هو ثمرة الالتزام والعمل بروح الفريق والشراكة ومواصلة العمل للارتقاء بتجربة المسافر وتعزيز مكانة مطارات سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران، وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز. بدوره وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصرع مع إيران بالأمر الهين، مدافعا عن تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إن الهجمات المتقطعة المستمرة منذ أشهر في الشرق الأوسط لا ترقى إلى مستوى الحرب. وأوضح رئيس ترامب أن الصراع مع إيران أسفر عن مقتل 18 جنديا أمريكيا، مضيفا أن حصيلة القتلى الأمريكيين في هذا الصراع منخفضة نسبيا مقارنة ببعض الحروب الأمريكية الأخرى التي وقعت مؤخرا حسب تعبيره. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. استشهدت فلسطينية وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات بشأن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفي وقت عرض فيه طرفان المتحاربان تقليص الهجمات خلال المحادثات. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة لديها مقترح جديد وملموس يهدف إلى إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، لكنه لم يخض في تفاصيل.
من جهته أعلن الكرملين عن وقف قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الروسية موسكو. جاء ذلك بعد مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في لوغانسك. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة المنتدى الاقتصادي الإذاعي. حين نتحدث عن الأمن الغذائي، فإن السؤال لا يقتصر على مقدار ما نزرعه أو حجم ما ننتجه، فوفرت الإنتاج على أهميتها لا تتحول تلقائيا إلى أمن غذائي، ولا تضمن بالضرورة للمزارع عائدا اقتصاديا يحافظ على استمراره. وفي منطقة النجد بمحافظة ظفار اتسعت التجربة الزراعية وتنوعت المحاصيل وبرزت إمكانات واعدة لزيادة مساهمة المحافظة في الإنتاج الغذائي، لكن هذا النمو يضعنا أمام تحدي اقتصادي لا يقل أهمية عن تحدي الإنتاج بنفسه. من يضمن وصول المحصول إلى السوق في الوقت المناسب وبسعر والجودة اللذان يحفظان مصلحة المزارع والمستهلك؟ فأحد أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون والمزارعون يتمثل في عدم وجود منفذ تسويقي متكامل يجمع بين الإنتاج ويفرزه ويصنفه ويوفر له التخزين والتبريد والنقل، ويتعاقد مع الأسواق والفنادق والمصانع والجهات الحكومية. ونتيجة لذلك قد ينجح المزارع في الإنتاج، لكنه قد يواجه صعوبة في التسويق أو انخفاضا في الأسعار وقت الحصاد، أو فاقدا كان يمكن تحويله إلى قيمة اقتصادية من خلال التخزين والتصنيع الغذائي. ومن هنا تبرز أسئلة هذه الحلقة: هل نحتاج إلى هيئة متخصصة للتسويق الزراعي، أم إلى شركة تجارية يشارك فيها المزارعون، أم إلى مركز متكامل للتجميع والفرز والتخزين والتسويق؟ ومن سيمتلك هذا الكيان ويموله ويديره؟ وكيف يمكن أن تتحول الجمعية الزراعية إلى قوة اقتصادية تفاوضية تنظم المنتجين وتربط قرارات الزراعة باحتياجات السوق؟ حلقتنا اليوم نناقش الأمن الغذائي في محافظة ظفار، من وفرة الإنتاج إلى استدامة السوق. مزارع النجد نموذجا. رحب ضيوفي في هذا اللقاء: الشيخ فهد بن سعد قداد الكثيري، رئيس الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخي دكتور. بداية تحية للمستمعين الكرام، وتحية خاصة للمزارع العماني أينما كان. فدائما نقول أن المزارع العماني هو الجندي الأول في مجال الأمن الغذائي، وهو خط الدفاع الأول. فعلاقة المزارع العماني بأرضه هي علاقة انتماء، وهي علاقة رعاية ووفاء، وهي علاقة مستمرة وتورث من الأب إلى الأبناء. وبعكس نرى أن المستثمر، وعلاقة المستثمر هي علاقة ربحية وأرقام، فإذا تزعزعت الأرقام هذه العلاقة قد تذهب إلى تتوقف يعني.
1: جميل.
2: احنا في منطقة النجد، وهي بمحافظة، على سبيل المثال، علاقة الانتماء للأرض، لو نشاهد أمامنا الآن مزارع صلالة، وهي مزارع رقم العائد المالي الضعيف من هذه المزارع، إن هذه المزارع لازال صامدة وتعطي ثمارها لهذا البلد الغالي. فبينما علاقة المستثمر هي علاقة أرقام وأرباح، فإذا تزعزعت هذه الأرقام في أي وقت كان، للأسف أن هذه العلاقة تنفصل. فإحنا بمنطقة النجد وهي منطقة واعدة اشتغل فيها الأهالي في عام 1983، نتيجة لأن الأهالي لم يحصلوا على أراضي زراعية بولاية صلالة، وهي الأرض المعروفة زراعيا، فتوجه إلى منطقتهم. وأيضا شجعهم صاحب القلالة في حينه السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه، وعملت من وقت لوقت في نمو، وأثبت نجاحات الشباب وكسر فكرة أن هذه الصحراوية البعيدة عن الأسواق لا يمكن أن يكون منها إنتاج، فحصل الإنتاج والحمد لله، وأصبحت اليوم تحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل، وتوصل هذه المحاصيل إلى كل أسواق سلطنتنا الحبيبة. أيضا مزارع نجد أوجدت حراك اقتصادي في المحافظة من خلال وجود شركات تعمل في المدخلات الزراعية، ووجود شركات أيضا تعمل في الصيانات والحدادة والورش، أيضا إلى وجود حراك في النقل، فكثير من المواطنين يشتغلون في النقل المدخلات الزراعية إلى مزارع نقد، ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، حيث أن هذه الأسواق تبعد من منطقة نقد. صلالة سوقها تقريبا 200 كيلو، تبعد المنطقة، ومن سوق سلال تقريبا 900 كيلو، فهذه بعد المسافة هي أيضا تعطي تحدي كثير
1: جميل
2: لهذه.
1: الشيخ فهد، بعدين ننتقل تدريجيا، ناخذ يعني نرحب ايضا بالضيوف، ايضا الشيخ بقيت بن سالم بقيت كشوب نائب رئيس الجمعيه، وكذلك ايضا مستثمر في القطاع الزراعي. حياك الله شيخ.
3: حياك الله
1: يا
3: دكتور
1: مرحب،
3: احمد،
1: حياك
3: واسعد
1: الله
3: الله صباحكم والمستمعين بكل خير.
1: وحياك الله الشيخ المهندس عبد الله بن ملازي بن سالم خوار، ايضا مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي.
4: حياك الله دكتور، ونشكر إذاعة سلطنة عمان والقائمين على هذا البرنامج
1: جميل
4: لأهمية هذا الموضوع.
1: جميل، بما أن الشيخ فهد أعطى مقدمة أيضا، علاقتك بالقطاع الزراعي في النقد الشيخ فهد؟
3: علاقتي في
1: جميل، كل
3: القطاع
1: مرة ناخذ تجربة حلوة.
3: علاقتي في القطاع الزراعي كمزارع، و يعني بديت في هذا القطاع، يعني بديت علاقتي في القطاع الزراعي منذ سنوات كمزارع ومستثمر في هذا القطاع الزراعي، والحمد لله وجدنا الأثر الملموس، رغم أنه هناك فيه تحديات كثيرة يعني، وتكاد لا يخلو أي قطاع من تحديات، ولكن القطاع الزراعي يمر بتحديات كثيرة حقيقة. فنشكر إذاعة صوت ثمان على إتاحة المجال لنا والفرصة لطرح في مثل هذه المنتديات وطرح تحدياتنا وإيجاد إن شاء الله الحلول اللي تخدم هذا القطاع.
1: جميل باشمهندس.
4: حياك الله دكتور، علاقتي بالمزارع أنا يعني من أسرة زراعية، يعني ابن بيئة زراعية، الوالد رحمة الله عليه من أكبر المزارعين في السلطنة، فأنا يعني متربي في أسرة زراعية، وفي حب عندنا للزراعة، وأدركنا أهميتها رغم بعض المعوقات الموجودة.
1: جميل. إذا رجعنا للشيخ فهد كرئيس الجمعية أيضا، يعني لما نتحدث عن بعد الزراعي في منطقة النقد ودوره أيضا كذلك في الأمن الغذائي،
2: احنا نرى أن منطقة النقد هي سلة غذاء للبلاد، إن وجدت لها رؤية فاعلة تساعد المزارعين على تدليل التحديات التي يعانون منها، ومن أهم هذه التحديات هي تصحيح الوضع القانوني لمزارع النقد المحصورة ب 2009، والتي منذ 18 عام إلى الآن للأسف لم تحصل على حل يناسب المزارعين ويخف عليهم التحديات التي يعانونها، بل للأسف أتت هذه الحلول لتثقل كاهلهم وتعيدهم لمرحلة ما قبل 1983. نتمنى أن تأتي حلول من منظور تحقيق الأمن الغذائي، ومن وجهة نظر المزارعين أن وجود ملف مزارع النقد بين عدة جهات تعيق الوصول للحلول المقنعة والمشجعة للمزارعين والأمن الغذائي، ونحن ننظر لمنطقة النقد كسلة غذاء للبلد، ولكن للأسف كثير من المزارع متعثرة لوضعها القانوني، فحوالي أكثر من 700 مزرعة إلى الآن هي تقريبا معطلة، لو وجدت الحلول القانونية المشجعة لدخلت بالخدمة دخلت الخدمة بشكل أقوى من ذلك، وتكون لها فاعلية كبيرة. ونقترح أن يوجه أي استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي والمدخلات الزراعية. فالمزارع موجودة، الأراضي موجودة، المزارعين موجودين، ولكن ينتظرون حلول مقنعة لهذا الملف. وإلى الخدمات، كثير من المزارع لا تحصل على خدمات لسبب وضع القانون للأسف. فنتمنى أن يكون في حلول من منظور الأمن الغذائي.
1: جميل. شيخ خيط أيضا كنائب رئيس الجمعية وأيضا كذلك مستثمر في هذا القطاع، يعني هل يعكس نمو الإنتاج تحسن حقيقي في داخل المزارعين، أم هناك فجوة بين الإنتاج وربحية المزرعة؟
3: حقيقة زيادة الإنتاج لا يعني بالضرورة أنه هناك في ربح. يعني قد ترى أنه في مزارع شغال على مساحة كبيرة، كنظرة أولى تعتقد أنه في زيادة في الدخل. فهناك تحديات كثيرة يعني تعكس هذا الوضع، لأنه هناك في عوامل مؤثرة. عندك العوامل التشغيلية، يعني أساساً لا يمكن أن تقوم أي زراعة إلا بضخ آلاف ريالات. هنا السؤال، لما أنا أبدأ أزرع وأصرف وأشتغل على حراثة الأرض وتجهيزها وشراء البذور والمركبات، ومن ثم العمالة التشغيلية، وعندك فواتير الطاقة، هذه كلها عوامل تكلفك آلاف ريالات. فأنا لما يعني أخرج من مرحلة الزراعة وأبدأ في الإنتاج، أدخل في مرحلة ثانية وهي التحدي الآخر. نحن بدينا بالزراعة، دخلنا في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة التسويق. الآن التسويق، وما أدراك من التسويق؟ يعني التسويق هي يعني الشاغل اللي دائما يكون المزارع في هم، بحيث أنه هو والله زرع وصبر واشتغل أحيانا بعض المواسم من 3 شهور إلى 6 شهور، وفي نهاية المطاف هذا المزارع يريد يطلع بضاعته إلى السوق. فتأتي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيش؟ قبل السوق مرحلة تخزين وتعبئة، وطبعا لكل مرحلة لها تكاليفها. فبعد التخزين والتعبئة، اللوجستيات اللي هي النقل للأسواق. ويعني كما تعرفون أنه منطقة النجد هي منطقة زراعية كبيرة وبعيدة عن مراكز الأسواق. يعني أقرب سوق إليها هو السوق الرئيسي للسطن في بركة، سوق سلال، يعني حدود 1000 كيلو. فطبعا هناك كلفة إضافية يعني في نقل هذه السلع وإيصالها إلى السوق. كل هذه مجتمعة، ناهيك عن تكاليف الطاقة والكهرباء ورواتب العمال والإعاشة، كلها هي تكون في صوب، والسعر السوق في صوب. فأنا لما أصل بضاعتي إلى السوق والسوق تكون فيها الأسعار منهارة، قد يكون نتيجة إقراق في سلعة معينة في السوق، وانت وجهت بضاعتك إلى السوق، فخلاص انت تدخل هنا في خسارة. رغم انه قد يكون معك انتاج قوي في بعض المحاصيل، ولكن هذه المحاصيل لما تجد إلى السوق لا تجد من يستقبلها. قد يكون هناك استقبال ولكن بأسعار متواضعة تكبد المزارع على الخسائر. نحن وصلنا، أذكر على سبيل المثال، في فترة من الفترات، والأخوة أعتقد يذكرون ذلك، في محصول الطماطم. يعني تخيل أصبحت تكلفة كرتونة الطماطم إذا تريد تطلعها من المزرعة تدفع عليها خسارة إضافية عشان تنشال. ليش؟ لأنه ما عندنا البديل ولا عندنا مصانع تحويلية إنه ممكن يستخدم في عمل بعض المعجنات اللي هي من الطماطم، وقيس على ذلك في مجموعة من الخضروات والفواكه. كل هذه ردا على السؤال، إنه في حالة إنه توسع في الإنتاج الزراعي لا يعني أن هناك في ربح، لأنه في تحديات كثيرة مثل ما شرحت لك في المصاريف.
1: مهندس عبد الله، لو رجعنا مثل ما أشار الشيخ بيت في قضية، يعني أكثر البنود اللي هي تضغط على قضية الربحية بحكم خبرتكم يعني لعشرات السنين، يعني هل هي البذور، الأسمدة، الطاقة والمياه، العمالة، النقل، التعبية، وأكثر البذور أو أكثر شيء يعني المحاصيل أحيانا تزرع وما فيها عائد، فيحتاج أيضا المزارع ينتبه يبحث عن القيمة السوقية والقيمة الطلب السوق بالضبط.
4: هذا سؤال مهم دكتور ونعاني منه كثير، وهذا السؤال لو طرح على كثير الغير المزارعين يمكن مباشرة تجي الإجابة في ذهنه على إنها تكلفة الطاقة والعمالة والبذور والأسمدة وش اسمه وبعض المواد اللي هي متعلقة بالزراعة. ولكن لو رجعنا فعليا ما هي أهم العوائق التي تؤثر على ربحية المزارع؟ أنا بقولك للأسف الشديد بعض القرارات التي أصدرت وخاصة في موضوع عقود الاستنفاء الذي لا يدركها إلا الشخص المزارع الذي قائم في ميدان الزراعة، وهي تقليل مساحة الزراعة. أنا عندما يعطي 10 فدان كقطعة زراعية، فأنا كمزارع للأسف أقول أن هذه غير زراعية. لو أخذنا هذه 10 فدان اللي هي 42,000 متر مربع وأخذنا منها المنشآت السكنية والمخازن والطرق، انتهت يعني كمية المساحة اللي راح تزرع فيها. النقطة الرئيسية هنا ناس ما تعرف انه على ناس تظن ان هذه البقعة الزراعية تزرع طول العمر، يعني طول فترة الحياة الى ان تقيم يوم القيامة. لا لا، هنا المزارع او الشخص اللي متخصص كهندسة زراعية، الارض بحاجة الى راحة نفس ما يحتاج الانسان الى راحة. لابد عندك ارض تزرعها فترة من الزمن معين، تبغي انك تريحها وتحرثها وترجع تغذيها مرة اخرى وتزرع في الجانب الاخر. هنا هذه النقطة نفتقرها. نفس الشيء دكتور، عندك بعض المواسم تطول مدتها الى 90 يوم، بعد 90 يوم انت ما تقدر تزرع فيها. اذا زرعت مثلا قلنا في 5 فدان و10 فدان ولا قدر الله هنا اتى يعني جاتك يعني افات زراعية وانضرب المحصول كامل، فانت لازم تنتظر دورة زراعية كاملة الى ان تأتيك الفرصة، وهنا عليك عمالة وصيانات وتكلفات اخرى او انك توقف عن الزراعة. فهذه العوامل التي لا يدركها او للأسف لم يشرك فيها المزارعين هي هذه اللي تكسر على قول ظهر البعير، واللي هي مسببة انه كثير من المزارعين خرجوا من هذا المجال لعدم ادراكهم بهذه النقطة. فالمساحات ضرورية، هنا الطقس يأثر، عوامل الطقس تأثر، الأسواق مثل ما ذكر الأخ بخيت في بعض المواسم خاصة في الطماطم إنه وصلت تكلفة إنتاج الطماطم تكلفته إلى خسارة، بل أضيف عليه نقطة إنه في بعض المزارعين تركوا هذه المحاصيل في الأرض، بل عندما أتى يزرع من جديد تكلف بمبالغ أخرى لإزالة هذه المحاصيل. أكثر المحاصيل اللي هي يعني ضررا هي الخضروات بشكل عام، الطماطم والبصل وإلى آخر، ورغم هذه المحاصيل يمكن أن تدخل في صناعات أخرى وسهلة جدا يعني.
1: وطبعا أكثر المحاصيل هي في القطاع الغذائي، الخضروات والفواكه الأساسية، الخضروات بشكل
4: هي
1: عام
4: هي التي دكتور هي التي تشكل نسبة، يعني نسبة كبيرة في الأمن الغذائي. نحن هنا دكتور إذا تكرمت إنه إيش هو الأمن؟ ترى الأمن الغذائي هو نشاط أو يعتبر جزء من من القطاعات الأمنية الأخرى. يعني الناس على بالهم إنه الأكل خلاص أكل واقتصاد أو ربحي وخلاص، لا، هذا يساهم في أمن الدولة حتى. هذا من القطاعات، الأمن الداخلي، الأمن القومي، الأمن الغذائي. فأنا هنا في بعض الوزارات قد تدعم نشاط ولكن ليس ربح مادي، ولكن له تأثير في في في في الأمن في الأمن الدولة، وهذا الأمن الدولة قد يساهم في تقوية يعني اقتصادات أخرى بسبب هذا. فنحن نريد نوصل بعض الأخوة للأسف إنه هذا الأمن الغذائي هو يعني محور أساسي في الأمن بغض النظر عن ربحيته.
1: صحيح، سنت. تفضل شيخ فهد، في تعليق عندك أو إضافة؟
2: لا بس
1: جميل. لو نبدأ نتحول يعني هو الواضح
2: بس عن المحاصيل أيوة التي تمتلكها منطقة النقد وذات نسبة اقتصادية وغذائية مقارنة بالمناطق الأخرى. القمح، توسع زراعة القمح في منطقة النقد بشكل كبير، وهذا يعود الفضل لله ثم لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، حيث أنه وجه بدعم القمح وزيادة إنتاجه. أيضا البصل في منطقة النقد بعد حصول بعض الأزمات في عالميا اتجهت منطقة النقد لتغطية حاجة البصل، وزرع تقريبا 790 فدان بإنتاج يقدر ب 15,000 طن. أيضا الخضار بالإضافة إلى الشمام والبطيخ تقريبا 56,369 طن. هذا وزع على يوزع لكل أسواق البلد.
5: أيضا فيه توسع في التمور منذ فترة، والمواطنين جزاهم الله خير متوسعين في أشجار النخيل. فآخر إحصائية، وهي ليست إحصائية الكل اللي موجود ولكن جزء، وجدنا 105,000 نخلة في منطقة النقد، 105,000 نخلة. هذا المحصول اللي حصرته الجمعية الزراعية في قريبا، فهذا يقدر تقريبا إنتاجه 6,300 طن. ولكن للأسف أن التمور لا يوجد لدينا مصانع للتمور، بحاجة إلى مصانع اللي هي تعمل تنظيف لهذه التمور وتعالجها قبل أن تذهب للسوق، ويكون فيها تعليب بحيث أنها توصل هذه التمور لكل أرجاء البلاد، وأيضا للتسويق الخارجي في بعد حاجة السوق المحلي بأنها تنافس الأسواق الثانية. والجمعية حاليا في بصدد يعني محاولة إيجاد مصنع للتمور، سواء كان دعم حكومي، ونتمنى يكون في دعم في هذا الموضوع. أيضا منطقة النقد هي تعتبر المصدر الرئيسي للعلف الحيوانية كالرودس وبرسيل، وفي آخر حصر يوجد يعني إنتاج 14 مليون ربطة في السنة من منطقة النقد، 14 مليون. هذا يساهم في تعزيز التخفيف من السحر التي تعاني محافظة ظفار وبعض المناطق في السلطنة.
1: لو جينا الشيخ فيما يتعلق بأهم، يعني هل فعلا مررنا بمرحلة يعني يصير عندنا اكتفاء ذاتي في أي محصول من هذه المحاصيل؟
2: نعم نعم أخي،
1: احنا على مستوى السلطنة كامل.
2: لو تذكر خلال السنوات الماضية، بعد إحصائيات عملتها الجمعية للزراعات الموجهة في على سبيل المثال البطيخ والشمام، وكان هناك حماية يعني مع وزارة الزراعة للمنتج المحلي، المنطقة النقد غطت عمان كلها من يعني من إنتاج البطيخ والشمام. وبالعكس رأينا أن يوجد فائض وصدر.
1: وهل في حماية صارت؟
2: نعم نعم نعم، وزارة الزراعة مشكورين جزاهم الله خير، قاموا بحماية في هذا الموضوع بعد يعني تواصل مع الجمعية وإعطاء إحصائيات وأرقام مؤكد عليها من الجمعية. فكان هذا سهل، إلا أن الفترة السنتين الأخريات فيه يعني ضعف نوعا ما في إنتاج البطيخ والشمام، وهذا يعود نتيجة تغير المناخي. فتغير المناخي لمسناه خلال السنوات هذه الأخيرة، يوجد تغير مناخي، هو إحنا جزء من العالم، وكل العالم ومنظمة الفاو يشيرون بهذا الشيء أن التغير في تغير كبير، وهذا مؤثر على الإنتاج والمزروعات وعلى المزارع. فأحيانا ربما تكون أنت زارع في موسم أنت عارف ما ممكن يكون في مطر في هذا الموسم، فيجيك مطر سبحان الله كثيف ويرفع الحموضة الرطوبة الملوحة في الأرض ويحرق عليك الزرع كامل. أيضا وجود فيروسات زراعية وأفات زراعية، يعني لم تعد النقد في هذه السنوات الأخيرة نفس النقد اللي هي قبل 20 عام أو قبل السنوات، في تغير كبير. فأحيانا سبحان الله تجد يعني يضرب فيروس في الحقل هذا، ويكون مزارع زارع له 30-40 فدان من بطيخ مثلا، وخلال 3 أيام وكأنه يعني يحرق كامل. فهذا المزارع بذل جهد كبير في حراثة الأرض وتسويتها وتسميدها ورعايتها ما وتشغيل وعمالة، فجأة يصبح في خسارة سبحان الله. فهو المزارع يعني في تحديات كبيرة للأسف، أن بعض يعني الناس لا تفهم هذا التحدي بحكم بعدها عن الواقع اللي موجود هنا، ولا تفهمه فتنظر منظورات آخرى، يتوقعون أن كل من يزرع هو حصد وهو ربح.
1: جميل.
2: للأسف أن يعني الزرع قد يعرض أحيانا للهلاك، وأحيانا قد ينتج للزرع ولكن يواجه المزارع مشكلة في التسويق وخسائر في التسويق.
1: صحيح.
2: ومخاطره كبيرة. فالمزارع نقد عملت حلقات اقتصادية كبيرة، ولكن نرى أن المزارع هو الحلقة الأضعف للأسف.
1: واضح. جميل، يعني نربط الفكرتين مع بعض في قضية أيضا معرفة السوق، يعني مهمة جدا، هي عملية موسمية. الثقافة أيضا في مجال المزارع أيضا مدى يعني حاجته ودرست السوق، كيف تستطيعون كمستثمر وكمزارع أيضا دراسة حاجة السوق والطلب الموجود، يعني في مواسم معينة في طلب، في مواسم معينة خفض، في مواسم معينة يصير إغراق في السوق أيضا بشكل عام من المنتجات الخارجية. كيف تتعامل كمزارع ومستثمر في نفس الوقت يا شيخ بغيت؟
3: حقيقة هو السوق متوفر فيه جميع أنواع الخضروات والفواكه موجودة في الأسواق، لكن تكون هناك في فترات يعني تنعدم بعض الأصناف. يعني على سبيل المثال فترة اللي هي فترة الصيف، فترة الصيف أغلب المنتجات الخضار يعني بنسبة 50% اللي هي فترة تقريبا شهرين أو 3 شهور تكون هناك في استيراد كبير لهذه المنتجات الخضار، لأنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأجواء مثل ما ذكر الشيخ فهد يكون هناك في صعوبة في الإنتاج، والجودة عادة تقل ممكن خلال شهرين اللي هي في ذروة الحرارة في الصيف. فخلال هذه الفترة يكون التركيز على البيوت المحمية، وتكون هناك في منتجات يعني تضخ إلى السوق، ولكن لا تصل خلال هذه الفترة، نتكلم عن مدة شهرين أو 3 شهور، إلى المستوى المطلوب اللي هو ممكن يعني مثل ما ذكرنا اللي هو الاكتفاء الذاتي، فيكون في استيراد. لكن غير هذه الفترة كل المنتجات ويعني أصبحت إلى درجة إنه مستوى إنه يكون في فائض في السوق في كافة المحاصيل. فمثلا في البطيخ والشمام يعني صار في اكتفاء وتصدير إلى دول مجاورة، عندك كذلك في المحاصيل الثانية اللي هي كالفلفل الرومي وغيرها والخيار والطماطم، بل وصلنا الطماطم مثل ما ذكرت أحيانا لفائض إنه المحصول ما تقدر تشيله من المزرعة. فأنا كمزارع الآن لما أجي أدرس السوق أدرسه بناء على ماذا؟ بناء على أنه في احتياج في السوق أساسا. لما أجي أنا وأنتج هذه السلعة في السوق وأتفاجأ فيما بعد أنه في بعض المحاصيل مستوردة موجودة تنافسني، بعض الدول تكلفة عندها أقل بكثير من عندنا، أو حتى ما يهمه أنه تنزل الأسعار مدة شهر شهرين ثلاثة ويعمل إقراق ومن ثم يتراجع هذا المزارع العماني ويتفرد يعني هو في السوق. هذه المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة، وجزاهم الله خير مشكورين يعني قاموا بدور في بعض المحاصيل حقيقة، يعني في البطيخ والشمام وكذلك في البصل. الموسم الماضي كان حددوا اعتقد سعر يعني أصبح نوعا ما ليس مش عقد وإنما يعني فتحوا مجال إنه حددوا وجهوا شركة تسويقين تستقبل محصول بصل بسعر 150 للطن، 150 ريال للطن، وهذا عمل يعني نقلة نوعية كثير، رغم إنه السعر يعتبر متواضع بالنسبة للمزارعين يعني كأقل معدل، إنه التكلفة تشغيله عالية وتحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة في تنظيفه وفي يعني في وصوله إلى السوق يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ناهيك إنه فترته عمره طويل يتعدى 5 شهور لستة أشهر. كل هذه العوامل طبعا أنا كمزارع أدرسها وقبل لا أدخل إلى السوق يعني أبني عليها حسابات كثيرة. فلو وجدت مثل هذه الأمور يعني في مثلا على سبيل المثال البصل حدد لي سعره 150، وكذلك في القمح يعني سابقا كان من 3 سنوات حدود 500 ريال بالتعاقد مع شركة المطاعم العمانية بالتنسيق مع الوزارة، فكان السعر 500 وبعدين انخفض إلى 400 والعام إلى 300 يعني، ورغم أنه هذا بدأ يلامس الحد الأدنى للمزارع إلا أنه يعني متأملين أنه ممكن يرتفع، ولكن المشكلة إذا ربما نزلوا هذا السعر فبنقع في مشكلة كبيرة وسيصير عزوف كثير عن زراعة القمح، لأنه تكلفة الفدان القمح مكلفة جدا يعني تتجاوز أحيانا 300 ريال إلى 330، وقد تنتج في الفدان طن وتدخل في الخسارة، وقد 800 كيلو في الفدان وتدخل في خسارة لأن التكلفة التشغيلية عالية. لهذا إذا كان هناك آلية تسوية تعاقدية موجودة بين المزارع وبين سواء شركات تسويقية أو كوزارة تخدمني، ما معناه إنه أنا أفرض السعر، بل يكون في مرونة في السعر. يعني قد يكون يعني كمزارع مطلبه أحيانا يكون عشان يكون له هامش ربح، ولا كذلك من الطرف الآخر سواء كانت الوزارة أو جهات تسويقية مؤثرة إنه يكون في اتفاق بينهم بحيث إنه ما يدخلوا في إشكالية ويكون المزارع دائما هو الحلقة الأضعف ويدخل في خسائر. بالنسبة للعمل التعاقدي اللي حصل يعني على سبيل المثال وفي إشكاليات رغم إنه ممتاز وجيد، ونسأل الله أنه يستمر وتذلل فيه الصعاب، إلا هناك فيه نتائج لاحظناها خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال في القمح، في القمح يعني وردوا مجموعة من المزارعين القمح شركة مطاح العمان تنسيق مع المزارع مشكورين، لكن يعني في هناك مشكلة كبيرة وقعت اللي هي تأخر استلام الإنتاج. يعني أنتج حصد القمح في شهر 3، ونهيك عن مشاكل الحصاد وآليات والمعدات وأمور كثيرة، لكن أنا أتكلم هنا عن التسويق. فلما أنتج هذا المحصول يفترض أنه يورد إلى الشركة في خلال فترة يعني قلنا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فتأخرت المدة وبعض المزارع وصلت إلى شهر وشهر ونص. لما نجي نتابع الموضوع وين وصل الموضوع، تجد هناك في إجراءات إدارية بين وزارة الزراعة وبين شركة المطاح العمانية هي حالة دون توريد هذه السلعة المنتجة إلى الشركة بشكل سريع. الشيء الآخر، لما وصلت كذلك بعض المزارعين وصلوا إنتاجهم لشركة المطاح العمانية، أثناء الفحص المخبري يعني صدموا وتفاجؤوا بنسبة الشوائب. يعني تخيل على سبيل المثال، ليس الحصر وإنما مثال عام، شخص عنده 10 طن يقبل منه 3 طن بسعر 300 ريال مثلا، و7 طن بنسبة 60 ريال. فتخيل حجم الخسارة اللي خسرها لما تجي وتضغط. وأنا شخصيا تواصلت مع الأخوة في المطاح العمان وجزاهم الله خير، يعني كانوا متعاونين، ولكن وجدنا هناك في فجوة. هنا لما أنا أتكلم عن التسويق وأتكلم عن التعاقد بين المزارع وبين جهة، سواء كان شركة مطاحن أو شركة تسويق، إذا لم تكن هناك أسس وقوانين وضوابط تحمي كلا الطرفين، فصراحة راح يكون في عزوف عن مثل هذه لا نعرف بعض المزارعين قالنا أنا ما راح أزرع القمح نهائي لأنه خسر. يعني كان له يفترض أنه يستلم من محصوله مثلا 30,000 ريال عماني، استلم حدود 17,000، لأنه عدد كبير، نسبة كبيرة من إنتاج القمح عنده ارتفعت فيه نسبة الشوائب. ليش ارتفعت نسبة الشوائب وإيش المسبب للشوائب؟ لو ترجع ستجد إنه هناك فيه تأخير، والقمح كان يعني تحت معرض لأشعة الشمس وتأخروا إلى 30 يوم وبعضهم 35، وأنا أعرف شخصيا مزارع وصلوا إلى 2 شهر، تخيل، يعني وقمحهم في العراء، لأن هناك في إجراءات إدارية. هم جزاهم الله خير ما قصروا، لكن مثل هذه الأمور يعني يجب أنها تصل وتوضح بحيث أنه يتم تذليلها عشان ما تتكرر في الأعوام القادمة. هذا بالنسبة
1: أحسنت جميل. أيضا يعني قبل ما نأخذ نطلع فاصل، أيضا الشيخ المهندس عبد الله، يجب أن يكون أيضا في مرحلة معينة، يعني لابد من وجود مراحل يعني التجفيف، التصنيع، تحويل وتجميد أيضا. يعني هل نظل دائما فقط يعني ما عندنا أي آلية، أو خبرتك الموجودة ما في أي آلية أيضا لهذه المواسم كيف نتعامل معها لما ما يكون في موسم، كيف ممكن نعمل آلية جديدة؟ لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
0: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله. كنا قبل الفاصل نتحدث حول يعني في مجموعة من المحاصيل يعني أكثر قابلة للتجفيف، قابلة للتخزين، قابلة للتعبئة، ممكن تتحول بعد ذلك إلى صناعات. كيف ممكن يعني هذا الشيء يحدث يعني في منطقة النقب؟
1: دكتور، نحن إن شاء الله في برنامج بناء، فنطرح المواضيع يعني من أرض الواقع. هنا ينقصنا، ودائما نقول، عملية التنظيم أو تكوين منظومة متكاملة، وهذه نفتقرها للأسف، ما موجودة عندنا. هنا نفس الشيء، التمييز بين الأمن الغذائي وبين المخزون الغذائي. أنا عندما أقول إن أنا أريد أمن غذائي، لابد يكون عندي هذه العوامل كلها اللي أنا أستفيد منها في استغلال هذه الكميات. اليوم في منطقة نجد، مثل ما ذكر الأخ بخيت، هي مش المشكلة في كمية الإنتاج، بس في تحويل هذه الكمية إلى قيمة الإنتاج، وهي تتطلب يعني مخازن، وتتطلب يعني تجميد، وتتطلب حتى تحويلها إلى صناعات أخرى وسهلة، يعني مثل الطماطم، يعني ممكن أن تتحول إلى الصلصة أو المعجون، البصل شو اسمه والليمون، ممكن تتحول إلى يعني خضروات جافة. هنا نحن نفتقر لهذا الشيء، يعني جدا يعني غير موجود. يعني في بدأت الحين سوق خزائن شوية، وبدأ الحين إنشاء يعني في مكتب تطوير نقد، ولكن أتوقع هنا الكارثة أو المطلوب الأكبر أنه ليس إنشاء المنشآت، بل إيجاد يعني خبير يشغل هذه المنشآت الموجودة حاليا وتتطور إلى منشآت جديدة. إذا ما وجد مشغل حقيقي قوي لهذه المحاصيل، فمهما تكون عندنا منشآت، ما راح أنها تحل هذه الأزمة. الأخ بخير ذكر في فترة الصيف أنه نحن ممكن نفتقر بعض المحاصيل بحكم يعني شو اسمه ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق الصحراوية، والحل البديل اللي هي البيوت المحمية أو المبردة أو الجرين هاوس. لكن هنا أنا لدي بعض البيوت المحمية، وزرعت فيها الطماطم والخيار، حتى الفلفل الرومي بألوانه الأصفر والأحمر وطماطم تشيلي، لكن صادفنا مشكلة كبيرة وهي ارتفاع تكلفة الكهرباء. فعندما حصدنا المحصول وحسبنا الحسبة، وجدنا إنه المنتج لا يغطي تكلفة إنتاجه بسبب العامل الكهرباء، فهذا الصيف قمنا بإيقافها. هنا عندما يعني أنا لابد أنني كمؤسسات مسؤولة أني أنا أحدد ما هو المنتج الرئيسي في الأمن الغذائي، وما هو المنتج الثانوي، وما هو المنتج اللي هو أنا لا يشكل لي 1% في الأمن الغذائي. مثل ما نشر خبر قبل فترة بإنشاء مزرعة في منطقة نجد 5 كيلو من المساحة بشجرة المورينجا التي لا تدخل 1% في الأمن الغذائي أو في الغذاء العماني أو حتى في العلاج الشعبي. 1% أنا راح أستنزف مياه، راح أشغل بقعة أرض كبيرة، والهدف إيش؟ يمكن الهدف إن التوظيف، فالأمن فوق التوظيف. الأخ فهد ذكر إنه في التمور موجودة. نحن لو نرجع ما قبل سنوات، كان يحصر زراعة المزارعين على صنفين أو 3 أصناف، الخنيزي والخلاص، ويقول لك نحافظ على السلالة العمانية. السلالة العمانية غالية في قلوب أي عماني، ولكن لابد أن نحن نواكب الأسواق العالمية. مشكورة وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة فتحت استيراد شتلات أو الفسيلة النسيجية بأنواعها. اليوم لو تسأل أول إيش أنواع التمر، عندك خلفية عن التمر المجهول؟ بيقول لك إيش هو المجهول أو المجدول. عندك عن العنبرة؟ بيقول لك إيش هو العنبرة. عندك عن أبو معان؟ بيقول لك إيش هو أبو معان. هذه هي الآن متوفرة وبجودة أعلى حتى من بعض الدول المجاورة. الخلاصة هنا دكتور، أنا أقول مستعدين أن نضمن إنها منطقة نجد وحتى المناطق الأخرى في السلطنة إنها تؤمن الغذاء الأساسي في السلطنة بشكل رئيسي، بل تصبح دولة مصدرة. لو نشوف الصيف

0: حكمة تكلفة الكهرباء للبيوت المحمية، أنا أقول لك هذه المنتجات، ومسؤول عن هذا الكلام، إنها راح تغطي السوق طولة العام كامل.
1: ممتاز. ومثل ما ذكر المهندس عبد الله، احنا بحاجة في منطقة النقد ليس للزراعة فقط، المزارع موجود، الأرض موجودة، والمزارع مستعد يزرع يعني لكم ايش اللي تبغونه، ولكن بحاجة إلى تصنيع، بحاجة إلى
0: صحيح.
1: إيجاد مصانع لتعليب هذه المنتجات، بحيث أن هذا المنتج إذا أنتج في الشتاء يتم استهلاك المستهلك العماني طيلة العام إذا وجدت هذه المصانع كتجفيف ايضا معجون على سبيل المثال طماطم، او تجفيف طماطم، تجفيف بصل، تجفيف. فالصناعه يجب ان تكون موازيه مع الزراعه، فنرى مستثمرين يجب ان يوجه الاستثمار نحو الصناعه حاليا في النقد، وهذا الموضوع الاهم.
0: بالنسبة للشيخ فيما يتعلق الآن بآلية إيجاد مركز مختص للتسويق، يعني أين وصل وكيف دور الجمعية أيضا؟
1: هو حاليا شبه قريب انه يفتح هذا المقر، وتم انشاءه من وزارة الزراعة جزاهم الله خير، ولم يتم تشغيله للآن. نتمنى انه يشتغل، يعني يفتتح قريب. وكجمعية احنا لسه ما جلسنا مع الشركة المشغلة لهذا،
0: ما واضح بالضبط
1: ما لا
0: يعني
1: غير
0: ايش
1: واضح
0: اللي
1: الى الان،
0: ممكن
1: غير
0: هيكون.
1: واضح امكانيات هذا المركز. هل هذا المركز لديه امكانيات مالية ويقدر يقوم بالشراء من المزارعين، يقدر يقوم يتعاقد معهم وهو بنفسه يوزع هذه المنتجات على باقي السلطنة وعلى حتى اسواق خارجية؟ مدى قدرته يعني على الاستيعاب، مدى قدرته على المالية، القدرة الإدارية. فاحنا منتظرين ان يكون في لقاء مع الشركة المشغلة، انه يفتح ويكتم فيه لقاء ويكتم فيه تنسيق اكثر بين المزارعين وبين هذا المركز،
0: جميل.
1: فعلى امل ان شاء الله.
0: يمكن الشيخ بقيت أنا يمكن خلال لقاءاتي قبل البرنامج بمجموعة أيضا من خلال بعض التجمعات العائلية، أنه التحدي كان يعني قضية الكهرباء كانت تحدي كبير جدا، وأيضا في توجيهات سامية حول هذا الموضوع، لكن هناك متأخرات كثيرة جدا حصلت بسبب اندماج القطاع هذا، القطاع الكهرباء والمياه، فكثير من المواطنين واجهوا تحدي حقيقة في قضية أنه كيف ممكن اللي عليه 30,000 إلى 40,000 إلى الأقل أكثر، تحدي كبير جدا يعني.
2: نعم،
0: كيف استطعتوا تعالجوا مثل هذا الجانب أيضا؟
2: حقيقة لا زالت المشكلة قائمة إلى الآن في كثير من المزارعين، مثل ما ذكر المهندس عبد الله، يعني تكلفة الكهرباء تكلفة عالية جدا، باهظة حقيقة، يعني ممكن يعني مساحة مزرعة يعني ما تتجاوز أحيانا 50 فدان تصل فواتيرها إلى 1500 خلال 30 يوم، فرقم يعني كبير جدا على المزارع. هذه الإشكالية في كل مزرعة لا تخلو من هذه المشكلة. مشكلة الطاقة هي مشكلة رئيسية وإحدى المسببات والمعوقات، وأحيانا قد يكون في نفور. أنا أعرف يعني بعض الشباب قطعت عليهم الكهرباء، يعني مثل ما ذكر الشيخ فهد قبل شوية الآفة الزراعية اللي حصلت ضربت في محصول بطيخ والشمام، آفة المن، وبعد ما انضربوا أصبح حاضر المزارع في خسائر وما قدر إنه يسدد فواتير الكهرباء.
1: يعني بالنسبة للكهرباء، هي كانت زمان تعرف الكهربائية ب 12 بيسة للمزارع، وجميع مزارع النقد هي مزارع يعني بتعرفها زراعية. وأجت فترة يعني رفعوا هذا السعر من 12 بيسة إلى تقريبا 38 بيسة، فصار تقريبا قريب 3 أضعاف تقريبا. فأيضا مع اندماج الشركات صارت هناك فترة من الفترات لا توجد فواتير تصل للمزارع، ومن هنا تراكمت هذه الفواتير لمدة زمنية طويلة، قريب السنة، أقل من سنة، سنة، أكثر من سنة، في هذا الحدود لا تصل المزارع، يعني فترة عدة أشهر لا تصلهم فواتير، فبالتالي المبالغ تراكمت. ايضا بعدها مع ارتفاع تسعيره الكهرباء صارت مبالغ كبيره، فالمزرعه اللي كانت تصرف تقريبا 200 ريال 250 ريال اصبحت يمكن الى حدود قريب من 1000 ريال، فهذه تكلفه كبيره صارت على المزارع. ايضا بعدها نزلت هذه التسعيره.

0: شيء و30 الى 24 بيسه. فهذا ال 24 بيسه ايضا هي لا زالت مكلفه، ايضا مع تحدي المناخ والذي حصل عند المزارعين خلال السنوات هذه الاخيره، صارت هناك ظروف ماديه صعبه عند المزارعين، فصار السداد صعب جدا. مولانا صاحب قال السلطان هيثم جزاه الله خير وحفظه، هو وجه حاليا بأن تكون سعر 12 بيسة من شهر 6 إلى شهر 12 هذه السنة،
1: موسم
0: ستة هذا مدة 6 شهور هذه السنة. فنتمنى إن شاء الله وأملنا في عظام مولانا كبير أن تكون هذه تسعيرة ثابتة طيلة الفترة، وأيضا نتمنى أن يكون نتيجة الظروف اللي حصلت والتغيرات اللي اندماج الشركات وهذه الظروف اللي حصلت للمزارعين أن يتم إعفاء من هذه المتأخرات على المزارعين تحقيقا يعني للأمن الغذائي ومساهمة في تعزيز الأمن الغذائي. ومولانا بيده الخير، وهو من أسرة جزاه الله خير معروفة بالكرم لأبناء بلاده،
1: أحسنت.
0: فجزاكم الله خير.
1: في الجزئية أيضا ما ركزنا على موضوع المهندس فيما يتعلق بموضوع يعني أيضا تحدي المياه الجوفية أيضا والزراعات العشوائية أحيانا، وفي زراعات أيضا يعني لا تمثل عائد اقتصادي في البلد بقدر ما هو تستنزف وجود تقنيات حديثة وجود خدمات أيضا بهذا المجال. ما هو مجال الآن في منطقة النقب؟
2: في بداية الحديث قلت لك للأسف عندما ما تكون في شراكة حقيقية بين يعني
1: القطاعات
2: بين
1: المختلفة ذات
2: القطاعات،
1: العلاقة.
2: عندما يقول لك خلي الخبز الخبازة، نحن نقول أعطوا المزارع راية، أعطوا راية يعني في المشاركة في
1: في
2: كثير من
1: الرأي
2: هذه الأمور. في السنوات يعني الماضية وفي بعض القرون أصدر قرارات من جهات مختصة في الدولة إن هذا حوض مياه جوفية غير متجددة، وللأسف بني عليها أشياء كثيرة، إلى أن كانت الزراعة في الفترة في تلك الفترة يعني كانت الزراعة يعني مواجهة تحدي قوي في عدم التوسع أو في عدم الزراعة أو في حتى دعم الزراعة يعني بشكل مباشر. نتفاجأ الآن أنها بالعكس، الآن صار في توسع كبير في عدد المزارع، في توزيع المزارع، في استقلاب المستثمرين، فيعني أنه مناقض للقرار السابق. هنا المعطيات تؤشر لك أنه القرار السابق كان يعني يمكن غير مدروس دقيق، أو يعني لم يشرك فيه الجهات المختصة أو المعنية شراكة حقيقية. إذا كان فعلا هذه الإشكالية قائمة، لماذا يعني توسع يعني هذا التوسع الكبير حتى في بعض المحاصيل التي كما ذكرناها لم تدخل في الأمن الغذائي، مثل يعني حتى القمح اللي يدعم يعتبر مخزون وليس أمن غذائي، لأن من المستحيلات أن الوزارة تقدر أن تؤمن هذا المنتج. لو تريد تأمنه لابد أنها طول يعني الزمن أنها تدعم هذا المحصول، لأنها تكلفة زراعته باهظة جدا ولا يمكن أنه تصدر الخارج إنما داخل الدولة. لكن الطماطم والخضروات هذه رئيسية في الأمن الغذائي وسهلة دعمها واستمراريتها، وحتى المزارع اللي أقيمت في القرون الماضية قامت بدون أي دعم يعني وبدون أي خبرات من المزارعين، خبراتهم ضعيفة في مجال الزراعة، وحتى يعني هذه أرض صحراء قاحلة يعني وصل بهم الحد إذا كان المزارع لديه مزرعة أنه يشتري سيارة دفع رباعي. الآن الحمد لله فعلا في دعم ملموس، ولكن غير يعني غير كافي لهذا الشيء. فهنا أنا أقول دائما نفرق بين الأمن الغذائي وبين المخزون الغذائي، بين المنتجات الرئيسية التي تدخل في الأمن الغذائي وبين المنتجات الثانوية اللي هي تشكل يعني إضافة في السوق. شو اسمه، نحن لو ذكرنا المنتج العماني، يمكن الطماطم ما زاد، والأخوة يمكن يشاركوني في هذا المجال، ما زاد عن حتى ما وصل ريال ونص، يعني وصل ريال يعني كبيعته كسوق الجملة، بينما الطماطم المستورد وصل إلى 4 ريال، 4 ريال ونص. هنا منتج محلي، بل بالعكس ليس بس جو يعني سعر المنتج بل جودته، لأنه تحت إشراف وزارة الزراعة. المبيدات محددة مقننة ضوابط موجودة. أنا هنا بدأت في ثقافة لدى المجتمع العماني، عندما يتوفر المنتج العماني والمنتج الخارجي بدأ كثير من المستهلكين يتجهون للمنتج العماني لأنه تحت ضوابط، لكن أنا عندما أستورد من دولة ما فيها ضوابط. يعني في بعض المبيدات، في بعض المبيدات دكتور مصرح لها تستخدم في الجانب الصحي، مبيدات حشرية محرمة في الجانب الزراعي، في دول أخرى تستخدمها في في في في, في الجانب الزراعي. فأنا هنا يعني بتكلم حتى في جوانب أخرى حتى يمكن تشمل الصحة، المنتج العماني هو المنتج الأفضل.
1: جميل.
0: هو دكتور
1: أعتقد عشان الوقت بس نستلح سريعا، بس عندي سؤال واحد من تعلق عليه أيضا من ضمن الحوارات اللي استمعتها في قضية التحول الآن، يعني معالجة بعض العشوائيات اللي حصلت وبعض الممارسات أيضا في قضية أن الحكومة تحول إلى إعطاء الفرص تحت موضوع الانتفاع في هذه الأراضي. إيش تعليق الجمعية وإيش تعليق أيضا المزارعين؟ إذا عندك إضافة تعليق لأن باقي عندي ثلاث دقائق.
0: هو بالنسبة للمساحات المزروعات المزارع حصلت في 2009، فقد يوجد هناك بعض مزارع ما بعد 2009 أنشأت وصارت هذه مزارع منتجة، وإذا وصلتها الخدمات راح تكون منتجة أكثر. أتوقع هي تستحق الأولوية من في مجالها، يعني بدل أن هذه نتركها ونجيب مستثمر آخر، لا، هذا كونه من أبناء المنطقة أبناء المحافظة يستحق الأولوية وأنه يعالج وضعه كوضع 2009.
1: جميل.
3: بالنسبة على سؤال العشوائيات، يعني دكتور أحمد هذه لا لا لا تتعدى 1% إذا كان هناك في بعض الإشكاليات، ولكن لا يمكن إنه نهمش 99% من المزارعين العمانيين القادين من الثمانينات ومن التسعين وبداية التسعينات والألفية وإلى اليوم ولا زالوا يعني شغالين على مزارعهم وعلى أراضهم. نحن نسمع الكثير أحيانا عشوائيات عشوائيات عشوائيات، انت لما تجي على ارض الواقع وتشاهد بعينك راح يعني تعرف حجم التحدي وحجم الجهود التي بذلت في هذا القطاع من المزارعين اللي حولوا هذه الصحراء القرداء الى اراضي خضراء نظره سر ناظرين له.
1: احسنت.
2: هنا انا اتمنى انه يكون الدعم دعم حقيقي، لان للاسف الدعم اللي يصير عبر دراسات جدوى غير مدروسه راح تنتج بدل أن تدعم المواطن بل تقرقر المواطن إلى المحاكم باسترجاع الدعم المدعوم منه. فمزارع قائمة منذ قرون لم تدعم إلى الآن، وهي يعني تقرعت كل مرارات الزراعة وخبرات الزراعة، ومزارع جديدة على أرض الواقع أخذت الدعم وسكرت مباشرة. فهنا الدعم الحقيقي مطلوب عن الدعم اللي هو إعلامي.
0: هو دكتور المزارع المحصورة في 2009 وما بعد 2009 قريبا من 2009 لا يمكن أن يتم هذه معاملة هذه المزارع كمعاملة المستثمر، هؤلاء مزارعين وليس مستثمرين، ففي اختلاف كبير.
1: شكرا لك شيخ فهد الكثيري رئيس الجمعية، وكذلك أيضا شيخ بقيت أيضا نائب الرئيس، وكذلك الشيخ المهندس عبد الله خوار، وشكرا لأخي زميلي هاشم العمري وكافة المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا طار الوقت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. وأكثر من 876 ألف طالب وطالبة يباشرون عامهم الدراسي الجديد بمختلف المدارس الحكومية. إلى التفاصيل. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجياً لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. باشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان، وانتظم الطلبة في أكثر من 1200 مدرسة تضم أكثر من 68 ألفا من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية.
1: في عام دراسي جديد يحدوه الأمل بعطاء متجدد ومستقبل مشرق، انتظم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1298 مدرسة بمختلف المحافظات. في 1298 مدرسة بمختلف المحافظات لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الدؤوب والجهد المخلص يمضي فيها الطلبة بخطى واثقة وتطلعات وإنجازات كبيرة وطموح لا يعرف الحدود ليقودوا غدا عجلة التنمية المستدامة والازدهار في سلطنة عمان. أما إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية فيتجاوز 68,200 كادر يقفون كمنارات تضيء طريق المعرفة ويقدمون بكل شغف خبراتهم وعلومهم وتطوير أساليبهم التعليمية لتواكب العصر، متجاوزين دور التلقين إلى دور الإلهام وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوسهم. ومواكبة للتحولات المتسارعة في التعليم واستجابة لاحتياجات المستقبل، تعمل وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية وتدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز المحتوى الرقمي وتطوير منظومة النقل المدرسي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مدرسية جديدة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة، وكذلك إضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية. سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم:
2: عززنا من ارتباط مدارسنا بشبكة الإنترنت ورفع السرعات فيها، أكملنا ربط أكثر من 700 مدرسة بالفايبر وأكثر من 550 مدرسة بتقنية الـ5G، وباقي المدارس ربطت الآن بستارلينك. أكمل المشروع الآن بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 50 مدرسة، وبالتالي هذا مكون مهم في ضمان أن المدارس بالفعل تمتلك هذه المكون وهذا الجانب المهم في البنية الأساسية.
1: ولا تكتمل دائرة هذا العطاء إلا بدور أولياء الأمور والأسرة والمجتمع ككل الذين يشكلون السند الحقيقي للعملية التعليمية، إذ إن التعاون المستمر والوثيق بين البيت والمدرسة هو الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة تربوية محفزة تساعد الأبناء على الاستقرار النفسي وتدفعهم نحو التفوق والتميز الدراسي.
0: وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة على اتفاقية تعاون للربط الكهربائي لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. استقبل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعادة بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف. جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين سلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجانبين. انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير طاقة مستدامة.
3: لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود وتسريع استخدامها في قطاعات مثل النقل والصناعة وتوليد وتخزين الطاقة، انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة طاقة مستدامة بما يسهم في ترسيخ مكانتها في القطاع ودعم مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية. كما يعد الانضمام خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويتيح الانضمام أيضا توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الشراكة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية بما يدعم نمو قطاع الهيدروجين ويسهم في تعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. وسيوفر الانضمام منصة مهمة لتعزيز التعاون في تطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر وتنسيق المعايير والمواصفات ومتطلبات السلامة ودعم التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي وتسريع الانتشار الآمن والاقتصادي لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. إلى جانب ذلك أنه سيمكن سلطنة عمان من المشاركة الفاعلة في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات التجريبية المشتركة والاستفادة من المبادرات الدولية المعنية ببناء القدرات وتنمية المهارات الوطنية المتخصصة، بما يدعم إعداد الكفاءات اللازمة لنمو اقتصاد الهيدروجين واستقطاب الاستثمارات النوعية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود سلطنة عمان المتواصلة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبناء منظومة متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
0: دفعة جديدة من حملة دبلوم التعليم العام انضمت للعمل في شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع وزارة العمل، وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية في معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
4: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في شرطة عمان السلطانية ليبدأوا مسيرتهم في خدمة أمن المجتمع وسلامته، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية بمعهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تهدف إلى تأهيلهم معرفيا ومهاريا للقيام بواجباتهم الأمنية بكفاءة واقتدار وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة. وقد عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية وعن اعتزازهم بالعمل في هذا الصرح الأمني العريق.
5: راشد بن عبد الله البريكي: الحمد لله الذي يسر لي طريق النجاح بدءا من خطوة التسجيل عبر موقع تجنيد وحتى تحقيق حلم الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. هي مسيرة يتداخل فيها الفخر بالمسؤولية. أدعو الله أن يعينني على الوفاء بهذه الثقة وأن أقدم لوطني أفضل ما أملك من جهد وأخلاص.
6: أحمد بن خالد الشيدي: الحمد لله أولا وآخرا على نعمة التوفيق إذا اجتزت مراحل التقييم كافة لأحظى بشرف الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمنحني الإخلاص في أداء واجبي وأن أكون على قدر الثقة التي أوليت لي والمسؤولية.
4: يأتي توظيف الدفعة الجديدة استمراراً لجهود شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل، ومواكبة للتوسع والتطور الذي تشهده شرطة عمان السلطانية في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: بدأت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار والتواصل والتبادل المعرفي بين مختلف الفئات العمرية لتحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتراكمة والأفكار المبتكرة واستعراض الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على المجتمعات وبيئات العمل، إضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والكفاءات اللازمة والوعي الرقمي الأخلاقي للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفعالية وأمان. نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في ولاية صلالة منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي بحث مستقبل صناعة المحتوى الرقمي واستعراض التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال بهدف تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
7: بمشاركة 32 من صناع المحتوى الشباب، بدأت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة أعمال منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت عنوان مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. هلال بن عبد الله المعمري مدير عام ثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار:
8: منتدى الشباب الخليجي الرابع والذي يتخذ من صناعة المحتوى الرقمي محوراً رئيسياً له. هذا القطاع الذي لم يعد مجرد مساحة للتعبير أو منصة للتواصل العابر، بل غدا شرياناً حيوياً ومحركاً استراتيجياً يوجه بوصلة الوعي المجتمعي وأحد أسرع روافد الاقتصاد الإبداعي والمعرفي نمواً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.
7: واستعرض المنتدى عدداً من التجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تنموية قابلة للتطبيق، وكذلك اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة وتنفيذ المبادرات الشبابية. أسرار الأنصاري، مديرة إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9: صناعة المحتوى تحديداً مساحة صنعوا الشباب جزء كبير من ملامحها بأفكارهم، تجاربهم، وطريقتهم المختلفة في التواصل مع العالم. وفي الخليج عندنا مواهب وقصص وتجارب تستحق إنها تأخذ مساحتها وإنها توصل إلى أبعد من حدود منطقتنا. واليوم مع الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأدوات والمنصات، صار بإمكاننا أن نصنع أكثر وأسرع وبإمكانات ما كانت متاحة لنا قبل سنوات قليلة.
7: ويسعى المنتدى إلى إيجاد قنوات مشتركة للتعاون في صناعة المحتوى الرقمي الخليجي واقتراح مبادرات شبابية يمكن العمل على تنفيذها من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
0: استعرض الملتقى الصحفي الخامس بولاية صلالة أهمية الشراكة الوطنية في إبراز المقومات التنموية والاقتصادية لمحافظة ظفار ودور الإعلام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. رعى المناسبة معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.
10: بمشاركة 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية من داخل وخارج السلطنة، جسد الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية أهمية الشراكة الوطنية الهادفة نحو إبراز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية في المحافظة دعما لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها. افتتح الملتقى بكلمة لرئيس جمعية الصحفيين العمانية وعرضا مرئي عن تقرير الحريات الذي دشن مع حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض بلدية ظفار حول المشاريع التنموية وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، كما تم إقامة جلستين حواريتين حول الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. حول الملتقى تحدث عدد من المنظمين والمشاركين فيه.
11: دكتور أمجد بن عامر الذهلي نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي غرفة تجارة وصناعة عمان، تحدثت الورقة عن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا وخليجيا وأيضا محليا، وأيضا تم التطرق إلى حجم الاقتصاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة والمتنوعة.
12: عزيزة راشد البلوشي، صحفية مشاركة في الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار. يأتي الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار كمشاركة متميزة في قطاع الصحافة وناشط مهم في المشهد الصحفي الذي تشهده السلطنة مؤخرا.
13: مصطفى بن خميس المعمري، عضو مجلس الإدارة، عضو الفريق الفني. هذا العام الملتقى الصحفي بمحافظة ظفار يتضمن العديد من البرامج والفعاليات، في مقدمتها ورش تدريبية لأعضاء الجمعية وأيضا جلسة حوارية تتناول الذكاء الاصطناعي والإعلام.
14: دكتور محمد سعد، مدير مكتب جريدة اليوم السابع المصرية في سلطنة عمان ورئيس تحرير جريدة الأسرة، عضو جمعية الصحفيين. تأتي أهمية هذا الملتقى من كونه منصة تجمع الإعلاميين وتفتح المجال للتواصل والحوار وتسهم في إبراز ما يتميز به ظفار من طبيعة خلابة وإرث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب دعم الصورة الإعلامية للمحافظة.
10: تتواصل فعاليات الملتقى حتى 9 من هذا الشهر من خلال برنامج حافل ومتميز يشمل زيارات ميدانية لمكنونات ومعالم المحافظة، ترسيخا لدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، محافظة ظفار.
0: تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي حققها المطاران في مجال تجربة المسافر وجودة الخدمات، كما يعكس الجهود المتكاملة لموظفي مطارات عمان وكافة العاملين والشركاء ضمن مجتمع المطار. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وسلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. مستمعينا، أعد لكم أخبار عمان يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الرابعة عصرا.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم جميعا، بداية أسبوع مختلفة، بداية أسبوع متميزة بعودة الطلاب إلى المدارس. أكثر من 876 ألف طالب وطالبة ينتظمون اليوم بمقاعد الدراسة بمدارس سلطنة عمان لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027. وبهذه المناسبة هنأ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. إذن مستمعين الكرام، في حلقتنا لليوم من برنامج استوديو الظهيرة سنكون معكم إن شاء الله في تغطية لليوم الدراسي الأول. تغطيتنا ستكون مختلفة. الأسبوع الماضي استضفنا سعادة وكيل وزارة التعليم للتعليم وتحدثنا عن استعدادات الوزارة، استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب والجديد في هذا العام الدراسي. اليوم سنتحدث ونتواصل مباشرة إلى مجموعة من المعنيين في هذا اليوم، من مدرسين، من مدارس، من قائدي حافلات المدارس، أولياء الأمور، الطلبة أنفسهم سيكونوا حاضرين في استوديو الظهيرة لليوم، ونحن معكم حاضرين مستمعين بفريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

تحية لكل معلم ومعلمة استقبل الطلبة من الصباح بابتسامة مشرقة جعلت البداية عليهم أسهل وأجمل. تحية لإدارات المدارس وكل العاملين فيها على التنظيم والمتابعة والحرص على تفاصيل كل صغيرة وكبيرة. تحية لسائقي الحافلات، مسؤولية كبيرة تبدأ من لحظة استلام الطلبة من بيوتهم إلى أن تنتهي بعودتهم سالمين إلى أسرهم. مسؤوليتهم هي مسؤولية الأب اتجاه أبنائه، كلها حب واهتمام. وتحية للأمهات والآباء، صباح كان مختلف بعد إجازة طويلة، تجهيز مع شوية استعجال مع شوية قلق من التأخير، ودعوات تصاحب أبنائهم أن يحفظهم الله ويرعاهم ويسهل لهم طريق العلم والمعرفة.

0: إذن مستمعينا ومتابعينا، أجواء جميلة اليوم وصور وفيديوهات رائعة نتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي تنقل لنا مشهد اليوم الأول من المدارس وعودة الطلبة والأجواء الجميلة بحماسهم بفرحتهم بشغفهم واشتياقهم لأجواء المدرسة، والأجمل من ذلك مشاهد استقبال المعلمين والمعلمات لهم. أكيد هذه أجواء تبشر إن شاء الله بعام دراسي حافل وموفق. نذهب مباشرة لاستضافة الأستاذة أبرار بن طالب الضامري، مساعدة مديرة في مدرسة البيان بمحافظة مسقط. أهلا وسهلا بك أستاذة أبرار.
1: أهلا أستاذ عبد الله، كيف الحال؟
0: حياكم الله ونبارك لكم بدء العام الدراسي الجديد وهذه العودة الجميلة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك وفي جميع الأخوة. طبعا اليوم الأول كأن العيد، له طعم خاص.
0: جميل، يعني نصف للمستمع والمتابع مشاعر اليوم الأول، وأكيد المعلمين والمعلمات موجودين في المدارس قبل عدة أيام لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة والطالبات اللي تابعناها اليوم.
1: أيوة طبعا اليوم الأول دائما يكون له طعم مختلف، خصوصا عند طلبة الصف الأول، بما أن نحن حلقة أولى، طلابنا من الصف الأول إلى الرابع، فعندنا الطلاب ما شاء الله كانوا داخلين بحماس، وفي المقابل طبعا كان في أطفال مترددين ومتعلقين بأولياء أمورهم، وهنا يطلع يجي دورنا إحنا كإدارة إن نستقبلهم بالابتسامة، نكسر هذا الحاجز من البداية. طبعا المعلمات ما شاء الله عليهم ما قصروا، كانوا موجودين لاستقبالهم وتوجيههم للصفوف هم وأولياء الأمور، والإدارة بعد كانت متواجدة في الميدان نتابع كل طالب ونتأكد إنه وصل لصفه. والحمد لله بعد فترة بسيطة بدأنا نشوف الأطفال مندمجين ويعني مرتاحين الحمد لله، وهذا بالنسبة لنا يعني مؤشر على نجاح هذا اليوم.
0: اللهم لك الحمد والشكر. جاهزية اليوم أستاذة أبرار أكيد هي حصيلة استعدادات سابقة، ما هي أبرز الاستعدادات في المدرسة حتى يخرج هذا اليوم بشكله اللي تابعناه؟ ولله الحمد يعني كل الأمور كانت رائعة في استقبال الطلبة، ما هي طبيعة هذه الاستعدادات؟
1: فعلا طبعا دوام المعلمين سبق دوام الطلبة بأسبوع، ونحن كإدارة بعد كأننا مداومين قبل المعلمات أسبوع بعد، فالاستعداد بدأ قبل يعني حضور الطلبة بوقت كافي. تأكدنا من جاهزية المبنى المدرسي، الصفوف، مرافق المدرسة، تأكدنا من نفس الشيء جوانب الأمن والسلامة، كيف تنظيم دخول الطلبة، انصرافهم، قوائم الطلبة في الصفوف، كل هذه الأمور طبعا تم التجهيز لها مسبقا، وتم توزيع الأدوار بين الهيئة الإدارية والتدريسية. وطبعا التركيز الأكبر كان على طلبة الصف الأول، فكان في استقبال خاص لهم، خاصة لأنهم يعني مستجدين، تعرف هذه الدفعة دفعة كورونا.
0: نعم صحيح، هذه مرة بتحديات كثيرة يعني.
1: هذه أيوة مساكين، فلازم يكون في استقبال محترم يعني حالهم.
0: نعم نتمنى لهم إن شاء الله بداية موفقة بإذن الله تعالى. يعني أستاذة أبرار من خلال ما نتابع على أقل تقدير من صور وفيديوهات نجد أن هناك مشاعر متبادلة ما بين الطلاب، خاصة الصف الثاني والثالث والرابع اللي هم يعرفوا مدرساتهم زين، ولحظة الاستقبال واضح أنها لحظة فيها اشتياق متبادل ما بين المدرسات وما بين طلبتهم وطالباتهم. يعني كيف يمكن أن نصف هذه اللحظات وهذه العلاقة بين المعلمة، وتي يوم من الأيام كنت معلمة وتدرك هذا الشعور جيدا، وبين الطلبة؟
1: طبعا أيوة، إذا العلاقة بين المعلمة والطالب يعني ما علاقة فقط عمل، أو أن المعلمة رايحة المدرسة فقط تعلم الطالب، معلمات ما شاء الله عليهم يعني يحتووا الطالب، يحتووه يعني يكونوا له الأم قبل المعلمة. فنحن نلاحظ مثل ما قلت أن الطلبة يجيوا المدرسة وهم أساس

0: يعني مرتب، وتم استلامها طبعا لجميع الطلبة تقريبا، ونستكمل في الغد إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. أستاذة أبرار، دور الأسرة أحيانا في إنجاح هذه الجهود التي تقومون بها. نحن نعرف يعني العملية التربوية، العملية التعليمية هي عملية تشاركية وتكاملية ما بين المدرسة والبيت. إلى أي مدى تحاول تعزيز هذه العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة؟
0: فعلا الأسرة تعتبر يعني شريك أساسي جدا في نجاح البداية خاصة. يعني أهم شيء نحتاجه من ولي الأمر إنه ينقل للطفل صورة إيجابية عن المدرسة، إنه يشجع على الاستقلالية، يشجع على الالتزام بالنوم المبكر، الحضور في الوقت المحدد. ونفس الشيء يعني في حال وجد أي ملاحظة أو صعوبة عند الطالب أو الطفل هذا، نتمنى أنه هو يتواصل بشكل مباشر مع المدرسة على أساس أنه يعني ما يبقى الأمر بدون معالجة،
1: نعم.
0: خصوصا طلبة الصف الأول. طلبة الصف الأول يعني من المهم من وجهة نظري أن ولي الأمر يمنح الطفل فرصة أنه هو يتكيف. يعني نحن لاحظنا أولياء أمور قلقين أكثر من أولادهم،
1: نعم.
0: نلاحظ أن قلق ولي الأمر يكون أكبر من قلق الطفل نفسه. لذلك يعني دائما كل أولياء الأمور اعطوا أبنائكم الثقة، يعني ودعوا الطفل بطريقة إيجابية، قولوا له استمتع بيومك، أنت بتشوف أصدقائك، أنت جاي اليوم تبدأ مرحلة جديدة من حياتك. فيعني بدل ما يشعر أن طريقة الوداع فيها شيء من الخوف، نتمنى أن الأسرة يعني تحسس الطفل بالأمان اللي يستمده من الأسرة أولا،
1: نعم
0: لأن الطفل يلتقط مشاعر أسرته بسرعة. يعني
1: نعم
0: فالحمد لله في تعاون من الأسرة، وفي تعاون من مجلس أولياء الأمور عندنا في المدرسة كانوا حاضرين. فكل ما كان في تعاون وثقة بين البيت والمدرسة، يعني كانت البداية أكثر استقرار للطالب.
1: نعم أحسنت يا أستاذ أبرار، هذا نقطة في غاية الأهمية. النقطة الأخيرة واللي أحيانا تكون مقلقة على إدارات المدارس يمكن أكثر من أي شخص آخر، اللي هي مسألة الحافلات، حافلات المدارس في أنها تكون آمنة وتأخذ الطلاب بأمان وتعودهم وترجعهم إلى منازلهم بأمان. كيف أكدتوا على قائدي الحافلات أن يكونوا حريصين ويعني يمضي هذا اليوم وتمضي إن شاء الله الأيام القادمة بدون يعني أي منغصات؟
0: ايوه، هو يعني مهما استعدينا الايام الاولى دائما تظهر فيها مواقف ما نقدر نتوقعها بالكامل، يعني
1: نعم.
0: خصوصا ان طلبتنا صغار. فالتحديات المرتبطه بالنقل جدا، يعني انا اقول لك يمكن هذا اكبر تحدي نحن نواجهه. يعني الطلبه خصوصا الطلاب اللي هم المستجدين في المدرسه وطلاب الصف الاول اللي ما يعرف الحافلة، اللي هو أساسا ما عارف هل هو نقل خاص هل هو نقل حكومي، مع أن نحن طلابنا في
1: نعم
0: الصف الأول وضعنا لهم بطاقات تعريفية لكل طالب جهزتها المعلمات مسبقا. هذه البطاقة التعريفية تبين اسم الطالب وصفه ونوع النقل إذا يروح حكومي أو خاص وسائق الحافلة، وتم الاجتماع باللي هم سائقي الحافلات والتأكيد على أهمية الالتزام بجوانب الأمن والسلامة وتهيئة الحافلات لاستقبال الطلبة يعني بالشكل المناسب. فالتحديات نفس ما قلت يعني في النقل كثيرة، وخصوصا يعني نحن محافظة مسقط وبالتحديد منطقة المعبيلة اللي ما شاء الله عندنا كثافة سكانية،
1: نعم
0: فالحافلات يعني مكتظة نوعا ما. فالحمد لله الأمور تتيسر، وبتعاون الجميع وقائدي الحافلات وأولياء الأمور عد هذا اليوم على خير الحمد لله،
1: الحمد لله
0: كلهم
1: رب العالمين.
0: مفقودين
1: الحمد لله رب العالمين، وأكيد مع
0: الحمد
1: الأيام راح
0: لله.
1: يتعودوا والطلبة يعني بيكونوا في حافلاتهم الصحيحة بطريقة إن شاء الله أكثر سلاسة. نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ أبرار، يومكم كان طويل يعني أكيد من بدايات الصباح الأولى وللفجر ومواصلين وجودك معنا خلال هذه الدقائق، فكل الشكر والتقدير لك وسعيدين جدا بوجودك معنا في استديو الظهيرة.
0: يعطيك العافية أستاذ عبد الله، ما قصرت، بارك الله فيك. طبعا نقول لأبنائنا الطلبة أن المدرسة هي بيتكم الثاني، ونحن هنا عشان نفرح بإنجازاتكم ونساندكم في كل خطواتكم، ونتمنى أن يكون هذا العام عام مليء بالتعلم والنجاح والذكريات الجميلة إن شاء الله، وأولياء الأمور.

0: الجمهور بعد نقول لهم أبنائكم أمانة نعتز فيها، ونجاحكم ونجاحهم مسؤولية مشتركة بيننا وبينكم، وإن شاء الله يعني هذا العام يكون عام خير وبركة على الجميع إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذة أبرار بن طالب الضامري، مساعدة مديرة في مدرسة البيان بمحافظة مسقط، شكرا جزيلا. إذا مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطتنا الأولى في استديو الظهيرة، تعرفنا فيها على مشاعر المدرسين والمدرسات واستقبالهم للطلبة في أول يوم دراسي لهم.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، نعيش معكم الأجواء يمكن في طريق عودتكم إلى مقاصدكم ووجهاتكم وبيوتكم، ومخرجنا متحمس وكان في ساعات الصباح الأولى، يعني هذا الحماس وهذه الاختيارات هذه زينة في بداية الصباح. الحين خلاص الطيور طارت برزاقها يا مروان. ولكن أكيد نحن في أول يوم والحماس إن شاء الله مستمر لدى طلبتنا وطالباتنا. اتعرفنا طبعا في الدقائق الأولى من برنامجنا حول مشاعر المعلمين والمعلمات واستقبالهم للطلبة، وأكيد الحلقة الأولى بحكم أنه فيها يعني الصف الأول، ومثل ما ذكرت ضيفتنا قبل قليل الأستاذة أبرار أنه هذه الدفعة يعني مسمين دفعة كورونا لأنهم هم من مواليد 2020 ويلتحقوا بالمدارس بعد أكيد أعوام عصيبة يعني في بداية ولادتهم. راح نتعرف إن شاء الله خلال الدقائق القادمة على مشاعر الطلاب، ومثل ما نعرف إنه بعض الطلاب خاصة اللي في الصف الثاني عشر هم في مرحلة هامة جدا من مسيرتهم العلمية في المدارس. راح تكون معنا إن شاء الله الطالبة زهور بنت خلفان العامري، طالبة دبلوم التعليم العام. اهلا وسهلا بك يا زهور.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ونبارك لك بدء العام الدراسي الجديد.
2: الله يبارك فيك.
1: مرحله جديده اذا يا زهور وبدايه الصف الثاني عشر، كيف استعدادات اليوم الاول وكيف التهيئه النفسيه في بدايه العام خاصه مع مرحله هامه ان شاء الله وهي الصف الثاني عشر؟
2: اكيد مرحله هامه، وبصراحة أول يوم أنا تعودت كل سنة أخذ أغراضي بدون دقة وتفاصيل، بس هذه السنة غير طبعا. بداية بتجهيزات المدرسة كنت دقيقة جدا، يعني كل قلم أو دفتر أخذه أحس إني بستقله بعدين، فكل شيء يخص آخر سنة دراسية مميز.
1: نعم. زهور كيف استعديتي لهذا العام بالتحديد؟ لأن مثل ما تقولي هي سنة مهمة، كيف تحاولي توازني ما بين الاستعداد الجيد وما بين الحفاظ على الهدوء والتركيز بدون أي توتر أو ارتباك يعني في آخر عام؟
2: الحمد لله كانت طبعا البيئة اللي حولي كلهم يساعدوني ويحفزوني نفسيا ويعطوني أشياء إنه تساعدني على المذاكرة، مثل الدروس والكتب، ونفسيا يعني أهم شيء التحفيز النفسي على أنك تدخل سنة جديدة. يعني السنة الأخيرة طبعا يعني يحتاج لها أولا التحفيز النفسي، وبعدين تبدأ أنك لما تدخل السنة الجديدة تحب الشيء، ما أنك خايف من النسبة.
1: نعم. مع دخولك للفصل اليوم كيف كانت المشاعر مع صديقاتك المعلمات؟ يعني أكيد الصف الثاني عشر إلى خصوصية، يعني هو الانقطاع بعد الإجازة وفي نفس الوقت هذا آخر عام دراسة راح تقضوه مع بعض.
2: صراحة مشاعري كانت متخالصة بين مشاعر الفرح إني الحمد لله وصلت هذه المرحلة بفضل الله ثم أمي وأبوي، وبين الحزن بإني أودع المدرسة الآخر، وطبعا بمعلماتي والمدرستي أمبردة طبعا موفرين لنا بيئة جاذبة للطالبات، وطبعا ما حد يندم انه يروح المدرسه.
1: نعم. لو تحدثنا عن اهدافك القادمه يا زهور، ايش الاهداف اللي وضعتيها امامك وانت في هذه المرحله؟
2: من بدايه العام طبعا ادعي الله بانه يسخر لي الصفقه الصالحه والنصيحات، وانه يرزقني بخير الاماكن اللي انقبل فيها، واني اشوف امي وابوي وهم فخورين فيني وان تعبهم ما ضاع، إنهم يستاهلوا أهديهم نجاحي وتفوقي.
1: اللهم آمين. في هذه المرحلة زهور كيف تسعي إلى ترتيب وقتك؟ وإن يعني نحن نعرف في ساعات من اليوم تروح في المدرسة، في ساعات يمكن للراحة، وهناك وقت متبقي للمذاكرة والاستعداد. كيف خططت لترتيب وقتك من البداية من أول دراسة؟
2: طبعا شيء يحتاج
1: له
2: وقت وتنظيم. أولا وقت للنوم، خصص وقت للمتعة، خصص وقت للعبادة، وقت للمذاكرة. طبعا بما أننا السنة الأخيرة فلازم نكثف المذاكرة ونتجنب كل شيء يلهينا عن المذاكرة.
1: احنا نتمنى لك كل التوفيق يا زهور، وبإذن الله تعالى مع نهاية العام الدراسي نستضيفك وأنت واحدة من المتفوقات على مستوى عمان بإذن الله تعالى،
2: إن شاء الله.
1: وتكوني في الجامعة والكلية اللي تتمنيها والتخصص الدراسي اللي تتمني كذلك.
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك، وهذه تحية خاصة للوالد والوالدة، أكيد هم يسمعوك ويتابعوك، نوجه لهم تحية، ونسأل الله العلي القدير أنه يوفقك في هذا العام ويوفق جميع زميلاتك بإذن الله وطلبة الصف الثاني عشر. إذن هذه الأجواء نعيشها مع الطلبة والطالبات ومع أجواء المدرسة ومع كذلك مشاعر المعلمين والمعلمات في استقبالهم للطلبة في أول يوم دراسي. نحن مستمرين معاكم، وأكيد من خلال محطاتنا القادمة راح يعني يكونوا معنا جميع عناصر العملية التعليمية واللي يساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاحها. من معانا؟ حاتم. طيب إذا نروح لحاتم بن سالم الجهضمي، سائق حافلة مدرسية بمحافظة مسقط وحاصل على شهادة معتمدة من شرطة عمان السلطانية. أهلا وسهلا بك الأخ حاتم.
0: أهلا وسهلا فيك الأخ عبد الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم العافية على جهودكم في أول يوم دراسي.
0: الله يعافيك وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
1: الله يسلمك يا رب. ونحن يعني نعرف أن منظومة الحافلات المدرسية وقائدي الحافلات المدرسية عنصر هام في إنجاح أول يوم دراسي. نتحدث عن استعداداتكم في أنه هذا اليوم والأيام القادمة إن شاء الله تكون أيام يعني موفقة، تنقلون فيها الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم بكل أمان وسلامة.
0: نعم
1: كيف
0: طبعا،
1: نعم تفضل.
0: طبعا بالنسبة للأستاذ عبد الله، قبل الاستعداد النفسي والجسدي طبعا لابد، يعني أي سائق حافلة يجب أن يقف مع نفسه وقفة دقيقة ويستذكر بأن أنا الحين هل مستعد أن آخذ هذه الأمانة اليوم؟ إذا كان مستعد طبعا فهو يتهيأ نفسيا وجسديا ويكون مرتاح البال وصافي الذهن، ويكون طبعا أخذ قسط من الراحة، لأن القيادة يحتاج لها جهد كبير في التركيز والانتباه، لأنك أنت في الأول والأخير تحمل أرواح. طبعا بعد ذلك تهيئ المسار وتهيئ الحافلة، ثم بعد ذلك تتجه للطلبة بكل أريحية وبنفس سعيدة جدا.
1: نعم
0: فهذا الاستعداد اللي نحن نقدمه.
1: نعم، أنت السائق مكتوب وقائي حاصل على شهادة معتمدة من شرطة عمان السلطانية، إيش يعني هذا؟
0: هين طبعا أنا أخذت هذه الشهادة، هذه دورة أخذتها بشرطة عمان السلطانية، أتقنت اللي هي السياقة الوقائية بكافة الطرق طبعا، وأيضا نفس الشيء مدرب سياقة. طبعا هذه السياقة، هذه الشهادة تغيرك من السياقة العامية إلى السياقة الوقائية. طبعا تصبح السياقة في وجهة نظرك بصورة مختلفة تماما عن السياقة المتعارف عليها.
1: نعم، يعني نحن دائما نستضيف مسؤولين ونستضيف مختصين، ودائما نتحدث عن أهمية التزام قائدي الحافلات المدرسية، ومرات نقسى عليهم شوية ونلومهم، لكن اليوم جيد إن نسمع منكم مباشرة. يعني عادة وأنتم في الطرقات في الاتجاه يعني من مقاصدكم إلى المدارس، ما هي التحديات التي تواجهكم؟ كذلك ربما تصرفات بعض قائدي المركبات الأخرى في الطريق وعدم مراعاتهم أنه هذه حافلة مدرسية. يعني نتحدث من وجهة نظر قائدي المركبات، إيش هي الأشياء اللي حولكم تساعدكم في أداء مهامكم والتزاماتكم؟ وأنا عجبني كثير أنت قلت هذه أمانة قبل لا تكون مهنة ولا وظيفة نحن نأديها.
0: نعم طبعا أستاذ عبد الله، أول حاجة كلنا نعرف إن هي الحافلة وما فيها الحافلة هي مسؤولية، من أول ركوب الطالب لحد ما ينزل الطالب. طبعا نحن نواجه تحديات كثيرة في الطرق. أنا طبعا صار لي أكثر من 9 سنوات في هذه الخدمة، وطبعا نعاني كثير ونتحدى كثير. طبعا في البداية تفادي أخطاء السائقين. طبعا قبل كل حاجة لابد أي سائق مركبة لما يرى حافلة مدرسة يجب أن ينتبه. ما مشكلة، أنا راح أتفادى الخطأ وأنا ملزم أني أتفادى الخطأ، لكن أحيانا إذا ما صار ضرر خارجي بيصير ضرر داخلي. البريك المفاجئة والفرامل المفاجئة يعني تنقل الطالب من مقعده إلى مقعد آخر.
1: نعم
0: هذا
1: صحيح.
0: الشيء نحن نعرفه هذا الشيء،
1: خاصة أطفال يعني أجسامهم ضعيفة صغيرة.
0: نعم بالضبط. دائما يعني أكثر التحديات اللي نواجهها هي دخول بعض المركبات أمام الحافلة المدرسية. طبعا بعض الطلبة ما يتقيدوا بحزام الأمان، فلذلك أول ما تضرب على الفرامل تجد الطالب أنه ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. وأيضا نفس الشيء الازدحام المروري طبعا يسبب لنا عرقلة في إيصال الطلبة إلى المدرسة في الوقت المعتاد
1: المحدد. نعم
0: هي نعم. فلذلك يعني الازدحام المروري أكثر من الازدحام المروري يسببها أكثر ولا أولياء الأمور. كل ولي أمر يجيب ابنه إلى المدرسة فلذلك يتراكم الازدحام المروري، ولذلك نحن غير قادرين على إيصال الطلبة في الوقت المناسب.
1: نعم.
0: فلذلك نفس الشيء عند خروجنا من المدرسة نفس الحاجة، نفس الشيء السيارات الخاصة نفس الشيء ممتلئة بالمكان بالشارع، فنأخذ وقت طويل في العودة.
1: نعم. إذن هذه رسالة.
0: وأنا أكلمك عن نعم. المناطق اللي هي موجودة في مصر.
1: نعم، هذه رسالة لكل من يستمع لنا الآن، لما تشوفوا حافلة مدرسة خاصة في أوقات الذروة يعني شيء من المراعاة والانتباه، ويعني إفساح الطريق إن صح التعبير كذلك، لأنه هذه مجموعة كبيرة في حافلة واحدة، وبالتالي يعني مسؤولية إيصالهم في الوقت المحدد، وكذلك مراعاة يعني الطلبة الموجودين في هذه الحافلة من أي مفاجآت يعني في الطريق. نحن نعرف أنه تنقلوا أحيانا مجموعات مختلفة من أماكن مختلفة، وأحيانا أكثر من نقلة. كيف يساعدكم تعاون أولياء الأمور والأسر في أنه أبنائهم يكونوا موجودين على الوقت، ويكونوا موجودين في مناطق التجمع المخصصة لنقل الطلاب، حتى تستطيعوا تأدية هذه المهمة في وقتها وإيصال الطلاب في الوقت المحدد؟
0: طبعا إذا جينا نحن نتكلم من البدايات، طبعا أول أسبوع لربما شوية نواجه صعوبة في تحديد الوقت وتنظيم السير، بحيث أن في طلبة لربما لم نرتكز على مواقعهم الحقيقية، لربما ينتقلوا من هذه المواقع، ولكن من بعد أسبوع نحدد لهم توقيت مباشر بأن الباص يبدأ التجميع من النقطة الأولى في الساعة الفلانية. طبعا مدة التجميع يختلف من مدرسة إلى مدرسة، لربما 20 دقيقة 30 دقيقة، فنشعرهم بأن بدء تجميع أول طالب يبدأ من الساعة كذا، فأنت خلي طالبك يكون جاهز. وطبعا نحن نعطيهم إشعار بأن الباص ينتظر قليلا دقيقة أو دقيقتان بالكثير ثم يذهب.
1: نعم. نحن نعرف يمكن بعض أولياء الأمور يعني يطلبوا من قائد الحافلات يقول لك مر على ابني أمام المنزل وهكذا، ويعني يمكن هذا رغم أنه خدمة جيدة لكن يأخذ وقت يمكن عليكم، ويسبب يمكن تحدي، تواجهوا تحديات من هذا النوع.
0: نعم بالضبط.
1: كيف تتعاملوا معها؟ كيف تتفاوض مع أولياء الأمور؟
0: نتعامل بأساليب يعني ما شاء الله نحن كعمانيين يعني دائما يعني نتقبل ونراعي ظروف الآخرين. يعني بعض المنازل قريبة من بعض فنطلب منهم يتجمعوا في نقطة معينة.
1: نعم.
0: ويتقبلوا الفكرة ويتقبلوا الأمر، ولكن نحن نشعرهم أحيانا إذا صار ظرف طاري، مثلا على سبيل المثال لو نتكلم مثلا عن الأنواع المناخية أو ما شابه ذلك، أو أنه مثلا بالأخص البنات إذا ما حد موجود معها زميلاتها في نفس النقطة ما مشكلة أن احنا راح نوصلها بنفس المنزل.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان مع بعض ثلاثة وأربع فعلى النقطة المعتادة المحددة.
1: نعم. حاتم، أنت تنقل طلاب حلقة أولى ولا حلقة ثانية؟
0: أنا نقلت من كل الحلقات نقلتها.
1: ما شاء الله.
0: نقلت مدارس حكومية، لكن أكثر الصعوبات اللي واجهناها اللي هي الحلقات الأولى.
1: نعم. أنا أريد أسألك عن الحلقة الأولى ترى، يعني
0: نعم
1: نحن دائما نتخوف شوية من نسيان الطلبة الصغار هذه للأطفال في الحافلات المدرسية. اليوم أنتم كقائدي حافلات كيف تحاولوا تتأكدوا أنه الحافلة تخلو من الطلبة يعني أثناء إيصالهم للمدرسة وحتى إيصالهم للبيت؟ ونحن نعرف يمكن في إجراءات سلامة موجودة في الحافلة، كيف تتحاولوا تتأكدوا؟ لأنه هذا الخطأ شوية كارثي يكون مرات، يعني ما قابل أبدا اللي الواحد يستهين فيه يعني.
0: نعم طبعا مثل ما تكرمت وتفضلت قلت ان الباص في اجراءات اللي هي الحين عملوها اللي هي النظام السيفتي اللي هي تغلق الحافله من الخلف من الداخل. طبعا تفقد الحافله بعد نزول طلب امر اساسي، لكن انا اشوف في نقطه مهمه جدا، مو بس انك تفتش الحافله، المهم ايضا ما تتفتشها. هناك نقطة، يعني أنا أفتش الحافلة متى؟ هل أنا أفتش الحافلة بعد نزول آخر طالب، أو أني أفتش الحافلة عندما أوصل إلى المنزل وأتفقد الباص حين الإغلاق؟ فطبعاً الفترة الصباحية، أنا أكلمك مثلاً عن الحلقة الأولى، لما نوصل طلب المدرسة أحياناً محتاجين أن نغلق نشيك الباص والباص ما زال في المدرسة، لأن أنا أكلمك عن الحلقة الأولى أول ما يركب الباص ينام تلقائيا، يعني يطلع الباص نعسان.
1: نعم.
0: إنزين، وعاد لما ينزلوا المدرسة يحصل عاد خلاص هو عيونه ما قادر يفتحها.
1: نعم.
0: فلذلك إحنا أنا نفسي هدفي ما أفتش فقط الطالب، أحيانا الطلاب الحلقة الأولى ينسون حقائبهم، يعني ينزل المدرسة أصلا هو ما عارف وش جاي يسوي أصلا، حقيبته ناسنها، حقيبة الطعام ناسنها. طبعا الطفل في الحلقة الأولى أحيانا يجيب حقيبة طعام، طبعا هذه حقيبة الطعام اللي هي تقريبا يأكلها في الفسحة.
1: نعم.
0: فأتوقع إذا نساها في الحافلة وأنا ما شيكتها ووصلتها إلى إدارة المدرسة، أو أني تأخرت في الفحص في المركبة، طبعا الطفل ما يقدر يتصرف. يعني ما يقدر، ما مثل الطلبة الكبار أني أنا أروح أشتري أو أخذ من زميل. الطفل ما يعرف، بيجلس بجوعة أو لربما يصير له أغماء، يعني ما يقدر يتكلم. فما زال يعني في الحلقة الأولى. ونفس الشيء طبعا التفتيش أو التأكد طبعا مع بدء الرحلة ونهاية الرحلة أيضا. نفس الشيء نهاية الرحلة طبعا عند نزول آخر طالب منزل، نفس الشيء تتأكد من الطلبة، ونفس الشيء تتأكد من المقتنيات أو الحقائب أو أي شيء يخص الطلاب داخل الحافلة.
1: هذا مرة إجراء يومي يعني لازم يسوي قائد
0: الحافلة. هذا إجراء يومي. أنا أكلمك مثلا نحن، أنا جزء من مؤسسة نقليات الجهضمي، طبعا إداري وسائق في مؤسسة نقليات الجهضمي، وطبعا صاحبها الأخ ناصر الجهضمي طبعا ما شاء الله ماخذ دور كبير، واقف على مشروعه بنفسه، طبعا يتابع هذه الإجراءات بشكل عام، يعني قبل لما يوصل الحافلات جميعها من المدارس هو يقوم بنفسه بتشييك الباصات للتأكد.
1: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق يا حاتم، وأنتم دوركم مهم ورئيسي، ونحن سعيدين اليوم أن سمعنا منكم مباشرة. ويعني هذا الحرص أكيد هو حرص نابع من شعوركم بالمسؤولية وشعور أبوي لأبنائكم يعني أخوانكم وهكذا، وبالتالي وصولهم سالمين إلى مدارسهم، وصولهم سالمين إلى منازلهم مسؤوليتنا جميعا. فإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تود تقولها تفضل.
0: أول شيء شكرا على الاستضافة الطيبة، ونتمنى من أولياء الأمور المراعاة بعض سائقي الحافلات، وأيضا نفس الشيء توجيه أبنائهم بالتوجيه الصحيح كيفية التعامل في الحافلة، عدم إرباك السائق، عدم عمل الفضاء في السائق، ونفس الشيء رمي المخلفات. وأيضا نوجه رسالة للسائقين المركبات الخاصة بترك أو فتح المجال لحافلات المدرسة، طبعا عندما يرون حافلة المدرسة قادمة وبها طلبة يجب أن يراعوا هذه الحافلة ويتيحوا لها المجال.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ حاتم بن سالم القهضمي، قائد حافلة مدرسية بمحافظة مسقط، قائد وقائي حاصل على شهادة معتمدة من شرطة عمان السلطانية. شكرا جزيلا لك يا حاتم،
0: شكرا لك استاذ عبد الله،
1: بارك
0: الله
1: الله فيك.
0: يحفظك.
1: شكرا، أتوقع هذه كانت فرصة رائعة أن نستمع لقائد الحافلات مباشرة، يعني احنا دائما نوجه لهم رسائل ونوصيهم وانتبهوا واحترزوا، ها ومرة ناخذ من وزارة التعليم ومرة من شرطة عمان السلطانية، اليوم نستمع منهم مباشرة ونستمع كذلك إلى تحدياتهم. وهذه رسالة وجهها حاتم لكم مستمعينا من تتابعون الآن من مركباتكم، عندما تكون هناك حافلة مدرسية ننتبه، يعني وقائيا نحترز، نحاول نفسح الطريق، ننتبه أن هذه الحافلة فيها عدد كبير من الأطفال من الطلبة، ومطلوب منهم الوصول كذلك في أوقات محددة. نسأل الله السلامة للجميع والسلامة لجميع الطلبة والطالبات المتجهين إلى مدارسهم والعائدين إلى منازلهم.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. واليوم تغطيتنا لليوم الأول من العام الدراسي, وأكيد تفاصيل كثيرة استمعنا لمدرسة من خلال استضافتنا للأستاذة أبرار نائبة مديرة وكذلك للطالب, واستمعنا كذلك لقائد الحافلة. ومن ضمن الاستعدادات قبل الذهاب للمدرسة هو التغذية, يعني من الأشياء المهمة جدا سواء اللي أخذها الطالب عنده إلى المدرسة أو حتى من خلال يعني استعداده قبل الذهاب إلى المدرسة. للحديث عن تفاصيل يمكن مهمة تهمكم كأولياء أمور في التغذية الصحية المناسبة لأبنائكم, نستضيف مباشرة عبر الاتصال الأستاذة نهلة بنت سليمان العنقودي, أخصائية تغذية علاجية. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا, كيف الحال؟ إن شاء الله كلكم طيبين.
0: الحمد لله.
1: مساء الخير, وأسعد الله يومكم ويوم المستمعين. سعيدة جدا أني معكم اليوم,
0: يا أهلا وسهلا.
1: وشكرا على الاستضافة.
0: نحن سعيدين أكيد باستضافتك. نعم, ومثل ما تفضلت اليوم استثنائي, يعني العودة للمدارس والأجواء هذه اللي نلاحظها في كل مكان, وحبينا نتكلم عن التغذية. نحن نعرف يعني الطلبة يقوموا في وقت مبكر جدا قبل الذهاب إلى المدرسة, ويقضوا أيام عفوا يقضوا ساعات يعني طويلة في المدرسة, وبالتالي موضوع التغذية أمر في غاية الأهمية. أهمية الإفطار يعني قبل الذهاب إلى المدرسة وإعداد الوجبة الصحية المناسبة للطلاب. الأستاذة نهلة.
1: نعم, طبعا مع بداية اليوم الدراسي دائما نفكر كيف نجهز الطفل للمدرسة, الكتب, الملابس, كيف ننظم وقت نومه. لكن جزء مهم من هذا الاستعداد مثل ما تفضلت اللي هو تغذيته خلال اليوم, لأنها جزء من منظومة متكاملة تشمل كل شيء أساس تساعده أنه هو يبدأ يومه بطاقة واستعداد أفضل للتعلم. فالإفطار وحدة من الوجبات المهمة جدا, خاصة بعد ساعات طويلة من النوم, فهي فرصة نحن نعطي جسمنا هذه الطاقة اللي يحتاجها. والعناصر الغذائية خاصة بعد فترة انقطاع الإنسان طول الليل نايم, اللي أريد أوصله للأهل أنه فكرة الإفطار أحياناً الواحد يحس أنها تكون كبيرة ومعقدة. هي تحتاج قدر المستطاع تكون بسيطة ويتقبلها الطفل. يعني ممكن تكون مثلاً خبز مع بيض أو لبنة أو جبن مع خضار, ممكن حتى شوفان بالحليب. ما تحتاج أنها هي تكون وجبة معقدة كثير أو أنها تشمل أصناف كثيرة. أهم شيء أن إحنا الإفطار ما يكون عبارة عن سكريات, أو على أساس أنه في ناس أنه هو شيء سريع وخليني أعطيه شيء حلو وخلاص يروح المدرسة.
0: نعم, يعني هذه رسائل من بعض المستمعين. أحد الأمهات تقول لك يعني الأستاذة نهلة أنها تواجه تحدي أنه عندما يكون الإفطار أو صندوق الإفطار هذا في أكل صحي, دائما ابنه يرجعها, يعني يرجع الصندوق هذا مثل ما كان ما يأكله. فأحيانا أولياء الأمور يستسهلوا في أنهم يحطوا هذه الوجبات غير الصحية وتكون هي عند ابنائهم عشان يضمن أنهم يأكلوا شيء. فكيف ممكن أنه نتجاوز هذا التحدي ونخلي الأطفال يحبوا أنهم يأكلوا الأكل الصحي؟
1: نعم, طبعا لما نجهز الحقيبة الغذائية للطفل دائما نفكر في مكونات بسيطة. يعني نحتاج مصدر للطاقة فبتيجي من الكربوهيدرات اللي هي الأخبار مثلا, ونحتاج مصدر للبروتين مثلا مثل البيض أو الدجاج أو التونة, يعتمد كيف تقبل الطفل. وبعدين تحط معها فاكهة أو خضار, والماء يكون أساسي. ممكن إذا أحد الوالدين حب أن هو يضيف مثلا حليب أو منتجات الألبان حسب احتياج الطفل وإيش اللي يناسبه. فمثال مثلا إذا واحد بيحب طرف الحقيبة المدرسية لطفله, ممكن يكون مثلا شطيرة جبن أو دجاج أو بيض مع خيار أو جزر, وممكن يحط معها فاكهة. والفاكهة المفضل يعني ما تكون فواكه معقدة, يعني بحيث أنه يحتاج انه هو يقطعها وكذا، يعني مثل تكون مقطعة وجاهزة.
0: سهلة للأكل.
1: ياخذ مع غرشة ماء. الأهل بعد ضروري يفهموا إنه الحقيبة ما لازم تكون مرة مثالية، أو إنها فيها واجد أشياء أو
0: نعم
1: أصناف كثيرة. أهم شيء إن هي متوازنة تناسب عمر الطفل، الكمية اللي هو بالفعل يقدر ياكلها. لأن إحنا وإحنا نجهز الحقيبة أحيانا نجهزها حسب إحنا مش حسب الطفل اللي
0: على
1: أمامنا.
0: قياسنا يعني، على قياس الكبار.
1: أيوه بالضبط. فلما تكون الكمية كبيرة الطفل يجي إحباط، يعني متى بيخلص كل هذا، خاصة إنه وقت الاستراحة أحيانا تكون قصيرة يعني ما يلحق. فمهم كثير إنه نشرك بعد هالطفل في الاختيار، يعني نسأله قبل، ممكن حتى نحط الجدول مثلا من الإجازة الأسبوعية إيش بناكل بكرة، إيش اللي بعده كذا. كل ما شاركناه هو يحس أوكي أنا يعني كنت جزء من، أنا اللي اخترت أكلاتي، فأنا أعرف بالضبط إيش باكل، بدل ما تكون مفاجأة حاله أول ما يفتح الحقيبة في وقت الاستراحة.
0: نعم، في نقطة يعني دائما نسمعها، ممكن تتحدث عنها الأستاذة نهلة. أنت ذكرتي في أكثر من وجبة الجبن، ونحن من خلال بعض الفيديوهات والمحتوى اللي نشاهده أنه يعني الجبن الموجود في الأسواق قد لا يكون هو في حقيقة جبن، يمكن يكون شبيه للجبن، والبعض يصنفه أنه من الأكل غير الصحي أو اللي يجب حتى تجنبه. وحن نعرف انه يدخل فيه مكونات كثير من السندويشات، يعني اللي هو الاسهل، الخيار الاسهل. فما هي نصيحتك يعني عند شراء انواع الجبن بانها تكون انواع على اقل تقدير الافضل وتكون صحية؟
1: نعم طبعا ايوه، مثل ما تفضلت انه في انواع كثيره اللي هي بعض الاهالي يستسهلوها، اللي هي الجبنه السائله او شبيهه الجبن.
0: نعم
1: احنا نقصد فيها الاجبان الطبيعيه قدر المستطاع اللي احنا نشتريها جاهزه، يعني مثل احنا العمانيين عندنا الكامي مثلا، هذه واحده من الاجبان الطبيعيه اللي احنا نفضلها كعمانيين.
0: نعم
1: بس اللي هي الأجبان مثل الشدر، الموزاريلا، عندنا الجبنة البيضاء البلدي، ممكن أجبان أنواعها كثيرة وجدا جدا تناسب الأطفال. أهم شيء إن إحنا نتأكد إنه الطفل يستصيغ الطعم، وفي نفس الوقت إن هي ما تحتوي على أملاح كثيرة، لأنه بعض الأجبان فيها ملوحة أكثر من اللازم.
0: نعم إذا عندنا خيار عماني جيد الكامي.
1: نعم
0: هذا يعني من الأكلات المحببة عند خاصة يعني شوي كبار السن، ونكتشف الحين أنه صحي، فعليكم بالكامي يعني كبديل عن الجبن. مخرجنا يحب الكامي لكن يحبه مع التمر أكثر. نعم.
1: مع التمر ممكن حتى نحط له إضافات، يعني مثل الزيتون، أو يعني كل ما ضفت له إضافات كل ما كانت وجبة كذا الطفل يريد ياكلها.
0: نعم. كيف تؤثر السكريات والحلويات والأشياء هذه على تركيز الطفل يعني خلال اليوم الدراسي؟ لأنه البعض يتناولها حتى من فترات الصباح الأولى يعني.
1: نعم، بالنسبة للحلويات نحاول قدر المستطاع، أنا طبعا ضد إن احنا نتعامل معاها بمنطق المنع التام، لأنهم في النهاية أطفال ويشوفوا أحيانا أقرانهم. فقط نحاول إن احنا بدل ما تكون دائما مشروبات مثلا محلى ولا حلويات وبشكل يومي ومكرر، وتزيح ممكن مكان أكلات ممكن تكون أكثر قيمة غذائية، نحاول نستبدلها بخيارات صحية، يعني ممكن تكون فواكه مجففة، ممكن يكون حتى الكيك اللي احنا نسويه في البيوت اللي هو مثل كيكة الموز، كيكة التمر، ممكن حتى نسوي ألواح من الشوفان بالعسل بالمكسرات، يعني في خيارات كثير صحية، لأنه في النهاية السكريات ممكن تخفض من شهية الطفل، فتقبله للأكل الصحي يكون أقل. ممكن تزيد في بعض الأطفال يصير عندهم فرط حركة بسبب كثرة الحلويات والمشروبات هذه، فقدر المستطاع ما نمنعها بشكل تام ما عدا إذا صارت إن هي جزء من يومنا، يعني ما تكون بشكل مكرر، بس تصير في الحفلات في المناسبات أحيانا تكون موجودة. ف فدائما الخيار خاصة بالنسبة للمشروبات، يعني ألاحظ كثير يكون في عصاير،
0: نعم
1: فممكن الماي هو المشروب الأساسي، بس إذا صار إنه من فترة لفترة يكون عصير مثلا طبيعي قدر المستطاع.
0: نعم هذا سؤال من أحد متابعينا يسأل بالتحديد أستاذة نهلة عن حبوب الذرة. يعني حين ما نبغى نروج لي يعني منتج بعينه، بس معروفة
1: حبوب
0: يعني
1: الذرة بشكل
0: تجاوزا اللي
1: صغار
0: يسموها
1: عندنا
0: الكورنفليكس،
1: لدى
0: وهذا يعني اللي الصباح دائما
1: حبوب
0: تعتبر. نعم
1: الإصبار، نعم
0: خليتينا نقول عادي، يلا شو نسوي، يلا.
1: حبوب الإصبار، نعم
0: لا
1: هذه ممكن ياخذها الطفل ومعها حليب
0: يعني
1: في
0: تعتبر أقصد
1: فترة
0: من
1: أقصر.
0: الخيارات الصحية أستاذ نهل. نعم
1: نعم،
0: نعم
1: وممكن الطفل ياخذها مع الحليب أو الروب أو اللبن، يعتمد إيش هو يحب أكثر.
0: نعم ذكرت نقطة في غاية الأهمية، نحن لازلنا في الأجواء الحارة وأكدت على موضوع الماء، أنه ضروري أنه يكون موجود في صندوق الإفطار أو صندوق الغداء، خاصة مع هذه الأجواء الحارة، كيف تأكدي عليه وعلى أهميته؟
1: صحيح، طبعا بالنسبة لغرفة الماء مثل ما نقول، هذه دائما لازم تروح معاهم المدرسة، ونشجعه أنه هو يشرب بانتظام خلال اليوم، حتى نحاول في المدرسة نفسها حلو لما يكون بعد المدرس يذكرهم أنهم يشربوا ماء، ما ينتظروا لحد ما يحسوا بالعطش وبعدين يشربوا. طبعا احتياج الأطفال للماء يختلف حسب العمر، فما في ما أقدر أعطيك رقم واحد مثلا إيش اللي هو مناسب للأطفال، راح يعتمد على العمر، حجم الجسم، النشاط، الجو مثل ما أنت قلت حار، بس
0: نعم
1: إذا يلعب راعي كثير بيحتاج يشرب أكثر.
0: نعم
1: طبعا إحنا كأولياء أمور كثير نراقب اللي هو دائما أقول لون البول، فمثلا إذا كان أصفر فاتح غالبا هو مؤشر عملي، يعطيك يقول لك إنه هذا الطفل عنده ترطيب كافي، عكس لما يكون حران، تعبان، عطشان، هذه كلها مؤشرات إنه عنده جفاف.
0: نعم نحن نعرف أن المقاصف المدرسية لها دور كذلك، لأنه أحيانا الطلبة يشتروا من المدرسة.
1: نعم
0: كيف تلاحظي، أو إذا كنت متابعة الأستاذة نهلة، نوعية الأغذية التي تباع في المقاصف المدرسية، هل تواكب يعني الخيارات الصحية اللي تحدثنا عنها؟
1: ما عندي فكرة جيدة بصراحة في نوع الوجبات اللي تقدم في المقاصف، لأنه بعض المدارس الحين اتخذت نهج مختلف، إنه يا إما يجيبوا أكلهم، يا إما في بعض المدارس تقدم الوجبات من عندهم، فشوية صعب علي إنه أعلق في الموضوع.
0: نعم نحن نتمنى إن شاء الله لجميع الطلاب والطالبات، يعني سواء في المراحل الأولى من دراستهم، الحلقة الأولى، الأطفال الصغار أو حتى الكبار، يعني الغذاء الصحي مهم للجميع، وأكيد بوعي وثقافة أولياء الأمور أنهم يساهموا كذلك في توفيره، في أنه يكون هو الخيار المناسب لأبنائهم. شكرا جزيلا للأستاذة نهلة، وإذا كان هناك ثمة كلمة أو إضافة أخيرة.
1: نعم، بالنسبة لي أريد أقول للأهل أن إحنا في العادة ما نبحث عن حقيبة مثالية، قدر ما أن هي تكون حقيبة بسيطة متوازنة، فيها ماء كافي، فيها الأكلات المتنوعة، ونتأكد أنه ولدنا أو بنتنا ناموا زين وحركتهم جيدة خلال اليوم. ونحن في العادة كأهل نحاول نبني عادات صغيرة متكررة، بحيث أنه هذا الطفل مش بس عشان اليوم الدراسي، لكن نريد نبني علاقة صحية مع الأكل، بحيث أنه يستمر معاه كنمط حياة في المستقبل. وشكرا لكم كثير على هذه الاستضافة واهتمامكم بهالموضوع، صراحة سعدت كثير بالحديث معكم، وأتمنى لأبنائنا جميعا عام دراسي صحي مليء بالنجاح والإنجاز.
0: بإذن
1: جزاكم الله
0: الله
1: خير.
0: تعالى. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذة نهلة بنت سليمان العنقودي، أخصائية تغذية علاجية، سعيدين بهذا اللقاء معك وبإضافتك الثرية للغذاء الصحي مع بداية العام الدراسي. شكرا جزيلا،
1: شكرا، في أمان الله.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه محطاتنا المتنوعة اليوم واللي إلها علاقة ببدء العام الدراسي، بدءا من المدرسة إلى المعلم إلى الطالب إلى ولي الأمر كذلك. وراح تكون لنا محطات قادمة بإذن الله تعالى. راح يكون معنا الأستاذ عبد الله العامري، أخصائي اجتماعي بمدرسة أوس بن ثابت للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية، وبنتكلم إن شاء الله حول دورهم أكيد كأخصائيين اجتماعيين في مساندة الطلاب ومساعدتهم، ونعرف يعني بعض الجوانب النفسية اللي تحتاج إلى مساندة من المدرسة، خاصة مع الأيام الأولى، وبعض السلوكيات اللي لاحظوها على الطلبة وكيف يعني يكونوا مساندين لهم. نعرف أن الطلبة من مستويات عمرية مختلفة، بعضهم طلبة حلقة أولى وإلهم ظروفهم واحتياجاتهم النفسية والدعم اللي يحتاجوه، وبعضهم في الحلقات مثل الحلقة الثانية أو دبلوم التعليم العام واللي يحتاجوا متطلبات ودعم مختلف ونوعي بحسب مستواهم العمري وبحسب كذلك الظروف اللي يتعرضوا لها نفسيا واجتماعيا. والمدرسة لها دور كبير في هذا الجانب من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في هذه المدارس. نحن إن شاء الله مستمعين مستمرين أكيد معاكم، معنا الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين أينما كنتم في برنامج استديو الظهيرة. هذه محطتنا الأخيرة لليوم، راح نتعرف فيها عن الاستعدادات النفسية والاجتماعية لاستقبال الطلبة والطالبات في المدارس والدعم الذي يتلقوه من المدارس، من خلال تواصلنا مع عبد الله والأستاذ عبد الله بن محمد العامري، أخصائي اجتماعي بمدرسة أوس بن ثابت للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك الأستاذ عبد الله.
1: اهلا وسهلا بك اخي عبد الله ومستمعين برنامجك المميز.
0: حياك الله،
1: سعيد جدا بهذا الاستضافه.
0: يا اهلا وسهلا فيك، ونبارك لكم بدء العام الدراسي واستقبال الطلبه اليوم.
1: جزاكم الله خير على هالتهنئه الطيبه، وحقيقه بدوري بدايه احب اهني جميع الطلبه بمشاعر من الفخر والسرور حقيقه بمناسبه العام الدراسي الجديد، كما هني زملائي المعلمين، ونسال الله تعالى ان يجعله عاما مميز مليء بالنجاح والتوفيق للجميع يا رب العالمين.
0: بإذن الله تعالى. الإخصائيين الاجتماعيين لهم دور كبير في المدرسة، يقدموا الدعم للطلبة، ونعرف نحن الطلبة يأتوا من ظروف يعني مختلفة. فنتحدث الأستاذ عبد الله عن طبيعة دور الإخصائي الاجتماعي في المدرسة، وكيف يسعى في أنه يقدم الدعم اللازم الذي يساند الطلبة في التكيف مع البيئة المدرسية.
1: حقيقة مثل ما تفضلت أخي عبد الله، دور الأخصائي الاجتماعي كبير وجدا كبير، وحتى يبدأ حقيقة مع اليوم الأول اللي يبدأ فيه الطلب.

0: الطلبة قد يكونوا منتقلين من ولاية إلى أخرى. ما هي طبيعة تحديات الأيام الأولى للمدرسة لدى الطلبة؟
1: حقيقة أخي عبد الله، الأيام الأولى من العام الدراسي بطبيعة الحال تعتبر فترة انتقالية حرجة يمر فيها الطالب،
0: نعم
1: بما نسميه نحن في الإرشاد النفسي بصدمة الانتقال البيئي.
0: نعم
1: فمع بداية العام الدراسي حقيقة تلاحظ مزيج واسع وعجيب من المشاعر والانفعالات، خاصة في الأيام الأولى. فتحصل عندك الطلبة الجدد عندهم مشاعر خوف وتوتر، وتلاحظ هذا الأمر حقيقة من تصرفاتهم على شكل بكاء مستمر أو تشبث بعض الطلبة بأولياء أمورهم، أو حتى بعضهم عنده صمت نوعا ما مبالغ فيه. قد تكون هذه بسبب رهبة المكان الجديد، وبعضهم حتى يمكن نسمع مع أول يوم دراسي بطني يعورني أريد أرجع البيت، وبعض الحالات اللي نسميها يعني حالات الانسحابية اللي يحاول أن الطالب ينسحب من هذا الموقف الاجتماعي بسبب خوفه من هذا المكان أو رهبته من هذا المكان الجديد.
0: نعم
1: في الجانب الآخر لا والله، عندنا اللي هم الطلبة القدامى جاينك بطاقة إيجابية، تظهر عنده طاقة إيجابية، عنده مشاعر يعني من الحماس، اشتياقه للأصدقاء، لمعلمينه، للمكان، للأنشطة والفعاليات داخل المدرسة، ويحاول أنه يستعيد هذه الروابط مع أصدقائه وأقرانه من الطلاب بعد الانعزال عنهم في الإجازة.
0: نعم نعم
1: نعم
0: نحن نعرف يعني الحلقة الثانية أو المراحل من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر مرحلة حساسة نوعا ما، لأن الطلبة فيها في سن المراهقة. يعني كيف تتعاملوا أحيانا مع تغير سلوكياتهم وممكن ميل البعض إلى العنف نوعا ما؟ ونشوف أحيانا تحديات قد تحدث في المدارس نظير هذا العنف، كيف تتابعون هذا التغير في السلوكيات وكيف تحاول أنكم تقدموا الدعم اللازم الذي يعني يجنب البيئة المدرسية تحديات معينة؟
1: نعم، مثل ما تفضلت أخي عبد الله، خاصة في المدارس الحلقة الثانية حقيقة هنالك تنوع يعني عجيب. فعندك الطالب الصغير، الطالب الجديد اللي توه جاي مدرسة جديدة، اللي هو طالب الصف الخامس المنتقل من مدرسة من الصف الأول للرابع اللي هي المرحلة الأولى، ويجي كذلك الطالب اللي في صف الثاني عشر في السنة المصيرية، ويجيك أيضا فيما بين الخامس والثاني عشر الطلبة اللي هم في سن المراهقة وبعض التغيرات العمرية. فحقيقة نحن بدورنا كأخصائيين اجتماعيين هنالك الكثير من البرامج الإرشاد، سواء كان إرشاد فردي أو إرشاد جماعي نقدمها لهؤلاء الطلبة. كذلك نقوم حقيقة بدور كبير فيما يسمى بالحصص الإرشادية، ندخل في حصص إرشادية مع أبنائنا الطلبة من خلال استقصائنا والأدوات اللي نستخدمها لملاحظة السلوكيات داخل المدرسة. فأنت قد تلاحظ بنفسك كأخصائي اجتماعي، قد تسمع من زميل معلم ملاحظته على سلوكيات معينة، تسمع أيضا من البيت بحكم شراكتنا حقيقة الرائعة والاستراتيجية مع الأسرة، تسمع كذلك أيضا بعض الظواهر السلوكية. فمن خلال هذه الحصص الإرشادية نحاول أنه نقوم بهذا الدور. وأيضا هنالك برامج توجيهية يقوم بها الأخصائي الاجتماعي على مدار العام الدراسي. هذه البرامج يعني مضمنة في خطة عملي كأخصائي اجتماعي، وأيضا مثل ما ذكرت نستعين بأدوات الحصر اللي نستفيد منها علشان نعرف إيش هي السلوكيات اللي أحتاج إني كأخصائي اجتماعي أبذل جهد يعني كافي قدر الإمكان للحد منها
0: نعم
1: نوعا ما.
0: نعم بما أنك ذكرت موضوع الأنشطة والبرامج، كيف يعني تسهم مثل هذه الأنشطة والبرامج المدرسية في تعزيز اندماج الطلبة وبناء علاقاتهم بشكل صحيح وتنمية حتى قدراتهم ومواهبهم؟
1: والله أخي عبد الله، الأنشطة اللاصفية والبرامج الترفيهية والرياضية حقيقة نحن نعتبرها في علم الاجتماع المدرسي هي أدوات الدمج الاجتماعي الناعم نسميها. فهي فعليا يعني تعتبر طريقة مثالية جدا لتفريغ الطاقات السلبية. فمن خلال هذه المسابقات الجماعية، الألعاب التفاعلية، نساعد الطالب على الانخراط العفوي مع أقرانه. وبكذا يعني شيئا فشيء تتلاشى حواجز الخجل الانطواء بشكل تدريجي.

0: مع الطلبة. فهذه الأنشطة حقيقة ميزتها أنها تعطي الطالب فرصة لاكتشاف الذات، أنه يكتشف ذاته، وأيضا أنه يأكد على هويته، يأكد أني أنا موجود، أن أنا عندي مهارة معينة، أنا هنا. فكذلك أيضا بدورها تعزز ثقته بنفسه كطالب، حتى أنها تساعده ويشكل شبكة علاقات اجتماعية إيجابية، وأيضا بيئة صفية مميزة ورائعة. فتعرف أنه الألعاب الجماعية هي مبنية على التفاعل، مبنية على العلاقات. فمهما كانت هذه الأنشطة محببة للطالب، كل ما كان أثرها إيجابي على علاقاته مع الآخرين.
1: نعم، أكيد هذا عمل يعني ما بسيط، وعمل أحيانا فيه شيء من التعقيد. نحن نعرف الأستاذ عبد الله أنه قد يكون لهذه الظروف ولهذه السلوكيات ظروف اجتماعية يمكن خارج بيئة المدرسة، ويعني يمكن هذا دور مضاعف أحيانا عليكم في فهم هذه الظروف في أسرته أو في مجتمعه، حتى تستطيعوا إيجاد حلول لمثل هذه السلوكيات. فكيف يعني يساعد هذا التكامل بينكم، بين المجتمع وبين الأسرة، في إيجاد الحلول المناسبة؟
0: حقيقة أستاذ عبد الله، بالنسبة لنا الأسرة هي الشريك الاستراتيجي الأول، وهي الأساس حقيقة، هي الأساس في الاستقرار النفسي الاجتماعي لأي طالب.
1: نعم.
0: فإحنا حقيقة دائما ما نعمل شراكات، ويعني نكثف من الجهود في التواصل بين الأسرة والمدرسة. تعرف للأسف الشديد يعني قد يكون بعض العزوف من بعض المجتمعات وقلة التواصل مع المدرسة، هذا حقيقة له أثر سلبي كبير على الطالب، مستواه الدراسي، حالته النفسية والاجتماعية. وكل ما كان النقيض، كل ما كان العكس، كل ما كان في تواصل، يعرف أن أسرته قريبة من المدرسة، المدرسة قريبة من الأسرة، هذه بدورها تهيئ الطالب حقيقة بشكل جدا كبير، يعني لأنه يتأقلم ويبدع في المدرسة اللي هو فيها. وبكل أمان احنا كأخصائيين اجتماعيين وزملائي ما شاء الله قائمين بدور عظيم في هذا الجانب من بداية العام الدراسي، يعني حقيقة في تواصل مع الأسر، حتى نطلب منهم يعني كما تقول مساعدتنا في تهيئة الطلبة قبل البدء في الدراسة الفعلية. تعرف أنه في بعض قد تكون بعض الأمور التخويف والتهديد، بعض التجارب قد تكون سلبية عن المدرسة، هذه بدورها شوية يعني قد تبعد الطالب أو ترهب الطالب عن المدرسة. فحقيقة ننصح ونحثهم يعني أنه دائما الحديث عن المدرسة يكون بلغة محببة، تشعل الفضول، يعني تشعل شيء من الفضول والشوق عند الطالب حال المدرسة. حقيقة يعني يمكن حتى ننصح بأبسط التفاصيل، أنه حتى اصطحابك لابنك وهو يشتري أدوات المدرسية، هذا احنا كأخصائيين اجتماعيين حقيقة نرى أنه له يعني دور كبير. الولد اللي يروح ويشتري ويشارك في شراء أدوات المدرسية، لما يجي المدرسة يجي متحمس، يجي راغب، ويجي ليش؟ لأنه هو الأدوات هو اشتراها بنفسه، فيجي يريد يستخدمها. وهذه حقيقة نشوفها مع مختلف يعني الفئات العمرية عندنا الطلبة. وتعرف يعني الساعة البيولوجية متلعوزة أيام الإجازات، النوم ويعني وغيره تختلف يعني نوعا ما عن الوضع في أيام الدراسة يعني.
1: نعم، نحن نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذ عبد الله، ونتمنى لجهودكم السداد بإذن الله تعالى في دعمكم للطلبة ومساندتهم في مشوارهم التعليمي. أكيد الجانب النفسي والاجتماعي مهم جدا لنجاحهم وتفوقهم بإذن الله تعالى. خلاص، شكر والتقدير لك.
0: جزاك الله خير أخي عبد الله، شكرا على هذه الاستضافة. وفي الختام حقيقة أؤكد أنه نجاح بداية العام الدراسي هي ثمرة شراكة حقيقية بين البيت والمدرسة. ورسالتي لأولياء الأمور في الختام يعني امنحوا أبنائكم الصبر والاحتواء حقيقة، وتأكدوا أن احنا إن شاء الله في الميدان التربوي شركاء لكم، وبإذن الله نضع مصلحة الطالب ونفسيته دائما هي في قمة أولوياتنا كأخصائيين اجتماعيين. وكل التمنيات بعام دراسي متميز وموفق لجميع طلابنا إن شاء الله.
1: بوركت جهودكم. الأستاذ عبد الله بن محمد العامري، أخصائي اجتماعي بمدرسة أوس بن ثابت للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. بهذا اللقاء مستمعينا تكون تغطيتنا لأول يوم دراسي قد انتهت. حاولنا قدر الإمكان أن نأخذ جميع العناصر من مدرسين، من طلبة، أخصائيين اجتماعيين، كذلك قائدي حافلات المدارس يكونوا موجودين معنا في برنامجنا لليوم، ومن خلال برامجنا من بداية الصباح وبرامجنا القادمة أكيد تغطي وتحتفي بهذا اليوم. لكم منا أجمل التحايا. كان معكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وهذه تحايا مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى فترتنا الإخبارية الثانية
1: وإلى أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مجلس الوزراء يهنئ أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
0: ومقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.
1: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.
0: بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد.
1: هذا وباشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. وينتظم الطلبة في 1298 مدرسة، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 68,205 أعضاء.
0: في عام دراسي جديد يحدوه الأمل بعطاء متجدد ومستقبل مشرق، انتظم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1298 مدرسة بمختلف المحافظات لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الدؤوب والجهد المخلص يمضي فيها الطلبة بخطى واثقة وتطلعات وإنجازات كبيرة وطموح لا يعرف الحدود، ليقودوا غدا عجلة التنمية المستدامة والازدهار في سلطنة عمان. أما إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية فيتجاوز 68,200 كادر يقفون كمنارات تضيء طريق المعرفة ويقدمون بكل شغف خبراتهم وعلومهم وتطوير أساليبهم التعليمية لتواكب العصر، متجاوزين دور التلقين إلى دور الإلهام وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوسهم. ومواكبة للتحولات المتسارعة في التعليم واستجابة لاحتياجات المستقبل، تعمل وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية وتدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز المحتوى الرقمي وتطوير منظومة النقل المدرسي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مدرسية جديدة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة، وكذلك إضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية. سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم:
2: عززنا من ارتباط مدارسنا بشبكة الإنترنت ورفع السرعات فيها، أكملنا ربط أكثر من 700 مدرسة الفايبر وأكثر من 550 مدرسة بتقنية 5G، وباقي المدارس ربطت الآن بستارلينك. أكمل المشروع الآن بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 50 مدرسة، وبالتالي هذا مكون مهم في ضمان أن المدارس بالفعل تمتلك هذه المكون وهذا الجانب المهم في البنية الأساسية.
0: ولا تكتمل دائرة هذا العطاء إلا بدور أولياء الأمور والأسرة والمجتمع ككل الذين يشكلون السند الحقيقي للعملية التعليمية، إذ إن التعاون المستمر والوثيق بين البيت والمدرسة هو الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة تربوية محفزة تساعد الأبناء على الاستقرار النفسي وتدفعهم نحو التفوق والتميز الدراسي. وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة على اتفاقية تعاون للربط الكهربائي لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: استقبل سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعادة بير كراهامبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف. جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين سلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجانبين.
0: أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة في خطوة تهدف إلى إعداد جيل عماني مؤهل وجاهز لخوض تجربة الابتعاث بكفاءة عالية. وتهدف المبادرة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية وترسخ وعيهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة طوال مسيرتهم التعليمية في الخارج. وتشمل المبادرة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة، بما يعزز قدرتهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة.
1: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار على السفن في المياه المحيطة بإيران. وقالت الولايات المتحدة إنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، بينما قالت إيران إنها استهدفت 3 ناقلات أثناء إبحارها عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز.
0: أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها نتيجة قصف لقوات الاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما أصيب 9 آخرون بينهم طفلة بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلتين في أجواء المناطق الشرقية لحي الزيتون دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا عند حاجز عسكري في القدس المحتلة وفلسطينيا آخر من قرية رمانة غرب مدينة جنين. وأشارت هذه المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات، حيث انتشرت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها فرق من الشرطة، وسط إطلاق قنابل ضوئية وصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
0: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص قتلوا، بينهم امرأتان، وأصيب العشرات في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، إلا أن الاحتلال لا يزال ينشط بعملياته من خلال القصف والتدمير الممنهج. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل رجلين في بلدة تقع على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بينما قتلت امرأتان في بلدة عرب صليم.
1: قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون، في اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. واندلعت المعارك في اليمن، وهي الأعنف منذ سنوات، مع شن جماعة أنصار الله هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط محافظة تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي والتي تسيطر عليها القوات الحكومية.
0: وصل المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف إلى كييف في أول زيارة رسمية لهما إلى أوكرانيا في محاولة جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. تأتي زيارتهما في أعقاب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم أمس، سعيا لإحياء محادثات السلام وسط تصاعد الهجمات الجوية من قبل الجانبين. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لإجراء نقاش بناء مع الممثلين الأمريكيين.
1: في إندونيسيا، تسبب ثوران بركان ناكا كاراكاوتا في تعليق الرحلات ب6 مطارات رئيسة، من بينها مطار العاصمة جاكرتا. وذكرت السلطات الإندونيسية أن تعليق عمليات الطيران استمرت ساعات بسبب استمرار رصد الرماد البركاني في منطقة المطار، موضحة أن التعليق أثر على 209 رحلات جوية، من بينها رحلات دولية، حيث أفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية بأن الرماد البركاني رصد على ارتفاع يصل إلى نحو 6000 متر في الجانب الممتد باتجاه جزيرة جاوة، فيما بلغ ارتفاعه سحابة أخرى نحو 15000 متر باتجاه سومطرة وأجزاء من إقليم بانتن.
0: من إذاعة سلطنة عمان، لازلنا نوالي تقديم الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مجلس الوزراء يهنئ أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
0: ومقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. أهلا بكم. انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير طاقة مستدامة.
3: لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود وتسريع استخدامها في قطاعات مثل النقل والصناعة وتوليد وتخزين الطاقة، انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة طاقة مستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها في القطاع ودعم مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية. كما يعد الانضمام خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويتيح الانضمام أيضا توسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الشراكة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية، بما يدعم نمو قطاع الهيدروجين ويسهم في تعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. وسيوفر الانضمام منصة مهمة لتعزيز التعاون في تطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر وتنسيق المعايير والمواصفات ومتطلبات السلامة ودعم التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي وتسريع الانتشار الآمن والاقتصادي لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. إلى جانب ذلك أنه سيمكن سلطنة عمان من المشاركة الفاعلة في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات التجريبية المشتركة والاستفادة من المبادرات الدولية المعنية ببناء القدرات وتنمية المهارات الوطنية المتخصصة، بما يدعم إعداد الكفاءات اللازمة لنمو اقتصاد الهيدروجين واستقطاب الاستثمارات النوعية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود سلطنة عمان المتواصلة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء منظومة متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
1: بدأت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين مختلف الفئات العمرية لتحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتراكمة والأفكار المبتكرة واستعراض الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على المجتمعات وبيئات العمل، إضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والكفاءات اللازمة والوعي الرقمي الأخلاقي للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفعالية وأمان.
0: تجاوزت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الداخلية 50%، فيما حققت المحافظة المركز الأول على مستوى المحافظات والمركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للعام الماضي، وذلك ضمن توجه لربط المشروعات التنموية بالاستثمار وتوسيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذها وتشغيلها.
1: تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمية، وذلك خلال قمة المجلس الدولي المطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. وحصد مطار مسقط الدولي 4 جوائز تمثلت في جائزة المطار الأكثر متعة وجائزة المطار الأكثر نظافة وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إلى جانب جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. كما حصد مطار صلالة 5 جوائز شملت جائزة المطار الأكثر متعة وجائزة المطار الأكثر نظافة وجائزة أسهل رحلة عبر المطار وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إضافة إلى جائزة أفضل المطارات عند المغادرة.
0: دفعة جديدة من حملة دبلوم التعليم العام انضمت للعمل في شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع وزارة العمل، وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية في معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
4: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في شرطة عمان السلطانية ليبدأوا مسيرتهم في خدمة أمن المجتمع وسلامته، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية في معهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تهدف إلى تأهيلهم معرفيا ومهاريا للقيام بواجباتهم الأمنية بكفاءة واقتدار وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة. وقد عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية وعن اعتزازهم بالعمل في هذا الصرح الأمني العريق.
5: راشد بن عبد الله البريكي: الحمد لله الذي يسر لي طريق النجاح بدءا من خطوة التسجيل عبر موقع تجنيد وحتى تحقيق حلم الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. هي مسيرة يتداخل فيها الفخر بالمسؤولية. أدعو الله أن يعينني على الوفاء بهذه الثقة وأن أقدم لوطني أفضل ما أملك من جهد وأخلاص.
6: أحمد بن خالد الشيدي: الحمد لله أولا وآخرا على نعمة التوفيق إذا اجتزت مراحل التقييم كافة لأحظى بشرف الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمنحني الإخلاص في أداء واجبي وأن أكون على قدر الثقة التي أوليت لي والمسؤولية.
4: يأتي توظيف الدفعة الجديدة استمراراً لجهود شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل، ومواكبة للتوسع والتطور الذي تشهده شرطة عمان السلطانية في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
1: استعرض الملتقى الصحفي الخامس بولاية صلالة أهمية الشراكة الوطنية في إبراز المقومات التنموية والاقتصادية لمحافظة ظفار ودور الإعلام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. رعى المناسبة مع الشيخ سالم بن مستهيل معشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.
7: بمشاركة 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية من داخل وخارج السلطنة، جسد الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية أهمية الشراكة الوطنية الهادفة نحو إبراز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية في المحافظة دعما لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها. افتتح الملتقى بكلمة لرئيس جمعية الصحفيين العمانية وعرضا مرئي عن تقرير الحريات الذي دشن مع حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض بلدية ظفار حول المشاريع التنموية وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، كما تم إقامة جلستين حواريتين حول الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. حول الملتقى تحدث عدد من المنظمين والمشاركين فيه.
8: دكتور أمجد بن عامر الذهلي نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي غرفة تجارة وصناعة عمان، تحدثت الورقة عن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا وخليجيا وأيضا محليا، وأيضا تم التطرق إلى حجم الاقتصاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة والمتنوعة.
9: عزيزة راشد البلوشي، صحفية مشاركة في الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار. يأتي الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار كمشاركة متميزة في قطاع الصحافة وناشط مهم في المشهد الصحفي الذي تشهده السلطنة مؤخرا.
10: مصطفى بن خميس المعمري، عضو مجلس الإدارة، عضو الفريق الفني. هذا العام الملتقى الصحفي بمحافظة ظفار يتضمن العديد من البرامج والفعاليات، في مقدمتها ورش تدريبية لأعضاء الجمعية وأيضا جلسة حوارية تتناول الذكاء الاصطناعي والإعلام.
11: دكتور محمد سعد، مدير مكتب الجريتليوم السابع المصرية في سلطنة عمان ورئيس تحرير جريدة الأسرة، عضو جمعية الصحفيين. تأتي أهمية هذا الملتقى من كونه منصة تجمع الإعلاميين وتفتح المجال للتواصل والحوار وتسهم في إبراز ما يتميز به ظفار من طبيعة خلابة وإرث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب دعم الصورة الإعلامية للمحافظة.
7: تتواصل فعاليات الملتقى حتى 9 من هذا الشهر من خلال برنامج حافل ومتميز يشمل زيارات ميدانية لمكنونات ومعالم المحافظة ترسيخا لدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، محافظة ظفار.
0: نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في ولاية صلالة منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي بحث مستقبل صناعة المحتوى الرقمي واستعراض التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال بهدف تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي. رعى المناسبة سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
12: بمشاركة 32 من صناع المحتوى الشباب، بدأت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة أعمال منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت عنوان مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. هلال بن عبدالله المعمري مدير عام الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار.
13: منتدى الشباب الخليجي الرابع والذي يتخذ من صناعة المحتوى الرقمي محوراً رئيسياً له، هذا القطاع الذي لم يعد مجرد مساحة للتعبير أو منصة للتواصل العابر، بل غدا شرياناً حيوياً ومحركاً استراتيجياً يوجه بوصلة الوعي المجتمعي وأحد أسرع روافر الاقتصاد الإبداعي والمعرفي نمواً وتأثيراً على المستويين الإقليمي والدولي.
12: واستعرض المنتدى عدداً من التجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تنموية قابلة للتطبيق، وكذلك اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة وتنفيذ المبادرات الشبابية. أسرار الأنصاري مديرة إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
14: صناعة المحتوى تحديدا مساحة صنعوا الشباب جزء كبير من ملامحها بأفكارهم تجاربهم وطريقتهم المختلفة في التواصل مع العالم وفي الخليج. عندنا مواهب وقصص وتجارب تستحق أنها تأخذ مساحتها وأنها توصل إلى أبعد من حدود منطقتنا. واليوم مع الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأدوات والمنصات، صار بإمكاننا نصنع أكثر وأسرع وبإمكانات ما كانت متاحة لنا قبل سنوات قليلة.
12: ويسعى المنتدى إلى إيجاد قنوات مشتركة للتعاون في صناعة المحتوى الرقمي الخليجي واقتراح مبادرات شبابية يمكن العمل على تنفيذها من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
1: اختتمت سلطنة عمان مشاركتها بجناح رسمي في معرض موسكو الدولي للكتاب الذي استضافه مركز غوستيني دوفور بموسكو بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من روسيا ودول أخرى، وتضمن أكثر من 400 فعالية ثقافية ومهنية. وشهد الجناح العماني خلال أيام المعرض إقبالا من مختلف فئات المجتمع الروسي والمهتمين والباحثين والطلاب والسياح الذين اطلعوا على الإصدارات العمانية وتعرفوا على جوانب من ثقافة سلطنة عمان وتاريخها وهويتها وإرثها الحضاري. وتعد مشاركة سلطنة عمان في المعرض الأولى من نوعها، وجاءت في إطار تعزيز الحضور الثقافي خارجيا والاستفادة من المعارض الدولية للتعريف بالإنتاج الفكري والثقافي العماني وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية ودور النشر والباحثين.
0: احتفل اليوم بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بافتتاح معصرة حديثة لإنتاج زيت الزيتون بتكلفة بلغت نحو 40,000 ريال عماني، وتعمل المعصرة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 طن من الزيتون في الساعة، وتستهدف تقديم خدماتها لمزارعي الزيتون في ولاية الجبل الأخضر وعدد من الولايات المجاورة من بينها الحمراء ونخل والرستاق، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من المحصول وتحسين جودة زيت الزيتون العماني. رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
1: أنهت وزارة التراث والسياحة أعمال صيانة حصن بركة بمحافظة جنوب الباطنة وشملت أعمال المشروع إزالة الأجزاء المتضررة من الطبقات الداخلية والخارجية للحصن وإعادة تنفيذها باستخدام الأساليب التقليدية المعتمدة، إلى جانب صيانة الجدران الخارجية لمكاتب الحراس وإعادة بنائها باستخدام الحصى والصاروج مع توظيف أخشاب الكمدل بما يتناسب مع الطابع التقليدي للحصن ووظيفته المكانية.
0: نفذت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة الحملة الوطنية لتحصين الثروة الحيوانية، حيث بلغ إجمالي عدد الرؤوس التي شملتها عمليات التحصين 3,032,674 رأسا، فيما استفاد من الحملة 3,752 مربيا. وتسهم برامج التحصين الوطنية في دعم صحة الثروة الحيوانية والحد من الخسائر المرتبطة بالأمراض وتعزيز استدامة الإنتاج الحيواني، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الحيواني ورفع كفاءة الخدمات البيطرية المقدمة.
1: تمكنت الفرق التطوعية في برنامج حماة البيئة من إعادة 6,146 من صغار السلاحف إلى البحر والتعامل مع 264 سلحفاة عالقة، حيث هدف البرنامج إلى حماية السلاحف البحرية وتعزيز الوعي البيئي لدى زوار الشواطئ، لا سيما خلال فترة فقس البيض وخروج صغار السلاحف. وشملت أعمال البرنامج كذلك حملات تنظيف للشواطئ، وذلك للحد من المخلفات التي قد تشكل خطرا على السلاحف والحياة الفطرية.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية، لم يبقى فيها سوى التذكير بأهم أنبائها.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية شقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
0: ومقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان.
1: وفي الختام مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية الثانية. كان معكم في الإعداد والتحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
0: وكنا بصحبتكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي ومحمد بن حافظ العامري. في أمان الله وإلى اللقاء.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية السيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلامياً. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل، إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجعوا للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش معنا. إيش دورك؟ إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة.
11: أحيانا أنت اللي تقدم للإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية في أولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة؟ أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأهن؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافي.
12: نعم، سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثير.
12: نعم.
11: جميل، مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكني أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتنا الحياة، عن إيش يتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم، نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل، هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتنا الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتنا صلاة، عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتتها؟
12: يقضيها.
11: جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم و

0: التقديم الإذاعي.
1: أها. أنت ذكرت للتقديم الإذاعي، كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
0: ألعب في أكاديمية سترايكرز كنت أول،
1: أها.
0: وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
1: أها، ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
0: نعم
1: وإيش مركزك في اللعب؟
0: وسط.
1: وسط.
0: نعم
1: أها. وتابع مباريات؟
0: نعم
1: إيش تابع، أي دوري؟
0: الإسباني،
1: أها
0: الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
1: أها، جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
0: ريال مدريد.
1: ريال مدريد، ليش؟
0: نعم، لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
1: أها. وعندك خبر أنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
0: نعم
1: أها. وعندك خبر بعد أنه أيضا ضاع عليه الدوري هذا السنة؟
0: نعم
1: أها. ليش في رأيك ضاع عليه الدوري؟
0: كثرة النجوم في النادي.
1: أها، كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
0: شوف، هو كثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبغى يسرق نجومية الفريق
1: اها،
0: تكون حالة.
1: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين
0: نعم
1: في الملعب،
0: نعم
1: كل واحد يريد هو اللي يسجل،
0: نعم
1: كل واحد هو أناني.
0: نعم كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
1: اها، والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان
0: نعم
1: فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود، صح؟
0: نعم
1: زين. والدوري الإنجليزي، من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
0: مانشستر يونايتد،
1: يونايتد، ليش؟
0: لأنه نادي نفس الشيء عريق
1: اها
0: قديم.
1: اها من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
0: فيرجسون.
1: ايوه، هو
0: نعم
1: فيرجسون. ما شاء الله، معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ اشعار او اناشيد؟
0: نعم أحفظ بعض الأشعار،
1: اها،
0: وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى. ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
1: اها، قبل قلت يا من هواه واعزه واذلني.
0: نعم
1: تحفظنها هذا بعد؟
0: حافظنها
1: زين، سمعني اياها، هذا تعجبني. وهذا
0: للشاعر سعيد بن أحمد.
1: سعيد بن احمد بن سعيد.
0: نعم
1: نعم، سمعني اياها.
0: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
1: لين هنا انتهى الحفظ.
0: نعم
1: طيب لا بأس. وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
0: قصيدة ولد الهدى
1: ولد الهدى
0: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة، لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
0: نعم
1: نستمع.
0: بلقي عليك أول 7 أبيات.
1: جميل، نستمع.
0: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء.
1: الله، ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إعلامي.
1: إعلامي.
0: نعم
1: إعلامي يعني صحفي في جريدة، ولا مذيع في التلفزيون،
0: لا
1: ولا مذيع في الإذاعة؟
0: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
1: مذيع في التلفزيون أو
0: نعم أو
1: الإذاعة،
0: داخل الإعلام يعني.
1: أو في وزارة الإعلام يعني؟
0: نعم
1: أها. ليش يعني على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
0: لأني وقيل التقديم الإذاعي،
1: أها
0: والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
1: أها، جميل. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير
0: آمين
1: إعلامي
0: آمين
1: كبير في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
0: نعم
1: من يعجبك من الإعلاميين؟
0: حسن الأحمد.
1: حسن الأحمد،
0: نعم
1: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
1: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة
0: نعم.
1: لمصطفى سباعي.
0: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
1: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
0: نعم، الطغرائي.
1: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
3: مساء الخير.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل خير وتحية جديدة ومتجددة لكم مع عودة جديدة لبرنامج بانوراما. أكيد هذا البرنامج اللي يطل عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس ومن الخامسة ولغاية السابعة، فترة طويلة أكيد شهر ونص تقريبا كان بانوراما في مرحلة يسميها البعض استراحة محارب. انزين هذا المحارب خلص الاستراحة ويعود لأدراجة مرة أخرى، وأكيد أمس بالخير على زميلة رويدة رواحي في مشوار بانوراما. مسائك خير رويدة.
1: يا مساء النور فتحية، ونمسي على المستمعين الأحبة، ونلقاهم في هذا المشوار المسائي المتجدد من برنامج بانوراما من الآن إلى تمام السابعة. يعني زمان عنش فتحية،
0: زمان عنش في صلالة رويدة.
1: عدنا والعودة أحمد،
0: كنت في تجربة أيضا إعلامية في صلالة، تابعنا لكم تغطيات إذاعية وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كيف كانت التجربة هالمرة؟
1: والله دائما أقول أن التجربة في خريف ظفار مختلفة جدا، وخاصة أن فتحية أنت تقتربي من الأشخاص الموجودين هناك، من الطاقات الشبابية، تكتشفي بعض الأشياء الجديدة. يعني دائما نقول نحن المساحة هنا في إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب مساحة متاحة للشباب بشكل عام، لكن لما تقترب من الشباب اللي موجودين أيضا في المحافظات الأخرى اللي مثل محافظة ظفار، وكيف أنه فعلا هناك في طاقات تحاول أيضا أنها تستغل الموسم، يعني ما شاء الله تجدي مقدار الشغف لدى هؤلاء الشباب. فكانت تجربة جميلة
0: فعلا، جهود جبارة لوزارة الإعلام في تغطية هذا الموسم وتغطية جميلة بمختلف القطاعات اللي لامسناها سواء كانت الجديدة والمستجدة في موسم الخريف. أكيد تحية لكل هذه الجهود اللي فعلا شكلت لوحة جميلة لموسم الخريف. وعدنا طبعا الحياة الطبيعية وبرامجنا الجميلة وأيضا تفاصيلنا الجميلة مع المستمعين، والعود أحمد طبعا لعودة المدارس
1: بالفعل،
0: أيضا بدايات جديدة. يعني شوفي حتى بدايتنا اليوم مرتبطة مع العودة للمدارس.
1: صح بالفعل فتحية، وخاصة أنه يعني ما شاء الله أتوقع أنه الطلبة والطالبات وأيضا أولياء الأمور خذوا فترة كذا، فترة نقاهة طويلة،
0: الإجازة هالمرة
1: طويلة كانت صح؟ فمعناته
0: يستاهلوا
1: نعم. ومعناته فعلا انه العوده لازم تكون قويه،
0: نعم،
1: ولازم تكون فيها الاهداف واضحه من البدايه. وان شاء الله يا رب نجو لهم كل التوفيق باذن الله تعالى، والله يعين ان شاء الله اولياء الامور في انهم فعلا يعني يكونوا فعلا هم القادرين على مسانده ابنائهم،
0: نعم،
1: وايضا يعني للكادر التعليمي في كل طبعاً المدارس.
0: طبعا تحيه اكيد لكل المعلمين والمعلمات وايضا الهيئات الاكاديميه والاداريه اللي ايضا تحمل مسؤوليه كبيره على عاتقها، رسالة التعليم
1: بالفعل
0: لهذا العام 2026-2027، عام جديد. ودائما العودة للمدارس في أول يوم يمكن ترجعنا لأول يوم رحنا فيه المدرسة للصف الأول، دائما أول مرة مختلف، شعور مختلف. يعني حتى دخولك للمدرسة لأول مرة مستحيل هذا المشهد يختفي من ذاكرة أي إنسان
1: بالفعل.
0: مرحلة البداية فأيضا الأطفال اللي انضموا للمدارس هالمرة في الصف الأول أكيد لهم وقع خاص أيضا
1: ورح يتذكروا بعد فترة.
0: بالفعل
1: مثل ما نحن الآن، يعني الآن تتكلمي فتحية وأنا فعلا يخطر في بالي أول يوم مدرسة كيف كان. كان المشهد غريب فعليا، انك تشوف
0: ما يمتسح
1: لانه في زحمه اشخاص معلمين، طبعا هي المعلمات لانه في
0: ورهبه وخوف،
1: وايش مفروض اني اسوي،
0: وطالعتهم البيت وتشوف ناس غرب
1: بالضبط، وين فصل الدراسه اصلا، ان ليش رايح المدرسه، هذا السؤال لسه يبقى في ذهن هذا الطفل، لانه فعليا يعني تعتبر مرحله جد مهمه، وخاصه هي الانطلاقه لمسار تعليمي متواصل 12 سنه.
0: صحيح.
1: وهذا الطالب ينتقل من مرحلة إلى أخرى، لكن فعلا اليوم الأول وتحديدا في الصف الأول هو اليوم الفارق. يمكن يتكرر شعوره فتحية لما ننتقل إلى مدرسة من الابتدائي إلى المتوسط، شوي يتغير الشعور فعليا، ونبدأ نحس أنه لا نحن انتقلنا إلى مدرسة مع الكبار، هذا شعورها أيضا مختلف، بس فعليا يمكن شعور أول يوم لا يكاد
0: مختلف.
1: يشبه أي شعور
0: فعلا. إذن كل التوفيق للجميع، وأكيد يعني رسم هذا اليوم خاصة للي يعيشوا المرحلة الدراسية الأولى الصف الأول مهم جدا
1: بالفعل.
0: وبالتالي فيه كثير من المعلمين والمعلمات حريصين على نشر الابتسامة والبهجة واستقبال خاص لكل الفئات التعليمية، لكن الفئة المبتدئة الصف الأول الابتدائي معاملة خاصة.
1: بالضبط.
0: نعم،
1: أكيد كل التوفيق لجميع الطلبة والطالبات والكادر التعليمي، ونرحب بكم مجدد مستمعينا في بانوراما.
0: هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحي الخنبشي،
0: وفي الإخراج سيف الجرداني. ومساء الخير بانوراما.

0: التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المساحة لكم جميعا. شاركونا عبر 7244-2010.
1: تحياتنا لكم مستمعين، دروب آمنة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم وصول آمن لمقاصدكم ومساء الأحد. تحية لكل أحد يستمع لنا الآن، وأكيد البداية مختلفة طبعا مع شهر سبتمبر، العودة للمدارس، العودة للأعمال، خاصة اللي طلعوا إجازات طويلة، فأكيد بداية مختلفة مع الربع الأخير من عام 2026. تحية لرسائلكم على 7244-2010. ظهر في أمطار وإيداء،
0: أمطار خير وبركة ما شاء الله،
1: بالتحديد ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية. تحية لعبد العزيز العبري، يقول اشتقنا للبرنامج. تحية لك يا عبد العزيز، وإن شاء الله الأمطار يعني تمتد لي مساحات ومسافات أخرى
0: إلى شمال
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أتوقع فتحية، ما أعرف إذا بديت تحسي، بس كأنه الشتاء بادي، يعني ما أعرف، أنا أحس
1: لا بعد الحر
0: مسيطر. ساعات الليل شبه الأخيرة يبدأ الجو يصير
1: هو نوعا
0: بطيف.
1: ما فعلا ساعات النهار قصرت وساعات الليل طولت، لكن
0: بعدش تحسي بالحر،
1: الصيف متصدر
0: في الصدارة
1: بعده موجود،
0: لكن هذه الأمطار تبشرنا بالخير إن
1: شاء الله. يا رب عسى يكون يعني شتاء مبكر
0: يا رب،
1: إن
0: نرجو ذلك.
1: نعم، لأنه فعلا الصيف ترى هذه السنة جه متأخر.
0: فشكله يا أنه بيطول شوي أو أنه بيعتم مقال الشتاء.
1: نعم، مسألة وقت، مسألة وقت.
0: إذن شكرا لهذه الرسالة من عبد العزيز، وأكيد مستمعينا نحن يعني هكذا ننتظر مشاركاتكم المختلفة عبر 7244-2010. واليوم أيضا فتحية سؤالنا لهم، بما أنه اليوم يتزامن أيضا عودة المدارس وعودة الطلبة لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، وإيش أكثر موقف عالق في ذاكرتك من أيام المدرسة؟ سواء كان هذا الموقف كل ما تتذكره يخليك تضحك أو تبكي أو حتى يعني تستحي منه، شاركونا عبر 7244-2010.
1: فعلا أكيد ذكريات مختلفة في موضوع العودة ويوم العودة، أكيد رح نفتح معكم أرشيف الذكريات مثل ما قالت رويدة، وشاركونا شريط الذكريات لأشياء ربما حبيتوها في المدرسة، أشياء كرهتوها في المدرسة، أشياء ربما ما كنتوا بتتعلموها لو للمدرسة. يعني يقال أحيانا المدرسة أكثر مكان كرهناه، لكن ربما يكون المكان اللي جمعنا فيه أكبر وأجمل ذكريات.
0: يا سلام،
1: شوفي تناقض الإنسان. فعلا ذكريات كثيرة رويدة، أكثر شيء ذكرك
0: بالمدرسة؟
1: نعم،
0: خلينا نتذكر أحس ذكريات كثيرة، يعني ما أقدر أنه أختصرها
1: مع
0: الآن.
1: معلمة مثلا،
0: هو إلى الآن في معلمة زميلة، يعني لازالت عالقة في ذهني، وأتوقع أنه لها أثر جد كبير في حياتي فتحية، وخاصة أنه بعد انتقالي للمرحلة الجامعية كنت في حالة من التردد، يعني إيش التخصص اللي باخذه.
1: نعم،
0: وكنت يعني جزء مني مائل شوي لمجال التدريس بسبب هذه المعلمة.
1: نعم،
0: لأنه زرعت فيني شعور فعليا أنه أنت واجد ناس مش موضوع التدريس وأنش تكوني معلمة. فأنا يعني ممكن مهما قدمت لها من شكر ما أقدر أوفيها، لأنه زرعت فيني شعور لا زال موجود معاي إلى الآن.
1: نعم،
0: ويمكن سبحان الله يعني ما رحت للسلك التدريسي وما تخصصت في مجال التدريس.
1: نعم،
0: لكن مجال الإعلام أيضا جالس يعلمني وجالس أيضا يخليني أستفيد من المهارات اللي اكتسبتها أيام المدرسة.
1: إذن في معلمة تركت أثر في حياتك رويدة؟
0: بالفعل،
1: وفعلا يمكن حتى في موضوع المواهب، مرة سمعت لأحد الكتاب والأدباء كان في معلم يقول له يوما ما ستصبح كاتب، ظلت هذه الفكرة في ذهنه، وفعلا أصبح من أشهر الكتاب والأدباء. فالكلمة الطيبة لها وقع مختلف، خاصة إذا كانت من المعلم، ربما زميل دراسة جمعك في موقف صعب، أو أحيانا موقف في إحراج.
0: عاد على هذا الابتسامة إيش تتذكري؟
1: خاصة في الإذاعة المدرسية قدمتي قصيدة ونسيتيها.
0: أوه،
1: أو قدمتي نشيد ونص النشيد محذوف
0: أو مسرحية.
1: ففعلا في أشياء كثيرة تربطنا بهالمكان
0: بالفعل.
1: وطبعا احنا راح نشارك هذه الذكريات مع المستمعين، شاركونا ذكرياتكم أو مع ذكرى لا تنسى في مدارسكم، مقاعد الدراسة، أكيد هناك تفاصيل كثيرة، كل سيدلو بدلوه على 724-420-10. إذا مع بداية الأسبوع وعودة المقاعد الدراسية، إيش أكثر شيء تتذكروه في المدرسة؟ الأصدقاء، المعلمين، الإجازات والفسح، مواقف الطفولة البريئة، احكوا لنا التفاصيل. المزيد أكيد في بانوراما، خلكم معنا.

0: لكم مستمعينا، متواصل معاكم في بانوراما. أما الآن نروح معاكم إلى فقرة إيش صاير.
1: وفي محطة إيش صاير مستمعينا، أبرز العلوم والأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 12 للجنة الوزراء وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بالمنامة،
1: وأيضا بدء أعمال الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار.
0: وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإندونيسي.
1: وإلى محافظة الداخلية تتجاوز 50% في إسناد أعمالها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق المركز الأول على مستوى المحافظات وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025.
0: ومن الأخبار أيضا الانتهاء من أعمال صيانة حصن بركة بمحافظة جنوب الباطنة في إطار جهود المحافظة على المعالم التاريخية والأثرية وصون الموروث المعماري العماني.
1: وأيضا من علومنا وأخبارنا مستمعينا، أكثر من 38 ألف مستفيد من منافع الحماية الاجتماعية بمحافظة البريمي حتى نهاية يوليو الماضي وفق إحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية.
0: وبرنامج حماة البيئة يعيد 6146 من صغار السلاحف إلى البحر، ويتعامل مع 264 سلحفاة بحرية بالغة بمشاركة 149 متطوعاً في محافظة جنوب الشرقية خلال أغسطس الماضي.
1: وسلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان بصلالة على اتفاقية تعاون للربط الكهربائي لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار.
0: ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستقبل المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ويبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة ومجالات التعاون وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين.
1: وأيضا من أخبارنا، مطاري مسقط الدولي وصلالة يحصلان على 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي. هذه أبرز العلوم والأخبار من صوبكم على 724-4210.

0: عودة لكم مستمعينا ومساءات سعيدة نتمناها للجميع. وطبعا في بانوراما ساعة تشير إلى الدقيقة 28 بعد الخامسة مساء. نتمنى لكم عصرية سعيدة ولو أن العصرية باتت قصيرة نوعا ما. تحياتنا للجميع. أتوقع على جو العصرية الآن الأمهات مرتبشات على تجليد الكتب ولا كيف؟
1: بالضبط هذا
0: وتقسيم الدفاتر تقسيم الدفاتر هذا الدفتر لأي مادة. بس في قرار جميل صدر مؤخرا
1: حول موضوع الدفاتر
0: المرحلة الأولى أنه يكون مقتصر بس على 3 دفاتر تقريباً لكل المواد
1: بالضبط.
0: بدل ما يأخذوا معهم درزن دفاتر وحمولة كبيرة
1: والشنطة وشنطة أكبر تكسر من الطفل
0: وشنطة تكسر الظهر. فأكيد قرار في محلة يعني
1: بالفعل
0: أنه يتم اختصارها إلى 3 دفاتر. المواد يمكن تكون 10 مواد تقريبا
1: صحيح.
0: فأكيد القرار هذا أيضا راح يريح الأمهات وأولياء الأمور
1: بالفعل وأيضا بيريح المعلمين يعني نعم. يدوبك 3 دفاتر صححوهن فأموركم نعم. طيبة إن شاء الله. يعني أيضا مع انطلاق هذا العام الدراسي فتحية هناك مجموعة من الأرقام التي نشرت حول أعداد الطلبة والطالبات وأيضا الكوادر التعليمية
0: نعم.
1: 876,117 طالب وطالبة بدأوا عامهم الدراسي الجديد في 1298 مدرسة بمختلف محافظات سلطنة عمان.
0: بالفعل يعني الأرقام تتحدث طبعا عن العدد اللي ذكرتيه رويدة 800,000 طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي. أيضا بلغة الأرقام 68,000 من الكوادر التعليمية والإدارية والفنية يعملون في المدارس الحكومية بينهم 21,000 معلم و47,000 معلمة.
1: ما شاء الله.
0: طبعا الغلبة للعنصر النسائي
1: بالفعل
0: 47,000 معلمة و21,000 معلم.
1: وأيضا بالنسبة للمباني الدراسية الجديدة هناك 18 مبنى مدرسي جديد تدخل الخدمة هذا العام لاستيعاب أعداد الطلبة وأيضا تقليل المدارس ذات الفترتين.
0: فعلا خاصة الفترة المسائية بسبب بعض الاكتظاظ الكبير للطلبة تم تقسيمها على فترتين.
1: بالفعل.
0: أيضا بلغة الأرقام 96,000 جهاز تكييف تم إحلالها في المدارس بتكلفة بلغت 11 مليون ريال عماني.
1: أيضا من الأرقام التي نشرت مستمعينا 3,980 معلم ومعلمة استكملت الوزارة إجراءات تعيينهم للعام الدراسي الجديد لسد الاحتياج في مختلف التخصصات.
0: أما بالنسبة للتعليم المهني سيكون في 6 محافظات يتوسع المسار في هذا العام ليشمل جنوب الشرقية وجنوب الباطنة بعد تطبيقه في 4 محافظات.
1: أما عن منصة نور هذه المنصة التي أطلقت في فترة ما تم تطبيقها اليوم بنسبة 100% إلى جانب الأطلس الرقمي ومختبرات العلوم الافتراضية التي توفر 387 تجربة علمية.
0: وأيضا مع الأرقام 34,000 مقعد دراسي أو تم طرحها في مؤسسات التعليم العالي العام الأكاديمي 26-27 بزيادة بلغت 107% عن العام السابق. وأيضا فضل حاليا 31,000 مقعد على عروض دراسية في الفرز الأول.
1: نعم يعني هذه هي لغة الأرقام. أكيد نرجو كل التوفيق لجميع الطلبة والطالبات. ولكن أيضا فتحية هناك جانب مهم جدا لابد أن نراعيه في موضوع العودة للمدارس وهو الجانب النفسي للطالب والطالبة. يعني اليوم نلاحظ أنه تهيئة الطلبة للعودة مهم جدا وخاصة إذا كان الموضوع متعلق بأولياء الأمور. كيف أنا اليوم أحفز ابني أنه يعود للمدرسة
0: صحيح.
1: أو حتى للمعلمين للمعلمات وأيضا الكادر التعليمي ككل. يعني نتكلم نحن عن الأخصائي الاجتماعيين في المدرسة والمدراء. كيف ممكن اليوم أخلي الطلبة فعلا ينطلقوا معاي
0: نعم.
1: بسلاسة يكون عندهم تلك الرغبة علشان يبدوا هذا العام وخاصة أنهم راجعين من إجازة طويلة يعني
0: نعم.
1: خلاص استهلكت تلك الطاقة في تلك الإجازة. فاليوم كيف أعيد هذه الطاقة؟ كيف أهيئ نفسي
0: بالضبط.
1: لهذا الجانب؟
0: يعني حتى موضوع ضبط الساعة البيولوجية
1: وقت النوم
0: فعلا ربما يكون من أكبر التحديات اللي تواجه أولياء الأمور. لكن من فاز
1: نفاز
0: فاز اللي ضبط الجدول من
1: صح.
0: فترة، يعني على الأقل من أسبوعين
1: بالفعل
0: حاول أنه يعيد الساعة كأنه فعلا المدارس عادت،
1: صح،
0: عساس ما يواجه هذه الإشكالية. إذن للحديث عن الاستعداد النفسي والاجتماعي للعودة للمدارس، رحبوا معنا بضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ الفاضل سلطان الحسني، باحث اجتماعي. حياك وسهلا أستاذ سلطان.
2: أهلا وسهلا أستاذ طارق، الله فيكم وسعد الله مساءكم.
0: ومساءك بكل خير، وسعيدين بتواجدك معنا اليوم طبعا في بانوراما. وإحنا صراحة عودتنا أيضا ارتبطت بنفس يوم عودة المدارس لمشوار بانوراما، حبينا أنه هذه المساحة تكون أيضا خاصة بهذه العودة. في البداية أستاذ سلطان، كيف عايشت هذا اليوم كولي أمر؟
2: حقيقة ونحن اليوم نرى هذه الأعداد الكبيرة تعود لمقاعد الدراسة، نحن لا نتحدث عن مجرد حركة تنقل بشرية، بل حقيقة عن تعبئة نفسية واجتماعية هائلة في الشارع العماني. شارك فيها مجلس الوزراء وكذلك وزيرة التعليم الموقرة وأطياف واسعة من المجتمع، مثل ما شفنا حقيقة في برامج وتطبيق برامج التواصل الاجتماعي وكذلك تطبيقات الدردشة، كيف الجميع يحتفي بهذا اليوم. أنا أشوف حقيقة أن هذا اليوم له رمزيته، يعني حيث يمتزج لدى الطالب حماس البدايات وشغف الاكتشاف، خاصة للطلاب اللي هم ينتقلوا من مرحلة تعليمية إلى مرحلة جديدة. طبعا أنا كولي أمر سعيد جدا بهذه البداية، وفي شوق كبير حقيقة أني نبدأ هذا العام الدراسي. أنا أصبح جو المدرسة والجو العام داخل المدارس هو المكان الطبيعي للطالب، وكذلك مكان الطبيعي لبناء هذا الطالب.
1: جميل، يعني نرجو أكيد بداية مباركة لجميع الطلبة والطالبات وكذلك لأولياء الأمور اللي دائما هم الدافع وهم الداعم الأساسي لهؤلاء الطلبة. نتحدث بداية معك أستاذ سلطان حول تلك المشاعر التي يحملها أولياء الأمور أو ما يخص الحالة النفسية لأولياء الأمور والطلبة في أول يوم دراسي، وكيف تصف أيضا مشاعر الطلبة في هذا اليوم؟
2: أنا أشوف من ناحية أولياء الأمور حقيقة، شوف عشان كنا واقعيين أكثر، أنا أشوف أن ولي الأمر لديه يعني مشاعر أعمق وأكثر تعقيد. يعني هناك الفخر والأمل بعام مليء بالإنجاز، يقابله كذلك قلق مسؤول، هناك الخوف حقيقة من بعض الأمور التي تحدث داخل حافلات المدارس اللي هي بعيدة جدا عن سلطة ولي الأمر أو عن رقابة ولي الأمر. هذه الأشياء تجعل ولي الأمر في مشاعر نوعا ما مختلطة، يعني بين الأمل وبين كذلك الإنجاز، يعني بعام دراسي مليء حقيقة بالكثير والكثير من الفوائد لابنه.
0: أكيد.
2: أما من ناحية الطالب، يعني اليوم تابعنا حركة الطلاب داخل المدرسة، الجميع طبعا سعيد وفرحان، بس توجد هناك فئات كثيرة حقيقة من الطلاب تلاحظهم لا زالوا غير منفصلين عن الإجازة، لا زالوا يحملوا هم الإجازة داخل مشاعرهم. يعني هذا الشيء لاحظناه حقيقة اليوم بشكل واضح، يعني وعلى مثل ما تقول المرأة يعني.
1: نعم واضح، يعني أكيد هي مشاعر كثيرة تنتاب أولياء الأمور والطلبة، لكن الأهم فعلا أن الواحد يكون قادر على ضبط هذا الشعور. نتحدث أيضا من خلالك أستاذ سلطان عن التحديات، يعني نتحدث عن إجازة طويلة جدا عاشها الطلبة أولياء الأمور أيضا وأيضا الكادر التدريسي بشكل عام، فيعني بعد هذه الإجازة الطويلة ممكن الطالب أنه يجد صعوبة في استعادة الإيقاع الدراسي الانضباط، فما هي أبرز التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تعترض هؤلاء الطلبة في أول أيام دراسة لهم؟
2: أنا أشوف هذا السؤال حقيقة مهم جدا، يعني وأنا أشوف أن هذا التحدي الأبرز هو ما أسميه الفجوة الانفعالية أو صدمة العودة. يعني المشكلة ليست في العودة للمدرسة بحد ذاتها، بل في الفجوة بين ما كنا نمارسه داخل البيت والمرونة اللي كانت موجودة داخل البيت وما بين رسمية المدرسة وما بين البنية الصلبة داخل المدرسة من قوانين من تشريعات من نظم من حصص من مواقيت، كل هذه الأشياء يتعارض مع الجو العام اللي عاش الطالب خلال تقريبا في حدود 3 أشهر. هذا التحدي ما بكل سهولة حقيقة أن الطالب يتجاوزه. كذلك التحدي اللي هو أشرت له في المقدمة أستاذة اللي هو مسألة اضطراب الساعة البيولوجية، أنا أشوف حقيقة أن السهر الطويل وحتى نحن نلاحظ بعض المدارس حقيقة أن ظاهرة الغياب تكثر في الأيام الأولى وأغلب هذا السبب الرئيسي الساعة البيولوجية. هذا الطالب ما تعود أن ينام بشكل مبكر بحيث أن يصحى بكير للمدرسة، لذلك الطالب ذاهب إلى المدرسة جسد داخل المدرسة بس عقله ومشاعره لا زالت ملتصقة بالسريرة. لذلك هذه من ضمن التحديات اللي يعانيها كثير من الطلاب. كذلك نفس الحال الطلاب اللي ينتقلوا من مراحل إلى أخرى، وحقيقة هذا أكثر موجود في المدن أكثر مما هو موجود في بعض الولايات النائية، بحيث اللي هو بناء صداقات جديدة أو استئناف علاقات قديمة، وهذا يرهق الطالب بشكل كبير. نعم. طبعا هنا دائما أشير إلى الأخوة وإلى حتى الطلاب بعد ما نجلس معهم ونشوف يعني بعض الأشياء اللي يمارسوها داخل البيت وينعكس حقيقة داخل المدرسة اللي هو الاضطراب الساعة البيولوجية، وهذا أهم نقطة وأتمنى حقيقة جميع أولياء الأمور أن يركز على هذا الجانب. وأسرع طريقة هو أشرت السادة أنت إلى مسألة أن الرابح اللي هو استطاع أن يضبط الساعة البيولوجية قبل بأسبوع عن انطلاقة العام الدراسي. بالضبط. أنا أقول حقيقة حتى للأشخاص اللي هم ما استطاعوا أنهم يضبطوا الساعة البيولوجية ممكن أن يعيد البرمجة بطريقة سريعة جدا، بحيث أن الطالب بعد ما يرجع اليوم يعني مثلا سبيل المثال أو بكرة بعد ما يرجع من المدرسة فتت الظهر حرمة من النوم، ما أخليه يروح ينام فتت الظهيرة، بحيث أن يكون مرهق بدنيا وتعبان يجي الليل والمساء ينام بشكل تلقائي لأن خلاص الجسم استنفد طاقته. هنا أسرع عملية لضبط الساعة البيولوجية بهذه الطريقة. يستطيع الطالب فعلا أن ينام بشكل مبكر بحيث أن يصحى وهو متشبع من النوم. هذه نشوف حقيقة من التحديات الكبيرة اللي تواجه الطالب في بداية العام الدراسي.
0: بالفعل.
2: وكذلك كذلك عذرا في ملاحظة بعد بسيطة حقيقة، وأتمنى كذلك أني تفعل في المدارس أن الأسبوع الأول يمارس مثل ما تمارس الجامعات اللي هو يسمى الأسبوع التعريفي.
0: بالضبط.
2: أتمنى حقيقة يعني بعد هذا الغياب الطويل للطلبة عن المدارس أتمنى حقيقة أن المدارس تفعل مثل هذا الأسبوع التعريفي بحيث أنه يكون الأسبوع الأول أسبوع التهيئة، يعني ما أسبوع صدمة تعليمية. نحن نلاحظ للأسف يعني بعض الأخوة الزملاء مباشرة أول ما يبدأ العام الدراسي ينطلق مباشرة في المنهج الدراسي، وأنا أتمنى حقيقة أن مثل هذه الأشياء تعالج يعني تعالج بطريقة ذكية جدا، بحيث أن الطالب نحن نريد نحفزه نفسيا بحيث أن يجي هذه المدرسة وهو مليء بالحوافز.
0: نعم.
2: وليس منصدم. وأنا حقيقة أحيي المدارس بعض المدارس اللي هي سمحت بالطلاب أنهم يخرجوا مبكرا في اليوم الدراسي الأول، وأنا أشوف حقيقة هذا وعي.
0: نعم.
2: كبير من إدارات المدارس بحيث أنها سمحت للطالب بالعودة إلى البيت بشكل مبارك. هذا يعني هذه التهيئة النفسية هذه لها وعليها حقيقة يعني، والمدارس أتوقع أنها تمارس هذا الدور أسبوع التهيئة هي تخلق مناخ قوي لدى الطلاب بحيث أنهم فعلا هذه المدرسة وعاء احتواء وليست وعاء تصادم.
0: بالفعل أستاذ سلطان، وأكيد هناك ربما بعض المدارس اللي تستخدم الإدارة الذاتية في تفعيل هذا النمط، خاصة موضوع الأسبوع الأول يكون مثل ما أشرت يعني كأنه أسبوع تعريفي، خاصة الطلبة اللي ينضموا إلى مدارس ربما مختلفة تنقلات مثلا بين الولايات، أو ينتقل من مرحلة دراسية إلى أخرى، من الصف الرابع إلى الصف الخامس، مرحلة أكيد مختلفة، بيئة
2: بالضبط.
0: مختلفة، يعني يمكن تعود على المعلمات في مرحلة معينة، ينتقل إلى التعليم على أيدي المعلمين. أيضا الطلبة الجدد اللي بدأوا مشوارهم الدراسي في الصف الأول أيضا لهم معاملة خاصة، وكل هذه يعني المستجدات في حياة الطالب والتنقلات والتحديثات النفسية والاجتماعية يمكن لها وقع خاص على الأخصائي الاجتماعي، ومسؤولية تقع على عاتق الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس. فأكيد بصفتك باحث اجتماعي حابين نتعرف من خلالك على أهم الأدوار اللي ممكن يلعبها الأخصائي الاجتماعي في المدارس لدعم الطلبة في الأيام الأولى، أيضا لدعمهم على تجاوز أي صعوبات تعترض اندماجهم في البيئة المدرسية.
2: سؤال جوهري حقيقة أستاذة، وأشكرك عليه. حقيقة دائما دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة له، نحن نسميه دائما، يعني ناقش مع زملائنا ونقول عليك بالثلاثية اللي هي ثلاثية الرصد والاحتواء والتمكين. على الأخصائي الاجتماعي أن يكون دائما في فكرة أن يكون هو مهندس البيئة النفسية داخل المدرسة وصمام الأمان كذلك للطلبة. وأنا أشوف دائما في الأيام الأولى على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بهذه الثلاثية، بداية برصد استباقي، يعني من خلال الوقوف في الساحات وبوابات المدرسة، وكذلك قراءة لغة الجسد. أحيانا تشوف وقت الفرصة، على سبيل المثال تشوف طالب منعزل في الزاوية، أو طالب يعني تبدو على علامات الضياع، ما قادر يستوعب المشهد ولا قادر يعرف وين هو. يعني كل هذه على الأخصائي الاجتماعي أن يرصدها مباشرة ويقوم بمعالجتها فورا، يعني ما يتركها لحد ما تتحول إلى عقد نفسية في هذا الطالب. كذلك احتواء الفج والانفعالية، يعني احنا ما ننتظر أن الطالب يأتي إلى الأخصائي الاجتماعي، بل نذهب إليه من خلال مبادرات كسر الجليد وتقديم بعض المحتوى وبعض الحصص والمحاضرات اللي هي تدخل الطالب في جو المدرسة. كذلك التمكين وبناء المرونة النفسية. حقيقة دائما وحتى اليوم يعني صادفني موقف مع أحد أولياء الأمور، أقول نحن ما نريد الطلاب يعني يبتعدوا عن التحديات، نحن نريد الطالب يدخل داخل هذه التحديات، نريد يعيش هذه التحديات. ليش؟ عشان تكون عنده مرونة نفسية يتعامل مع مثل هذا التحدي المدرسي كفرصة للنمو، يعني لا كتهديد. وهذا حقيقة نشوفه من الأشياء الجوهرية اللي ينبغي على الأخصائي الاجتماعي أن يمارسها داخل البيئة المدرسية. عليه أن يجعل الطالب داخل المدرسة مرئي ونشوفه مسموع كلامه، بحيث أنه فعلا ما يتغيب عن الصف ولا يتغيب عن المدرسة.
1: نعم واضح، يعني فعلا هي عملية تكاملية تبدأ من أولياء الأمور وتنتقل أيضا لتشمل المعلمين وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين. يعني أيضا أستاذ سلطان، لربما يعني هناك أمر جد مهم وهو متعلق أيضا بدمج وزاري مهم، وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم. اليوم يعني كيف تنعكس هذه الرؤية الوطنية على الميدان التربوي، وأيضا ما هي نظرة المجتمع للتعليم كمسيرة متكاملة؟
2: هذا قرار حقيقة قرار استراتيجي بامتياز.
1: نعم.
2: وأنا شخصيا أرى أنه يعني موائمة حقيقية لرؤية عمان 2040.
1: نعم.
2: يعني اليوم نحن ما نعيد هيكلة إدارات فقط، يعني بس اليوم نحن نعيد تعريف رحلة الإنسان لعمان من الروضة إلى سوق العمل. وهذا الدمج حقيقة ينسف يعني اللي هي ثقافة الانفصال اللي نحن عيشناها وحقيقة عشنا مرارتها، يعني بأشياء وفي قضايا كثيرة. اليوم حتى في سوق العمل إذا تذكر أستاذ، في نقاشات كثيرة تحدث أحيانا في بعض المنتديات الاقتصادية، بحيث أن دائما رجال الأعمال أنه يقول لك أن المواطن العماني غير مستعد وغير جاهز. إذا من يتحمل مسؤولية أن هذا الإنسان غير جاهز؟ مر الكرة ترمى في ملعب وزارة التربية والتعليم سابقا، وأحيانا ترمى في ملعب وزارة التعليم العالي. اليوم الحمد لله رب العالمين وجدنا وزارة التعليم هيكل واحد، نظم واحدة يعني، وترسخ مفهوم التعليم المستمر. وحقيقة هذا انعكاس كبير على الميدان. أنا شوف اليوم نحن نشوف طلاب الصف العاشر والحادي عشر مباشرة يبدأ بالتفكير في مستقبل الجامعي والمهني وبشكل مبكر، يعني ما ينتظر السنوات هذه ويمر إلى قرارات وتشريعات جديدة غير متطابقة وغير متجانسة مع التشريعات الأولية اللي هو عاشها خلال 12 سنة. وأنا أشوفها حقيقة يعني هذه المنظومة يعني أصبحت موحدة يعني، ونفس الحالة تعمل السهولة.

0: المهني والتقني واستحداث تخصصات جديدة مثل التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال. كباحث اجتماع أستاذ سلطان، كيف ترى تأثير تنويع هذه الخيارات الدراسية أيضا على تطلعات الطلاب وأسرهم وربط مخرجات التعليم بسوق العمل؟
1: شو أستاذ، نحن دائما أي تشريع تأكيد أن يصنع ثقافة، أي تشريع جديد يصنع ثقافة يعني عند الأشخاص. نحن اليوم نتحدث عن تحويل جذري من ثقافة الشهادة اللي نحن تعودنا عليها، اللي هي المعيار الأساسي دائما في تقييمنا لهذا الشخص، إلى ثقافة المهارة. واليوم العالم كله يتكلم عن المهارات، وش أنت اللي تملكها من مهارات عشان أنا أوظفك يعني. ما دام هذا الحين بدينا نحن ننتقل في هذه المنظومة بهذه الطريقة، هذا يؤثر بشكل لاواعي في ثقافة المجتمع يعني، ويخلق لنا مسارات بديلة يعني. فمثلا على سبيل المثال فتح تخصصات مثل الهندسة وإدارة الأعمال يعني ضمن المسار التقني والمهني، يغير حتى سيكولوجية الطالب وأسرته. يعني على سبيل المثال يبدأ ولي الأمر ينظر على ابنه إذا ما نجح في المسار الأكاديمي اللي هو التقليدي، خلاص يقول هذه ليست نهاية العالم. يعني الأمور خلاص إن شاء الله بإذن الله تعالى بيكون هناك أمام الطريق أقصر وأكثر ربحية وأكثر حتى مواءمة لسوق العمل. وهذا نشوفه حقيقة يقلل من الضغط النفسي على الطالب، وكذلك نفس الحالة يسمح بظهور مواهب يدوية وتقنية وكذلك تجارية. كانت في السابق هذه المواهب كلها مدفونة، لأن كامل كان الاعتماد الأساسي قائم على المسار الأكاديمي التقليدي. وأنا أشوفه كذلك نفس الحالة أن هذه التخصصات تمثل مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد. وش اللي نحتاجه نحن مباشرة؟ سياسات التعليمية وخلق مثل هذه التخصصات يستطيع أني يخلق وظائف كثيرة ويخلق مسار ويعني وشعور بالأمان الوظيفي المستقبلي عند طلابنا. هذا ليس للطالب حقيقة، يعني حتى نحن كأولياء أمور كمعلمين يعني نعيد الاعتبار للكفاءة العملية، يعني نزرع حتى في الطلبة قناعة بأن للمهنة شرفها، وكذلك التقني وللتقني مكانته. وهذا نحن محتاجين بشكل كثير، وأتمنى حقيقة يكون في هناك ضغط إعلامي في هذا الجانب، بحيث أن فعلا نحن نلتفت وننظر إلى هذه الوظائف كفرص مستقبلية في غاية الأهمية.
2: نحن شكرا وجودك معنا أستاذ سلطان، شكرا لكل هذه التفاصيل. وفي الختام، ما هي رسالتك للطلبة لأولياء الأمور والمعلمين أيضا مع انطلاق هذا العام الدراسي الجديد؟
1: شكرا لكم أستاذ الحقيقة على هذا الحوار، وأنا سعيد جدا بهذه المساحة اللي ناقشنا فيها الجانب الإنساني قابل حتى على الجانب الفني. رسالتي حقيقة هي في كلمة واحدة اللي هي الشعور. إذا الطالب يشعر بأنه مرئي داخل مدرسة فتأكد كل تأكيد لن يغيب عن الصف، وكذلك المعلم إذا يشعر بأنه مقدر لن يبخل بعطائه للطلبة، وولي الأمر إذا يشعر بأنه شريك في هذه العملية التعليمية فلن يتخلى أبدا عن مسؤولياته. وأقول حقيقة للطلبة إنهم ليست أرقام، اللي قريناها في بداية الحوار ليست أرقام في مقاعد دراسية، هم مستقبل هذه الأرض الطيبة يعني. وأتمنى حقيقة أن ما ينظروا للمدرسة كسجن للواجبات، بل كمختبر لتطوير ذواتهم وتنمية مهاراتهم. وكلمة أخيرة حقيقة لأولياء الأمور، كون موجهين لأبنائكم، وأتمنى أنه يبعدوا كل البعد عن هذا الضغط اللي يمارس يعني على الأبناء بشكل دائم. وحقيقة هذا الشيء نتمنى أنه يقلل أو أنه حتى يمارس بشكل ممنهج يعني للطلاب، وليس نتمنى كل التمني للابتعاد عن الضغط السلبي. وكلمة أخيرة للمعلمين حقيقة، وهذا الشيء نشوفه ونعايشه، أنتم قادة هذا المشهد، والطالب دائما ينسى الدرس، بس تأكد كل التأكيد إن أبدا لن ينسى المعلم الذي احتواه وآمن به. وأتمنى للجميع عام دراسي مليء بالإنجازات والسلامة والتفاؤل بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم أستاذة، وجزاك الله كل خير على هذه المساحة الطيبة.
0: ما قصرت أستاذ سلطان، وبالعكس احنا شاكرين لك طبعا كل هذه الإيضاحات والإضاءات المتعلقة بالجوانب النفسية والاجتماعية التي يجب مراعاتها مع العودة للمدارس. شكرا للباحث الاجتماعي الأستاذ الفاضل سلطان الحسني، كنت معنا في بانوراما. يعطيك العافية أستاذ سلطان.
1: الله يعافيك ومبارك الله فيكم جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وطبعا تحية لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. إن شاء الله ماشي زحمة، وإذا في زحمة ثبت الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وفالك الطيب. وطبعا رسائلنا على 7244210، لا تنسوا تشاركونا ذكرياتكم مع أول يوم دراسي، أو ربما في كل عودة إلى المدرسة هناك حكاية جديدة وسطر جديد، شاركونا إياه على 7244210. الحمد لله رويدة، مجتمعنا العماني ربما المجتمعات الخليجية بشكل عام مجتمعات فتية، نسبة الشباب والأطفال فيها يعني نسبة مرتفعة كما يسميها البعض مجتمعات فتية، لكن أيضا ربما تراجع معدلات الزواج أو حتى تراجع معدلات الإنجاب بالفعل، اللي بدأت مؤخرا في منطقة الخليج العربي، ممكن أنها تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستقبل هذه المجتمعات، لأنه الآن في مجتمعات جالسة تعاني من ارتفاع نسبة كبار السن المسنين
1: بالفعل
0: مقارنة مع نسبة الشباب والأطفال.
1: عالمياً
0: المسنين أكثر
1: بالفعل. فيقولش فتحية لأول مرة في التاريخ عدد المسنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 65 عام أصبح يفوق عدد الأطفال دون عمر 6 على مستوى العالم، ووصل عدد المسنين 850 مليون، إلى جانب أن عدد الأطفال دون السن 6 وصل إلى 770 مليون، وهذا يعني نتائج كارثية في المستقبل. نسأل الله السلامة.
0: وربما البعض يشوف أنه يعني مع النتائج الكارثية يشوف أنه العالم أصبح أكثر حكمة وأقل طيشا.
1: تحسي؟
0: يمكن يمكن
1: يمكن فعلا يعني مع ارتفاع عدد المسنين.
0: لا،
1: ولكن احنا فعليا فتحية يعني بحاجة لوجود الشباب، كونه انه دائما نقول انه الشباب هم قادة الغد وهم اساس بناء المستقبل. لا، طبعا كلهم فيهم الخير والبركة، ولكن فعليا يعني علشان يكون هناك في دفع لعجلة النمو والتطور في الدول بشكل عام، فنحن بحاجة لوجود الشباب، بوجود الاشخاص من يعني سن أصغر عن 65، ولكن يعني أيضا 65 عام فيهم الخير والبركة، ولكن لربما أيضا تكون هناك في أسباب عديدة حول هذه الأرقام وتراجعات أعداد الأطفال. لا أعلم إذا كان الموضوع أيضا في دول الخليج يوجد بنفس النسب أم لا.
0: طبعا إحنا بعدنا ما زلنا بخير، لكن المجتمعات الأوروبية والغربية هي اللي بدأت تظهر فيها يعني هذه النسب بشكل أكبر. والسبب معروف، مفهوم منظومة الأسرة في المجتمعات الغربية نوعا ما اختفى. يعني عاد تشوفي كبار سن يفضلون العزلة والوحدة، أو تشوفي كبار سن عايشين مثلا مع حيوان أليف بعيدا عن إنجاب الأطفال. الرأسمالية أيضا يعني اللي مصت الإنسان ماديا وخلته يفكر بالوحدانية والفردانية أكثر، يقول لك أجيب عيال وربي أطفال ليش،
1: كيف وليش المسؤولية
0: وكيف بصرف عليهم. هذا الفكر موجود لدى المجتمعات الغربية بسبب يعني تكاليف الحياة، اختفاء منظومة الأسرة، تهميشها نوعا ما، تشجيع على الفردانية، العزلة، الوحدة. وبالتالي الصين تداركت هذا الموضوع مؤخرا
1: بالفعل،
0: لما كانت تستخدم سياسة الطفل الواحد، خايفين انه ينفجر سكانيا لان تعدادهم تجاوز المليار،
1: ولكن كان عدد المسنين
0: رجعوا للتشجيع على الإنجاب لما صارت
1: بالفعل.
0: المجتمع الصيني مجتمع كهل
1: بالفعل،
0: مجتمعات يعني تسيطر عليها الشيخوخة، بما أن هذه المجتمعات مجتمعات يعني هرمة معنا في ضغط على المنظمات والمستشفيات الصحية
1: بالفعل،
0: معنا بتحتاج دور رعاية زيادة، معنى ما عندك أيادي بشرية للجانب الاقتصادي،
1: ومن بيعالج الكبار إذا ما في أيادي عاملة. فنرجو السلامة يا رب.
0: نعم،
1: نحن يعني في أمل أنه
0: هو في كل الأحوال الأمة التي يقل فيها الزواج والإنجاب ستدفع الثمن غدا، يا مسألة
1: عاجلاً
0: وقت
1: عاجلا أم آجلا.
0: أيوة بالضبط، فالمجتمعات الأوروبية جلسة تقدم لأن دروس مستفادة من تجارب حياتية الحين يحاولوا يعدلوا فيها المسار، يعدلوا فيها الوضع. بالتالي حتى بعض المجتمعات الغربية لما قامت بالترحيب باللاجئين لديهم أهداف،
1: بالفعل
0: أهداف اقتصادية، أهداف بشرية، محتاجين إلى قوة بشرية.
1: صحيح.
0: لأن المجتمعات لديهم أصبحت مجتمعات هرمة، وبالتالي الأزمة صار أنها عالمية، يعني عدد المسنين يتفوق على عدد الأطفال دون سن السادسة. يعني بعد 50 سنة كيف بيكون الوضع؟
1: عاد الله يستر، يعني نحن بنكون خلاص كبار السن. إذن
0: شكلش تفكر في الشيخوخة من تو.
1: يأتي في البال بين الفينة والأخرى.
0: أو طبيعي.
1: صحيح.
0: الشيخوخة والتقاعد.
1: في الأخير كل واحد في الخير والبركة. أكيد مستمعينا نرجو لكم مساءات سعيدة. وأنتم تستمعون إلى بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد تحية للمنضمين على السمع في اللحظات. بانوراما لقرب السابعة لعيسى راشد النيري، تحياتنا لك، اسمعنا من ولاية قريات، يقول مساء الأحد بداية الأسبوع ومساء عودة برنامج بانوراما، عودا حميدا للمعلمين الأعزاء وأبنائنا الطلاب، ونبارك لهم العام الدراسي الجديد، نسأل الله لهم التوفيق في دراستهم. يسعد مساءكم بكل خير. شكرا يا عيسى.
1: شكرا لعيسى، وأيضا شكرا لأم ناصر الهادي، تقول مساء الخير فتحية ورويدة وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير، عودا حميدا للبرنامج. تقول نتذكر طابور الصباح، تحية العلم، وأتذكر المعلمات وصديقاتي في المدرسة ومقاعد الدراسة، كانت أيام جميلة فعلا. يعني أيام المدرسة ما تشبه أي أيام،
0: بالفعل مخزون للذكريات. مساء الأنوار لكم فتحية ورويدة، وللغائب الحاضر ياسر، ولجميع طاقم البرنامج، وبعد العودة لبرنامج بانوراما أهنئ جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، ربي يجعل عام دراسي مكلل بكل خير وسرور ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: إذن أكيد مستمعينا لازلنا نستقبل مشاركاتكم عبر 72-44-20-10، وتوقع فتحية مع العودة للمدارس، ويعني البعض منا فعلا استغل فترة الإجازة أنه يطور نفسه في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كونها صارت أساسية جدا. وفعليا أنا واجهت موقف يعني مع شخص قريب، فكانت تسأل تقول ويش البرامج اللي ممكن استخدمها فعليا عشان أطبق الذكاء الاصطناعي في مجال التدريس. فلاحظوا اليوم فعلا أنه الذكاء الاصطناعي بشكل عام صار جزء لا يتجزأ من المسيرة التعليمية، سواء كان للطالب أو حتى للمعلم، بالفعل اللي من خلاله فعلا صار يستخدمه علشان والله ينتج الكثير من الأشياء، من يعني العروض، من العروض، من الفيديوهات والتصاميم أيضا للطلبة. فسهل لنا أشياء كثيرة، لكن يبقى شات جي بي تي في الواجهة، كونه من أوائل البرامج اللي نحن استخدمناها، ويمكن بداية استخدامنا كانت في أيام الجامعة، لكن اليوم يعني هل فعلا شات جي بي تي جالس يفيدنا بالاستفادة المثلى اللي نحن نريدها، ولا يعني الموضوع صار فيه أخطار؟
0: هو بالفعل يعني كل ما تظهر تقنية جديدة يظهر لها جانب وردي وفي المقابل جانب أسود وجانب مظلم، وبالتالي كما يقال كل شيء له حدين. وحتى شات جي بي تي يعني يمكن ساعد الموظفين على اختصار الوقت والجهد، تقديم أفكار مقترحات جديدة، وللعلم رويدة في مؤسسات تشجع على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، شات جي بي تي ولا التطبيقات المتعلقة بالتصميم، وحتى يعني التطبيقات المتعلقة ربما بالرسم، لأنه يقول لك حتى الفنانين والتشكيليين شات جي بي تي يهدد وظائفهم، لأنه الآن كل شيء شبيك لبيك، بالفعل كل شيء بين يديك. البعض استخدم مصطلح العار الذكائي، يعني بعض المؤسسات تقلل من قيمة الأعمال
1: إذا ما كان فيها ذكاء اصطناعي،
0: لا أو إذا كان فيها ذكاء اصطناعي، تقول لك لا شكله هذا ذكاء اصطناعي، كان يفترض أنك أنت اللي تجيب الفكرة، أو يفترض أنت اللي تكتبها. طيب هو ليش موجود؟ ما أساس يخدم الإنسان؟ الفكرة ما فيها مشكلة، بس أحياناً يتم استنقاصها
1: لأن فيها ذكاء اصطناعي.
0: ذكاء اصطناعي. اليوم إحنا حابين نتكلم عن دراسة تكشف أضرار شات جي بي تي. يعني كما قلنا هو سلاح ذو حدين، هناك أضرار تتعلق بالصحة الذهنية للإنسان.
1: نعم، حيث أن دراسة حديثة تؤكد أن الاعتماد على شات جي بي تي يرتبط بالكسل الفكري والعزلة الاجتماعية. يعني اليوم صار خلاص لو سمحت أعطيني الفكرة الفلانية، سوي لي العرض الفلاني،
0: صمم لي طريقة الرد على الإيميل الإلكتروني، البريد الإلكتروني،
1: أو كيف أصيغ
0: باللغة اللي تريديها.
1: وأستغرب من بعض الأشياء في الحياة أنه يلا صغ لي مثلا تهنئة للعيد أو ليوم ميلاد شخص معين،
0: ماشي كسل.
1: أوه وصلنا لهذه المرحلة.
0: كسل حتى في التهاني البسيطة، يعني نطلب شات جي بي تي أنه يصيغ لها لنا. فعلا تغلغل الذكاء الاصطناعي ربما يثير تساؤلات حول تأثيره على العقل البشري. الدراسة أشارت إلى أن الاستخدام المكثف للبرنامج، يعني مثل موضوع التهنئة يا رويدة، أدى إلى تآكل الشعور بالاستقلالية.
1: يعني فعلا نحن بحاجة للعودة للورقة والقلم
0: عشان ننشط خلايا الدماغ
1: فعلا. نعم. وهذه الدراسة فتحية شملت 45 شاب بالغ في فرنسا بين 18 إلى 25 عام. يعني نرجو السلامة، دايما نقول أنه الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون جزء مكمل وجزء مساعد أيضا لتطوير أعمالنا، لتحسين كتاباتنا في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: ولكن لما نحن نعطيه المهمة كاملة وننسى أنه نحن جزء من هذه المهمة، ممكن تغيب عنا بعض التفاصيل. بالعكس يعني أشوف أن الأشخاص اللي اليوم قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي فتحية بطريقة ذكية هم أشخاص متقدمين بمراحل من الشخص اللي لا زال إلى الآن هاي يتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف ممكن أستخدم الأداة الفلانية. لأنه فعلا أنه أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي وأوصل لمرحلة أني أخليك تشوف العمل وما تدرك أنه هذا في جزء منه بالذكاء الاصطناعي، معناته أنت خلاص ما شاء الله تطورت في هذا المجال.
0: بالفعل، وحتى الآن في سوق العمل رويدة المؤسسات تبحث عن الموظف الذي يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: بالفعل
0: الآن الشهادة مساند طيب، بس في سوق العمل مع الشهادة يبحثوا عن مهارة.
1: بالفعل،
0: ويا حبذا هذه المهارة تكون في موضوع الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى أو أي حاجة تتعلق بالجانب الرقمي. المؤسسات الآن تقول لك عندي موظف عنده 5 مهارات اختصر لي 5 موظفين.
1: صح،
0: فهم يبحثوا عن
1: الموظف الشامل.
0: الموظف الشامل، ويفضل أنه يكون فعلا مواكب، لأنه إذا ما سابقت الزمن واكتسبت مهارات الذكاء الاصطناعي قصر الزمن أو طال سيتم استبدالك.
1: بالفعل،
0: في يعني هذا التوقيت الآن الكل يبحث عن الكفاءة، المهارة، البيانات، صناعة المحتوى، الذكاء الاصطناعي. هذه مهارات الآن ما في حجة إنك ما قدرت تكتسبها.
1: والكثير من الأشخاص أصلاً يقدموا دروس
0: متاحة.
1: نعم.
0: إذن هي أضرار كثيرة، انه كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. فكثرة استخدام تشات جي بي تي اذا وصلنا لمرحله انه ابسط الاشياء
1: ينفذها عنا، معناته
0: خلاص
1: الكسل الغلبة على عقولنا.
0: بالضبط بالضبط. وما بالش يمكن هذه الدراسه اللي احنا ذكرناها من تاليف الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي.
1: اوه، نروح نساله
0: بيطلع هو ملف الدراسه. كل شيء جاهز،
1: كل شيء جاهز فعليا. إذن
0: حتى الشخص اللي سوى هذه الدراسة في فرنسا مليون بالمئة لجأ إلى الذكاء الاصطناعي.
1: ويمكن سأل شات جي بي تي فعليا.
0: نعم، وساعده في تقديم بعض الحقائق. ولا كيف سيف؟
2: لو سمحت يا طيب.
3: شتابي
2: سؤال.
3: نعم،
2: اليوم السبت ولا الأحد؟
3: الاثنين
2: مع بعض.
3: سبت مع بعض.
2: أقول السبت ولا الأحد؟
3: الاثنين
2: مع بعض. شو ترى ما يعرف ايه؟ لا صح
3: شلي صح.
2: لا صح، الاثنين صح.

0: كل تحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المساحة لكم من بانوراما. شاركونا عبر 724-4-20-10
1: ومجموعة من الرسائل طبعا على 724-4-20-10-1-0. شاركونا ذكرياتكم مع الدراسة في المدرسة. تحياتنا طبعا لمحمد، محمد العبدلي. إيش يقول محمد؟ يقول طبعا أذكر المسطرة كانت أسرع وسيلة اتصال، وأذكر إحساس القلب يسقط في الحذاء لما أنسى الواجب. ذكريات مؤلمة،
0: مؤلمة جدا.
1: المسطرة ولما ينسى الواجب. لما يشوف المعلم ماسك المسطرة.
0: وعلى فكرة في هاي الفترة الماضية انتشرت مقاطع في منصة التواصل الاجتماعي، إذا كنت أنت الطالب اللي من ضمن الطلبة اللي نسوا أنهم يحلوا الواجب، لكن لا زال أن المعلم جالس يفتش الطلبة الآخرين، فأنت تستغل ذاك الوقت تحل الواجب قبل لا يوصل عندك
1: أو تبحث عن حل.
0: صير أحيانا واحد يمكن ينسى، لكن يعني أرجو فعلا الواحد يأخذ موضوع الواجبات المدرسية بعين الاعتبار. أيضا فتحية وصلتنا مجموعة من الرسائل. أبو الحسن الغزالي يسلم علينا وعلى الحاضر الغائب ياسر، يقول بخصوص موضوع اليوم عن المدرسة وما أدراك ما الذكريات الحلوة. يقول منها كان التعرف على الأصدقاء الجدد، وخاصة من الصف الإعدادي وحتى الثاني عشر، وما يسمى اليوم العاشر وحتى الثاني عشر. يتغير الطلبة حسب اختيارات الطلبة مثل الأدبي والعلمي فعلا. وأيضا يقول الكتابة كانت بالطباشير الملونة على السبورة العادية، والآن صار التطور فيها من خلال السبورة الذكية وغيرها. يقول الذكريات جميلة، وتحديدا من أول الصباح وانت ذاهب على رجلك إلى المدرسة، والابتسامة تحلو محياك أو تعلو محياك حاملا الحقيبة على ظهرك، والذكريات مع المناهج القديمة والعناوين. مثال أين قضيت يوم الجمعة يا سالم؟ قد كان عندي بلبل والثعلب الجائع، العجلة تدور، فادي وريم ونشيد الحقل. وهو كتب هنا لنا كلمات نشيد الحقل الأخضر، نقرأها في تحية. يقول الحقل الأخضر صنع يدي، وأنا فلاح يا بلدي، فلاح يا بلد النور، أستيقظ قبل العصفور وأرش ترابك من تعب، فرحا بسنابلك الذهب، جراري أحسن جراي أعلوه على الأسحار، الحقل الأخضر صنع يدي، وأنا فلاح يا بلدي. يقول ذكريات جميلة في كل شيء، عن الدراسة لما كنا ندرس ونحن صغار، والآن صار تطور في كل شيء، المناهج وإدخال التقنية في المدرسة مواكبة مع العالم الخارجي. والله يحفظ أبناء كل سلطنة عمان الحبيبة. ذكريات جميلة
1: جدا وجمعها الغزالي في هذه الرسالة، وهو يقول هذه الذكريات استذكرت أيضا رائحة الدفاتر الجديدة. شايفها لما يكون دفتر بقراطيسة ونكون متحمسين إنه دفتر جديد ونحافظ على نظافته، وأول أسبوعين الخط مرتب
0: جد ومسطر وكل شيء، وتنوع بالألوان،
1: وبعدين يتحول شخابيط.
0: صح
1: بالفعل، يعني
0: واكب خلاص نريد.
1: بالفعل يعني حتى شعور المرتبط بالدفاتر الجديدة، رائحة الكتب والمنهج الجديد أيضا كان لها وقع خاص.
0: عندي سؤال فتحية.
1: نعم.
0: كنت تحب الجلاد اللي فيه نقشة ولا السادة؟
1: السادة.
0: السادة.
1: نعم
0: صح. يعني حتى أنا
1: الربشة ما كثير أحب يكون الغلاف الكتاب واضح.
0: واضح. وحتى لما نقلد الكتب يعني لازم يكون مرة كذا
1: بتعيده 100 مرة إذا ما
0: اخترب. وأحيانا خلاص يكون ضابط أموره طيبة، لكن تظهر في بعض الفقاقيع.
1: هذا في البداية.
0: أوه عاد لو في فقاقيع الله يستر ما بيسلمان.
1: تحياتنا أيضا لعبد الملك. يقول عبد الملك أتذكر البراءة لما كان أكبر همنا من بيلعب معي في الفسحة. وأتذكر وجه المعلمة اللي كانت تمسح دموعي وأنا صغير، وأتذكر يوم التكريم وشعور الفخر في عيون أهلي. يا سلام، اليوم قلبنا شريط الذكريات مع المستمعين.
0: بالفعل يعني ذكريات جميلة، نرجو أن تعود أيضا وتستذكرونها مع أبنائكم وكل من تحبون. ونحن مواصلين معكم المشوار مستمعينا، نبقى معكم الآن في الفترة الدينية لرفع أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما
1: بانوراما
3: مستمعينا مساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، مشوار بانوراما في الدقائق الأخيرة. تحية لكل المنضمين على السمع في اللحظات، دروب آمنة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. ومسيتي بالخير رويدة.
4: يا مساء النور فتحية، ونمسي على المستمعين، لكل من هو لازال معنا يستمع لهذا المشوار المسائي من بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نذكرك مستمعنا العزيز أن هذا البرنامج يأتيك يوميا من الساعة الخامسة إلى تمام السابعة بمحطات عديدة ومنوعة، وهكذا أيضا هناك مجموعة من المحطات الحوارية التي نتشارك فيها مجموعة من التفاصيل مع ضيوفنا بمختلف القطاعات المنوعة. نروح الآن فتحية إلى محطة أخرى، وهذه المرة إلى محطة يحدث الآن.
3: وفي محطة يحدث الآن مستمعينا، أكيد نروح صوب محافظة ظفار، وطبعا الفعاليات رويدة ما زالت مستمرة في ظفار، وهذه المرة انطلاق الملتقى الصحفي الخامس بظفار وتدشين تقرير الحريات الصحفية لعام 2025. الحديث طبعا عن هذا الملتقى، رحبوا معنا بالأستاذ الفاضل هلال سليماني. أستاذ هلال، يسعد مساءك بكل خير، حياك وسهلا.
5: يسعد مساءكم أختي فتحية، أختي رويدة، حياكم الله.
3: يا أهلا وسهلا،
4: حياك الله معنا أستاذ هلال. ويعني من خلالك نود أن نتعرف أكثر حول تفاصيل هذا الملتقى وما يحوي، فلك الصوت يا أستاذ هلال.
5: شكرا شكرا. أولا تحية للمستمعين الذين ينضمون إلينا في هذه المحطة من برنامج بانوراما. طبعا الحديث عن الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار كأحد الملتقيات يبرز، الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية، يستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة نحو 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية في سلطنة عمان. حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي برعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني. طبعا اللجنة المنظمة عدت برنامج موسع ومنوع يشتمل على حلقات تدريبية، جلسات حوارية، معارض، زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية. للحديث عن قرب عن هذا الملتقى معي الأستاذ باسل بن محمد الرواس، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين ورئيس لجنة الإعلام والتواصل. أخي باسل، الملتقى وما يمثله من تواصل بين الإعلاميين الصحفيين الذين يشاركون الهم الصحفي والإعلامي هنا في وسائل التواصل والإعلام والصحافة بمختلف أنواعها وفروعها، كيف تنظر إلى هذا الملتقى والفعاليات التي تنفذ فيه؟
6: شكرا لك أستاذ هلال، تحية للأستاذة فتحية والأستاذة رويدة في الاستوديو، والتحية أيضا موصولة لكل المستمعين الذين يستمعون إلينا في هذه اللحظات المباركة. دأبت جمعية الصحفيين كما تعلم بإقامة ملتقيات في مختلف محافظات السلطنة. كل محافظة من محافظات عمان لديها خصوصيتها ولديها شكلها في يعني تنظيم وعمل هذه الملتقيات. محافظة ظفار هذا الملتقى هو الخامس، ملتقى الصحفي الخامس في محافظة ظفار، وهو يشكل حقيقة استمرارية لنهج دأبت عليه جمعية الصحفيين منذ فترة، خصوصية المحافظة في هذا الوقت فصل الخريف وما تتمتع به أيضا من أنها يعني وجهة لكثير من الناس ومن خارج وداخل السلطنة. أيضا تحب أن جمعية الصحفيين أنه تحضر هذا العدد. نحن نتكلم عن تقريبا ما يقارب من 200 صحفي وإعلامي يمثلون كافة وسائل الإعلام والصحف متواجدين هنا في صلالة في محافظة ظفار. اليوم بدأنا هذا الملتقى بطبعا الحفل الرسمي كان تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل معشني المستشار في ديوان البلاط السلطاني بحضور الدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وكل أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء الجمعية الذين حضروا سواء من محافظة ظفار أو من بقية محافظات السلطنة. الحفل كان في تكريم لبعض الجهات الداعمة بعض الرموز أيضا الإعلامية التي ساهمت بجهدها خلال 50 سنة الماضية بالإضافة أيضا تكريم بعض مؤسسات المجتمع المدني تساهم أيضا بأعمالها في المجتمع هنا في محافظة ظفار. وأيضا الجلسات أو الندوة الحوارية التي كانت من محورين، محور كان يتحدث عن الذكاء الصناعي الاصطناعي في الإعلام وكيفية الاستفادة من هذه التقنيات لخلق أيضا مادة إعلامية جاذبة للجمهور. اليوم اختلفت الوسائل كثيرا، كثير من الوسائل صارت مختلفة، لكن تبقى أيضا الوسائل الإعلام يعني بين قوسين كما يحبون يسموها التقليدية هي يمكن المنطلق والأساس لإبلاغ الجمهور وإعلامهم وأخبارهم بكل ما متعلق سواء كانت الأخبار الرسمية سواء كانت الأخبار الاجتماعية الأخبار الاقتصادية. وبالتالي دمج وسائل التواصل الجديدة هذه أو وسائل الإعلام الجديدة مع الوسائل التقليدية قد يشكل حالة أيضا من حالات النجاح والوصول إلى المتابعين سواء كانوا مشاهدين أو قراء أو مستمعين كما هو الحال الآن.
7: أستاذ باسل، أنت لك تجربتك يعني المهنية في مجال الإعلام طبعا كمقدم لربط وبرامج ومختلفة، يعني كيف تنظر للإعلام سابقا والآن في ظل الثورة المعرفية والذكاء الصناعي وأمانة الكلمة في ظل هذه المتغيرات؟
6: أستاذي الفاضل، الأخلاقيات العمل الإعلامي لا تتغير حتى لو اختلفت الوسائل خلينا نسميها تطورت كما هو الحال. المبادئ الإعلامية والأخلاقيات الإعلامية هي صدق في الكلمة، صدق الخبر، المهنية، طرح المتوازن في حالة مناقشة القضايا تبقى هي. يمكن الوسائل اختلفت اليوم نتحدث عن أكثر من وسيلة، نتحدث عن المواطن الصحفي، أي مواطن عنده هاتفه هو يعني بمثابة صحفي يستطيع أن ينقل الخبر، يستطيع أن ينقل صورة، ينقل حدث، ولكن يجب أن يعني يتمتع بأخلاقيات العمل الإعلامي، لأنه العمل الإعلامي ليس عمل عشوائي وليس عمل يعني خلينا نقول تجري كما يسموها الحين الترند وفقط الإثارة ولا
7: تجري.
6: أيوة، لا، العمل الإعلامي هو عمل أمان أو أمان اجتماعي في أي مجتمع، لأنه من خلاله يتم نقل الأخبار، نقل الأحداث، نقل كل ما هو متعلق سواء كان في مجتمعنا العماني أو في غيرها من المجتمعات. لذلك ليست مهمة الوسيلة، لكن مهم جدا هو الحفاظ على مبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي. اليوم أصبحوا يعني في ناس بلوجرز أعتقد يسموهم أو مؤثرين أو معرف صناع محتوى، كثيرة هي المسميات. هذول اليوم أصبحوا يعني الناس تعرفهم، أصبحوا حتى قادرين في بعض الأحيان بعضهم التأثير في المجتمع. يجب الجميع يتحلى بأنه يعرف بأنه شهرته مثلا إذا كان يعني بين قوسين هي مش فقط بهرجة ويعني فقط أنه أنا أفرح بها، لا، هذه أيضا بترتب عليك واجبات، بترتب عليك أن تكون على قدر هذه المسؤولية. لذلك الحرص دائما كما أقول دائما أخلاقيات العمل الإعلامي مهم جدا الحفاظ عليه.
7: إذن الملتقى يلامس كل هذه الجوانب وتأطيرها ورسم مسار يؤدي إلى الثبات والالتزام. وكما عرفنا عن الإعلام العماني ليس إعلام ضجيج أو وإنما هو إعلام يحاول أن يلامس الحقيقة ويعمل ربط بينه وبين الجمهور. شكرا أستاذ.
6: أكيد ما في شك من أهم أهداف هذه الملتقى هي لها أكثر من جانب، في جوانب مهنية وجانب اجتماعي. أيضا الزملاء من كل محافظات السلطنة يجتمعوا في مكان واحد لمدة 3 أو 4 أيام، يتعرفوا على بعض، يكون في بينهم هذه العلاقات وتتوثق في بعض الأحيان علاقاتهم، هذا في الجانب الاجتماعي. في الجانب المهني مثل ما تفضلت حضرتك بأنه هناك الحرص على أيضا على الكلمة، في كانت في الصحيفة على الكلمة، إن كانت في إذاعة على الكلمة، إن كانت في أي إعلام مرئي، وبالتالي تثبيت هذه القيم ومحاولة أيضا إيصالها إلى المجتمع من خلال منظومة تطلع من ناس يعني مهنيين، ناس يشتغلون في هذا القطاع، بالتالي قد يكون هم من الأقرب إلى أنهم ينقلوا مثل هذه الصورة.
7: بالتأكيد طبعا الحديث معك أستاذ باسل ماتع جدا. باسل بن محمد الرواز، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بجمعية الصحفيين العمانية، شكرا جزيلا لك، وما نواصل طبعا أطوافنا في الحديث عن الملتقى. شكرا.
6: شكرا لك. هي للزملاء في الاستوديو، ودائما إذاعة سلطنة أمان كما تعرفنا دائما أن تكون في الطليعة وفي المقدمة، وهي كذلك بإذن الله.
7: شكرا. شكرا. معي أيضا هنا في الجانب الآخر أستاذ صالح الفايز الرواحي، صحفي مشارك في الملتقى، ملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار، وهو أيضا صحفي في جريدة الشبيبة. تحدثنا عن الملتقى وأبرز المحطات في هذا الملتقى.
8: أهلا وسهلا أخوي هلال، بارك الله فيكم وشكرا على هذا اللقاء. بالنسبة للمشاركة، أعتبر هذه المشاركة الخامسة في الملتقيات الصحفية في محافظة ظفار، ولا شك بأن كل سنة لما نشارك في هذا الملتقى الكثير من الإنجازات التنموية في المحافظة، وما شاهدناه في المحافظة في الأيام الأولى دليل على أنه هناك في جهود تبذل في هذا الجانب، وخاصة في المشاريع التنموية. أبرز ما نستفيد به في هذا الملتقى هو أول شيء الجلسات الحوارية التي أقيمت اليوم، وهي الجلسة الحوارية الأولى وبعنوان الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والصناعية محافظة ظفار، وبعدين الجلسة الثانية الإعلام في عصر الذكاء الصناعي وجوده ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. كذلك استفدنا في هذا الملتقى

0: يعني تسليط الضوء على هذه المؤسسات والجوانب التنموية التي تحظى بها محافظة ظفار باعتبارها شريان اقتصادي تنموي للاقتصاد العماني. وبالتالي فالحديث عن الملتقى وعن فعاليات والبرامج التي يشملها الحوارات، المعارض، الملتقيات، كل هذه جوانب تثري الإعلام. طبعا ما دور مثل هذه الملتقيات طبعا في تطوير الصحفي الإعلامي في مؤسستي.
1: فلا شك هذه المؤسسات أو هذه الزيارات بلا شك يتعرف الصحفي على ما تقوم به الشركة، وما هي الصناعات التي تقوم بها في ودورها في عملية تنفيذية في الأسواق.
0: نعم.
1: فبلا شك إنه الصحفي يكون على اطلاع بكل ما هو جديد في مثل هذا الصناعة. نقل الصورة طبعا عبر الصحف أو عبر الشاشات التلفزيون أو الإذاعة.
0: شكرا جزيلا أخي صالح. الحديث طبعا يطول حول الملتقى وما يتضمنه والمجالات التي يمكن أن يفيد منها الصحفي والإعلامي المشارك في هذا الملتقى. أختي فتحية،
2: تحية لك أستاذ هلال ولضيفك الكريم، وأكيد نتمنى التوفيق لجميع المشاركين طبعا في أعمال الملتقى الصحفي الخامس الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمشاركة أكثر من 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية في سلطنة عمان. هل من كلمة أخيرة لك أستاذ هلال؟ الختام سيكون معك إن شاء الله.
0: الكلمة هي أمانة، وفي ظل هذا التحول الحاصل من برامج الذكاء الصناعي التي دخلت في منظومة الإعلام بشكل عام، وبالتالي فأخذ الخبر من مصدره الحقيقي والصحيح الموثوق، بالتالي يمكن أن يجنبنا الكثير من الجوانب الأخرى التي الغير محمودة. وبالتالي فأمانة الكلمة ونقل الصورة الصحيحة والاستيعاب كل هذه التحولات وكل هذا التطور الذي ينتجه العلم الحديث والذكاء الصناعي، لابد أن نواكب هذا التطور وأيضا نستفيد منه حتى نتقدم خطوة إلى الأمام.
2: بالفعل أستاذ هلال، مسؤوليات كبيرة في ظل التطورات الكبيرة طبعا التي يشهدها العالم خاصة في المجال الإعلامي. شكر كبير للأستاذ هلال السليماني، حدثنا من محافظة ظفار. نتمنى لك أوقات طيبة.
0: شكرا جزيلا ولكم كذلك.
2: كل الشكر والتقدير. إذن تحية للأستاذ هلال وتحية طبعا لكل المشاركين في هذا الملتقى.

0: مع هالإيقاعات الظفارية واختيارات مخرجنا سيف الجرداني نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية مشوارنا المسائي من بانوراما. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويد الرواحي
1: وفتحي الخنبشي
0: وفي الإخراج سيف الجرداني. ومساء الخير في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهني وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي اليوم مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. هذا وباشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان، وينتظم الطلبة في 1298 مدرسة، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 68205 أعضاء.
1: في عام دراسي جديد يحدوه الأمل بعطاء متجدد ومستقبل مشرق، انتظم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1298 مدرسة بمختلف المحافظات لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الدؤوب والجهد المخلص يمضي فيها الطلبة بخطى واثقة وتطلعات وإنجازات كبيرة وطموح لا يعرف الحدود ليقودوا غدا عجلة التنمية المستدامة والازدهار في سلطنة عمان. أما إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية فيتجاوز 68,200 كادر يقفون كمنارات تضيء طريق المعرفة ويقدمون بكل شغف خبراتهم وعلومهم وتطوير أساليبهم التعليمية لتواكب العصر، متجاوزين دور التلقين إلى دور الإلهام وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوسهم. ومواكبة للتحولات المتسارعة في التعليم واستجابة لاحتياجات المستقبل، تعمل وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية وتدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز المحتوى الرقمي وتطوير منظومة النقل المدرسي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مدرسية جديدة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة، وكذلك إضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية. سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم:
2: عززنا من ارتباط مدارسنا بشبكة الإنترنت ورفع السرعات فيها، أكملنا ربط أكثر من 700 مدرسة بالفايبر وأكثر من 550 مدرسة بتقنية الفايف جي، وباقي المدارس ربطت الآن بستارلينك. أكمل المشروع الآن بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 50 مدرسة، وبالتالي هذا مكون مهم في ضمان أن المدارس بالفعل تمتلك هذه المكون وهذا الجانب المهم في البنية الأساسية.
1: ولا تكتمل دائرة هذا العطاء إلا بدور أولياء الأمور والأسرة والمجتمع ككل الذين يشكلون السند الحقيقي للعملية التعليمية، إذ إن التعاون المستمر والوثيق بين البيت والمدرسة هو الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة تربوية محفزة تساعد الأبناء على الاستقرار النفسي وتدفعهم نحو التفوق والتميز الدراسي.
0: أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة في خطوة تهدف إلى إعداد جيل عماني مؤهل وجاهز لخوض تجربة الابتعاث بكفاءة عالية، وتعد المبادرة إلى تهيئة وتهدف المبادرة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية وترسخ وعيهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة طوال مسيرتهم التعليمية في الخارج. وتشمل المبادرة المبتعثين من الجهات الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة بما يعزز قدرتهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة. وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بصلالة اليوم اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجاوات لمنطقة حوف وخمسة ميجاوات لمنطقة شحن وإلى الغيضة بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ناقشت أعمال الاجتماع مستجدات مشروع الشبكة الخليجية للصحة الافتراضية وتطوير أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى مخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية وتحديث ضوابط فحص الوافدين والتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية واعتماد توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للالتحاق بالعمل في شرطة عمان السلطانية. يأتي التحاق هذه الدفعة ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد الكوادر شرطية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
3: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في شرطة عمان السلطانية ليبدأوا مسيرتهم في خدمة أمن المجتمع وسلامته، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية بمعهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تهدف إلى تأهيلهم معرفيا ومهاريا للقيام بواجباتهم الأمنية بكفاءة واقتدار وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة. وقد عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية وعن اعتزازهم بالعمل في هذا الصرح الأمني العريق.
4: راشد بن عبد الله البريكي: الحمد لله الذي يسر لي طريق النجاح بدءا من خطوة التسجيل عبر موقع تجنيد وحتى تحقيق حلم الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. هي مسيرة يتداخل فيها الفخر بالمسؤولية. أدعو الله أن يعينني على الوفاء بهذه الثقة وأن أقدم لوطني أفضل ما أملك من جهد وأخلاص.
5: أحمد بن خالد الشيدي: الحمد لله أولا وآخرا على نعمة التوفيق إذا اجتزت مراحل التقييم كافة لأحظى بشرف الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمنحني الإخلاص في أداء واجبي وأن أكون على قدر الثقة التي أوليت لي والمسؤولية.
3: يأتي توظيف الدفعة الجديدة استمرارا لجهود شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل ومواكبة للتوسع والتطور الذي تشهده شرطة عمان السلطانية في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير طاقة مستدامة.
6: لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود وتسريع استخدامها في قطاعات مثل النقل والصناعة وتوليد وتخزين الطاقة، انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة طاقة مستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها في القطاع ودعم مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية. كما يعد الانضمام خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويتيح الانضمام أيضا توسيع أفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الشراكة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية، بما يدعم نمو قطاع الهيدروجين ويسهم في تعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. وسيوفر الانضمام منصة مهمة لتعزيز التعاون في تطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر وتنسيق المعايير والمواصفات ومتطلبات السلامة ودعم التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي وتسريع الانتشار الآمن والاقتصادي لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. إلى جانب ذلك أنه سيمكن سلطنة عمان من المشاركة الفاعلة في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات التجريبية المشتركة والاستفادة من المبادرات الدولية المعنية ببناء القدرات وتنمية المهارات الوطنية المتخصصة، بما يدعم إعداد الكفاءات اللازمة لنمو اقتصاد الهيدروجين واستقطاب الاستثمارات النوعية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود سلطنة عمان المتواصلة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء منظومة متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
0: بدأت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار والتواصل والتبادل المعرفي بين مختلف الفئات العمرية لتحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتراكمة والأفكار المبتكرة واستعراض الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على المجتمعات وبيئات العمل، إضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والكفاءات اللازمة والوعي الرقمي الأخلاقي للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفعالية وأمان. تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. وحصد مطار مسقط الدولي 4 جوائز تمثلت في جائزة المطار الأكثر متعة وجائزة المطار الأكثر نظافة وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا إلى جانب جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. أما مطار صلالة فحصد 5 جوائز شملت جائزة المطار الأكثر متعة وجائزة المطار الأكثر نظافة وجائزة أسهل رحلة عبر المطار وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا إضافة إلى جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ الحامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تشتد الظروف الاقتصادية والمناخية ويئن العالم أمام التحديات الكبرى، ينظر الإنسان دائما إلى الحلول القائمة على الطبيعة، وهذا ما حدث عندما ارتفعت درجة الحرارة على مستوى كوكب الأرض وبدأت تظهر الآثار الجانبية للتغيرات المناخية مثل الأعاصير والفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة التي تضرب العالم. أوروبا تعيش في واحدة من أكثر السنوات سخونة على كوكب الأرض، والمجتمعات المحلية في أوروبا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة. في 2004 عندما ارتفعت درجات الحرارة مات أكثر من 14 ألف في فرنسا لوحدها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وعندما درست هذه الحالة اكتشف العلماء أن السبب في الجفاف، لذلك وخاصة في كبار السن. لذلك عندما أتت ارتفاع درجات الحرارة في مواقع أخرى، كانت التوعية دائما بتوفير الماء الكافي لكبار السن، وأنه يجب أن يشربوا كمية أكبر من المياه في هذه الفترة. غير هذا، أوروبا لا تستطيع، لا تتحمل أن تكون ساخنة، لأنها لم تخلق لتكون ساخنة. فإذا تحولت إلى منطقة ساخنة وجفت فيها هذه الأنهار أو ذاب الجليد، ستتحول إلى فيضانات مرة واحدة، وثم تنتهي هذه الأنهار، ثم تظهر حشرات جديدة، ثم تظهر كائنات حية جديدة لم تكن متعودة عليها النظم البيئية في أوروبا، وستحدث مشاكل صحية وغيرها. لذلك الكارثة ليست فقط تغير في درجة الحرارة، بل هي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، تمس حياة الإنسان بشكل مباشر إلى درجة البقاء أو الانقراض. ارتفاع درجات الحرارة فقط، الإنسان يعتقد أحيانا أن هذا التأثير سيؤثر على الحيوانات، سيؤثر على الشبكات الغذائية. لا، التأثير الحقيقي هو على الإنسان ذاته أينما وجد وأينما كان. أيضا هذا الارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الكائنات الحية، لأنها لم تتعود على هذا المستوى من الارتفاع، لذلك تدخل في مرحلة الصراع من أجل البقاء. والصراع من أجل البقاء ينتهي في العادة إذا كانت تغيرات مناخية وليست على مستوى الشبكة الغذائية، ينتهي بموت الجميع. الشعب المرجانية التي تحوي أكثر من 90% من الكائنات الحية في البحار والمحيطات، وهي تشكل أقل من 5 أو 10% من البحار والمحيطات، الشعب المرجانية هذه بسبب ارتفاع درجات الحرارة مات المرجان اللي موجود، الطحلب اللي موجود داخل المرجان. لأن المرجان، الشعب المرجانية هي عبارة عن تكافل بين الطحالب، نوع من أنواع الطحالب ونوع من الكائنات الحية يسمى المرجان. هذا التكافل اللي بينهم يعطي هذا اللون الجميل للشعب المرجانية. عندما ترتفع درجات الحرارة يموت الطحلب المتكافل مع هذا المرجان، فتتحول الشعب المرجانية للون الأبيض، يسمى بيضاض الشعب المرجانية، فتموت تباعا، ويموت معها هذا المؤل، ويموت معها أيضا 90% من التنوع الحيوي في البحار والمحيطات. الشعب المرجانية أمر مهم جدا، لأنها تحوي كل شيء. من أغلب الأشياء الموجودة هي الشعب المرجانية مسكن لها الكائنات البحرية. فعندما تفقد الشعب المسكن، يسمى مسكن أو منزل، الهابيتات، مسكن اللي يجمع الكائنات الحية، يحميها، يوفر لها حاجتها من الغذاء، الماء هي في البحر، يوفر لها حاجتها من الغذاء، ويساعد على وجود شبكات غذائية آمنة تعمل على توازن النظم البيئية في هذه المناطق. فخسارة المرجان مباشرة يتم معه تخسر كل الأنواع الحية التي تعيش على هذا المرجان. لذلك المرجان كيستون سبيشيس أو نوع رئيسي مهم جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.
1: مساء الخير والتحية والترحيب بجميع عشاق ومحبي الرياضة أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة كروية مميزة نطل عليكم من خلالها في الوقت الإضافي، لنرصد ونحلل أبرز أحداث وملاعب الأسبوع في ليلة مليئة بالملفات الساخنة. أنا جحر الحضري، أحييكم في الإعداد والتقديم وأغلق لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج أحمد العوائد. والبداية بأبرز المحاور. تأشيرة الصين تمر عبر هونغ كونغ، أحمر للشباب في مهمة العبور الأخيرة والخطوة المصيرية لانتزاع بطاقة التأهل الآسيوية. ومن حلم الشباب إلى سحر الكأس الغالية، طريق المجد نحو كأس جلالة السلطان المعظم يرتسم رسميا، ونقاش مستفيض لقرعة أغلى المسابقات والمواجهات النارية المنتظرة. محليا، دوري جندال يشتعل في أسبوعه الثاني تغطية موسعة وشاملة لسبع مباريات مليئة بالإثارة والندية والأهداف. وفي جولتنا الخارجية، الصدارة في الخليج تحت المجهر، الهلال يعزف منفردا في السعودية والسد يستعرض في قطر، والإثارة تصل ذروتها في الإمارات. وأخيرا ذات الأذنين تعود، صراع الجبابرة يفتح الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعين الأحبة من خلال هذا الأسبوع. أكيد سنناقش هذه الملفات مع ضيوف أعزاء، لكن بعد فاصل قصير.

كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان من خلال برنامج الوقت الاضافي، واكيد ملفات مهمه في طاوله الحوار اولى ملفات هذه الحلقه بلا شك منتخب الشباب الذي يخوض مباراه مصيريه امام منتخب هونغ كونغ في تمام الساعه الثامنه بتوقيت مسقط في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. منتخبنا مطالب بالانتصار في هذه المواجهة ومعرفة بعد ذلك أين سيكون حضوره على مستوى هذه المجموعة، إما متصدرا أو في المركز الثاني، ومعرفة أيضا ما حدث في كل المجموعات الثمان حيث يتأهل أول منتخب في المجموعات الثمان بالإضافة إلى أفضل سبع منتخبات تحتل المركز الثاني. أكيد أرحب أولا بضيفي في البرنامج كابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومستمعين الكرام،
1: حياك الله. أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني، مساء الخير، أهلا بك معنا كابتن.
3: مساء النور والسرور أبو سعيد، ومسي على المستمع الكرام والكابتن المحترم فوزي بشير.
1: أكيد كابتن فوزي، منتخبنا أمام مباراة ثالثة بعدما تفوق في المواجهة الأولى أمام منتخب قطر بهدفين لهدف، ثم تعثر أمام المنتخب السعودي بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يجد نفسه أمام المنتخب الذي يتذيل ترتيب هذه المجموعة والذي لم يحقق أي انتصار والذي استقبل خمسة أهداف حتى الآن في هذه المجموعة منتخب هونغ كونغ. منتخبنا عطفا على ما قدم حتى الآن في هذه المجموعة، كيف ترى الحظوظ في مواجهة هونغ كونغ وكذلك على مستوى التأهل؟
2: يفترض تكون الحظوظ كبيرة، يفترض أن المباراة هونغ كونغ تكون أعتقد أنها تكون سهلة إذا انظرنا للمجموعة بعد فوزنا على المنتخب القطري اللي هي المباراة المهمة بالنسبة المنتخب عمان. ذكر في الحلقة السابقة الكابتن صلاح ثويني أن المباراة الأولى دائما ما تكون هي مباراة التأهل، وهذا اللي شاهدناه. صحيح نعم قدمنا مباراة كانت جدا كبيرة مع صاحب الأرض والجمهور، كسبنا فيها 2-1، قدموا مستوى جدا مستوى جيد. صحيح كان في الشوط الأول ما ظهروا بالصورة الجيدة، لكن بعد دخلات الكابتن حمد العزان الشوط الثاني شاهدنا منتخب قوي، منتخب يقدر أنه هو يرجع للمباراة مرة ثانية. صحيح المباراة الثانية مع المنتخب السعودي أعتقد أن المباراة كانت فيها أخطاء فردية من اللاعبين، حاولوا أن اللاعبين أنهم يرجعون للمباراة كل ما استقبلوا أهداف، هذا يعتبر شيء جيد أن تقدر أنك أنت ترجع المباراة إذا كنت خسران. أكيد اليوم نفس ما ذكرت مباراة هونغ كونغ تعتبر أنها هي مباراة التأهل بالنسبة للمستوى على ضوء المستوى اللي شاهدنا في مباراة قطر ومباراة السعودية. أعتقد أن المنتخب الشباب العماني أنه هو قادر أنه يتغلب على المنتخب هونغ كونغ. يعني هونغ كونغ خسر مباراتين مع المنتخب السعودي مع المنتخب القطري. اليوم إذا الكابتن حمد العزاني والمسؤولين على المنتخب إذا يريدون إن هم يتأهلون المرحلة الثانية، وهذا نحن هذا اللي نطمح له عشان تكون في استمرارية في هذا المنتخب، استمرارية هذا اللاعبين إنهم يلعبون مباريات أكثر وإنهم يكونون هم رفيد الكرة العمانية في المستقبل. إن شاء الله نعديها على ضوء المباراتين اللي قدموها مع المنتخب القطري والمنتخب السعودي.
1: ما الذي ميز المنتخب حتى الآن وما هي النواقص التي ظهرت في المباراتين؟
2: والله شوف أبو سعيد، نحن شاهدنا المنتخب في المباراتين مع المنتخب القطري مع المنتخب السعودي ما ظهر بالرؤية، تعطيك رؤية أنها تقدر أن تقيم العمل المدرب وعمل اللاعبين داخل الملعب. نفس ما ذكرت أن شاهدنا شوط أول من مباراة المنتخب السعودي كان شوي ما ارتقى بالمستوى العالي، لكن شاهدنا الشوط الثاني بمستوى جيد، شاهدنا تحركات اللعيبة بصورة جيدة، رجوعك للمباراة هذا شيء جيد، يعني هذا يحسب للمدرب يحسب للاعبين. ومن ثم على المنتخب السعودي، يعني دائما ما نتأخر في نتيجة المباراة من ثم نرجع، وهذا اللي تحدثنا فيه في حلقات عديدة. شاهدنا المنتخب في الأعداد، أعداد كان في معسكرات داخل السلطنة وخارج السلطنة، دائما ما نستقبل أهداف كبيرة، وهذا سبب يعني كان رئيسي أن المنتخب دائما ما يستقبل أهداف كثيرة، وهذا اللي شاهدنا في هذا البطولة. هذا الناحية السلبية، لكن الناحية الإيجابية شاهدنا يعني تسجيل أهداف بشكل جيد، شاهدنا لاعبين مستوية لاعبين جيدة، لاعبين صغار في السن عندهم ثقة في النفس، يقدرون هم يعادلون في المباراة ويرجعون للمباريات، هذا شيء إيجابي. اليوم أنت تتكلم على في هذا المرحلة التأسيسية، مرحلة الشباب، لابد أن يكون اللاعب عنده ثقة في النفس أكثر ما يكون عنده هو دافع أنه كيف هو يفوز، دافع أنه هو كيف أنه يتغلب على المنتخبات المنافسة. هذا بحد ذاته أعتقد أن حمد العزاني والكابتن صلاح ثويني عملوا على هذا الشيء من مراحل، من بداية استلامهم هذا المنتخب. وإن شاء الله اليوم إذا عدينا مباراة هانكوك أبو سعيد، أعتقد أن هذا المنتخب يكون هو رديف الكرة العمانية.
1: نعم أكيد، منتخب يبشر بواقع إيجابي في المرحلة المستقبلية، بشرط أن يستمر في التأهل ومواصلة العمل والتطور على مستوى باقي المباريات، وكذلك الوصول إلى نهائيات كأس آسيا التي بلا شك ستشكل أيضا منعطف مهم في مسيرة هؤلاء الشباب. كابتن، بلا شك يعني مثل ما ذكر الكابتن فوزي بشير، شخصية اللاعب تبنى في مثل هذه المواعيد الرسمية، والمنتخب عانى على مستوى التراجع في النتيجة ثم يعود وحقق الانتصار أمام قطر، كان قريب على الأقل بالخروج بالتعادل أمام المنتخب السعودي، لكن عامل التركيز اللي دائما ما يشكل نقطة ضعف أو نقطة تحول في نتائج المنتخبات الوطنية، وتصعب أيضا من الاستمرارية في النجاح والتأهل إلى الأدوار القادمة. اليوم المنتخب مطالب بأن يركز بعدم الاستعجال، مطالب بالانتصار بهدف أن يكسر 3 نقاط، تضع في 6 نقاط تقرب بشكل كبير إلى المركز الثاني إن لم يذهب متصدرا.
3: وأول شيء بتطرق للكلمة اللي مهمة جدا ابتدأت بها في كلامك أبو سعيد، هو الشخصية. الشخصية تبنى من نوعية المواجهات اللي هو يأخذها اللاعب وهو في سن معين، يبني شخصيته حسب المنافس لأمامه، مش أمام منافسين اللي ما ممكن تحسب قيمتك أمام منافس له قيمة. هذا هو الأساس اللي دائما كنا نتكلم فيه في نوعية المباراة الودية. يمكن أنا الاستفادة من أخطاء المباريات اللي تكلمنا عليها قبل ما تبدأ المنافسات، تكلمنا على أنك أنت تستقبل، لكن بعض الأحيان ممكن تستقبله وخلاص تخسر المباراة، وهذا ما حصل بالنسبة في المباراة السعودية.

0: بعدها تكون في كامليه كميه الرشاقه البدنيه وبدون ما تكون بذل مجهود كبير، على عكس انت لما تبدا مع المنافسين الاثنين اللي انت عندك في المجموعه، وهذا هو النتيجه كانت بهذا الشكل هذا. بذلنا مجهود كبير، كنا متاخرين، رجعنا في مباراه مال قطر.
1: لماذا بذلنا هذا المجهود كابتن؟
0: لان احنا يا ابو سعيد، لان ما استفدنا من من من من من العمل اللي ما قبل المنافسات، كانت اخطاء وكان من الواجب تفاديها، لانك انت دائما تبحث انك ما تستقبل، احنا كنا اتفقنا انك اهم شيء انك ما تستقبل، على اساس انك انت ما تبدا المجهود اللي اساس ترجع فيه في المباراه، لان بعد رجوعك للمباراه تبغي مجهود كبير. نحن دائما كنا نركز نتكلم في الموضوع هذا اللي هو عندنا مشكل في استقبال الاهداف.
1: وكابتن حتى يعني في نقطه اللي تبعد هذه المشكله، انك لابد ان تستحوذ في فترات معينه على اجواء المباراه، لا يكون لاعبوك فقط مجرد اشخاص يركضون داخل ارضيه الملعب.
0: اتفق معك ابو سعيد، لان كل ما انت مثل ما نقول نحن، اذا ما تفرض اسلوبك على المنافس انت اللي راح تتعب اكثر. اذا انت ما
1: تمسك التوازن على مدار الوقت
0: بالضبط، اذا ما تمسك الكره معك اكثر راح تتعب كثير، وهذا اللي لاحظناه بالنسبه للمنتخب. كانت مثل ما نقول نحن الكره في حوزتنا، ما كانت عندنا في وقت كثير من اوقات المبارتين. اللهم نحن وصلنا مثل ما نقول باقرب طريق وصلنا للمرمى المنافس، ما كان فيها هذاك البناء من الخلف، ما كان فيها هذاك مثل ما نقول هذاك التنويع من رام الجهه اليمنى، من رام بعد جمل تكتيكيه من العمق، فما كانت هذه الامور، رغم انه كانوا بعض اللاعبين كان المفروض يعني حتى بعض المراكز اللي كان المفروض فيه بعض الشباب حسينا انه ممكن يعطيك مركز غير المركز اللي انت حطيته فيه، تبين انه هذا الولد امكانياته تفيد في مركز اخر غير المركز اللي هو مثل ما تقول تكتم فيه هاك الامكانيات اللي يمكن تكون فيها الاضافه. فانا اتمنى ان شاء الله يعني لا نترك مجال للشك، لازم الانتصار، ولكن بشرط ابو سعيد، لان ضغط النتيجه يعني مثل ما نقول تبحث على النتيجه قبل ما تبحث على الطريقه اللي انت يكون فيها صبر ويكون فيها توازن، على اساس ما تدخل في الضغط وإضاعة الفرص تدخلك في ضغط، إضاعة الفرص تدخلك في أنك تبدأ تفقد في الثقة في النفس وتبدأ تستهلك في الوقت وتبقى مثل ما تقولوا أنت مضغوط بالنتيجة، مثل ما احنا عارفين دائما النتائج توصل عبر الهاتف، فتخليك شوية
2: هي ممكن تدخل فيها كابتن أبو عمير نسبة أهداف، يعني نسبة الأهداف هذا بتكون لابد أنك أنت كابتن حمد العزاني بيهتم في هذا النقطة كثير، لابد أنه هو يكون العنصر المهاجم، لابد يكون هو عنده خطط أو جمل تكتيكية كيف يوصل لمرمى هونكوك يعني بطرق عديدة، لكي أنه هو ما تدخل في حسبة الأهداف. هناك تلعب المنتخب القطري مع المنتخب السعودي، أكيد ممكن يكون فيها المنتخب القطري يفوز على المنتخب السعودي، يعني هي المسألة الحسبة أكيد بتكون هنا شاغلة كل المدربين، يعني ما أنه يكون منتخب عماني بس، لكن اللي شاهدناه في مباراة القطر والسعودية هذا أعتقد أن المنتخب العماني لابد أنه يفوز على المنتخب الهونغ كونغ، يعتبر هونغ كونغ هو أضعف المنتخبات الموجودة في هذا المجموعة. نحن شاهدنا منتخب هونغ كونغ، كابتن العزاني أكيد شاهد المنتخب الهونغ كونغ، أكيد هناك في خطة وفي سبل انك انت تقدر تكسب المنتخب بهونغ كونغ باكثر.
0: شوف هو كابتن
2: عدد من الاهداف، يعني
0: شوف بعض الاحيان المنتخبات مثل هذه المنتخبات اللي هي تكون خاسرة مبارتين، فبنفسها هي نفس الشيء تبغي تقلل من الخسائر وبتتعبك، لكن انت مفروض نحن يكون عندنا
1: هو حسابيا خارج الضغط منتخب هونغ كونغ،
0: متفقين، وهذا هو صلب الموضوع ابو سعيد. انت مثل هذه المنتخبات لازم تضغط عليها متقدم عشان ما تخليها تلعب، لانه هو بيلعب باريحيه، وهذه الاريحيه ممكن تتعبك انت او تاخرك في الوصول للنتيجه. ومثل ما قال الكابتن فوزي، نحن محتاجين انه على الاقل اهداف عشان تضمن الامور وتشتغل باريحيه، ولكن لازم الكيفيه هي انك انت مثل هذه النوعيه المنتخبات ما تعطيها فرصه انه تاخذ الثقه في نفسها او تعطيها فرصه ان تجاريك، لان اذا جاراتك انت بتدخلك وتدخلك في متاهات. فلهذا احسن طريقه هي الضغط المتقدم لاجباري على الاخطاء في المناطق مالته، وحنا قادرين، بما معنى انه نحن ما بنكون انا بدنيا هم بيكونوا احسن منا، لان احنا الاستعداد مالنا كان احسن بالنسبه للجانب البدني. وانا اظن بانه ان شاء الله راح يكون التاهل ان شاء الله بحوزه المنتخب العماني باذن الله، اللهم يحسن التصرف.
1: نعم اكيد المنتخب امام فرصه ايجابيه بالتواجد في نهاية كاس اسيا، والتي من المزمع اقامتها في شهر مارس.

العام القادم في جمهورية الصين. أكيد كل التوفيق لأحمر الشباب في هذه المهمة الوطنية وبلوغ النهائيات الآسيوية بإذن الله، وأكيد أن نفرح بهذا التأهل ومواصلة العمل بالنسبة لهذا الجيل الذي سيكون بلا شك عنصرا مهما في مستقبل الكرة العمالية. من طموح جيل المستقبل وشغف الواجهة الدولية، نتحول معكم إلى واجهة المجد المحلي، البطولة الأغلى والأقرب لقلوب كل الرياضيين في سلطنة عمان، حيث سحبت في الأيام الماضية قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، وأعلنت عن مواجهات مفصلية وطرق مرسومة بعناية نحو الكأس الغالية.

إذن سحبت في الأيام الماضية قرعة كأس جلالة السلطان المعظم في نسختها في نسخة أخرى تطمح من خلالها كل الأندية المشاركة 23 من الظفر بلقب غالي على قلوب كل العمانيين. النهضة حامل اللقب يسعى هو الآخر بلا شك أن يكون في مسار المتوج في نهاية المطاف. هناك أيضا ظفار صاحب الأكثر تتويجا بالمسابقة بواقع 11 مرة، فنجة 9 ألقاب، النصر 5 مرات، العروبة 4 مرات، السيب أيضا 4 مرات، صور بنفس العدد بواقع 4 مناسبات. ثم تأتي أندية النهضة ونادي عمان التي توجت بلقبين، السويق توج بثلاثة ألقاب بالإضافة إلى مسقط، الطليعة، الشباب، هذه الأندية توجت بلقب واحد، نادي عمان بلقبين. القرعة جاءت بهكذا مسار: في المسار الأول النهضة ينتظر الفائز من مواجهة سمائل وبدية، صحار المتأهل مباشرة إلى دور 16 ينتظر الفائز من مواجهة الطليعة والمضيبي، ظفار المتأهل مباشرة لدور 16 ينتظر الفائز من مواجهة نزوة وفنجة، النصر الذي تأهل أيضا لدور 16 ينتظر الفائز من مواجهة المصنعة والعروبة. هذا المسار الذي ذكرناه قبل قليل هو المسار التي ستلتقي فيه الأندية وصولا إلى الدور نصف النهائي. المسار الثاني: السيب ينتظر الفائز من مواجهة صحم ومسقط، نادي عمان ونادي صور سيلتقيان مباشرة في دور 16، بهلة ينتظر الفائز من مواجهة الوحدة أمجيس، الشباب ينتظر الفائز من مواجهة السويق عبري. هذا المسار أيضا سيكون حاضرا للأندية التي ستلتقي وتتأهل من مرحلة إلى أخرى حتى تصل إلى الدور نصف النهائي. المسار الذي فصل النهضة والسيب عن مواجهة بعضهما إلا في المباراة النهائية، وربما قد تحدث أيضا مواجهات أخرى تجمع فرق أخرى. النهضة حامل اللقب، السيب الأكثر جاهزية على مستوى المسابقة.

0: كابتن فوزي، أكيد المسابقة الأغلى رسمت ملامح الطريق نحو أمجد الكؤوس.
1: أكيد بطولة الكل انتظرها من فارغ الصبر من موسم لموسم، بطولة تحمل اسم غالي على قلوبنا، بطولة دائما ما تطلع لاعبين كبار، بطولة يكون فيها هي للأسف أبو سعيد احنا نتكلم على الدوري، لما نشاهد الجماهير موجودة دائما ما نشاهدها في هذا البطولة. أعتقد أن كل الأندية المتواجدة عندها حظوظ كبيرة لحراز هذا البطولة. تعرف البطولة الكوس عندك ممكن عدة مباريات عشان توصل للمباراة النهائية، متى ما عدت العدة، متى ما جاهز كل نادي نفسه بصورة جيدة خلال هذا البطولة ممكن يتمكن أنه يوصل المباراة النهائية. طبعا تعرف مباراة الكوس ممكن تحصل فيها مفاجآت، ممكن تشاهد فيها فرق أول مرة توصل المباراة النهائية. أتمنى يكون فيها منافسة كبيرة، يكون فيها فرق لأول مرة تصعد الأدوار متقدمة من هذا البطولة. صحيح هناك في فرق دائما ما تكون هي في هذا البطولة في أدوار متقدمة، مثل ما ذكرت نفس اسم زعيم الأندية العمانية ظفار، النصر، فنجة، اعتقد ان العروبه وصور فرق اعتقد انها صاحبة بعدت يمكن في الاونه الاخيره في من هذه البطوله، لكن هذا لها تاريخ، لها ارث كبير في هذه المسابقه. نتمنى نشاهد انديه تنافس في هذه البطوله.
0: يعني هذه المسابقه كابتن ما زالت ما تذهب بذات السيناريو، بذات الطريق الذي تم انشاؤه في السنوات الاخيره. عامل التشويق يبدأ بشكل متأخر في مرحلة دور ثمانية، في ظل أيضا عدم وجود أندية تشارك بدءا من الدور 32، عدد الأندية المشاركة 23 ناديا، يضطر الاتحاد إلى عمل دور تمهيدي تتأهل من خلاله أندية تكمل دور 16، وبالتالي قد يكون هناك فريق يلعب مباراتين أو مباراة فقط من أجل حلم يسعى من خلاله إلى التعويض ربما في مواجهة أو ما إلى ذلك. بالتالي اليوم نفتقد إلى عامل الإثارة، ما زال الاتحاد في ظل هذا النقص العددي من المشاركة المتعلقة بحضور الأندية ما زال مستمر بأن يكون دور 16 أيضا من مواجهة واحدة، وبالتالي أنت تفقد حالة الشغف اللي يفترض أن تنمي في هذه المسابقة.
1: أنا أتفق معك أبو سعيد في الطرح. اليوم هذا المسابقة كنا في السابق كانت هي البطولة دائما يكون فيها مفاجآت، مباريات تكون قوية من أدوار 32 دور 16. الحين تعرف اليوم أنت تفكر في أجندة الكرة العالمية، يعني معظم الدول معظم أعتقد هي ظل المشاركات الكثيرة لبعض الأندية اللي تشارك خارجيا، معظم الأندية ممكن بتشارك داخليا يحتاج لها أن تكون هي موجودة في أدوار متقدمة أنك تقدر تلعب معها، والأندية اللي دائما ما تكون في الدرجة الأولى مثلا يكون هم عندهم أريحية أكثر أنهم يقدرون أنهم يلعبون هذا الأدوار. من ناحية عدالة أنت تتكلم ممكن من ناحية عدالة، أعتقد أنها هي ما فيها
0: عدالة من ناحية أيضا جذب الجماهير، يعني مسابقة الكأس تختلف في حضور الجماهير، لكن عندما تلعب بنظام الذهاب والإياب أنت تسمح للجمهور أن يترقب، أن يدرك بأن هناك حدث قادم في حالة تأهل، والأدوار الإقصائية دائما ما تكون جذابة للجمهور. اليوم إحنا على مستوى واقع كرة القدم العمانية بالمجمل الأندية ما تتجاوز 29 مباراة.
1: يتكلم بو سعيد، انت تتكلم اليوم عن ناحية عدالة، نعم انا اتفق معك ان هي فيها بعض الفرق ممكن بتلعب مباريات اقل، بعض الفرق بتلعب مباريات اكثر، لكن انا اتكلم من ناحية هي يعني تشويق
0: للمسابقة ايضا،
1: حتى تشويق المباريات. اليوم نحن شاهدنا في السابق بعض المباريات يعني تلعب مثلا السي بيلعب مع فريق اخر، انا احترم كل الفرق، مع ان انا في ظل هذا البطوله دائما ما يحدث فيها مفاجات، يعني البطولة الكاس دائما نحن ما نشاهدها، حتى في اوروبا نشاهد ان الفرق الصغيره هي المدام ما تكون في المباراه النهائيه وتحرز هذا البطوله
0: كابتن. يعني الانديه في اوروبا او في في المسابقات الأوروبية. الفرق الصغيرة هي ما تملك أفضلية استضافة هذه الأندية الكبيرة، وبالتالي أجواء الملعب وصعوبة المنافس تتشكل من خلال حضور جماهيره في داخل الملعب.
1: صحيح، أنا أتفق مع الفكرة أنك كيف أنك أنت تعطي البطولة هذا الشوق أكثر، تعطي الفرق الصغيرة ممكن أنك عندك أكثر من الفرق اللي هي دائما تكون هي تحرز هذا البطولة. لكن تتكلم اليوم على ضوء هذا اللائحة أو ظل هذا الفكرة من الاتحاد العماني، هم يفكرون أنه يريدون يمكن من أدوار نهائي من دور 16 نشاهد مباريات تكون هي المباريات القوية في هذا البطولة.
0: احنا مستعجلين على انهاء الرزنامة فقط يعني. تفضل كابتن.
2: شوف ابو سعيد، هو بالنسبة لتكافؤ الفرص ما اشوفها فيه تكافؤ، لانه انت الحين حتى الفرق الدرجة الاولى ما بتكون بك الاستعداد اللي احنا متوقعينه يعني اللي ممكن.
0: من ذكر تكافؤ الفرص كابتن؟
2: لا قلت لك على احنا بالنسبة لتكافؤ الفرص، احنا نقول تكافؤ الفرص بالنسبة مع المباريات
0: تكافؤ الفرص في خانة الملعب، بمعنى اليوم انه من حق الانديه الاخرى ايضا ان تستضيف المباريات على ملاعبها بدل من انه تلعب مباراه واحده وتقصى، وبالتالي لا مجال للتعويض. هذا الفكره. اليوم انت عندك مشكله في مسابقه الكاس، صارنا سنوات ما نبدا دور 32 بسبب عدم مشاركه الانديه، بسبب تجميد النشاط بالنسبه لبعض الانديه. بالتالي انت كاتحاد اليوم كيف تعيد شكل البطوله وترسم ملامح جديدة تتعلق بمسابقة تحتاج أن تكون أطول مدة موجودة وحاضرة في المشهد الرياضي؟
2: والعكس اللي هو صاير الحين، هم يريدوا دائما يعني يختصروا الطريق، وهذا مش صالح مثل ما تفضلت من صالح بعض الأندية اللي هي ممكن تعطيها فرصة حتى هي على أساس يكون عندها حظ أنه في استقبالها مثل ما تفضلت وكما تكلم الكابتن فوزي، عندها الحظ أنه في ملاعبها يكون لها حتى هي شأن يعني. لأنه أنت لما تكون من مباراة واحدة من الطبيعي لجي نحسبناها من ناحية قيمة النادي، احنا مش تقليل في الأندية من الدرجة الأولى، ولكن هذا واقع له استعداد مبكر، وحتى بدايتهم تكون يعني فرق بين بداية الكأس وبداية مبارياتهم يكون أو مواجهاتهم مع.
0: أعطيك مثال كابتن بناء على المسار اللي موجود اليوم. يعني اليوم نزوة وفنجة، فنجة إذا ما تم إقصاءها مبكرا وبالتالي البطولة ستخسر، فريق لا يستطيع أن يعوض في مباراة الإياب فرضا بأنه فنجة تأهل سيلتقي ظفار. نحن نتحدث عن أكثر فريقين توجا بهذه المسابقة، وبالتالي لا مجال لأن نشاهد مباراة ظفار وفنجة ذهاب وإياب، وبالتالي أنت تلغي التشويق. هذا اللي أقصده.
2: هو أنا مشوف هو أبو سعيد، أنا أتفق معك مفروض من بداية الدور 16 انك تبدا بالذهاب والاياب عشان اول شيء تزيد من من من من المباريات وتزيد من التشويق، لانه حتى بالنسبه لاحتساب الهدف مفروض يلغى. احتساب الهدف يلغى على اساس يكون فعلا تشويق يبلغ ديريوتو، على اساس انت ما تقتل المباراه الاولى بسبب المباراه الاولى تقتل المباراه الثانيه، أساس يكون حق العودة في المباراة يكون حق مشروع لأي جميع الأندية، لأن ياما فرق صغيرة رجعت من من من من الهزيمة من حتى من 2-0 وقلبت النتيجة وصارت معنا حتى في الكأس معنا في عمان.
0: نعم أكيد بطولة مرتقبة تنطلق في شهر أكتوبر القادم بمسار واضح لكل الأندية التي ستشارك في هذه النسخة.

0: من مسابقة الكأس والصراع المرتقب في المستقبل القادم نذهب إلى دور جندال والصراع المشتعل الذي بدأ مع انطلاق منافسات الجولة الثانية في قمة الأسبوع، حيث نجح النهضة من التفوق على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليؤكد النهضة جاهزيته الكاملة للصراع على لقب هذا الموسم.
1: جميل يا احمدي، تمريرة ممتازة، الله الله الله يا احمدي يا احمدي، تمريرة جميلة وانهاء في غاية الروعة من امجد الحارثي، وبالتالي هدف نهضاوي ثالث، هدف نهضاوي ثالث مرسوم ملعوب، وبالتالي نعم النهضة يتجلى في هذه القمة الكبيرة، يتجلى في هذه القمة الكبيرة. أمجد الحارثي يدوب نزل الآن ومباشرة يأتي بثالث الأهداف النهضاوية في هذه القمة الكبيرة.
0: إذن قمة هذا الأسبوع بين الشباب والنهضة انتهت بفوز النهضة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كابتن أبو عميرة، بلا شك هذه المواجهة أكد من خلالها النهضة بأنه قادر على أن يذهب بعيدا في الموسم، سجل ثلاثة أهداف، الشباب كان يمكن أن يدرك التعادل، لكن في الختام عرف النهضة كيف يخطف ثلاث نقاط ويعود إلى ملعب أو إلى البريمي بهذه النقاط الثلاث.
2: هو دائما في بداية الدوري أبو سعيد هو حصد النقاط، وبداية الدوري دائما تعطينا المؤشر من الفرق اللي هي على الاستعداد، والفرق اللي راح من بداية الدوري راح تريد تبعد على القافله، وهذا ما ما ما ما ما اعطى مؤشر لا بالنسبه لنا بالنسبه للنهضه، انتصارين متتاليين هذا يوحي بان الفريق يعني يريد يرجع مثل ما تقولوا الهيبه مالته اللي افتقدها هذه الفتره الاخيره في الموسم، حتى على الاقل الموسم الماضي. ف لا يعني كان حسينا انه تغيرت ملامح الفريق بحيث اصبح يسجل اهداف في الوقت اللي كان دائما يستعصي عليه تسجيل الهدف الوحيد، ينتصر بانتصارات يعني من 1-0 يعني بصعوبه، لكن الى الحين اعطى مؤشر سواء لا في كاس صحار الدولي ولا في الدوري، الحين اعطى مؤشر بانه الملامح تغيرت والاسلوب تغير، انه اصبح يوصل المرمى المنافسين بطريقه مثل ما كنا احنا ننتقدها في الفترات السابقه، فالحين لازم نعطيه حقه انه تغيرت الامور واصبح يخلق فرص كثيره في الوقت اللي كنا نشوفوه ما يخلق ديك الفرص اللي يحسم بها المباريات، رغم انه في المباراه الاخيره هذه اللي انتصر فيها يعني اخر نص ساعه عانى الامرين، لانه تراجع واعطى السيطره الميدانيه اعطاها لنا النادي الشباب اللي كان قاب قوسين انه يرجع في النتيجه، يعني لولا تالق الحارس في بعض الكوار نحن نقول انه بدايه ايجابيه لفريق النهضه وبدايه مؤشر ايجابي للدوري انه المنافسه راح تحتدم من جديد على مستوى الانديه اللي احنا تعودنا عليها.
0: نعم كابتن، بلا شك يعني خسارة الشباب بعدما كان قد تفوق على صور في المواجهة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين يعود ليخسر. احنا نتحدث عن الأندية اللي راح تمثلنا في المشاركات الخارجية، وقبل قليل أيضا السيب انتصر على صور بهدفين مقابل لا شيء، أكيد هذه الأندية ستسعى لأن تبدأ بداية قوية لأن تحصد مزيد من النقاط قبل أن تدخل في المعمعة الخارجية وفي مشاركات المنتخب الوطني، وبالتالي الخوف من الإجهاد مستقبلا.
3: صحيح أبو سعيد، وأكثر شيء أن بعد المواجهات الفرق المنافسة هي بالنسبة للفرق هي مش بست نقاط، تسع نقاط، أنت تتغلب على منافس قوي في الموسم هذا يعتبر شيء جيد، يعطيك أكثر من ثلاث نقاط أو تفكر في النقاط، تعطيك استقرار فني، ثقة في النفس اللاعبين، المدرب يكون عنده اطمئنان على لعبته من بداية الموسم، انك اليوم النهضة يحصد 9 نقاط من مباراتين اعتقد هذا شيء جيد،
4: 6 نقاط
3: من مباراتين هذا شيء جيد بالنسبة للمدرب، بالنسبة للاعبين، بالنسبة لإدارة النادي، وهذا ما يبحث عليه دائما فريق النهضة، دائما ما يبدي الموسم بطريقة صحيحة، بس يعيب على فريق النهضة اللي هي اللي شاهدناه في المواسم الماضية اللي عدم استقرار الأجهزة الفنية. لابد من فريق النهضة أن يستقر بجهاز فني معين، أكيد اللي يحتاج
0: أي هذه البداية تعطي هذا الاستقرار.
3: نعم يعني حتى هذا البداية تعطي هذا الاستقرار مثل ما ذكرت في بداية حديثي، والاستقرار جيد. أنت المدرب متى أنت تقدر تقيم مدرب؟ ممكن بعد 6-7 جولات في الموسم، عشان انك انت تعطي المدرب فرصة اكبر من كي يعطيك المستوى الفني الجيد في الملعب. لكن للأسف الشديد نحن مستعجلين دائما في قراراتنا في الإدارات الأندية العمانية، يقيمون المدربين في جولة او جولتين يعطيك هو الرؤية العامة. انا حتى اليوم خسارة فريق الشباب ممكن هو قدم مستوى جدا جيد، اليوم الخسارة من فريق منافس اللي هو فريق النهضة أعتقد أنها خسارة ما هي خارج نطاق الكورة، ولأن دائما أنك أنت تكسب في جميع المباريات ممكن تبني على هذا الخسارة، وتقدر أنك أنت تعدي الخسارة من ناحية إن كان ناحية سلبية أن المدرب يقدر يكتشف اللاعبين، ممكن يعدل من الخطط الفنية داخل الملعب، وتقدر ينطلق نادي الشباب من بداية هذا الخسارة تقدر أن هو تكون انطلاقة نادي الشباب. أكيد اليوم تتكلمت بو سعيد عن المشاركات الخارجية، هذه الأندية دائما اللي تشارك، هذا الأندية اللي المفروض هي تكون منافسة على هذا الدوري، دوري 26-27 دوري جندال. معظم الأندية السيب والنهضة والشباب هي تضم لاعبين المنتخب، تضم من أفضل المحترفين، من أفضل الجهاز الفنية. ما عندهم عذر كبير أنهم دائما ما عندهم أعذار كبيرة أنهم يكونوا خارج المنافسة في هذا الموسم. أعتقد أنه في ظل الجولتين الأولى أبو سعيد أعتقد أن هذا الأندية اللي هي السيب والنهضة والشباب، ونشوف النصر ونشوف الأندية الثانية أتمنى يكونون في الصورة يعني.
0: نعم صحم حقق هو الآخر انتصاره الأول هذا الموسم على حساب بهلة الذي تلقى خسارته الثانية. صحم أقال مدربة ونجح في تحقيق أول انتصار كالعادة، دائما صحم من يبدي الخطوة الأولى في إقالة المدربين، وبهلة الذي كان حاضرا على مستوى كاس سحار ونتائج الإيجابية يتعثر في مسابقة الدوري.
2: وشوف أبو سعيد، هو بالنسبة لصحم الأساس هو مثل ما تقول الاستمرارية في العمل، مش أنك أنت مثل ما تفضل الكابتن فوزي أنك تقيم عمل مدرب. حتى بعض الأندية حتى قبل بداية الدوري يعني استغنت على مدربها، فهذا مشكل كبير. فنحن دائما بغي نتكلم على الاستقرار، الاستقرار دائما ما يعطي ما يقوي الدوري، الاستقرار دائما الاستقرار يعمل استقرار حتى بالنسبه للاعبين. فاذا لاحظنا على نادي صحم يعني بالنسبه لنا احنا ما صار شيء غريب علينا يعني حتى مع بدايه الموسم اعطانا مؤشر بانه هذه بدايه الموسم، يعني انك تستغني على والانتصار ما هو معيار انه تغيير المدرب اللي هو اللي كان هو اللي اعطى لكن على عكس انه لازم يكون في عمل، والعمل هذا لازم يكون له وقت عشان تبان المؤشرات انه فعلا في عمل سواء اداري او فني داخل الملعب. لانه لما يكون العمل الاداري مش واخذ الطريق الصحيح ياثر دائما يرتمي فوق الاجهزه الفنيه. وهذا ننفرض مثلا احنا بعد المباراه هذه لا قدر الله النتيجه كانت سلبيه الاسبوع اللي بعده، وهذا اللي ما نتمنى للنادي صحم. فهنا ما ممكن احنا نربط الامر هذا بالعشوائيه، نربطه بالعمل.
0: نعم، ما الذي تغير في بهله؟
2: والله شوف ابو سعيد، بالنسبه للبهله انا يمكن نصنف هذا الامر هذا انه المواجهات اللي بداها، لانه واجه الانديه اللي كانت ما عاد يعني
0: البدايه كانت امام السيب.
2: ايوه اقول لك، لان السيب نفس الشيء ما كان بالعناصر الكامله، وكان هو مكتمل الصفوف بالنسبة لنادي بهلا. ترى نادي بهلا عنده عناصر ممتازة أبو سعيد، ما تستهن بنادي بهلا. أنا بالنسبة لي بصراحة يعني هزيمة يعني مفاجئة بصراحة، يعني حتى مع نادي السيب كانت مفاجئة بالنسبة لي.
0: نعم، في مواجهة أخرى نجح عبري في الانتصار على سمائل بأربعة أهداف مقابل هدف. عبري الذي أصبح لديه 4 نقاط بعدما كان قد تعادل في مواجهة سحار في الأسبوع الأول، بينما سمائل الذي كان انتصر على صحن في الجولة الأولى يتعثر بأربعة أهداف كابتن.
3: أبو سيد أكيد هذا المباريات يعتبر دربيات اللي هو عبري وسمايل وصحم وبهلة، لابد أنك أنت تقدر أنك تفوز.
0: هذه دربيات على مستوى البقاء.
3: على مستوى البقاء أنا أتكلم على الجدول الدوري، لابد أنك أنت تكسب نفس نوعية هذه المباريات. أكيد في في في في الجاي بيجيك المباريات الصعبة، بيجيك الأندية الصعبة، لكنك أنت تحاول الأندية اللي تقارب على المستوى أنت وياها دائما، ما أنك أنت تحاول تكسبها. أكيد عبر اليوم فوزها في هذه المباراة 4 نقاط يعتبر بشكلهم شيء راحية أكثر في الجهاز الفني، اللاعبين، الإدارة يقدرون يعملون بشكل أفضل في قادم الدوري. إذا رجعنا عن سمايل، أكيد سمايل هذا الخسارة بالنسبة له أكيد خسارة مدوية، لابد أن سمايل أنه هو يعمل أكثر بعدنا في بداية الدوري، يقدر أنه هو مع المدرب يتكيف على نوعية المباريات القادمة. بالنسبة للإسماعيل لابد أنك أنت تعرف كيف تكسب في بداية الدوري، أو إذا دخلت في نفق مظلم أكيد هناك بيكون في مباريات صعبة وما تقدر أنك تعديها. إذا أنت تكرر عندك الخسارة، هي الخسارة تسبق تجي وراها خسارة، لابد أنك تتعامل أفضل في قادم المباريات.
0: نعم، أسيب هو الآخر نجح في تحقيق نقاط 3 كاملة أمام نادي صور بعدما نجح إكسل ماي في تسجيل هدفه 3 هذا الموسم، وشارك أيضا ناصر الرواحي في تسجيل الهدف 2 لأسيب ليعتلي الصدارة متساويا مع النهضة بفارق الأهداف.
4: لحسن العجمي على جهة اليمنى، فرصة العرضية تأتي، الكرة بالرأس والهدف الأول يأتي. يبدو بأن الجابوني لن يتوقف عن التسجيل، يبدو بأن هذا السفاح جاء بالخبر اليقين بهذه الصورة، يبدو بأن الجابوني يهدى هدفه لزميله الراحل، لكن هدف يأتي في شباك صور حتى أمام فريقك السابق يا إكسل ماي، لا ترحم في هذا الموسم. يسجل من أول كرة مباشرة نحو المرمى نادي سي براسية إكسل ماي، الجابوني جاء بهدف المباراة الأول.
0: انتصار جديد ومهم في سباق البطولة التي لن نقول بأنها بدأت تتضح ملامحها، لكن الفريق الذي يملك الأسماء الكاملة تبقى أسيب وكذلك النهضة والشباب، ثم تأتي تباعا بقية الأندية. انتصار مهم جدا كابتن فوزي لأسيب، ثقة واضحة، عناصر متجانسة، مدرب مهما تغيرت الأسماء بالنسبة لسيب يستطيع أن يقدم حضوره وأفكاره بكل سهولة.
3: خطة واضحة أبو سعيد، استراتيجية واضحة بالنسبة لنادي سيب، صلى يمكن أكثر من 8-7 سنوات اشتغل على نفس الاستراتيجية، تغيروا المدربين، تغيروا لاعبين، يظل السيب دائما ما يكون هو منافس على كل البطولات. أنا كنت أتمنى أن نشاهد أن السيب ممكن في أندية تنافس السيب في الملعب، لكن للأسف الشديد السيب متفوق عليهم في خارج الملعب. هذا الشيء مهم، أتكلم خارج الملعب بمعنى أن انتدابات دائما السيب ما هو يبحث على لاعبين يعملوا له الفارق، يبحث على مدربين دائما يكونون عندهم خبرات أكبر، يكونون هم مستقر. الأهم بالنسبة للأندية كلها في السلطنة ماديا في التعامل مع اللاعبين بشكل احترافي، وهذا ينصب في أرضية الملعب، وهذا هذا كرة القدم اليوم. إذا تكلم على الاحتراف لابد أنك أنت يكون عندك استراتيجية واضحة، يكون عندك عمل
0: حتى كابتن واضح. اليوم السيب غير قناعاته في اللاعب المحترف، العادة كان لا يستقطب اللاعب المحترف، وإذا استقطبه كأنه يجامل نفسه أنه لدي لاعب محترف. اليوم اختار اللاعب إكسل ماي، لاعب نادي صور سابقا، يعني مساهم بأربع مشاركات، صناعة هدف، ومسجل 3 أهداف.
3: وهذا
0: يعني اقتناص صفقة مهمة جدا، ليس فقط على المستوى المحلي، أيضا في انتظار المشاركة الأسيوية.
3: هذا دائما ما كان نتكلم نتحدث عن نادي السيب، لابد أنه يمتلك لاعبين محترفين أنهم يعملون الإضافة في المشاركات الخارجية، يعملون إضافة حتى في شكل الفريق الفني داخل الملعب. اليوم الكل يبحث على لاعب محترف أنه يكون يعمل فارق في الأندية. أنا أشوف استراتيجية أو الأشخاص اللي يعملوا في نادي السيب، هناك في لجنة فنية، هناك في يعرفون شو نواقص النادي في المواسم الماضية، وهذا يحدد العمل بعدين مع الجهاز الفني. مع الأجهزة الفنية إذا قدمت يكون نحن عندنا في مراكز معنية لابد أن يكون فيها لاعبين على مستوى عالي، وهذا التيم ورك. هذا نتكلم نحن دائما ما يكون كرة القدم فيها آراء مشتركة عشان توصل للنجاح. صحيح أن الكمال يكون صعب بالنسبة، لكن يكون هناك في عمل وفي نجاح. أنا أتمنى كل أندية تعمل في ظل استراتيجية نادي السيب. اليوم نتحدث على المباراة أبو سعيد، أكيد صور، نحن نعرف مشاكل صور بداية الموسم، نعرف تغيير المدربين، نعرف معظم لاعبين الصور اللي كانوا معهم في الموسم الماضي اللي قدم مستوى جيد في مسابقة الكاس، معظم اللاعبين رحلوا عن نادي السيب.
0: وأبرز العناصر إكسل ماي اليوم.
3: اليوم
0: يعني عدم قدرة المالية، عدم قدرة على الحفاظ على أهم اللاعب.
3: اليوم أنت تتحدث اليوم السيب وتتفوق على صور، لابد أن هذا الواقع. اليوم الواقع دائما يكون مر، وعلى إدارة نادي صور، جمهور نادي صور، أنه يعملوا بصورة حقيقية. نشاهد نادي صور، يعني نادي صور من الأندية العريقة في سلطنة عمان.
0: كابتن عبد الغني، لن أسألك على المواجهة، يعني السؤال المستغرب نوعا ما. إحنا كنا نتحدث عن انتقال واحد من أهم عناصر الموسم في خط المقدمة، عبد السلام الشكيلي، اللي يفترض أن يكون عنصر مهم في المستقبل لمنتخبنا الوطني. اليوم عبد السلام يجد نفسه في مقاعد البدلاء، يجد نفسه كثالث الأسماء بعد إكسل ماي، بعد عبد العزيز المقبالي، وبالتالي يأتي الخيار الثالث عبد السلام الشكيلي. بالنسبة لنادي السيب مهم أن يمتلك أدوات وخيارات متعددة، لكن على المستوى الفني والتطور اللي ينتظر من عبد السلام سيكون مزعج بالنسبة له.
2: شوف أبو سعيد، الأندية اللي عندها المشاركات كثيرة تحسب الرزنامة اللي عندك. عندك الدوري، عندك الكاس، عندك كاس، وانت من الأندية اللي دائما تبحث على السيطرة على جميع البطولات. انت ما ممكن تخرج خوير ويفاض، اذا لازم تكون عندك قطعة غيار ممتازة، البديل يكون فعلا في قيمة الأساسي، وهذا ما سعى له نادي السيب. يعني انت لحنا ما انا بالنسبة لي كفني ما استغرب انه الأسماء هذه أنه تستقطب 2 من المهاجمين الممتازين، لا بالنسبة للشكيلي ولا إكسل ماي. على فكرة أبو سعيد، هذا إكسل ماي فكان هداف الدوري المغربي مع اتحاد طنجة، كان هداف مو سهل. لكن أنا أول واحد استغربت يوم شفته في صور. مشكلته إيش هو أبو سعيد؟ مشكلته أنه بعض الأحيان يفقد الجدية. إذا كان الحرص والسيطرة على اللعب راح يقدم مستوى غير عادي. أبو سعيد
0: لاعب مزاجي، يعني
2: مزاجي. وبعدين مش مثل ما تقول احنا من مش جدي يعني. فلازم هذه المساله هذه يعني اذا فعلا عرف وبعدين هو ترى اختار المكان اللي راح ينجح فيه. ابو سعيد، انت تلعب مع لاعبين اللي من اليمين توصلك الكره، من العمق توصلك الكره، من اليسار توصلك الكره.
0: صحيح.
2: هنا وضحت حتى رغم المعاناه ماله في نادي صور، لانه ما كان يحصل المكان، يحصل
0: الأدوات
2: اللي تنجحه. فأنت الحين أنا أجزم لك أنه راح يكون عنصر مهم في الدوري.
3: بالنسبة لعبد السلام، نرجع على سؤالك أبو سعيد، بالنسبة لعبد السلام اليوم لابد أن عبد السلام أنه يعمل، أنه يجتهد، أنه ينافس لاعبين كبار في هجوم نادي السيب. أعتقد أنه هو ممكن عند الرغبة، عند الشغف، ويريد يحرز بطولات، يريد يكون يقدم نفسه بصورة جيدة، يذهب للمنتخب، يكون هناك، يكون جزء من عناصر المنتخب كأس الخليج، واللي هي الإيجابية الممكن هو الأكبر بالنسبة لعبد السلام. هو هداف الدوري الموسم الماضي، وعنده صغير في السن، يعني عطاءه، اللياقة البدنية، الرغبة، بيكون هو أكثر من عبد العزيز المقبالي أو أكثر من المحترف اللي أنت ذكرته. اليوم المحترف متواجد عشان هو يقدم الإضافة، أنه يكون هو اللاعب الأساسي، لكن اليوم المدرب بالطريقة اللي هو يلعبها، هل بيلعب 4-4-2، بيعتمد على مهاجمين، ممكن عبد السلام يكون له أدوار خلف المهاجم. أعتقد أن اليوم وجوده في دكة الاحتياط لسبب أو الآخر، اليوم هذا يعني المفروض يزيد عزيمة عبد السلام، يكون دافع له أنه هو يكون في يشتغل أكثر على نفسه، يظهر نفسه للمدرب بشكل صحيح. لو هو استسلم وجلس على أساس أن المدرب ما يلعبني وهذا، بينتهي مشواره الرياضي في نادي السيب. نعم. أعتقد أنا خطوة جيدة لعبد السلام، خطوة جيدة لنادي السيب.
0: يحتاج والأمر ينطبق أيضا للملهم السنادي، أنك أنت تجد نفسك في مجموعة قوية تساهم في رفع معدل مستواك، يفترض أن تجتهد حتى تصل إلى التشكيلة الأساسية.
3: عندهم الإمكانيات أبو سعيد، عندهم الإمكانيات أنهم يقدروا يلعبوا أساسيين.
2: أبو سعيد لما تكون تنافسية داخل النادي في نفسه، هذه تعطيك الإضافة. أبو سعيد تعطيك الإضافة، وهذا هو أهم شيء. أنت ما تقول أن أنا أكون أنا الثاني، أو لازم تبحث نفسك على مكان. إذا تبحث لنفسك رفعت من مستواك، والحين لازم تشوف المنتخب، ما تبقى جالس على دكة الاحتياط وانت لاعب، لازم يكون عندك الهدف.
0: نعم أكيد. باقي المواجهات، فنجة صحار ما زالت مستمرة بالتعادل بدون أهداف، المصنعة ونادي عمان، نادي عمان متقدم بهدف دون مقابل، والديربي الكبير، الديربي الأبرز في سلطنة عمان، ظفار النصر يلعب هو الآخر في هذه التوقيت، حيث المواجهة التي دائما ما تأتي في توقيت ينتظر فيه عشاق الفريقين أن يتابعوا إثارة وأهدافا، وأن يبتسموا في بعد نهاية كل لقاء.
1: الكرة تأتي الآن لمصلحة معتز ولمصلحة ظفار. في هذه الأوقات الزعيم يبحث، المستضيف يريد أن يسجل كحال النهضة الذي تقدم سريعا، والسيب الآخر يا لدورينا وافتتاحيات مواجهاته، يا لدورينا وافتتاحيات مواجهاته. الديربي له طعم خاص، الديربي له طعم خاص. هدف ظفراوي أول، الزعيم يتقدم عن طريق كمارا، عن طريق كمارا برأسية جميلة بصناعة معتز صالح في اللقطة الماضية.
0: إذن ديربي يبدأ بحرارة كبيرة بتقدم ظفار عن طريق المحترف كمارا على حساب النصر. ظفار بلا شك يريد أن يعوض خسارته والبداية السيئة أمام نادي عمان عندما خسر بهدفين مقابل هدف، بينما النصر كان قد تفوق على فنجة بهدفين دون مقابل. ربما كابتن فوزي يعني الديربي لم يعد ذلك الديربي المتوهج بالأسماء وبالحضور الجماهيري، لكنه يبقى عنصرا مهما في مسألة شكل الفريق وشكل الموسم بالنسبة للناديين.
3: صحيح، الديربي الجنوبية، ديربي ظفار النصر، ديربي أعتقد من أقوى المباريات في السلطنة، قدم نجوم المنتخبات الوطنية، قال ناديين قدموا إنجازات كبيرة، بطولات على مستوى كبير. صحيح أبو سعيد، الديربي ما مش هو اللي كان في السابق، تغيرت المعايير كثيرة في الفريقين من ناحية إدارية. دائما ما نشوف إدارة نادي النصر وإدارة نادي الظفار ما تدخل في نفق، في بعض المواسم النفق دائما يكون مظلم، بعيدين جدا عن حصد البطولات في آخر 3 سنوات 4 سنوات، وهذا ما يعطي الناديين شوي بعد الجمهور منهم إعلاميا ما صار هذا الدربي بشكل صحيح. لكن نتكلم عن المباراة اليوم، أعتقد أن نادي النصر بدأ الموسم بشكل صحيح، عدة البطولة الدوري من انتدابات جيدة. صحيح رحلوا عنه لاعبين مؤثرين نفس حسين الشحري، لاعب مؤثر، كنا لابد كان يتواجد يكون فيه استقرار فني داخل الملعب، لكن نادي النصر ما قدر كيف انه هو اللاعب يستمر معه. اذا جينا لظفار، اكيد ظفار بعد ما قدم مباراه مع نادي عمان ما قدم بالمستوى المطلوب، لكن اليوم تكلم الدربي، الفروقات تتلاشى في هذا الدربيات. الجهاز الفني اكيد اول مباراه للمدرب نادي ظفار عرف كيف وين النقاط السلبية، نقاط الإيجابية، كيف يتعامل مع هذا المباراة. اللاعب في مباراة الدربي إن كان لاعبين النصر أو ظفار، تحس اللاعب هو داخل الملعب، هو يريد يلعب، يريد يبرز نفسه بشكل جيد هناك في نوع من التحدي بين اللاعبين. نحن كنا نتمنى دائما ما نشاهد لاعبين نادي ظفار ولاعبين نادي النصر ان نشاهدهم في كل مباراه يكون هذا الروح وهذا الرغبه تكون متواجده معهم في كل الموسم. اعتقد انها مباراه الكل ينتظرها، مباراه بالنسبه للفريق الفائز هذا تعطيه دافع، يعطيه استقرار فني في الفريق. الفريق الخاسر دائما ينحط تحت خانه انه هو دائما انه هو يرجع للدوري بشكل او بشكل اخر، يرجع لكيف انه هو يكسب المباراه الجايه بعد الدربي. اظن ان المباراه صعبه على الفريقين، صحيح ان ظفار متقدم في بدايه المباراه، لكن دائما الدربيات ما تكون هي مخبيه لنهاية المباراة.
2: شوف كابتن فوزي، خصوصية المباراة هذه هو جاءت في وقت اللي فريق ما يريد يدخل في الخسارة الثانية اللي ممكن تخلق له مشاكل كثيرة في تكميل ما تبقى من المباريات قبل التوقف. والفريق الثاني اللي هو نادي النصر يبحث على الفوز الثاني، وعلى مين؟ على نادي ظفار اللي فاز عليه في آخر مباراة في كأس السحار. فهذا التحدي اللي راح يعطي المباراة راح يعطيها رونق خاص، لأنه في يا الخسارة الثانية والفوز تاع النصر أو العودة في النتيجة بالنسبة لنادي ظفار وتحقيق العودة من بعيد وتحقيق الفوز رغم الخسارة الأولى أمام نادي عمان اللي كانت بصراحة خسارة يعني كانت مستحقة، يعني عطفا على ما قدمه الفريق فكانت خسارة مستحقة. لكن مباريات الديربي مثل ما تفضلت كابتن فوزي، احنا كلنا عشنا هذا مباريات الديربي، فيبقى القرار الحاسم دائما تبقى بين أرجل اللاعبين رغم كل الأمور الفنية اللي تنعطى من طرف المدربين وتعطى من، لكن يبقى دائما الخصوصية بين اللاعبين والتحدي بين اللاعبين. وهذا هو اللي مثل ما نقول احنا اللاعب اللي يكون مركز أكثر، اللاعب اللي يكون عنده حسن التعامل مع الفرص اللي تتاح، لأن الديربي ما ممكن تحصل كثير من الفرص أكثر ما أنه تحصل التشنجات وتحصل الصراعات الفردية. والمشكلة أنه افتقدنا هذاك الزخم الجماهيري اللي كان دائما يعطي قيمة مضافة لهذا.
3: هو بعد الفريقين عن المنافسة في السنوات الأخيرة هذا اللي أعطى بعد الجمهور من هذه المباريات. اليوم كنا في السابق هذا يعتبر بالنسبة لنا، نحن لعبنا هذه المباراة بعميرة، كنا يعني نحاول نحن نكون يعني من أفضل اللعيبة في هذه المباراة عشان أنك أنت تبرز وأنك أنت تسوي اسم للنادي، وأنت من يكون عندك هدف أنك أنت حتى تذهب للمنتخب من هذه المباريات. نفس الدربيات، دربي نصر ظفار، صور العروبة، دربي مسقط، صحم وصحار، هذه الدربيات اللي تعطي اللاعب اسم.
2: حتى بالنسبة للمحترفين كابتن فوزي، شوف المحترف إذا ما يبرز مثل هذه الدربيات، لأنه الدربي دائما يعطيك الإضافة. للعلم على فكرة الديربي يمكن أنا لعبت تقريبا 7 ديربيات في حياتي الكروية في سلطنة عمان، لعبت 7 ديربيات مع نادي ظفار. يمكن دائما كنت أحسب المباراة في الديربي لازم يكون أنا متميز، لأن الديربي تكون تجاه الوقت اللي كان فيه الزخم الجماهيري. وفعلا كنت دائما كل مباراة في الديربي كنت أسجل. إلى الحين يمكن هداف الديربي هو اللي حد ساعة عبدو ربو هذا اللي الحين 7 أهداف اللي مسجل على نادي ظفار في الديربي، بما معنى أنه دائما تفكر أنك تعطي الإضافة في الديربي، لأن ما تعيد المباراة إلا المباراتين تجيك في الموسم أو ممكن تحصلها في مباريات الكأس. فلهذا دائما تبحث لك، لأن الأنظار تكون متجهة، تكون الصحف متجهة، يكون اهتمام متجه لديك المباراة. فدائما الإنسان يبحث له على الإضافة ويبحث له على الشيء اللي يسجل به اسمه مثل هذه الديربيات، لأن الديربيات تبقى لها تاريخها الخاص.
3: احنا لو بحثنا عن الفريقين في بداية الموسم أو انتدابات الفريق النصر وفريق ظفار، نشاهد أن فريق النصر كان عنده استقرار أكثر من فريق ظفار. اليوم فريق ظفار عودة يزيد المعشني للفريق أكيد بيعطي إضافة كبيرة، متى ما كان يزيد المعشني في تركيزه وفي لياقته البدنية لاعب جدا يعمل لك فارق في كل مباراة. أعتقد أن حتى المدرب الفريق في فريق نادي ظفار عد العدة، عنده انتدابات كبيرة، عنده لعب خبرة، عنده فهمي دوربين، جايب لاعبين محترفين، صحيح بعد الوقت ما أخذ الوقت الكافي لانسجام اللاعبين مع خطط أو تكتيك المدرب في أرضية الملعب، لكن أعتقد فوزه اليوم في هذا الدربي أكيد هذا بيعطي أريحية أكثر في العمل، ثقة في النفس مع إدارة النادي، الجمهور. متى ما عاد الجمهور لهذا الفريقين بالذات اللي هو ظفار والنصر، أعتقد أن الكرة في عمان محتاجين هذا الفريقين أنهم يكونون في المنافسة، أنه يزاحمون فريق السيب، فريق النهضة، الشباب، اسمين كبيرين في السلطنة. أتمنى نشاهد موسم مختلف من هذا الفريقين، هو ظفار والنصر. أعتقد هم
0: يعني أيضا كابتن من خلال متابعتنا للقطات من هذه المواجهة عبر قناة عمان الرياضية، نلاحظ بأنه نوعا ما الجمهور حاضر، وبالتالي كلما زاد الجمهور ليس فقط في مباراة الديربي، بل أن يشعر اللاعب هناك جمهور حوله، بلا شك يعني مهما كانت الأسماء الموجودة هناك رغبة، هناك حماس لإرضاء هذه الجماهير.
3: في عمل كان في شاهدنا بالأخص في إدارة نادي النصر، عمل لجنة كيف يستقبلون
2: استقطاب
3: الجمهور،
0: مجلس الجماهير،
3: مجلس الجماهير النادي يستقطبون الجمهور. شفنا في السوشيال ميديا في عمل من إدارة نادي النصر. نتمنى ترى متى ما كانوا متواجدين الجمهور، أعتقد أن اللاعبين بيقدمون شيء مغاير للأشياء اللي بنشاهد من المباريات اللي بنشاهدها منهم. خسارة نادي ظفار من عمان أكيد كانت خسارة بالنسبة لي، خسارة مفاجأة، يعني خسارة مفاجأة بالنسبة لفريق ظفار. كنت أتمنى أن فريق ظفار أنه يكون هذا السنة منافس على جميع البطولات.
0: نعم أكيد، ما زلنا في بداية الطريق، الجولة الثانية والإثارة مستمرة بلا شك، ستكون أيضا حاضرة في الأسبوع الثالث الذي يلعب في العاشر والحادي عشر من هذا الشهر. عبري يستقبل صحم، النهضة يلتقي السيف في قمة الجولة والموسم، سمائل يستقبل فنجة في ديربي خاص بأبناء منطقة أو محافظة الداخلية، صور يستقبل بهلة، صحار يستقبل ظفار، النصر يستضيف المصنعة، ونادي عمان يستضيف الشباب. نادي عمان الذي يقدم حتى الآن موسما إيجابيا عطفا على ما حقق في الجولة الأولى بانتصار على ظفار، وما زال متقدما على المصنعة بهدف دون مقابل. أكيد مواجهة مثيرة تجمع النهضة والسيب.
3: أبو سعيد أكيد هذه المباريات اللي الجمهور كله ينتظرها، لكن أنا للأسف أبو سعيد ليش المباريات هذا بتجت في بداية الموسم؟ ليش أن ما ننتظر هذه المباريات في متى ما أن الفرق هذا أخذت وقتها في ارتفاع في المستوى البدني من اللاعبين، في التكيف مدربين مع مع مع الفرق؟ لكن هذا هي جدولة لجنة المسابقات، أنا متفاجئ فيها. حتى اليوم اللي أنت تتكلم على فرق نفس فريق النصر لعب ثلاث مباريات داخل أرضه، هناك ظفار يناقش الموضوع أنه هو ثلاث مباراتين خارج أرضه، يعني تحس هناك في ضبابية في الموضوع الجدولة الجدول المباريات. لكن نتكلم على المباراة، تعتبر هي مباراة،
0: هذه نقطة مهمة ترى. يعني اليوم إحنا دائما نقول بأنه من المهم وضع استراتيجية، هذه واحدة من الاستراتيجيات الخاصة بشكل المسابقة، كيف تريد أن تكون الإثارة، متى تريد أن تكون الصدامات الكبيرة. اليوم تلعب مباراة مهمة جدا تجمع ظفار والنصر، إذا ما قيس العامل البدني لهذه المواجهة سنجد بأن الفريقين بمستوى أدنى، ما زالوا لم يصلوا إلى الجاهزية البدنية اللي يمكن أن تنعكس على إثارة، إذا كانت هناك إثارة في الديربي. الأمر ينطبق على السيب والنهضة في هذه المواجهة. أكيد من المهم كان أن تتأخر نوعا ما، جولة السابعة، الجولة السادسة، حتى تعطي شكل أكبر.
3: كنا نتمنى أبو سعيد، كنا نتمنى نفس هذه المواجهات اللي هي تعتبر مواجهات القمة. كل ما كنا الفرق في المقدمة بتنافسوا على الدوري، الجمهور بيحضر نفس هذا النوعية المباريات، أكيد بيكون هناك تنافس.
0: إحنا متفقين إلى الآن على الورق أنه الصراع سيكون بين السيب والنهضة، هل يتغير شيء في المستقبل؟ هذا في علم الغيب، لكن هذه القمة بحاجة إلى أن تتأخر.
3: صحيح أبو سعيد، نحن متفقين على الورق، لكن ممكن يكون هناك ضيف ولا حصان أسود في هذا البطولة. شفنا نادي الشباب عد العدة بصورة جيدة، لكن اليوم تبقى قمة النهضة والسيب هي قمة الدوري جندال خلال الثلاث سنوات الأخيرة. لكن لجنة المسابقات صراحة شيء غريب أبو سعيد، نحن نشاهد ممكن تنوضع نفس هذه المباريات في بداية الدوري، ممكن مباراة مباراة ممكن تكون نفس مباراة النصر وظفار ممكن، لكن مباراة النهضة والسيب كنت أتمنى يكون في أدوار متقدمة عشان التشويق أكثر
0: والأفضل أيضا
3: أكثر يعني.
0: والأفضل أيضا أن تكون هناك في كل أسبوع هناك قمة، يعني اليوم جاءت قمة الشباب والنهضة، كان يمكن أن تكون قمة ظفار والنصر في الأسبوع الرابع
3: طيب.
0: ثم تأتي قمة النهضة والسيب في الأسبوع الخامس، وهكذا تأتي القمم من جولة إلى أخرى.
2: شوف بو سعيد، التشويق والحلاوة راح تفتخذوا مع بداية الدور الثاني على هذا الشكل اللي بدأ به الدوري، يعني الدور الثاني خلاص انت المباريات اللي ممكن تستمتع بالقيمة مالتها، خلاص انت بأول مباريات الجولة الأولى الثانية الثالثة خلاص المباريات اللي ممكن تعمل لك تشويق وجو في الدوري راح تنهي مبكرا. هنا هذا مشكل كبير، بما معنى أنك انت لازم تختار المباريات هذه تختار لها من الجولة السابعة وتبدأ تقسمها قمة في جولة السابعة، قمة في التاسعة، قمة في العشرة، قمة في 11 وتوزع عشان تخلي نهاية الدوري تخليه بالتشويق الكبير.
0: نعم أكيد، هذا فيما يتعلق بشأن المحلي ودوري جندال الذي بلا شك تتسع فيه دائرة المنافسة من أسبوع إلى آخر. من شأن المحلي إلى الدوريات الخليجية، حيث نوسع دائرة الضوء لنأخذكم في جولة خليجية خاطفة نراقب فيها بورصة القمة في الدوريات الثلاث الكبرى السعودي والإماراتي والقطري، حيث التنافس على أشده، حيث يواصل الهلال صدارته لدور روشن بتحقيقه انتصار جديد، هو الخامس معتليا الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب المطاردين نادي النصر حامل اللقب الذي تعثر في جدة بالخسارة من الاتحاد بهدفين لهدف. الهلال يمشي واثق الخطى ملكا.
4: بنظرات حادة من جانب نيفيس ودياو في مرماه وركلة جزاء للهلال، روبن نيفيس، الله الزعيم في المركات بشدة وفي الميدان ما حد قده هلال الوليد يضرب بقوة، الهلال يتقدم 2-0 ويقدم المتعة ويقدم الفرجة ويقدم الفتنة الكروية في أرضية الملعب. يا سلام، الله الله الله الله على الهلال.
0: إذن الهلال يسعد أنصاره ويقدم حضورا لافتا مع انطلاق الموسم بعد 5 جولات، حقق 5 انتصارات، 15 نقطة، 17 هدفا، استقبل 3 أهداف، أرقام مهمة تشكل واقع المنافسة حتى الآن. النصر في المركز الثاني ب12 نقطة، القادسية في المركز الثالث بذات الرصيد، الاتحاد بعدما انتصر على النصر عاد إلى الواجهة واحتل المركز الرابع ب11 نقطة، بينما الأهلي في المركز الخامس ب9 نقاط. كابتن عبد الغني، الهلال بصورة مختلفة عما كان عليه بالموسم الماضي، إنزاجي ترك الجوانب الدفاعية وانتهج حلولا هجومية شكلت هذا الصدارة وشكلت هذه القوة.
2: شوف أبو سعيد، بالنسبة للهلال تعودنا له الفريق الممتع، الفريق اللي يوصل بسلاسة المرمى المنافس، لكن اللي ظهرنا من خلال بداية الموسم هذا أنه الشكل الهجومي صار أقوى، وصار يعني إلى حدود الحين يمكن مسجل 15 هدف أو 16 هدف في
0: 15 هدف
2: في 5 مباريات، هذا يوحي بأنه الفريق يعني فريق قاتل. إذا ما استثنينا أبو سعيد الفرق اللي غير منهزمة إلى الحين، الهلال بعلامة الكاملة، الاتحاد 3 انتصارات وتعادلين، والخلود نفس الشيء، انتصارين وثلاث تعادلات، بما معنى أنه يمكن راح تكون راح نشاهد نفس الصراع اللي شاهدناه الموسم الماضي مع الابتعاد أو الهروب المبكر لنادي الهلال، لأنه أعطى مؤشر كبير، لأنه الحصص اللي انتصر بها لا على المنافسين اللي ينافسون على الدوري المعتادين، فهنا يتبين أنه حتى في تغيير، في تغيير ابو سعيد، تغيير اللاعبين واستجلاب اللاعبين، يعرف العناصر اللي يقدر يحددها بالنسبه للشق الهجومي. ودائما يعني اذا جينا نشوفوا حتى القيمه السوقيه ما يعني يصنفوا،
3: صندوق مفتوح بالنسبه للهلال من لاعبين محترفين، دائما ما دائما ما يكون عنده خيارات اكبر، دائما ما يكون هو النادي في السعوديه دائما ما يكون هو محاط من مسؤولين او هم يتكلمون على الامير وليد بن طلال هو اللي بيدعم النادي بصفقات الاخيره. لكن اعتقد ان مساله العداله شوي انا اشوفها منصبه لفريق الهلال اكثر من الانديه الاخرى. اليوم انت تستبعد بنزيما قيمه ماليه كبيره وقيمه فنيه كبيره، وتستقلب لاعب اخر هو هداف الدور الانجليزي، اكيد هذا بيعطي سبقيه للمدرب انزاغي ونادي الهلال. صحيح اليوم احنا نتكلم فنيا، نادي الهلال يعتقد
0: انه هو هذه نقطه تتعلق ب من حسن حظ الهلال بأنه يملك داعما بهذا الشكل.
2: تعرف أبو سعيد للإضافة اسمح لي على المقاطعة، تعرف أنه تصنيف الهلال في القيمة السوقية في المصروفات العالميا العاشر.
0: نعم
2: العاشر على مستوى الأندية الكبيرة في العالم، بما معنى أنه أنت تتكلم على فريق يصارح حتى على مستوى الأوروبي.
3: اليوم نحن نتحدث عن قيمة اللاعبين، لكن هناك ما ننسى جانب مهم هو في عالم كرة القدم أبو سعيد، كيف أنك أنت تكيف هذا اللاعبين في فريق واجد، في غرف في فريق واحد، في غرف تغيير اللاعبين. المدرب إنزاغي مدرب كبير، مدرب يقدر كيف يتعامل مع اللاعبين كبار. وكل نشاهد نحن إنزاغي كل موسم عن موسم نشاهد شكل فريق الهلال بشكل مختلف. صحيح انه فقد بطولة الدوري الموسم الماضي، اعتقد هذا الموسم
2: فقدها بدون هزيمة على فكرة.
3: ايه وهذا الموسم اعتقد ان فريق الهلال قادم لهذا الموسم هدفه وتحقيق بطولة الدوري.
0: نعم اكيد. من دوري روشن نتحول الى دوري ادنوك الاماراتي، حيث اعتاد الجزيرة صدارة الدوري بفارق الأهداف عن شريكه في هذه الصدارة نادي العين، بعدما انتصر في قمة الجولة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام شباب الأهلي.
5: مانسون استلام، لعب على لعب يتصرف، لعب على لعب يتصرف، يا عيني على مانسون. شوف التصرف، شوف التصرف، شوف المرور الآن، شوف الكسرة الآن، شوف التصويبة يا رب. جزراوي هذا كثير جدا، كثير جدا يا سيناني يا ألباني. أي تقدير، أي توقيع، هدف صدارة، هدف قمة، هدف نهاية، هدف ختام في لقطة ختام.
0: كابتن فوزي، أكيد الجزيرة على ما يبدو بأنه يحضر نفسه لأن يتوج في نهاية القصة انتدابات كبيرة، مواجهة أمام شباب الأهلي، واحد من أهم الفرق في السنوات الأخيرة حقق الانتصار.

0: الكل يعرف تلاسكا في نصر السعودي في السابق ولاعب كبير. مجموعة من اللاعبين أعتقد أن الجزيرة هذا الموسم عد العدة للتحقيق بطولة الدوري، غاب فترات السنوات الماضية عن بطولة الدوري فترات طويلة، لكن شاهدنا من بداية الموسم أن فريق الجزيرة بيكون منافس على هذا البطولة. صحيح هذا الجميل في دور الإماراتي، ممكن أكثر من 4 فرق دائما ما تنافس على كل البطولات. نشاهد العين قدم نفسه بصورة جيدة، أهلي دبي صحيح خسارة من فريق الجزيرة، لكن يبقى فريق أهلي دبي بيرجع للمنافسة. نادي الوصل، نادي الوحدة صحيح ما قدم في بداية الموسم، ما ظهر بمظهر الكبير، لكن دور الإماراتي شيق أبو سعيد، شيق من ناحية المنافسة، من ناحية حضور الجماهير الكبير، دائما جمهور ما تدعم الفرق في الدوري،
1: والانتدابات أيضا إضافة مهمة وقيمة،
0: والانتدابات الكبيرة اللي تحضر في دور الإماراتي. هذا يعطي دور الإماراتي يعني تشوق كبير ومنافسة لين آخر أمتار البطولة.
1: نعم، السد في دوري قطر يتربع على صدارة دوري نجوم قطر بعد رباعية في مرمى الغرافة من 3 مباريات، حصد العلامة الكاملة وأبقى نفسه في الصدارة ب9 نقاط.
2: لكن شوف السد، شوف السد، شوف السد، شوف السد، شوف السد، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تلومني، لا تلومني، لا تلومني. ومن مين؟ من خوخي أبو علام، خوخي أبو علام، يا سلام، تعظيم سلام. فيرمينيو وثاني أهدافه، خوخي أبو علام يبدع ويمتع. هذا هو الزعيم يا سادة، إنه الزعيم يا سادة. السد كالعادة خارقا للعادة.
1: إذن السد حامل لقب النسخة الماضية يريد مواصلة الطريق نحو الأمجاد ونحو الألقاب. كابتن فوزي أو كابتن بوعميرة، أكيد يعني السد شكل فرق كبير هذا الموسم،
3: ودائما بداية السد دائما تعطي المؤشر بهذا الشكل، هذا في كل موسم دائما يعطيك مؤشر أنه جاي للألقاب. لكن الإضافة في الدوري أبو سعيد هو نادي الشمال اللي أصبح أحد المنافسين بالنسبة للدوري، يعني إلى الحين بدون خسارة، انتصارين وتعادل، هذا مؤشر. نفس الشيء الريان. فنحن الأسماء اللي
1: يعني تعود الشمال في النسخة الماضية كان هو المنافس أيضا للسد في
3: أيوة، هذا هو هذه هي الإضافة اللي إضافت لنا العناصر، الانتدابات اللي انتدبها نادي الشمال، هو كانت بعض العناصر، خروج بعض العناصر المهمة في أندية أخرى استجلبها، لأنه شوف يعني مثل ما نقول مثل بونجاح، مثل عديد الأسماء اللي هي مؤثرة في الدوري القطري. أنا أتكلم عن الدوري القطري، فتحس انه السنه هذه بيكون الصراع على اشده بين هذه الانديه. بدايه متعثره النادي الدحيل، اللي يعني من 3 مباريات محصل 5 نقاط، يعني نفس الشيء الغرافه، الفريق مالك كابتن فوزي يمكن تعلقنا عليه، لانه شفنا الفتره الاخيره هذه ما عاد مثل الفتره اللي كنت تعيش معهم فيها.
0: اكيد بامرتان دائما ما يكون السد هو العلامة الفارقة في دور القطري. عندهم استقرار فني، عندهم استقرار استراتيجيات، دائما ما يكون هو يبحث على تحقيق البطولات في كل موسم. السد هو دائما يبحث على الإنجاز، دائما يبحث على البطولات. متى ما أنك أنت عندك استراتيجية جيدة وعندك ناس يعملون على هذا النادي بشكل جيد، اليوم حتى نشوف الانتدابات فريق السد دائما ما تكون هي مفيدة للفريق. وهناك نجم الفريق اللي هو أكرم عفيف، هو اللي يعمل الفارق في كل موسم. إذا جينا على الأندية المنافسة، اليوم نتكلم على فريق الغرافة، دائما فريق الغرافة يكتب سطر ويسيب سطر في الموسم. ممكن هو يركز على الكؤوس أكثر من يركز على بطولة الدوري، لكن المفروض يكون هو دائما يكون منافس على جميع البطولات. أنا أشوف أن فريق السد هو بدأ الموسم بشكل صحيح، الريان هناك بيقدم مستويات جيدة، لكن نحن اليوم تفاءلنا كثير بدوري القطري، شاهدنا حضور الجماهيري في أرضية الملعب، المدرجات دائما ما تكون هي ممتلئة بالجمهور، هذا يعمل إضافة ويعمل تشويق للدور القطري في قادم المباريات.
1: نعم أكيد، البطولات الخليجية تبقى ممتعة بإثارتها وبال

مطاردة المميزة التي تأتي من فرق التنافس التقليدي على مستوى كل مسابقة. من متعة الملاعب الخليجية نتحول بكم ونقترب من الملاعب الأوروبية، حيث تقترب المنافسة الأشهر ذات الأذنين في صراع الجبابرة دوري أبطال أوروبا من جولتها الأولى.

0: دوري أبطال أوروبا هو أو هي البطولة التي دائما ما ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية لما تحمله من إرث كبير وتنافس تاريخي بين كبار القارة. مواجهات الجولة الأولى تبرز بمواجهات جديدة، والنظام الجديد جعل هذه البطولة تشكل منعطفا آخر في قيمة المواجهات التي تحدث من جولة إلى أخرى. وتبرز في الجولة الأولى قمم حاضرة كمواجهة ريال مدريد، إنتر ميلان، ليفربول، أتلتيكو مدريد، برشلونة، فينورد، ونابولي، أرسنال. كابتن أبو عمير، أكيد هذه المواجهات الأربع ستشكل قمة الإثارة مع انطلاق الجولة الأولى.
1: هو أبو سعيد، دائما أبطال أوروبا دائما نستمتع بها، سواء في بدايتها أو مثل ما نقول النهاية المثيرة مع المباريات الأخيرة للتأهل. بالنسبة للمواجهات أبو سعيد، ريال مدريد إنتر فمن العيار الثقيل، يعني حتى حسب آخر المستجدات أن ريال مدريد بتكون في غيابات. بالنسبة لريال مدريد يمكن 5 أو 6 لاعبين اللي ممكن ما المتوقفين اللي انتدبهم وما راح يلعبوا لأنه عندهم
0: بطاقات حمراء،
1: عندهم بطاقات. هذا من جانب. جانب الإنتر في بعض الإصابات لبعض اللاعبين، يمكن هذا الأمر هذا يكون فيه تكافؤ.
2: بالنسبة للإنتر والريال مدريد، هي أعتقد أن مباريات الجولة بالنسبة لأبطال أوروبا، الفريقين بعدهم ما استقروا في من ناحية الفنية بشكل جيد. شاهدنا خسارة ريال مدريد في المباراة الأخيرة في الدوري، وشاهدنا خسارة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.
0: انتصر
2: في آخر الوقت، لكن نتكلم على فريقين كبيرين، فريقين ممكن هم ينافسون على أحد بطاقات المجموعة. نتمنى نشاهد مباراة جيدة يعني تليق في هذا الاسم الناديين.
0: نعم، كما عودنا دائما دوري أبطال أوروبا المليء بالإثارة والمتعة والندية بين كل الفرق، وتحضر أيضا المفاجآت. شكرا كابتن فوزي بشير.
2: شكرا أبو سعيد.
0: شكرا كابتن عبد الغني أبو عمير.
1: شكرا أبو سعيد.
0: احنا أدركنا الوقت، شكر موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة الدائمة لبرنامج الوقت الإضافي عبر أثير سلطنة عمان. قبل الختام أقول لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج أحمد العوائد، وهذا جحن الحضر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا مليئة بالسعادة والفرح. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، 9 مساء من إذاعة سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على ضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي اليوم مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد. هذا وبشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. وينتظم الطلبة في 1298 مدرسة، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 68205 أعضاء.
وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية في صلال اليوم اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلقان بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف وشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجاوات لمنطقة حوف وخمسة ميجاوات لمنطقة شحن، كما تشمل الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى مدينة الغيضاء بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات. عالمياً، توعدت إيران بتصعيد ردودها على ضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفن حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. وتأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها. استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون اليوم في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة وفق مسؤولين صحيين. وقال مدير مستشفى الشفاء إن الغارة استهدفت المركبة، وتأتي الغارة في ظل وقف لإطلاق النار بدأ في أكتوبر 2025، لكن ضربات الاحتلال على قطاع غزة لم تتوقف. وأفاد مسؤولون صحيون باستشهاد أكثر من 1300 فلسطيني في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، معظمهم من المدنيين. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان بعد مقتل 4 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة نبطية وبلدات مجاورة وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية. أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا. وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال الفترة ذاتها. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة تعز. قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وفريقه في كييف اليوم بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلنسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجري أمس السبت محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. وتأتي الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 أعوام العام وسط خلافات بشأن قضايا رئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا. ميدانياً، ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتاداً عسكرياً أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالة أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفات تابعة لشركة روسنفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومترا عن الحدود بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو. علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا إضافة إلى الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناكاراكوتار الذي يقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة، ما أثر على أكثر من 150,000 مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان مساء أمس، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر. وسجلت ثورانات جديدة اليوم الأحد ما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق السلطات في نيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5,000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت نيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في التبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ، فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ. وفي الختام نذكر بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقاً أمريكياً، وواشنطن تضرب ناقلة نفط إيرانية. حرر لكم نشرة 9 من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في تقديمها لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الأكارم والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي بداية هذا العام الدراسي الكريم، هذا العام الدراسي الذي نهنئ فيه أبناءنا الذين عادوا إلى أحضان المدارس يأخذون العلم ويؤسسون أنفسهم على المعرفة، ونهنئ المعلمين جميعا بعودتهم إلى منصة التعليم، والآباء كذلك الذين دفعوا بأبنائهم إلى أخذ العلم والمواصلة فيه. لن تكون حلقتنا عن العام الدراسي الجديد، فقد تناولنا هذه المواضيع في كل عام تقريبا، إنما ستكون حلقة عامة بإذن الله تعالى، ونتناول في البداية ما يتعلق ببعض الأسئلة الضرورية التي نرى أنها تواكب التطورات في قضية التعليم والتعلم بإذن الله تعالى. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، وبحول الله تعالى سنطرح أسئلتكم التي وردت إلينا كذلك عن طريق المواقع. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. وأشارككم تهنئة المعلمين والمتعلمين والقائمين على التعليم في بلادنا الطيبة الأصيلة هذه وفي كل مكان ابتدأ فيه العام الدراسي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتيسير والتوفيق وأخذ العلم النافع والاستفادة من الزاد المعرفي والفكري والخلقي الذي يتلقونه في المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومن تعليم عال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفق المتعلمين والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية جميعا إلى كل خير وهدى ورشد، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج نحاول بقدر الإمكان أن نواكب بعض المتغيرات في هذه القضية التعليمية، لأن المسلم دائما أمام كل جديد يبحث عن تشريع أو ما يبحث عن ما يجعله قريبا من منظومته الأخلاقية والتشريعية. الآن ظهر الذكاء الاصطناعي وأصبح قادرا الآن أن ينوب عن الإنسان في مجالات كثيرة، ولكن ربما قد تكون الخطورة أن يكون نائبا عن طالب العلم في حل الواجبات وإعداد البحوث وتهيئة المادة الدراسية إلى غير ذلك. الآن يبدأ السؤال معنا عن الضابط الشرعي الذي يسمح من خلاله لطالب العلم أن يستفيد من هذه التقنية الحديثة الجديدة بحيث لا يضر ذلك بعملية التعليم نفسها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الضوابط الشرعية التي يعول عليها في العملية التعليمية لا تختلف من وقت إلى آخر ولا من مكان إلى آخر، لأننا نتحدث عن أسس خلقية تربوية في صدارتها الصدق والأمانة والشفافية والوضوح، وهذه لا تختلف سواء كان نظام التعليم قائما على نظام تقليدي أو كان نظاما حديثا أو كان قائما على ما يعرف بالتعلم الرقمي أو كان قائما على الذكاء الاصطناعي. فإن هذه الأسس والمبادئ لا تتخلف، ويظهر أثر ذلك في القيام بالواجبات التعليمية التي يكلف بها المعلم المتعلمين، يظهر ذلك في إعداد التقارير والبحوث سواء كانت ما قبل المرحلة الجامعية أو كانت في المرحلة الجامعية أو في رسائل الدراسات العليا، فإنها لا بد أن تكون مؤسسة على الصدق وعلى الأمانة العلمية وعلى الشفافية، بمعنى توضيح المصادر التي رجع إليها والمراجع التي استقى منها المعلومات، سواء كانت كتبا ذات صفحات أو كانت مواقع إلكترونية أو كانت شيئا من منصات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون مفيدة ونافعة في العملية التعليمية.
0: نعم.
1: ولا أظن أن القضية هي قضية الأسس والمبادئ أو الضوابط الحاكمة للتعلم في هذا العصر الرقمي وفي عصر الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: القضية الأساسية هي ما تذكرناه منذ أكثر من 7 سنوات.
0: نعم.
1: ما الذي نتعلمه وكيف نتعلم؟
0: نعم.
1: وهذا لا يتحقق إلا من خلال رؤية مقاصدية كبرى للعملية التعليمية بأسرها. فما لم تكن لنا رؤية استراتيجية كبرى لما نريده من التعليم، فإن هذا التعليم سيعاني من الضياع والشتات. وهذا أمر نادينا به منذ سنوات طويلة، أنه لا بد من مقاصد كبرى للعملية التعليمية يسعى إليها. وهذا الكلام لا أتحدث فيه معتديا على تخصصات لا أتصل بها بصلة، وإنما أقرأه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مع أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ إذا بحثنا في عنايته عليه الصلاة والسلام بالتعليم وفي صياغته للبنية الذهنية للمجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت، سنجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد رسم لمجتمع المسلمين في المدينة المنورة غايات كبرى انتدبهم للوصول إليها فحققوها. فأراد أن يمحو الأمية، أراد أن يصلوا إلى حد الصدارة، ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على مجرد المواكبة للحضارات والمدنيات والثقافات المحيطة بمجتمعهم في المدينة المنورة، بل أراد للمسلمين أن يبلغوا حد الريادة والقيادة في الجانب الاقتصادي، في التخطيط الإداري، في الجوانب السياسية، وأقصد من ذلك حالات السلم والحرب والمواثيق والعهود التي يبرمها مع القبائل والشعوب وكيفية التصرف فيها. في جانب التخطيط العمراني المدني، كيف خطط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة ودفع بأصحابه بحسب كفاءاتهم لكي يتمكنوا من تخطيط المدينة بأوديتها ومزارعها وعمرانها ومحلاتها وبيوتها، وأين بنى مسجده الشريف، ما الذي فعله فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالنفايات، فيما يتعلق بتعلم اللغات الأخرى والاستفادة من التجارب الأخرى، فيما يتعلق بالأوبئة والأمراض التي كانت في المدينة المنورة. لا ينبغي أن يظن أن ذلك إنما كان بمحض وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن ناشئا عن تخطيط ودراسة ونظر ومقارنات ودفع بطائفة من أصحابه عليه الصلاة والسلام للاطلاع بهذه المسؤوليات وتعلم هذه الفنون واكتساب هذه المهارات. كيف أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل المجتمع إلى حد الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأمن الغذائي،
0: نعم،
1: مع الأمن الفكري، مع التماسك المجتمعي، مع علاج مشكلة الهجرة الجماعية الكبيرة التي احتضنتها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليس هذا محل البحث الآن، وإنما هو تأكيد أن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير مما نحتاج إليه في وضع الخطط الاستراتيجية التي تبنى على رؤية استراتيجية كبرى للعملية التعليمية. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ وما الذي يحتاجه المتعلمون؟ هل يحتاجون إلى مجرد تلقي معلومات يحفظونها ويجتازون بها اختبارات معينة،
0: نعم
1: أو أنهم بحاجة إلى تملك مناهج للتفكير في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الأمني، في المجال السياسي، في الجانب الإداري، فيما يتعلق بالحرف والمهن والصناعات، فيما يتعلق بالتخطيط العمراني، فيما يتعلق بالعلوم الشرعية وعلوم الحياة. كل ذلك نجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله
0: عليه الصلاة
1: وسلم.
0: والسلام.
1: ولذلك فإن صياغة هذه الكيفيات والمناهج عند المتعلمين تمكنهم بعد ذلك من استيعاب المتغيرات في نواحي العلوم والمعارف والفنون تلك،
0: نعم
1: لأنها نامية متطورة متغيرة، فلا يمكن استيعاب هذه الفروع والجزئيات، لا بد من أسس. هذه الأسس هي التي تسمى في العملية التعليمية بالمناهج أو الكيفيات. فإذا ضبطت هذه الكيفيات سهل بعد ذلك التفريع عليها والاستنباط منها واستيعاب المستجدات. وهذا ليس بغريب عن العلوم الشرعية نفسها. نحن نجد على سبيل المثال أن ذلك الذي يحفظ الفروع ولا يضبط الأصول سيفوته الكثير، ولن يتمكن من إيجاد الحلول الصحيحة والأحكام الشرعية للمستجدات التي يواجهها الناس، لأنه ضيع الأصول فحفظ الفروع واعتنى بها، لكن لا يستند في ذلك إلى أصول. أما هذا الذي يضبط الأصول ومناهج الاستنباط ويعرف كيف تبنى الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، كيف يوفق بين الأدلة الشرعية إن ظهر فيها شيء من التعارض، ما الذي يعتمده للترجيح بينها، وكيف بعد ذلك يستنبط الأحكام الشرعية، وكيف يحقق المناط فيما يعن من قضايا في المجتمع. هذا المنهج لو اعتمدناه في التعليم لسهل علينا صناعة أو صياغة البنية الذهنية للمتعلمين، بحيث يتمكنون من إيجاد حلول للمشكلات بمختلف أنواعها، من استيعاب هذه المتغيرات وردها إلى الأصول والقواعد والأسس التي تبنى عليها، ولأمكن لهم استشراف المتغيرات والتهيؤ لهذه المتغيرات قبل حصولها. هذا هو الذي نحتاج إليه باختصار شديد. وفي كل ذلك لن نستطيع أن نستغني عن منظومة القيم والأخلاق الحاكمة لعملية التعلم والتعليم التي تقدم ذكرها، من الصدق والأمانة والشفافية والوضوح. هذه هي أهم الركائز التي يمكن أن يعول عليها، لكن إذا ضبطنا المناهج والكيفيات وعرفنا مقاصدنا التي نريد أن نصل إليها بناء على معرفتنا باحتياجاتنا ومطالبنا من شتى العلوم والمعارف، والله تعالى أعلم.
0: جميل. هذا الموضوع مثير، يحتاج إلى مناقشة يعني عميقة جدا. إنما الإخوة يعني ألحوا علينا بالاتصالات. الأخ الحضرمي، أحمد الحضرمي أو حمد الحضرمي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحمد.
2: فضلت شيخ، معي سؤال واحد.
0: بارك الله فيك، تفضل.
2: اعتمدت بعض شركات ومواقع التسوق الإلكتروني سياسة تعرف باستبدال الأموال مع الاحتفاظ بالسلعة، حيث يعاد مبلغ الشراء للعميل آليا عند طلب الإرجاع دون إلزام بشحن البضاعة مجددا للشركة. والاستفسار: ما الحكم الشرعي في قيام المشتري بطلب استرداد المبلغ بنية تعمد الحصول على المال والسلعة معا استغلالا لسياسة الموقع المتاحة ودون وجود عيب أو سبب موجب للإرجاع؟ وهل يصح الاحتجاج بأن الشركة هي من وضعت هذا الخيار بملء إرادتها، أم يعتبر هذا التصرف من الغش والتغيير غير جائز؟ وما هو المخرج الشرعي لمن ارتكب هذا الفعل سابقا واستلم المبلغ بالفعل، وكيف يتصرف بالمال المسترد لإبراد مأته؟
0: بارك الله فيك، أحسنت يا حمد يا ابني، بارك الله فيك. نأخذ الأخ سيف العوفي.
3: نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سيف.
3: مساكم الله بالخير شيخ.
0: الله يمسيك بالخير والنور.
3: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
1: حياكم الله أخ سيف، بارك الله فيك.
3: لدي سؤالين دكتور.
0: تفضل.
3: سؤال الأول، في حالة وجود أكثر من جنازة، هل تكفي لهن صلاة واحدة أم هناك سقفا محددا من الجنائز لكل صلاة؟
0: طيب.
3: سؤال الثاني، ما هي الدلالات الشرعية لهذه المفردات اللغوية، ترى تبصر تنظر، وهل لها وهل تؤدي لمعنى واحد؟
0: طيب.
3: وكذلك في مفردات من سئته والعصا، ولماذا استخدمت لموسى العصا ولداود عليهم السلام من سئته، وهل تؤدي نفس المعنى؟
0: داود سليمان عليه السلام. نعم
3: نعم، نبي سليمان عليه السلام.
0: طيب. إن شاء الله،
3: شكرا لك،
0: بارك الله فيك. أحسنت أحسنت الأخ، الله يحفظك. كنت سابقا أثرتم هذا الموضوع فعلا قبل 7 سنوات، وأن الموضوع تتعلق بالبنية التعليمية نفسها، وكنا طرحنا سؤالا مهما، إلى أي مدى يستطيع المسلمون أن يستقلوا بهذه الرؤية في عالم أصبح ينظر إلى العملية التعليمية على أنها نموذج واحد فقط في العالم، بل أصبحت الجامعات كلها ترتبط بهذا النموذج، فلا يستطيع الطالب أن يذهب إلى أي جهة في العالم ما لم يكن مر على هذه السلسلة التعليمية. لكن إذا أردنا أن نقول بأنه هذا الموضوع يمكن إسقاطه، أو يمكن بمعنى طرحه في خارج الأطر النظامية للمدارس الآن، كيف يتمكن المسلمون من طرح هذا الجانب على الأقل خارج إطار المدارس؟
1: هي جملة قضايا كلها مهمة في هذا السؤال دكتور، لكن أولا لنقف قليلا عند مطالبة تبدو سائغة ومثيرة، وهي لماذا لا يستقلون المسلمون بنظامهم التعليمي؟ وعند إمعان النظر الشرعي فهناك ما يسوغ هذه الدعوة، لكن ليس إلى الحد الذي يتصوره كثيرون، لأن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، انتفعوا واستفادوا من المهارات والفنون والعلوم والمعارف والتجارب التي كانت لدى الأمم الأخرى، سواء كان ذلك في تدبير شأن الدولة أو في كيفية التعليم وإقامة المؤسسات أو في إقامة أود الحياة كلها في أنظمتها الاقتصادية والمالية وفي الجوانب الإدارية، استفادوا من غيرهم. فليس مطلوبا من المسلم أن يكون في كل شأن مستقلا ما لم يتصل ذلك بأمر يمس عقيدته أو يصوغ له هويته بشكل جوهري. فإن المعرفة والحكمة تراث إنساني، على المسلم أن يسعى إلى الاستفادة والانتفاع، وأن يضيف إليه بعد ذلك ما يحتاج إليه وما يعينه على تشكيل هويته وصناعة تفكيره بما يتوافق مع أسسه ومبادئه. لأن دعوة الاستقلال في كل أمر مغرية مثيرة، وهي تلقى رواجا أيضا عند الجماهير، لكن هل طلب من المسلمين أن يحوزوا قصبات السبق في هذه الشؤون؟ لا دليل شرعي على ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أو في الرواية قال، هم أن ينهى عن الغيلة، أو قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فعلمت أن فارس والروم يفعلونه ولا يضر بولدهم. فعدل عليه الصلاة والسلام لأنه استقى ذلك من فارس والروم. وكان يسأل عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأنظمة الموجودة في الحضارات من حوله ولدى الأمم والشعوب من حوله، وكذلك كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في الشأن العسكري في التخطيط العمراني استفادوا كثيرا من ما لدى غيرهم، وهكذا الشأن في تاريخ الإسلام والمسلمين. لكن قل كما قلت، ينبغي أن تصاغ هذه الأنظمة التعليمية وفقا لمبادئنا وأسسنا، وبما لا يتعارض أبدا مع شيء من عقيدتنا وشريعتنا، وكذلك لا بد أن يتناسب مع منظومتنا الأخلاقية.
0: نعم.
1: ثم مع مطالبنا، هناك مطالب لعموم هذه الأمة، مطالب كبرى مما يتعلق بوحدة كلمتها واجتماع شملها وقدرتها على أن تكون أمة، وأن تكون هذه الأمة في مكان القيادة والريادة لغيرها من الأمم، وأن تكون ناشرة للعدل، باسطة للخلق القويم، وأن تكون صاحبة مشروع حضاري في الإنسانية، وهذا المشروع يقوم على الرحمة وعلى الإنسانية، يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على التعاون والتكامل، على البر والخير والمعروف.
0: نعم.
1: هناك أسس تصوغ هذه المقاصد الكبرى لهذه الأمة، لكن أنا فقط وقفت عند قضية أنه لا بد لنا من الاستقلال، ننتفع من غيرنا، نستفيد، نضيف إليه ما نحتاج إليه. سمينا هذا استقلالا، سمينا هذا انتفاعا، سمينا هذه حكمة، ليكن ما يكون. فكما قلت، حتى لا نقع ضحايا لإغراء مثل هذه المطالبات، يجب أن ننظر إليها بعمق وبناء على الأسس الشرعية التي نستند إليها.
0: كان المقصود هو أن تكون هناك خطوات جادة وعملية، ليس بالضرورة أن تكون في نفس السلك التعليمي أو الأنظمة التعليمية القائمة، إنما ليكون عملا موازيا نستطيع من خلاله أن نحقق قدرا مما نتمنى. على سبيل المثال لنأخذ يعني الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، دفع يعني المعسكرين في أن يختار له نظاما تعليميا مخالفا. هنا يراد من النظام التعليمي أن يكون الطالب وحدة استهلاك للسوق، ولذلك تقاس قدرته العقلية بالدرجات، وهناك يراد منه أن يكون جزءا من المجتمع، ولذلك ظهرت يعني نظرية أخرى تسمى بإتقان التعليم. جيد، ربما فنلندا مثلا قد تأخذ بهذا النظام ولا تقيس الطالب من خلال الدرجات، يعني تعامله من خلال إتقان التعليم. أنا أقصد ربما قد يكون هذا يعني أمام المسلمين يعني عقبات لتحقيق هذه الأمنية، لكن هل يمكن أن يكون عملا موازيا على الأقل خارج الأطر أو الأنظمة التعليمية القائمة؟
1: وكل الذي تقدم ذكره في هذا الموضوع إنما يدعو إلى أن تكون للمسلمين رؤيتهم في ما يتعلق بالتعليم. هذه الرؤية لها مقاصد كلية كبرى، أما مع غياب هذه الرؤية المقاصدية فإنهم حينئذ سيقلدون غيرهم، ومن كانت له الغلبة كان التقليد له، فلن يحققوا شيئا من غاياتهم هم ولا من المقاصد التي يرتضونها، وسيظلون هكذا تابعين لغيرهم، وهذا هو المحذور. ولذلك قلت بأنه لا يصح أن يمس عقيدتنا أو شريعتنا أو منظومتنا الخلقية أو يتعارض مع رسالتنا في هذه الحياة. فهذا المثال الذي ذكرتموه مثال جيد، لأن الفوارق فيه ظاهرة وتصلح للاستشهاد في تأسيس وصياغة البنية الذهنية التي نتحدث عنها. لكن في كثير مما يتعلق بالمناهج التعليمية والمعلومات الفرعية الجزئية التي يتلقاها المتعلمون في مختلف أنواع الفنون والعلوم والمعارف، فإذا كانت صالحة لإنتاج معرفة ومحققة للأغراض التي تراد من إنتاج صناعات، من إنتاج مهارات، ومن التقدم العلمي والريادة في ميادين العلم والمعرفة، فلا يصح للمسلمين أن ينزووا عن الاستفادة من هذه المناهج مع صياغتها بما يتناسب مع رؤيتهم ومع الأسس التي ينطلقون منها.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى أسئلة الإخوة ثم نطرح سؤالاً آخر في التعليم أيضاً. حمد يقول يعني نحن تصورنا القضية أن هناك فعلاً يعني كما يقول مواقع تسمح باسترداد المبالغ مع بقاء السلعة عند المستهلك إذا قدم عيباً فيها أو احتج بأنها لم تكن بالصفات المطلوبة فيردون له المبلغ. نحن نسأل الآن هل هذا موجود فعلا في السوق؟ فإذا كان موجودا في السوق وأراد أحد الناس أن يستغل هذه الفرصة بحيث يحتفظ بالسلعة ويسترد المال، ما حكمه هذا؟
1: أما من حيث وجوده فالذي أعرفه أنه موجود.
0: موجود.
1: نعم موجود. وأما من حيث استغلال المسلم لمثل هذه العروض المقدمة من هذه الشركات، وهي في الغالب شركات تقوم على تجارة السلع عبر الإنترنت عبر المواقع.
0: نعم.
1: لأجل المنافسة، يعني إذا كان هناك استغراب من أن تقدم هذه العروض، فالسبب أن كلفة الاسترداد أغلى من ترك البضاعة عند المشتري، أغلى بكثير من ترك البضاعة. ثم إن التخلص مما لم يتمكنوا من بيعه يعني يكلف الكثير ويؤدي إلى تلويث للبيئة، فهم يريدون التخلص منها، ولأنهم أثروا مبالغ وأرباحا طائلة من بيع هذه السلع، فهم ليسوا بحاجة إلى أن يستردوا هذه البضاعة البضائع والسلع. الآن أن يستغل المسلم هذا الوضع، لا، ليس له ذلك ديانة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا في حدود ما أقرته الشركة التي قامت ببيع تلك البضائع والسلع.
0: نعم.
1: إذا كان في تلك الحدود فلا حرج، لأن هذا مما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين فلا حرج. أما أن يدلس أو أن يعمد إلى شيء من الكذب أو الخداع أو الغش والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
0: يقول أيضا، من وقع في ذلك سابقا كيف يتخلص؟
1: الأصل أن يستبرئ من الشركة، أن يتحالل مع من الشركة، فإن عذرته وسائل التواصل متاحة، أو في هذه الحالة يدفع، إذا لم يتمكن من التواصل مع الشركة فليدفع قيمة ما أخذه للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب،
1: إن لم يتمكن بعد استفراغ الوسع.
0: لكن هذه الشركات لابد أنها وضعت معايير صارمة ربما لموضوع يعني الاسترداد المبالغ، منها التصوير
1: وصل لا وصل الحال بسبب التنافس بين العالم الغربي والشرقي.
0: نعم.
1: إلى أنها لم تضع شيئا من المعايير للأسباب التي أنا ذكرت بعضها، أنهم
0: نعم.
1: حققوا أرباحا طائلة ويريدون أن يستحوذوا على حصة من السوق.
0: نعم.
1: فلا مجال للمنافسة إلا بمثل هذه العروض. ثم إن كلفة الاسترداد من خلال الشحن والإرسال والجمع مكلفة، وكلفة التخلص من هذه التي ستعد حينئذ نفايات أيضا مكلفة ماليا ومكلفة بيئيا. فهم لا يلتفتون إلى كل هذه الأمور المعهودة في التجارة العادية.
0: نأتي إلى سؤال الأخ سيف، يقول إذا كانت هناك أكثر من جنازة هل يمكن أن
1: نعم
0: يصلى
1: يمكن
0: عليها بصلاة
1: نعم
0: واحدة؟
1: يمكن أن يصلى عليها صلاة واحدة، أن يصلى عليها صلاة واحدة، وإنما الخلاف من الذي يقدم إلى جهة القبلة.
0: نعم.
1: من الذي يقدم إلى القبلة؟ هل الأفضل يقدم إلى القبلة وثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو الأفضل يقدم إلى جهة الإمام وهكذا؟ والأقرب أن الأفضل يقدم إلى القبلة إن كان فيهم من هو أفضل، فلكن لا مانع. وهذا الذي يفعله المسلمون في كل مكان، أنه مع تعدد الوفيات فإنهم يصلون عليهم صلاة واحدة.
0: موضوع التفسير سنؤجله إن شاء الله تعالى. لدينا أسئلة أيضا عن التعليم، يعني مع ظهور نتائج يعني الصف الثاني عشر، يعني أصبح الخيار أمام الطلبة متاحا أحيانا بين أن يكون هناك تخصصات في المجالات الإنسانية وفي العلوم الإنسانية ومنها أيضا المجالات الشرعية، أو يكون هناك تخصصات في المجالات العلوم الطبيعية ومنها الطب والهندسة وغيرها. الآن ربما سيطرح الأب سؤالا، إلى أي مدى سأكون مأجورا لو أنني دفعت بابني إلى تخصصات في العلوم الطبيعية كالطب أو الهندسة وغير ذلك؟ هل هي في مقام العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي تكون قريبا عادة من الناس خلقيا؟ يعني السؤال هنا، متى يؤجر الأب في علاقته بابنه في عندما يتعلق الموضوع بالتخصصات؟
1: نعم.
0: وأيضا الابن الذي تخصص في هذه المجالات الطبيعية

0: الواجب العيني. فمن أهميتها أي فروض الكفاية أنه أريد حصولها بقطع النظر عن فاعلها. فما دامت هذه العلوم علوما نافعة مباحة مشروعة، فإن الإنفاق فيها مع إخلاص النية يؤجر عليه المنفق، والسعي في تعلمها يؤجر مع صلاح نيته وإخلاص قصده. والإخلاص هنا يقصد أن ينفي عن نفسه الجهل، وأن يتعلم علما يمكنه من أن يتبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى في الخلق، في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وفي القوانين التي أقام عليها هذه الحياة، ثم أن ينفع بذلك الناس، أن ينفع مجتمعه وبني وطنه، وأن يعز هذه الأمة، وأن تستغني هذه الأمة بطاقات شبابها رجالا ونساء عن الاحتياج إلى غيرهم من أعدائهم. فكل هذه مقاصد مشروعة إن استصحبها طالب العلم فلا شك أنه يؤجر. هذه نوايا حسنة عالية، مع استصحابها فإن طالب العلم يثاب عليها، والمنفق على الساعي في هذا العلم كذلك يؤجر على هذه النفقة. والله تعالى أعلم.
1: نعم جميل، احنا أردنا فقط أن تؤكدوا على هذا الموضوع إن كنتم تحدثتم عنه سابقا. ننتقل إلى أسئلة الإخوة الآن في الموقع. يقول أرسلان أبو سعيدي: شخص يحفظ أحاديث عن أحد علماء الحديث المتمكنين، لكنه لم يدرس علم الحديث دراسة منهجية، وإنما حفظ أحكام ذلك العالم على الأحاديث، فهل يصح له أن يقول للناس هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف اعتمادا على حكم ذلك العالم، أم ينبغي أن ينسب الحكم إليه فيقول صححه فلان أو
0: نعم؟ هذا أقل ما يجب عليه.
1: نعم،
0: أن ينسب هذا الحكم على الأحاديث إلى العالم المتخصص الذي حكم على تلك الأحاديث بالأحكام التي استنبطها وتوصل إليها. ولكن لا ينبغي أن يصدر ذلك ممن لا يعرف في علم الحديث شيئا. فصدر السؤال يقول بأنه لا يعرف شيئا في علم الحديث، ولذلك فإن ضبطه للمصطلحات والألفاظ التي يستعملها العالم المتخصص قد ينخرم، فيدفعه ذلك إلى توهم الأمور على غير حقيقتها. فعليه إن ذكر قولا من الأقوال أن يسنده إلى قائله، وأن يبين المصدر الذي أخذ منه تلك المعلومة. هذا هو الحد الأدنى، وأن يكون حريصا على أن يتعلم ولو الأساسيات في ذلك العلم، الذي لأن هذا لا يقتصر على أمر الحكم على الأحاديث، وإنما في سائر أنواع العلوم وفنون علوم الشريعة. يجب على الناقل أن يسند القول إلى صاحبه، وأن يذكر المصدر الذي أخذ منه. ومع ذلك فإنه إن كان جاهلا بذلك العلم فينبغي، بل يجب عليه أن يتعلم ولو مداخل ذلك العلم والأساسيات التي يحتاج إليها، وأن يتثبت من غيره من طلبة العلم من صحة ما فهمه وحفظه عن العالم المتخصص. والله تعالى أعلم.
1: مهند شماخي يقول: تقوم النساء بوضع حصالة في مدرسة القرآن بحيث يتبرع فيها من يدرس في تلك المدرسة من أو يدرس عفوا تلك المدرسة من أطفال ونساء، ويتم ذلك في كل فصل، ويحدد لهم أين تذهب هذه المبالغ، مثلا إلى غزة أو إلى مسجد وغيره. في الصيف تمت سرقة تلك الحصالة، الآن السؤال: هل على المسؤولات عن تلك الحصالة دفع المبلغ تعويضا عن الذي سرق؟
0: لا ضمان عليهن إلا في حالة التعدي أو التقصير.
1: نعم،
0: فإن لم يكن منهن تعد أو تقصير فلا ضمان عليهن، والله تعالى أعلم.
1: نعم طيب. سلمى، الأخت سلمى تقول: أقوم بصنع إطار عبارة عن رسالة يوجهها الأولياء لأبنائهم يتحدثون فيها عن طموحهم المستقبلي، وأضع فيها صورة الابن وهو يلبس لباس تلك المهنة بحيث تعلق في الجدار أو توضع على المكتب، هل يجوز وضع الصورة وتعليقها؟
0: إذا كانت صغيرة وعلى ورق

0: فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم جيد. يقول أيضا المثنى الشيدي: نحاول أن نطرح سؤالا من كل واحد من الأخوة أحيانا. هذا السؤال الأخير ربما: عندما يؤدي المسلم فريضة أو طاعة معينة فإن نفسه تطمئن وتشعر بالسعادة، فكيف يفرق المؤمن بين هذا الشعور وبين العجب المذموم؟
0: نعم، العجب هو أن لا يستصحب حق المنعم عليه، أما الاستبشار بفضل الله تبارك وتعالى على العبد أن وفقه لشيء من الطاعات والأعمال الصالحة فهذا اعتراف منه بتوفيق الله تبارك وتعالى له وبحقوق هذا المنعم، هذا الرب تبارك وتعالى عليه أن وفقه وهداه ثم أعانه ويسر له، ففرق كبير من هذه الجهة. فهذا الذي يستبشر بامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى لا يفتأ يتذكر حق الله تبارك وتعالى عليه، وهو شاكر حامد لله عز وجل على توفيقه وهدايته وتيسيره له. أما الآخر فإن وجهته مختلفة لأنه يعظم العمل ولا يلتفت إلى حق المنعم.
1: نعم.
0: ولذلك فإن الأول يزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى ويدعو ربه أن يتقبل منه، وأما الآخر فإنه يركن إلى عمله، ولذلك فإنه يتعالى على الناس ويمكن أن يصيبه الغرور والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فهذه هي الفوارق باختصار شديد، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: معقولة؟ والله ما عندي خبر. انسين متى توفيت؟ قبل ساعة؟ سبحان الله. يا الله، الله يرحمها ويصبر أهلها. يا الله، والله خبر محزن. تصدقين وان ما عندي خبر انها منومة وما حد خبرني. أقل شيء كنا نروح نزورها. يا الله، هذا أمر الله في النهاية. استغفر الله ربي وأتوب إليك. يا رب يا رب تكون من أهل الجنة. الله يرحمها ويغفر لها برحمته الواسعة. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي، توب أخبرها ولا يهمش. يلا يلا، مع السلامة. الله يحفظك.
1: عمتي عمتي عمتي حسينة، إيش ناكل معك؟ عمتي وعمتي ديني لاهي، أنا جالسة صبن ثيابي، مو باغية مودك مو شو خديجة.
0: عمتي متصلة جارتنا نوال، أوين تقول متوفية مريم؟
1: من مريم؟ أقد مرايم معنا؟
0: مريم جارتنا؟
1: لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم. يعني كيف، متى توفت؟
0: توفت اليوم. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يا رب.
1: الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. نعم، الحمد لله على كل حال. لا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم. وحليلة قبل شهر جاي مع بنتها تزورنا البيت. صدقي عاد انها حرمة طيبة وقلبها ابيض. هي والله خديجة، ترى الحرمة نعرفها ولازم يعني ان نروح العزاء. زينتي يعني بالمعنى ما سألتيها أبو متصلة هين يكون عزا الحريم؟
0: عم تتصدقي من الصدمة نسيت أسألها، والله صدمني الخبر. ما عليه، أنا تو بسأل جاراتي وبخبرش.
1: زين سألي خديجة شي بسألي واقب نروح نعزي بنتها. هذه مجارتنا ويلحق علينا، الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين. اللهم أمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: الحبايب بحصل العسكري واقف على الباب.
1: اي اي اي يا حرمة، اي حبايب الله يهديش هذول اللي باقي تزوريهم يا حرمة؟ حيلش باقي تروح العزاء ولا غيرت رايش تونتي؟
0: قلت يا عسكري مالك ومالي، كيف تحكم على إنسان قتال؟
1: توبة يا ربي منش، أول مرة في حياتي أشوف واحدة باية تصير عزة وجالسة تغني ميمونة. أسألش أنتي ما عندش إحساس البرة؟
0: جابر يا جابر خليك في حالك لو سمعت، بعدين أنا تراني في بيتي ما في بيت العزة.
1: بس أنتي ناوية تروح العزة ذكري الله يا حرمة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله منك جابر. أقول لو سمحت لو تكرمت شوية ناولني ديك علبة الكريم.
1: واشي بي ميمونة، أشوف شتو جالسة تتصفدي وتتزهلقي، حضرتش رايحة عرسي ولا عزة؟
0: وابوي تو يعني كيف يعني تبغاني أنا كذاك أصير حلطة بلطة العزة ما تصفد؟
1: هتقتلني بالحرمة يا ابوي، تصفدي ما قلنا شيء، بس بحدود، هذا عزة في النهاية.
0: أقول لك إيه يا رجال، ناولني ذاك الكريم لو سمحت.
1: المسألة فيها كريمات بعد، رايحة حفل التخرج المدام، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: جابر مالك تو أنت كذاك الله يهديك؟ كي هذا مرطب مرطب، تعرف إيش يعني مرطب؟ هذا مرطب للبشرة يا رجال فهمني. يلا بالله تنعليك، يعني تو انت تريدني انا اروح العزة وقابل الحريم وبشرتي كذا جافة؟ لا والله ما ارضى على نفسي.
1: لا محشومة ميمونة، زين عاد ليش كل هذا الصبغة على وجهش؟ عيب يا حرمة والله عيب، انت رايحة عزة ما رايحة مهرجان فهميني.
0: اي الصبغة هذه اللي تتكلم عنها انت نوبة؟ هذه مادة دهنية تعطي الوجه إشراقة ولمعان، ما تفهم؟ يعني تو أنت تريدني أنا أقابل الحريم بشرة جافة وغبرة وباهتة؟ لا والله ما أرضاها على نفسي أبدا.
1: أي إشراقة ولمعان الله يهديش، عشنا وشفنا.
0: منك كل ما جيت بزور الحبايب.
1: علو بسش بسش يا حرمة، ساعة واقفة قدام التسريحة.
0: أها أبويا خلاص مخلصة مخلصة، باقي بس أحط يعني شوية روج خفيف ورشتين عطر وشوية كذا أبخر عباتي وأنا طالعة.
1: حال الله، أنتي مو رايش بعدش تكمل جميلش يا ميمونة وتصبغي شعرش بالمرة؟
0: هذه جارتي يا متصلة، أكيد تنتظرني قدام البيت. هلا فطوم، هلا حبيبتي. الله يخليش، بس عطيني كذا يعني مال خمس دقايق وبطلعلش ولا يهمش. جابر الله يخليك، دور معي ذاك لك حال شوية مال العين، ما شوفه وحدي هنا قدامي ما شوفه.
1: وصلنا لك حال عندنا. علو كملت يا ميمونة.

0: يا ربي ايش هالحالة؟ العبايات اللي معي كلهن قديمات، تو كيف اروح العزا وقابل الحري وانا ما عندي عباية جديدة؟ يا لا حول ولا قوة الا بالله، ماشي غير اتصل باختي عسى حصل معها عباية زينة. هلا شريفة، كيف حالش؟ أقول للشرف تقملي شوفي لي عباية من عباياتش، بس ها تكون حليوة وكشخة. ها لا لا لا لا لا يا حبيبتي، لا ما باغي أروح العرس، باغي أروح العزة. شوفي لي عباية حليوة، وسمعي يفضل إنها تكون سودة تتناسب مع جو العزة. يا ربي أقول ليش اللي معي ما ينفع هالمناسبات، أغلبهن موديل قديم. يلا زين لا تتأخري علي، الله يخلي شوفي لي واحدة سودة بس تكون كشخة وموديل جديد. ها زين خليها جاهزة وبمر عليها وأنا طالعة. يلا يلا يلا مع السلامة.
1: كشخة وموديل جديد، اتق الله يا حرمة، انت رايح عزا؟
0: مو يعني مسعود تريدني اروح العزا متبهدلة؟ اصلا انت كيف ترضاها؟
1: ما ارضى، ما قلنا روحي متبهدلة، بس يا نعيمة كل مكان اعطيه اللبس اللي يتناسب معه، انت رايحة عزا لازم يعني تراعي حرمة العزا واهل العزا.
0: زين انا رايحة ادي الواجب، واعتقد اهل العزا ما يهمهم ولا يعنيهم انا ايش لابسة، اللي يهمهم اني وصلت واديت واجب العزاء وبس. بعدين لا تنسى انا في العزاء بلاقي صديقاتي ورفيقاتي وبنات خالاتي وبنات عماتي، وما يفترض اكون اقل منهن في الكشخه والشياكه، على الاقل اكون مثلهن اذا ما احسن منهن.
1: يا رب ارحمنا برحمتك، سبحان الله المظاهر والمباهاة وصلت حتى مجالس العزاء، هذا مكان عظة واعتبار، ما مكان ما
0: مسعود لو سمحت لا تتدخل في شيء ما يعنيك ولا يخصك لو سمحت.
1: والله ودي ما أتدخل في هذه الأمور، وأصلا ما تعنيني، بس صرت مقهور من اللي أشوفه قدامي وقلت لازم أتدخل، علا وعسى أقدر أغير شيء.
0: يا ربي وين راحت؟ وين اختفت؟ وين راحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أحيدها كانت هنا.
1: شنطتي مو دوري،
0: أدور شنطتي
1: وشنطة بعد. والله ما عرفنا رايحة عزة ولا رايحة تتسوق، دنيا عجب.
2: عمتي بيكون عاد غيتون استئذن قريب إذن الظهر، وانتي خديجة مش هتطنش على الروحة، والله خلينا جالسين على الأقل ألقى حد هنا حريم أسولف معهن، والله يوم أروح البيت أسولف مع منا مع الجدران.
3: عمتي من الساعة 9 وإحنا في بيت العزي، الله يخليش خل الروح.
2: يا بنتي ما حلوة نطلع عنهم وقت الغداء، تو على مش انتي بيكون ما يعجبهم. اسمعيني إنزين وش رايش انتي من نتغدى نترخص، نضرب الغداء ونترخص بس.
3: وهي نضرب الغداء؟ عمتي احنا جايين نعز الناس ولا نضرب الغداء؟
2: خديجة تو انتي مالش كذي متواكل الله يهديش، بس ليش بتقمحين الغداء؟ ترى الغداء مطبوخ حال الجميع، عاد يقصر علينا احنا، بس انتي دومش متواكلة والله دومش. هوي هوي هوي هوي خلا خلا خلا الله،
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لش عمتي عجب أنا بتقدمش بروح البيت،
2: والغداء
3: بتغدى في البيت.
2: زين أبوي ما علي تقدمي أنتي، أنا ما شرطني شيء بعدني جالسة هيك بلحقش من أخلص متغدية والله.
4: شهام وين ما أشوفها ما هنا؟
5: أباترة بعدها مراجعة من العزاء.
4: سبحان الله، معقولة من الصبح لحد الحين في بيت العزاء؟
6: ود الحلال ما ناوية تقي الظاهر، طيبة وعاقبينها القل
3: من دخلت العزة وهي اللي تسولف مع هذه وتضحك مع هذه وتمزح مع هذه، لقوا كله سوالف ودردشة ما خطنها.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول سهام، تحيدي أنت مكان العزة؟
5: هي بقى عرفة تريدنا نروح معاك؟
4: هي خلا بنروح مع بعض. يلا
5: انزين، بس انتظرنا شوي، البس عباتي وجايتنك.
4: يلا بسرعة بنتي لا تتأخري. سبحان الله، ليش توامي ما تخرج ولا ما تسمع الهرن؟
5: انزين ترى انا مخبرت انها يوم اتصلة فيها قلت لها احنا جايين ناخذك وانا وابوي، ومن تسمع الهرن طلعي.
4: لا حول ولا قوة الا بالله، شكلها ما ناوية تطلع صدقها، امش يوم تقول انها طايبة والجو عاقب انها.
5: انزين باه، تباني اروح اشوفها وناديها؟
6: زين ابوي جاية سمعتكم، والله لتونا من الهرنات كأهل العزة استغربوا زعجتوهم وهناك معكم.
4: اخيرا خرجت.
6: تعالي هنا، تعالي نزلي من السيارة، تعالي ساعديني.
5: هساعدش مو حبه،
6: ما تشوف سحول قال ما
4: روى شيء
6: والله،
4: شليهم
6: عني. تعالي
4: مو ذي لصحون ببايتنهن تشلهن عنش بعيد الشر.
6: وين هي صحون؟ الله يهديك عزام، بعد انت مالك الله يهديك، بس بعدنا تشل معي صحون الغداء.
4: صحون الغداء؟

0: أبا أبا وين حبوت ريدك؟ روح شوفها.
1: هو ما خبرتش موباي؟
0: ما خبرتني، قالت لي روحي نادي أبوك، شفتها متلبسة بس ترى اعتقدها بغي تروح العزاء.
1: مو مرة بايشلها العزاء، أمس رايحة العزاء، مو متدواعها تروح مرة اليوم.
0: والله عاد علمك، انت روح وشوفها وتكلم عاد معاها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. الوالدة مو بخاطرش، هين بتروحي؟
2: عزان حبيبي أبغاك توديني هناك العزاء، تأخرت.
1: يا أمي أنت أمس كنت هناك في العزاء، مو يشلش مرة اليوم.
2: أبوي كيف بعد؟ ترى عزاء ذاك أمس وإحنا اليوم، وأنا لازم أروح كل يوم، أروح اليوم بعدني بروح بكرة. هي نعم ما بقاطع من لما يخلص العزاء. هي نعم هي هذا الواجب، كيف فضيحة الحريم في العزاء وأنا جالسة في بيتي؟ إيش بيقولن عني؟ خبرني إيش بيقولن.
1: يا أمي هذا عزة ترى ما تجمع نسائي، أنت خلاص وصلتيهم وعزيتيهم، أعتقد ما في داعي تروحي مرة كل يوم.
2: معني عزان إذا ما أنا متوديني بخبر سهام توديني.
1: خلاص خلاص خلاص أنا بوديش، لأنه سهام بعد شوية هتروح الدوام.
2: عقب يلا أنا جاهزة بعد، يلا روحنا. خلا خلا يلا حامي حامي.
1: ما
2: تأخر.
1: وش هذا اللي شالت إنه مرة اليوم معش؟
2: هذه سكارة حبيبي، معي سكارة شاي سيجيب فيها غدا.
1: سكارة شال مرة صوب العزاء؟ مو ذا الشي بو معي شمة الله يرضى عليك.
2: خديجة سمعيني، اليوم لا تطبخي غدا زين، بجيب غدا معي من بيت العزاء. يسد يسد حارة كلها بيسد.
3: ميمونة هين رايحة؟ جلسي متحقلات مع بعض؟
4: بنت الحلال من دهر الصبح وإحنا في العزة، حتى السوالف اللي عندي كلها مخلصن. أشوفني أقوم أروح بنتلاقى بكرة إن شاء الله.
3: كيف أتجي بكرة العزة؟ ترى بكرة آخر يوم.
4: صدقش نعم بكرة آخر يوم. يا الله خسارة والله، بنفتقد هذه الجلسات الحلوة بنفتقدها.
3: تصدقي ميمونة؟ عندي صديقات من زمان ما شفتن، وسبحان الله التقينا في العزة.
4: هي والله صدقش نعم، حتى أنا بو فاقدتنهن من زمان حصلتن في العزة.
3: يا الله الله يكثر من العزيات يا رب.
4: نعم
3: يعني أقصد الله يكثر من المناسبات اللي تجمعنا.
4: آمين يا رب.
2: سهام وسهام خل أبوي يودي للعزة، تأخرت.
0: حبوا سيارتي مع صديقتي، من ترجع باخذها شنزين؟
2: تبغيني احرص صديقتي لين ترجع؟ بعدين بتاخر على العزاء، ما يسوي يا بنتي والله.
0: اتقدري تنتظري ابوي من يرجع؟ ترى هو عادي بياخذش على طريقه.
2: اصلا ابوش ما بيتغدى اليوم معنا في البيت، هي معزوم مع حد من رباعته يقول.
0: يعني شكله بيتاخر اليوم، ما بيوصل الا بعد ساعه 3. انزين حبوه ترى ما لازم تروح اليوم، انت رحتي امس وقبل امس، يعني اديت الواجب وزياده.
2: وحدي ما يجيني سامعيني؟ نعم ما يجيني ما اروح، لازم اروح حبيبتي. نعم على الاقل في العزاء القحريم اسولف معهن يسولفن معي. يلا يلا يلا قصر السالفه، خلا خلا بروح بروح بروح.
0: هي رايحه حبوه؟
2: رايحه العزاء بعدين رايحه والله العظيم. ها وين وين رايحه؟ لا تعطليني.
0: انزين حبوه يعني من بياخذش؟
2: ما جاي يعطلني شيء، انا بقطع

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: نحن نختار لكل كاتب رواية واحدة، وفي بعض الأحيان نتحدث عن أكثر من عمل إبداعي للكاتب، لكننا نقدم الكاتب مرة واحدة،
2: وذلك من أجل أن نعرف المزيد من الكتاب العرب والعالميين وكتبهم الجميلة الخالدة.
3: اليوم نتحدث عن رواية جميلة دارت في عالم التجسس. هذه الروايات تفتح شهية القارئ لمعرفة أسرار كل ما هو خالد.
2: الأديب البريطاني جون لوكاري هو أهم كاتب في عصرنا، أعطى لروايات التجسس قيمة إنسانية عالية، كما أنه تخصص في كتابة هذا النوع من الروايات.
3: لم يكتب روايات أخرى غير القصص المتعلقة بالتجسس، وله رواية مهمة جميلة هي الطبالة الصغيرة.
2: ولد جون لوكاري في عام 1931 في بوليكزافي جنوب بريطانيا، ثم سافر إلى سويسرا لدراسة اللغة الألمانية في جامعة بيرن.
3: وعقب انتهاء دراسته قام بالتدريس في المدارس السويسرية، وعمل سكرتيرا للسفارة البريطانية في بون، ثم عمل قنصلا في مدينة هامبورغ.
2: ومن هذه الوظائف اكتشف أن السلك الدبلوماسي في العالم هو بؤرة عمليات التجسس حتى بين الدول الحليفة نفسها.
3: ومن هذا العالم استمد أحداث روايته الأولى نداء الموتى عام 1961، وفيها ابتدع شخصية الجاسوس جورج سمايلي الذي أصبح بطلاً للعديد من روايته الأخرى.
2: جون لوكاري هو اسمه المستعار، لم تحقق الرواية أي شهرة، كذلك روايته الثانية الشمعدان المنشورة في عام 1962.
3: إلا أن رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع قد حققت نجاحاً على المستوى العالمي كله،
2: وترجمت إلى 12 لغة في 6 أشهر، وحصلت على جائزتين أدبيتين رغم تحولها إلى فيلم سينمائي في عام 1964 قام ببطولته ريتشارد بيرتون.
3: كانت هذه الرواية سبباً في أن يقدم جون لوكاري استقالته من العمل الدبلوماسي كي يتفرغ للكتابة الأدبية وكي يكتب على حريته.
2: إذا كانت رواية التجسس أحد الأنواع التي خرجت من جعبة الرواية البوليسية، فإن جون لوكاري ليس كاتباً غزير الإنتاج
3: كعادة كتاب هذه الأنواع من الرواية.
2: نشر خلال نصف قرن قرابة 20 رواية، منها مرآة الجواسيس في عام 1965، ومدينة صغيرة في ألمانيا في عام 1968،
3: وعاشق بسيط رقيق عام 1971، وعشيرة سمايلي عام 1980، والطبالة الصغيرة عام 1983.
2: وأيضا رواياته جاسوس مميز عام 1986، ورواية المنزل الروسي في عام 1990، ورواية خياط بنما في عام 1999.
3: أهمية جون لوكاريه أنه كاتب متخصص بشكل جاد في هذا النوع من الأدب، وهو بذلك يختلف عن العديد من الروائيين الذين سبقوه في كتابة هذه الرواية،
2: خاصة سومرست موم وغراهام غرين، كما أنه رفض أن يعمل في أي شيء سوى كتابة هذه الرواية حتى لا يسقط كما يقول في أقبية البيروقراطية الأدبية.
3: هو في هذا يقول:
2: الحياة الفكرية تصيبني بالملل بصورة مزعجة، ففي جامعة أكسفورد فعلت كل ما يجب علي أن أفعله كي أحصل على شهادات جيدة، وكنت أعد نفسي كباحث. الحياة الفكرية تصيبني بالملل بصورة مزعجة، ففي جامعة أكسفورد فعلت كل ما يجب علي أن أفعله كي أحصل على شهادات جيدة، وكنت أعد نفسي كباحث ومدرس وحيد، ولكنني كنت جادا كي أرضى بحياة جامعية، ثم أحببت الكتابة وقصص التاريخ. يهمنا ونحن نتحدث عن جون لوكاري أن نتكلم عن والده، لأنه ظهر في العديد من أعماله بشكل أو بآخر.
3: كان رجلاً يعيش حياة غريبة، يتناول طعامه على الحساب الآجل في أفخم المطاعم، وتطالبه الفنادق في فيينا وزيورخ بدفع فواتير حساباته التي لم يسددها نظير إقامته فيها.
2: كان رجلاً مبذراً ينفق بدون حساب ويتعاطى كل أشكال التهريب، يمتلك خيولاً للسباق ويقيم السهرات الباذخة
3: حتى وهو في أشد حالات الإفلاس.
2: كانت حياته مليئة بالمغامرات المذهلة حتى قبل وفاته. إنه أحد المغامرين في مجال المال الذين جرتهم مغامراتهم كثيراً إلى السجن،
3: إلى أن وافته المنية عام 1975 إثر أزمة قلبية وعمره 69 عاماً.
2: وكان من أقوال جون لوكاري عن أبيه إنه لم يقرأ في حياته كتاباً واحداً من كتبي أو كتب غيري.
3: من الواضح أن شخصية الأب كورنويل أقرب الشخصيات التي تظهر بشكل عام في روايات التجسس،
2: مما دفع لوكاري أن يأخذ منها الكثير. هي موجودة بشكل مكثف في روايات عديدة، خاصة جاسوس عريق،
3: وأيضا في روايته الأخيرة مثل المسافر السري ومدير الليل.
2: الشخصية الرئيسية في أعمال جون لوكاري هو سمايلي، رجل غير مهندم الزي، يميل أن ينفث سيجارته حتى يصعد السلم وأن يلمع نظارته برباط العنق.
3: كما أنه متحذلق وغامض، يتصرف كأنه أهم جواسيس عصره، ومع ذلك فهو جاسوس الحرب الباردة،
2: تلك الحرب التي لم تعد بريطانيا فيها تمثل الأسد ووحيد القرن. ما زلنا أعزائنا نتحدث عن سمايلي، الشخصية الرئيسية الموجودة في روايات الكاتب البريطاني جون لوكاري.
3: سمايلي جاسوس غامض مزدوج الدور، فهو عميل للاستخبارات الأمريكية، إلا أن الاستخبارات السوفيتية تمكنت من تجنيده في فترة من الزمن.
2: وهو إنسان له قلب رقيق مثل أغلب البشر، فهو يحب امرأته، عليه أن يخوض الحرب الضروس ضد الجاسوس السوفيتي كارلا.
3: لقد ماتت زوجته وعليه أن ينتقم لموتها، إذن فالأمر لا يتعلق بمهمة رسمية خاصة بالاستخبارات، بل أنه أمر شخصي في المقام الأول.
2: لقد ظل سمايلي يبحث عن الجاسوس السوفيتي بيل هايرون الذي كان يوما ما زميله في الاستخبارات البريطانية، لكنه اكتشف فيما بعد أنه يعمل مسؤولاً في استخبارات الاتحاد السوفيتي الكي جي بي.
3: ويصوره الكاتب في رباعيته على أنه عبقري وشرير، حاول إغراء زوجة سمايلي لمعرفة أسرار زواجها.
2: وهايرون معروف تحت اسم آل جيلز أو التلميذ الشريف الذي سرعان ما يتحول إلى خائن.
3: إذن سمايلي جاسوس جريح ومهنته محاربة الخيانة من أجل الحب، ورغم أن كارلا السوفيتية قد منحت قلبها يوماً إلى سمايلي،
2: فإنه لا ينسى أنها كانت الصديقة الحميمة لخصمه، رغم أنه يرى المباراة وقد انقلبت مفرداتها، فيصبح صديق الأمس هو خصم اليوم.
3: أكد الكاتب البريطاني جون لوكاري أنه ابتدع شخصية سمايلي من أجل التخلص من شبح أبيه الذي يجثم عليه. مكتوبة بالأسلوب البلزكي الذي ينتمي إلى القرن التاسع عشر، فقد جعل الكاتب ألعاب الجواسيس عملاً جاداً يجب أن يؤخذ في الحسبان،
2: فهو مرسوم كأنه هيكل اجتماعي لعالم سوف ينهار. فقد اختار الكاتب لرباعيته حقبة زمنية تنازلت فيها بريطانيا العظمى عن آخر قلاعها في آسيا.
3: وقد صدم جون لو كاري الأوساط الأدبية بشخصية إسماعيلي، لأنه خان وكالة الاستخبارات البريطانية وعمل مع الاستخبارات السوفيتية.
2: وكانت الصدمة أن إسماعيلي شخص ناجح لا يميل إلى الأهواء العابرة، كما تمثلت الصدمة أن الغربيين قد تذكروا على التو الجواسيس الذين خانوا وكالات الاستخبارات في بلادهم،
3: مثل كيم فيلبي وأنتوني بلونت.
2: وقد لوحظ أن الأحاديث الصحفية التي تجرى مع جون لو كاري حول إسماعيلي تتطرق دوما لهؤلاء الجواسيس الذين أحدثوا شرخا لدى وكالات الاستخبارات الغربية.
3: ظل لو كاري يتحدث دوما كأنه يهون من الصدمة.
2: في رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع يحكي الكاتب كيف استطاع عميل لوكالة الاستخبارات البريطانية أن يعد سيناريو خاص لاختراق وكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية.
3: إنه شخص يدعى أليك لاماس.
2: نجح في تنفيذ السيناريو من خلال أمينة مكتبة تدعى نان، استطاع أن يوقعها في حبائله.
3: ويعرف حين ينفذ السيناريو أن رؤساءه قد ألغوا مهمته من أجل حماية عميل مزدوج.
2: العميل المزدوج هو ذلك الشخص الذي يعمل في الوقت نفسه لصالح جهتين متنافستين،
3: وعادة ما يتم التعامل معهم من كلا الطرفين كخونة.
2: العميل الموجود في رواية لو كاري هو نازي قديم أصبح رئيسا لوكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية، يساعده رجل يدعى فيدلر. في رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع تأليف جون لو كاري يلعب الجاسوس فيدلر دورا كبيرا في كشف رئيسه
3: ودوره في مساندة استخبارات بريطانيا حتى يراه مقتولا عند جدار برلين، ويتم القبض على العميل الذي جاء به إلى ألمانيا عبر هولندا،
2: ويدعي أنه إنسان مخلص، خاصة أنه ساعد فيدلر في الإيقاع بغريمه النازي السابق.
3: وتعمل الجاسوسة نان على مساعدة حبيبها للهروب من برلين الشرقية إلى برلين الغربية، وذلك عبر جدار برلين المحاط بحراسة مشددة للغاية.
2: ففي هذا المكان قتل العميل المزدوج، ورغم أن جدار برلين لم يتم اختراقه قط في الواقع، فإن الجاسوس قد استطاع أن يفعل ذلك في الرواية.
3: إذا كان البعض يرى أن الرواية اكتسبت أهميتها في أنها كاملة لاختراق سور برلين الذي تم تحطيمه بعد نشر الرواية بربع قرن،
2: فإن هذه الرواية جاءت في فترة كانت الحرب الباردة على أشدها بين المعسكرين.
3: نشر جون لو كاري مقالا قال فيه إن كتاب روايات التجسس يقولون لنا بعض الأشياء عن الاستخبارات وأنه إنسان مصاب بجنون العظمة.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
4: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
4: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
4: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
4: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب.
4: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
4: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
4: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تشتد الظروف الاقتصادية والمناخية ويئن العالم أمام التحديات الكبرى، ينظر الإنسان دائما إلى الحلول القائمة على الطبيعة، وهذا ما حدث عندما ارتفعت درجة الحرارة على مستوى كوكب الأرض وبدأت تظهر الآثار الجانبية للتغيرات المناخية مثل الأعاصير والفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة التي تضرب العالم. أوروبا تعيش في واحدة من أكثر السنوات سخونة على كوكب الأرض، والمجتمعات المحلية في أوروبا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة. في 2004 عندما ارتفعت درجات الحرارة مات أكثر من 14 ألف في فرنسا لوحدها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وعندما درست هذه الحالة اكتشف العلماء أن السبب في الجفاف، لذلك وخاصة في كبار السن.

0: الأحداث ثم تظهر كائنات حية جديدة لم تكن يعني متعودة عليها النظم البيئية في أوروبا، وستحدث مشاكل صحية وغيرها. لذلك الكارثة ليست فقط تغير في درجة الحرارة، بل هي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، تمس حياة الإنسان بشكل مباشر إلى درجة البقاء أو الانقراض. ارتفاع درجات الحرارة فقط، الإنسان يعتقد أحيانا أن هذا التأثير سيؤثر على الحيوانات، سيؤثر على الشبكات الغذائية. لا، التأثير الحقيقي هو على الإنسان ذاته أينما وجد وأينما كان. أيضا هذا الارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الكائنات الحية لأنها لم تتعود على هذا المستوى من الارتفاع، لذلك تدخل في مرحلة الصراع من أجل البقاء. والصراع من أجل البقاء ينتهي في العادة إذا كانت تغيرات مناخية وليست على مستوى الشبكة الغذائية، ينتهي بموت الجميع. الشعب المرجانية التي تحوي أكثر من 90% من الكائنات الحية في البحار والمحيطات، وهي تشكل أقل من 5 أو 10% من البحار والمحيطات، الشعب المرجانية هذه بسبب ارتفاع درجات الحرارة مات المرجان اللي موجود، الطحلب اللي موجود داخل المرجان. لأن المرجان، الشعب المرجانية هي عبارة عن تكافل بين الطحالب، نوع من أنواع الطحالب ونوع من الكائنات الحية يسمى المرجان. هذا التكافل اللي بينهم يعطي هذا اللون الجميل للشعب المرجانية. عندما ترتفع درجات الحرارة يموت الطحلب المتكافل مع هذا المرجان، فتتحول الشعب المرجانية للون الأبيض، يسمى بيضاض الشعب المرجانية، فتموت تباعا، ويموت معها هذا المؤل، ويموت معها أيضا 90% من التنوع الحيوي في البحار والمحيطات. يعني الشعب المرجانية أمر مهم جدا لأنها تحوي كل شيء، من أغلب الأشياء الموجودة هي شعب المرجانية مسكن لها الكائنات البحرية. فعندما تفقد الشعب المسكن، يسمى مسكن أو منزل، الهابيتات، مسكن اللي يجمع الكائنات الحية، يحميها، يوفر لها حاجتها من الغذاء، الماء هي في البحر، يوفر لها حاجتها من الغذاء، ويساعد على وجود شبكات غذائية آمنة تعمل على توازن النظم البيئية في هذه المناطق. فخسارة المرجان مباشرة يتم معه تخسر كل الأنواع الحية التي تعيش على هذا المرجان. لذلك المرجان كيستون سبيشيس أو نوع رئيسي مهم جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة مهرة اليمنية.
0: إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال اتصال هاتفي اليوم مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرو رئيس الجمهورية الفرنسية، بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل البناء على ما تشهده من تعاون وشراكة متنامية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما. كما تبادل جلالته وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بطراد التقدم والتطور وإنجاز كافة التطلعات والرؤى على مختلف الأصعدة، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة استمرار التوسع والنماء بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.
1: بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، متمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالتوفيق والنجاح. وأكد المجلس أن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الكوادر التعليمية والتربوية في أداء رسالتها، متمنيا لأبنائه وبناته الطلاب عاما مليئا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، ولجميع القائمين على العملية التعليمية التوفيق والسداد.
0: هذا وبشر اليوم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد 2026-2027 في مختلف المدارس بالمديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان. وينتظم الطلبة في 1298 مدرسة، ويبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 68,205 أعضاء.
2: في عام دراسي جديد يحدوه الأمل بعطاء متجدد ومستقبل مشرق، انتظم أكثر من 876 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1298 مدرسة بمختلف المحافظات. لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الدؤوب والجهد المخلص يمضي فيها الطلبة بخطى وثقة وتطلعات وإنجازات كبيرة وطموح لا يعرف الحدود ليقودوا غدا عجلة التنمية المستدامة والازدهار في سلطنة عمان. أما إجمالي عدد أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في المدارس الحكومية فيتجاوز 68,200 كادر يقفون كمنارات تضيء طريق المعرفة ويقدمون بكل شغف خبراتهم وعلومهم وتطوير أساليبهم التعليمية لتواكب العصر، متجاوزين دور التلقين إلى دور الإلهام وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوسهم. ومواكبة للتحولات المتسارعة في التعليم واستجابة لاحتياجات المستقبل، تعمل وزارة التعليم على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج والخطط الدراسية وتدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز المحتوى الرقمي وتطوير منظومة النقل المدرسي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مدرسية جديدة وتقليص المدارس ذات الفترتين وإحلال المباني القديمة، وكذلك إضافة مرافق تربوية وتقنيات تعليمية ومختبرات علمية. سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم:
3: عززنا من ارتباط مدارسنا بشبكة الإنترنت ورفع السرعات فيها، أكملنا ربط أكثر من 700 مدرسة الفايبر وأكثر من 550 مدرسة بتقنية 5G، وباقي المدارس ربطت الآن بستارلينك. أكمل المشروع الآن بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 50 مدرسة، وبالتالي هذا مكون مهم في ضمان أن المدارس بالفعل تمتلك هذه المكون وهذا الجانب المهم في البنية الأساسية.
2: ولا تكتمل دائرة هذا العطاء إلا بدور أولياء الأمور والأسرة والمجتمع ككل الذين يشكلون السند الحقيقي للعملية التعليمية، إذ إن التعاون المستمر والوثيق بين البيت والمدرسة هو الركيزة الأساسية لتهيئة بيئة تربوية محفزة تساعد الأبناء على الاستقرار النفسي وتدفعهم نحو التفوق والتميز الدراسي.
1: أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة في خطوة تهدف إلى إعداد جيل عماني مؤهل وجاهز لخوض تجربة الابتعاث بكفاءة عالية. وتهدف المبادرة إلى تهيئة الطلبة العمانيين المقبلين على الدراسة خارج سلطنة عمان من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تعزز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية والقيادية وترسخ وعيهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة طوال مسيرتهم التعليمية في الخارج. وتشمل المبادرة المبتعثين من الجهة الحكومية والحاصلين على المنح الدراسية والدارسين على نفقتهم الخاصة، بما يعزز قدرتهم على خوض تجربة الابتعاث بوعي وكفاءة وثقة.
0: وقعت سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بصلالة اليوم اتفاقيتي تعاون مشتركة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار والشبكة الكهربائية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ودعم استقرار وتوفير الإمدادات الكهربائية في المناطق المستفيدة بمحافظة المهرة من خلال الربط مع الشبكة الكهربائية بمحافظة ظفار. وتتضمن الاتفاقية إيصال الطاقة الكهربائية إلى عدد من المناطق بمحافظة المهرة من بينها مدينة حوف والشحن كمرحلة أولى بشبكة توزيع الكهرباء وبأحمال تقدر بثلاثة ميجاوات لمنطقة حوف وخمسة ميجاوات لمنطقة شحن وإلى الغيضة بأحمال تصل إلى 50 ميجاوات.
1: علاقات التعاون الثنائي بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتوسيع أفاقها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بحثتها أعمال الدورة 18 لاجتماع مجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة. تم خلال أعمال الدورة بحث الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجالات تطوير التعليم والتدريب المهني والرياضة، إلى جانب بحث سبل تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل والمشاركات الثقافية بين البلدين.
0: وتبادل الجانبان وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الراهنة في المنطقة والجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل إيجاد حلول دبلوماسية للوضع القائم في مضيق هرمز، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس أعمال الدورة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومع ستيفن داوتي وزير الدولة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
1: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في المنطقة استهدفت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق عسكري أمريكي مسير في مضيق هرمز بعد إعلان واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، فيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وحذرت غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية من أن الضربات ضد السفن العسكرية الأمريكية ستصبح أقوى وقد تتوسع إذا استمر الحصار البحري ومضايقة السفن الإيرانية. تأتي المواجهات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بينما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران مؤكدة مواصلة الضغط الاقتصادي عليها.
0: استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 6 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة، وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدا إسرائيليا متزايدا في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل، وسط استمرار القتل والاستيطان ومساعي التهويد، وهي ملفات توظف سياسيا في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.
4: لا تندمل الجروح في قطاع غزة الذي تسفك قوات الاحتلال الإسرائيلي دماء أبنائه بشكل متصاعد. طفلة ورجل شهدان سقطا إثر استهداف طائرة سيارة مدنية غرب مدينة غزة، إلى جانب وقوع إصابات في غارتين على مخيم الشاطئ في المدينة، كما أعلن عن إصابات بالرصاص وجراء القصف المدفعي شرق مدينتي غزة وخان يونس. وكثفت المدفعية الإسرائيلية استهدافها لإحياء التفاح والشجاعية بغزة وشرق دير البلح في المنطقة الوسطى التي رصدت فيها أعمال تجريف إسرائيلية مع نسف للمباني. وبعد نحو 3 سنوات حظي رفات 100 شهيد بينهم 70 طفلا بتشييع جماعي. عمليات بحث مضنية تحت أنقاض عدد من المنازل في حي زيتون جنوب غزة أسفرت عن انتشال رفات الشهداء 100 التي جابت الطرقات وسط الدموع وتجدد ألم الفقد. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا أفاد بانتهاج الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية تقوم على تجريف ونقل الركام بما فيه من رفات لآلاف المفقودين بهدف طمس الحقائق والأدلة. وحسب المركز يتم نقل الركام إلى مناطق عسكرية مغلقة. غزة تستمر في توديع الشهداء ومواجهة واقع معيشي بائس ومزر بفعل القيود الإسرائيلية على المعابر. والضفة الغربية تواجه تغول الجيش والمستوطنين. جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا خلال اقتحامات لمناطق نابلس وطوباس وأريحة وقلقيلية وبيت لحم. وأصيب فلسطينيون برصاص الجيش في جنين واقتحم الجنود مدرستين في نابلس، إضافة إلى مواصلة منع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل لليوم 75 على التوالي ضمن خطوات السيطرة والتهويد. المستوطنون الإسرائيليون بدورهم يواصلون إقامة بؤر الاستيطان وفي غالبها بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وحسب مصادر إسرائيلية بلغ عدد البؤر 100، بعضها أقيم في مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو. المستوطنون اقتحموا بحماية الجيش بركة سليمان في بيت لحم وخربوا أراض زراعية في رام الله. مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى في القدس لأداء طقوس تلمودية. في وقت أصدرت سلطات الاحتلال 15 قرار إبعاد لرجال دين ومقدسين عن الحرم القدسي، إضافة إلى اقتحام الجيش مخيم قلنديا. غزة والقدس والأسرى ملفات يستخدمها إتمار بن غفير في الترويج الانتخابي، إذ أكد أنه حال فوزه سيعمل على تنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان غزة والسيطرة على المسجد الأقصى وإنفاذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وسبقه في الترويج سموتريتش الذي يركز على الاستيطان والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية. أما بنيامين نتنياهو فيجد نفسه في مواجهة ملف المحاكمة والانقسامات داخل أحزاب اليمين. وأيا كانت الحال، فمسار جميع المرشحين الإسرائيليين للانتخابات القادمة هو التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، وذلك بعد مقتل 7 أشخاص، منددا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز خروقات اتفاق وقف الأعمال العدائية والاتفاق الإطاري بين البلدين. وقال عون إن الغارات استهدفت مدينة النبطية وبلدات مجاورة، وأدت إلى تدمير منازل ومرافق ومؤسسات تابعة للدولة، بينها مستشفى صلاح غندور المتوقف عن العمل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال جراء الغارات التي تركزت في منطقة نبطية.
0: أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله عن مقتل أكثر من 140 عنصرا. وقال مصدران عسكريان إن 84 من القوات الحكومية قتلوا خلال المعارك، فيما أفادت مصادر من أنصار الله بمقتل 57 من عناصر الجماعة خلال اليومين الماضيين. واندلعت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات بعد هجوم بري شنه أنصار الله بالتزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر ومحيط محافظة تعز.
1: قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه في كييف اليوم بشأن إنهاء الحرب مع روسيا كانت جوهرية وستستمر. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن الوفد الأمريكي يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. والتقى ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي في كييف عقب وصولهما من موسكو، حيث أجريا أمس السبت محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون تحقيق تقدم ملموس. تأتي الزيارة في إطار تجدد المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 أعوام، وسط خلافات بشأن قضايا رئيسة من بينها مستقبل منطقة دونباس والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
0: ميدانيا ضربت القوات الروسية سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية إلى الجيش الأوكراني وفق وكالات أنباء روسية. وفي تطور آخر، تعرضت مصفات تابعة لشركة روس نفت في ريازان إحدى أكبر المصافي الروسية لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الحريق اندلع في منطقة تبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود، بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف قادمين من موسكو.
1: علقت إندونيسيا العمليات في مطار سوكارنو هاتا الدولي الرئيسي قرب جاكرتا، إضافة للرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتوا الذي يقع على بعد 150 كيلومتر من العاصمة، مما أثر على أكثر من 150,000 مسافر. وثارت نافورة من الحمم من البركان أمس السبت، فيما سمعت أصوات مدوية على مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وسجلت ثورانات جديدة اليوم الأحد، مما أدى إلى انتشار الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط بمطار سوكارنو هاتا. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات أثر على 467 رحلة، بينها 58 رحلة دولية و409 رحلات داخلية. وحذرت السلطات من الاقتراب من البركان ضمن نطاق 3 كيلومترات، فيما استبعدت وكالة الجيولوجيا احتمال حدوث تسونامي بسبب الثورانات الأخيرة.
0: ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في منطقة الهيمالايا إلى نحو 1400 شخص وفق سلطات في نيبال والصين، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسجلت نيبال غالبية الوفيات بواقع 1341 شخصا، بينما ارتفعت الحصيلة في تيبت من 31 إلى 43 شخصا. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ فيما تتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. وجرفت الفيضانات 11 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، إضافة إلى منشأة للطاقة الشمسية، فيما لا يزال مئات العمال في عداد المفقودين. وتواصل فرق متخصصة من الهند والصين وكوريا الجنوبية مساعدة الجيش النيبالي في عمليات البحث والإنقاذ.
1: لقي ما لا يقل عن 25 شخصا معظمهم من الطلاب وصغار السن حتفهم إثر سقوط حافلة في واد بجزيرة فوجو في الرأس الأخضر وفق وكالة الأنباء الرسمية. ووقع الحادث مساء أمس السبت على طريق جبلي شمال الجزيرة بعدما انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت من ارتفاع نحو 30 مترا في واد شديد الانحدار.
0: حصادنا الإخباري مستمعينا الكرام مستمر معكم، وهنا نذكركم بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: مجلس الوزراء يهنئ أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
0: إيران تتوعد برد أسرع وأشد على ضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية.
1: أهلا بكم من جديد من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 12 للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ناقشت أعمال الاجتماع مستجدات مشروع الشبكة الخليجية للصحة الافتراضية وتطوير أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى مخرجات توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية وتحديث ضوابط فحص الوافدين والتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية واعتماد توصيات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة. ترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الاجتماع مع الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
0: استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للالتحاق بالعمل في شرطة عمان السلطانية. يأتي التحاق هذه الدفعة ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
5: انضمت دفعة جديدة من المواطنين من حملة مؤهل دبلوم التعليم العام للعمل في شرطة عمان السلطانية ليبدأوا مسيرتهم في خدمة أمن المجتمع وسلامته، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وسيباشر الملتحقون الجدد برامجهم التدريبية لمعهد الشرطة المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والتي تهدف إلى تأهيلهم معرفيا ومهاريا للقيام بواجباتهم الأمنية بكفاءة واقتدار وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة. وقد عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية وعن اعتزازهم بالعمل في هذا الصرح الأمني العريق.
6: راشد بن عبد الله البريكي. الحمد لله الذي يسر لي طريق النجاح بدءا من خطوة التسجيل عبر موقع تجنيد وحتى تحقيق حلم الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. هي مسيرة يتداخل فيها الفخر بالمسؤولية. أدعو الله أن يعينني على الوفاء بهذه الثقة وأن أقدم لوطني أفضل ما أملك من جهد وأخلاص.
7: أحمد بن خالد الشيدي. الحمد لله أولا وآخرا على نعمة التوفيق إذا اجتزت مراحل التقييم كافة لأحظى بشرف الانضمام إلى شرطة عمان السلطانية. أتوجه إلى الله بالدعاء أن يمنحني الإخلاص في أداء واجبي وأن أكون على قدر الثقة التي أوليت لي والمسؤولية.
5: يأتي توظيف الدفعة الجديدة استمرارا لجهود شرطة عمان السلطانية في توظيف الكوادر العمانية بالتنسيق مع وزارة العمل ومواكبة للتوسع والتطور الذي تشهده شرطة عمان السلطانية في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
1: انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير طاقة مستدامة.
8: لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود وتسريع استخدامها في قطاعات مثل النقل والصناعة وتوليد وتخزين الطاقة، انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة تعزز حضورها وتدعم التعاون الدولي في مجال الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة طاقة مستدامة بما يسهم في ترسيخ مكانتها في القطاع ودعم مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية. كما يعد الانضمام خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة. ويتيح الانضمام أيضا توسيع أفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الشراكة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية بما يدعم نمو قطاع الهيدروجين ويسهم في تعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. وسيوفر الانضمام منصة مهمة لتعزيز التعاون في تطوير سلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر وتنسيق المعايير والمواصفات ومتطلبات السلامة ودعم التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوافق الدولي وتسريع الانتشار الآمن والاقتصادي لتقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود. إلى جانب ذلك أنه سيمكن سلطنة عمان من المشاركة الفاعلة في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات التجريبية المشتركة والاستفادة من المبادرات الدولية المعنية ببناء القدرات وتنمية المهارات الوطنية المتخصصة بما يدعم إعداد الكفاءات اللازمة لنمو اقتصاد الهيدروجين واستقطاب الاستثمارات النوعية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود سلطنة عمان المتواصلة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء منظومة متكاملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
0: بدأت بولاية صلالة فعالية ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار والتواصل والتبادل المعرفي بين مختلف الفئات العمرية لتحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتراكمة والأفكار المبتكرة واستعراض الفرص والتحديات التي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على المجتمعات وبيئات العمل، إضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والكفاءات اللازمة والوعي الرقمي الأخلاقي للتعامل مع تكنولوجيا الحديثة بفعالية وأمان.
1: تسلم مطار مسقط الدولي وصلالة 9 جوائز عالمية ضمن جوائز تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات العالمي، وذلك خلال قمة المجلس الدولي للمطارات لتجربة المطارات 2026 التي احتضنتها مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية، وحصد مطار مسقط الدولي 4 جوائز تمثلت في جائزة المطار الأكثر متعة، وجائزة المطار الأكثر نظافة، وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إلى جانب جائزة أفضل المطارات عند المغادرة. أما مطار صلالة فحصل 5 جوائز شملت جائزة المطار الأكثر متعة، وجائزة المطار الأكثر نظافة، وجائزة أسهل رحلة عبر المطار، وجائزة طاقم العمل الأكثر تفانيا، إضافة إلى جائزة أفضل المطارات عند المغادرة.
0: استعرض الملتقى الصحفي الخامس بولاية صلالة أهمية الشراكة الوطنية في إبراز المقومات التنموية والاقتصادية لمحافظة ظفار، ودور الإعلام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. رعى المناسبة معالي الشيخ سالم بن مسهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.
9: بمشاركة 200 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية من داخل وخارج السلطنة، جسد الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية أهمية الشراكة الوطنية الهادفة نحو إبراز المقومات التنموية والاستثمارية والسياحية في المحافظة دعما لرؤية عمان 2040 ومستهدفاتها. افتتح الملتقى بكلمة للرئيس جمعية الصحفيين العمانية وعرضا مرئي عن تقرير الحريات الذي دشن مع حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض بلدية ظفار حول المشاريع التنموية وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، كما تم إقامة جلستين حواريتين حول الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. حول الملتقى تحدث عدد من المنظمين والمشاركين فيه.
10: دكتور أمجد بن عامر الذهلي نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي غرفة التجارة والصناعة عمان، تحدثت الورقة عن الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميا وخليجيا وأيضا محليا، وأيضا تم التطرق إلى حجم الاقتصاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على القطاعات المختلفة والمتنوعة.
11: عزيزة راشد البلوشي صحفية مشاركة في الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار. يأتي الملتقى الصحفي الخامس بمحافظة ظفار كمشاركة متميزة في قطاع الصحافة وناشط مهم في المشهد الصحفي الذي تشهده السلطنة مؤخرا.
12: مصطفى بن خميس المعمري عضو مجلس الإدارة عضو الفريق الفني. هذا العام الملتقى الصحفي بمحافظة ظفار يتضمن العديد من البرامج والفعاليات، في مقدمتها ورش تدريبية لأعضاء الجمعية وأيضا جلسة حوارية تتناول الذكاء الاصطناعي والإعلام.
13: دكتور محمد سعد مدير مكتب جريدة اليوم السابع المصرية في سلطنة عمان ورئيس تحرير جريدة الأسرة عضو جمعية الصحفيين. تأتي أهمية هذا الملتقى من كونه منصة تجمع الإعلاميين وتفتح المجال للتواصل والحوار وتسهم في إبراز ما يتميز به ظفار من طبيعة خلابة وإرث حضاري وثقافي عريق، إلى جانب دعم الصورة الإعلامية للمحافظة.
9: تتواصل فعاليات الملتقى حتى 9 من هذا الشهر من خلال برنامج حافل ومتميز يشمل زيارات ميدانية لمكنونات ومعالم المحافظة، ترسيخا لدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة. راشد بحميد الراشدي، إذاعة سلطنة عمان، مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، محافظة ظفار.
1: نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في ولاية صلالة منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي بحث مستقبل صناعة المحتوى الرقمي واستعرض التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي. رعى المناسبة سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
14: بمشاركة 32 من صناع المحتوى الشباب، بدأت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة أعمال منتدى الشباب الخليجي الرابع الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت عنوان مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. هلال بن عبد الله المعمري مدير عام ثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار.
15: منتدى الشباب الخليجي الرابع والذي يتخذ من صناعة المحتوى الرقمي محورا رئيسيا له. هذا القطاع الذي لم يعد مجرد مساحة للتعبير أو منصة للتواصل العابر، بل غدا شريانا حيويا ومحركا استراتيجيا يوجه بوصلة الوعي المجتمعي، وأحد أسرع روافر الاقتصاد الإبداعي والمعرفي نموا وتأثيرا على المستويين الإقليمي والدولي.
14: واستعرض المنتدى عددا من التجارب والممارسات الناجحة في صناعة المحتوى الرقمي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات تنموية قابلة للتطبيق، وكذلك اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة وتنفيذ المبادرات الشبابية. أسرار الأنصاري، مديرة إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
16: صناعة المحتوى تحديدا مساحة صنعوا الشباب جزء كبير من ملامحها بأفكارهم، تجاربهم، وطريقتهم المختلفة في التواصل مع العالم. وفي الخليج عندنا مواهب وقصص وتجارب تستحق إنها تأخذ مساحتها وإنها توصل إلى أبعد من حدود منطقتنا. واليوم مع الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأدوات والمنصات، صار بإمكاننا أن نصنع أكثر وأسرع وبإمكانات ما كانت متاحة لنا قبل سنوات قليلة.
14: ويسعى المنتدى إلى إيجاد قنوات مشتركة للتعاون في صناعة المحتوى الرقمي الخليجي واقتراح مبادرات شبابية يمكن العمل على تنفيذها من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في التنمية ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.
0: أبقى تحالف أوبيك بلس على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر خلال اجتماع عقده اليوم، في وقت تستعد فيه الدول الأعضاء للاتفاق على حصص إنتاج جديدة للعام المقبل. وكان التحالف قد اتفق في أغسطس على زيادة إنتاج سبتمبر، ملغيا بالكامل شريحة خفض للإمدادات تبلغ 1,650,000 برميل يوميا أقرت في عام 2023. ولا يزال أوبيك بلس يطبق شريحة أخرى من خفض الإنتاج تشمل معظم أعضاء التحالف حتى نهاية عام 2026 قبل تحديد خطوط الأساس وحصص الإنتاج لعام 2027. ومن المقرر أن تعقد الدول السبع في التحالف اجتماعها المقبل في 4 أكتوبر لمناقشة تطورات الإنتاج وحصص الدول الأعضاء.
1: وإلى باقة من الأخبار الرياضية، حيث اختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري جندا لكرة القدم بثلاث مباريات. فعلى أرضية استاد السيب الرياضي تغلب نادي السيب على نادي صور بهدفين نظيفين. وفي لقاء آخر أقيم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، تمكن نادي صحار من الفوز على مضيفه نادي فنجة بهدف وحيد.
0: في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قلب أرسنال تأخره بهدف ليفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه تشيلسي في أكبر اختبار يخوضه حامل لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وبهذا الفوز يتساوى أرسنال في الصدارة مع مانشستر سيتي، ولكل منهما 9 نقاط بعد 3 مباريات. وبعدما تعثر لأول مرة هذا الموسم يتجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط.
1: أما في الدور الإسباني فتغلب برشلونة حامل اللقب بخماسية نظيفة على بلنسيا، وتصدر الفريق الكتالوني الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري لهذه الليلة، نذكركم بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
0: مجلس الوزراء يهني وابنائه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية.
0: إيران تتوعد برد أسرع وأشد على ضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية.
1: شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل في هذا الحصاد، كان معكم في الإعداد يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي،
0: وكنا معكم قراءة في حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي وزميلي بدر بن خميس الظفري. نشكر لكم كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: نحن نختار لكل كاتب رواية واحدة، وفي بعض الأحيان نتحدث عن أكثر من عمل إبداعي للكاتب، لكننا نقدم الكاتب مرة واحدة،
2: وذلك من أجل أن نعرف المزيد من الكتاب العرب والعالميين وكتبهم الجميلة الخالدة.
3: اليوم نتحدث عن رواية جميلة دارت في عالم التجسس. هذه الروايات تفتح شهية القارئ لمعرفة أسرار كل ما هو خالد.
2: الأديب البريطاني جون لوكاري هو أهم كاتب في عصرنا، أعطى لروايات التجسس قيمة إنسانية عالية، كما أنه تخصص في كتابة هذا النوع من الروايات.
3: لم يكتب روايات أخرى غير القصص المتعلقة بالتجسس، وله رواية مهمة جميلة هي الطبالة الصغيرة.
2: ولد جون لوكاري في عام 1931 في بوليكزافي جنوب بريطانيا، ثم سافر إلى سويسرا لدراسة اللغة الألمانية في جامعة بيرن.
3: وعقب انتهاء دراسته قام بالتدريس في المدارس السويسرية، وعمل سكرتيرا للسفارة البريطانية في بون، ثم عمل قنصلا في مدينة هامبورغ.
2: ومن هذه الوظائف اكتشف أن السلك الدبلوماسي في العالم هو بؤرة عمليات التجسس حتى بين الدول الحليفة نفسها.
3: ومن هذا العالم استمد أحداث روايته الأولى نداء الموتى عام 1961، وفيها ابتدع شخصية الجاسوس جورج سمايلي الذي أصبح بطلاً للعديد من روايته الأخرى.
2: جون لوكاري هو اسمه المستعار، لم تحقق الرواية أي شهرة، كذلك روايته الثانية الشمعدان المنشورة في عام 1962.
3: إلا أن رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع قد حققت نجاحاً على المستوى العالمي كله،
2: وترجمت إلى 12 لغة في 6 أشهر، وحصلت على جائزتين أدبيتين، رغم تحولها إلى فيلم سينمائي في عام 1964 قام ببطولته ريتشارد بيرتون.
3: كانت هذه الرواية سبباً في أن يقدم جون لوكاري استقالته من العمل الدبلوماسي كي يتفرغ للكتابة الأدبية وكي يكتب على حريته.
2: إذا كانت رواية التجسس أحد الأنواع التي خرجت من جعبة الرواية البوليسية، فإن جون لوكاري ليس كاتباً غزير الإنتاج
3: كعادة كتاب هذه الأنواع من الرواية.
2: نشر خلال نصف قرن قرابة 20 رواية، منها مرآة الجواسيس في عام 1965، ومدينة صغيرة في ألمانيا في عام 1968،
3: وعاشق بسيط رقيق عام 1971، وعشيرة سمايلي عام 1980، والطبالة الصغيرة عام 1983.
2: وأيضا رواياته جاسوس مميز عام 1986، ورواية المنزل الروسي في عام 1990، ورواية خياط بنما في عام 1999.
3: أهمية جون لوكاري أنه كاتب متخصص بشكل جاد في هذا النوع من الأدب، وهو بذلك يختلف عن العديد من الروائيين الذين سبقوه في كتابة هذه الرواية،
2: خاصة سومرست موم وغراهام غرين، كما أنه رفض أن يعمل في أي شيء سوى كتابة هذه الرواية حتى لا يسقط كما يقول في أقبية البيروقراطية الأدبية.
3: وفي هذا يقول:
2: الحياة الفكرية تصيبني بالملل بصورة مزعجة، ففي جامعة أكسفورد فعلت كل ما يجب علي أن أفعله كي أحصل على شهادات جيدة، وكنت أعد نفسي كباحث. الحياة الفكرية تصيبني بالملل بصورة مزعجة، ففي جامعة أكسفورد فعلت كل ما يجب علي أن أفعله كي أحصل على شهادات جيدة، وكنت أعد نفسي كباحث ومدرس وحيد، ولكنني كنت جادا كي أرضى بحياة جامعية، ثم أحببت الكتابة وقصص التاريخ. يهمنا ونحن نتحدث عن جون لو كاري أن نتكلم عن والده، لأنه ظهر في العديد من أعماله بشكل أو بآخر.
3: كان رجلاً يعيش حياة غريبة، يتناول طعامه على الحساب الآجل في أفخم المطاعم، وتطالبه الفنادق في فيينا وزيورخ بدفع فواتير حساباته التي لم يسددها نظير إقامته فيها.
2: كان رجلاً مبذراً ينفق بدون حساب ويتعاطى كل أشكال التهريب، يمتلك خيولاً للسباق ويقيم السهرات الباذخة
3: حتى وهو في أشد حالات الإفلاس.
2: كانت حياته مليئة بالمغامرات المذهلة حتى قبل وفاته. إنه أحد المغامرين في مجال المال الذين جرتهم مغامراتهم كثيراً إلى السجن،
3: إلى أن وافته المنية عام 1975 إثر أزمة قلبية وعمره 69 عاماً.
2: وكان من أقوال جون لو كاري عن أبيه إنه لم يقرأ في حياته كتاباً واحداً من كتبي أو كتب غيري.
3: من الواضح أن شخصية الأب كورنويل أقرب الشخصيات التي تظهر بشكل عام في روايات التجسس،
2: مما دفع لو كاري أن يأخذ منها الكثير. هي موجودة بشكل مكثف في روايات عديدة، خاصة جاسوس عريق،
3: وأيضاً في روايته الأخيرة مثل المسافر السري ومدير الليل.
2: الشخصية الرئيسية

0: جولو كاري.
1: سمايلي جاسوس غامض مزدوج الدور، فهو عميل للاستخبارات الأمريكية، إلا أن الاستخبارات السوفيتية تمكنت من تجنيده في فترة من الزمن.
0: وهو إنسان له قلب رقيق مثل أغلب البشر، فهو يحب امرأته. عليه أن يخوض الحرب الضروس ضد الجاسوس السوفيتي كارلا.
1: لقد ماتت زوجته، وعليه أن ينتقم لموتها. إذن فالأمر لا يتعلق بمهمة رسمية خاصة بالاستخبارات، بل أنه أمر شخصي في المقام الأول.
0: لقد ظل سمايلي يبحث عن الجاسوس السوفيتي بيل هايرون، الذي كان يوما ما زميله في الاستخبارات البريطانية، لكنه اكتشف فيما بعد أنه يعمل مسؤولا في استخبارات الاتحاد السوفيتي الكي جي بي.
1: ويصوره الكاتب في رباعيته على أنه عبقري وشرير، حاول إغراء زوجة سمايلي لمعرفة أسرار زواجها.
0: وهايرون معروف تحت اسم آل جيلز، أو التلميذ الشريف الذي سرعان ما يتحول إلى خائن.
1: إذن سمايلي جاسوس جريح، ومهنته محاربة الخيانة من أجل الحب، ورغم أن كارلا السوفيتية قد منحت قلبها يوما إلى سمايلي،
0: فإنه لا ينسى أنها كانت الصديقة الحميمة لخصمه، رغم أنه يرى المباراة وقد انقلبت مفرداتها، فيصبح صديق الأمس هو خصم اليوم.
1: أكد الكاتب البريطاني جون لوكاري أنه ابتدع شخصية سمايلي من أجل التخلص من شبح أبيه الذي يجثم عليه. مكتوبة بالأسلوب البلزكي الذي ينتمي إلى القرن 19، فقد جعل الكاتب ألعاب الجواسيس عملا جادا يجب أن يؤخذ في الحسبان.
0: فهو مرسوم كأنه هيكل اجتماعي لعالم سوف ينهار، فقد اختار الكاتب لرواعيته حقبة زمنية تنازلت فيها بريطانيا العظمى عن آخر قلاعها في آسيا.
1: وقد صدم جون لوكاري الأوساط الأدبية بشخصية سمايلي، لأنه خان وكالة الاستخبارات البريطانية وعمل مع الاستخبارات السوفيتية.
0: وكانت الصدمة أن سمايلي شخص ناجح لا يميل إلى الأهواء العابرة، كما تمثلت الصدمة أن الغربيين قد تذكروا على التو الجواسيس الذين خانوا وكالات الاستخبارات في بلادهم،
1: مثل كيم فيلبي وأنتوني بلونت.
0: وقد لوحظ أن الأحاديث الصحفية التي تجرى مع جون لوكاري حول سمايلي تتطرق دوما لهؤلاء الجواسيس الذين أحدثوا شرخا لدى وكالات الاستخبارات الغربية.
1: ظل لوكاري يتحدث دوما كأنه يهون من الصدمة.
0: في رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع، يحكي الكاتب كيف استطاع عميل لوكالة الاستخبارات البريطانية أن يعد سيناريو خاص لاختراق وكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية.
1: إنه شخص يدعى أليك لاماس.
0: نجح في تنفيذ السيناريو من خلال أمينة مكتبة تدعى نان، استطاع أن يوقعها في حبائله.
1: ويعرف حين ينفذ السيناريو أن رؤساءه قد ألغوا مهمته من أجل حماية عميل مزدوج.
0: العميل المزدوج هو ذلك الشخص الذي يعمل في الوقت نفسه لصالح جهتين متنافستين،
1: وعادة ما يتم التعامل معهم من كلا الطرفين كخونة.
0: العميل الموجود في رواية لوكاري هو نازي قديم أصبح رئيسا لوكالة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية، يساعده رجل يدعى فيدلر. في رواية الجاسوس الذي أتى من الصقيع تأليف جون لوكاري، يلعب الجاسوس فيدلر دورا كبيرا في كشف رئيسه
1: ودوره في مساندة استخبارات بريطانيا، حتى يراه مقتولا عند جدار برلين، ويتم القبض على العميل الذي جاء به إلى ألمانيا عبر هولندا.
0: ويدعي أنه إنسان مخلص، خاصة أنه ساعد فيدلر في الإيقاع بغريمه النازي السابق.
1: وتعمل الجاسوس نان على مساعدة حبيبها للهروب من برلين الشرقية إلى برلين الغربية، وذلك عبر جدار برلين المحاط بحراسة مشددة للغاية.
0: ففي هذا المكان قتل العميل المزدوج، ورغم أن جدار برلين لم يتم اختراقه قط في الواقع، فإن الجاسوس قد استطاع أن يفعل ذلك في الرواية.
1: إذا كان البعض يرى أن الرواية اكتسبت أهميتها في أنها كاملة لاختراق سور برلين الذي تم تحطيمه بعد نشر الرواية بربع قرن،
0: فإن هذه الرواية جاءت في فترة كانت الحرب الباردة على أشدها بين المعسكرين.
1: نشر جون لوكاري مقالا قال فيه

0: إن كتاب روايات التجسس يقولون لنا بعض الأشياء عن الاستخبارات وأنه إنسان مصاب بجنون العظمة.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكدان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء يهنئ أبناءه وبناته الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. سلطنة عمان تنضم إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لتعزيز ربط المشروعات المحلية بالأسواق الدولية. سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الشقيقة توقعان على اتفاقية تعاون لإيصال الطاقة الكهربائية لعدد من المناطق بمحافظة المهرة اليمنية. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على الضربات الأمريكية، وطهران تستهدف زورقا أمريكيا، وواشنطن تضرب ناقلات نفط إيرانية. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس الأوكراني ومبعوثا الرئيس الأمريكي يبحثون في كييف سبل إنهاء الحرب، والرئيس الروسي يصف اجتماعه مع الوفد الأمريكي بالإيجابي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
2: لقد غادر جميع المعزين إلا شارة أمك العجوز يا ديف.
6: هذه العجوز كانت صديقة أمي يا صوفيا.
2: أعتقد أنها تريد شيئا ما.
7: أتعرف يا ديفيد؟
6: ها؟
7: لا أدري كيف ماتت أمك، هل لقد كانت صحتها أفضل من صحتي؟ هل لقد قالت لي منذ أسبوعين فقط أنا سوف أتخطى الماء وسوف أتفوق على أمي؟ لابد أن أمرا مفاجئا قد حدث لها. لقد كانت في صحة ممتازة وهي أصغر مني، فلماذا ماتت؟ يا ديفيد، لم تكن تزورها كثيرا؟
6: لا لا لا، لقد زرتها منذ شهر وذهبنا معا إلى إحدى الحانات. أذكر أنها كانت سعيدة ومبتهجة. تناولت أكلتها المفضلة سيندي روت شيكن.
7: هل كانت تشتكي من شيء؟
6: لا أبدا.
7: كيف ماتت إذن؟
6: يقول الطبيب إن قلبها قد توقف فجأة، وقد خمن بأن الوفاة ناجمة عن ارتفاع في الكوليسترول في الدم.
7: هل كنت تأخذها للفحوصات الدورية؟
6: بالطبع، لكنها صارت ترفض في الفترة الأخيرة.
7: لماذا؟
6: تقول لم أصب بسوء طوال 80 عاما، فما الذي يجعلني أصاب الآن؟ هؤلاء الأطباء يكذبون ويسرقون مدخراتنا. الرب هو الذي يجلب المرض، والرب هو الشافي.
7: انظر يا ديفيد، هذا البيت الجميل قد أصبح ملكك الآن، هل تنوي الاحتفاظ به؟
6: لا أدري.
7: إذا قررت بيعه فأنا سوف أشتري. لا يمكنني أن أتخيل شخصا آخر غير والدتك تسكن فيه.
6: معك حق، فقد كان البيت جنتها.
7: لو كان الأمر بيدي لطلبت منك أن تدفنها في هذا البيت الذي أحبته، روحها سوف ترتاح فيه.
6: اطمئني، لن أفرط في هذا البيت أبدا، لا يوجد مثله في مدينة ديفون كلها. سأكون مجنونا لو فكرت ببيعه.
7: وماذا ستفعل بهذا البيت؟
6: سوف أتخلص مما هو غير لازم.
7: أستأذنكم، كما أوصيتك، إذا أردت بيعه فأنا مستعدة لذلك.
6: شكرا، لكني لا أفكر ببيعه أبداً.

0: في صباح اليوم التالي بدأت صوفيا التجهيز للمغادرة والعودة إلى مدينة ليدز.
1: ماذا تفعلين؟
2: أجهز الحقيبة للمغادرة، لا يمكننا البقاء هنا.
1: طيب، سوف أطلب إجازة أسبوعين من البنك وأعود إلى هنا لتصفية الأغراض الزائدة.
2: وأنا أيضا سأخذ إجازة وأتي معك. ماذا ستفعل بالأغراض الزائدة؟
1: سأقوم بإعطائها للجمعيات الخيرية.
2: الأفضل أن تتريث يا ديف، قد تكون غالية الثمن ونادرة. أين تحتفظ والدتك بهذه الأغراض؟
1: كانت تحتفظ بها في غرفة كبيرة في الحديقة الخلفية.
2: تعال لنلقي نظرة عليها قبل أن نسافر.

0: ما أجمل هذين الكرسيين؟
1: إنهما مصنوعان من أعواد الخيزران المقوى، وغطاؤهما من جلد حمار وحشي.
0: وهذا الصحن، انظر ما أجمله، أعتقد أنه غالي الثمن.
1: هذا الصحن من الفضة الخالصة، وعليه صورة حورس أحد آلهة المصريين القدماء. كانت أمي تتباهى به وتقول إن زوجها قد أهداها إياه بعد عودته من مصر، وقد اشتراه خصيصا من أجلها.
0: سوف نحتفظ بهذه الأشياء، لا يمكن أن نبيعها.
1: دعينا نخرج من المستودع يا صوفيا.
0: انتظر، أرى هنا رفوفا عليها بعض الكتب والمغلفات. لماذا تحتفظ بها جدتك؟
1: لا أدري.
0: انظر ماذا وجدت.
1: ماذا؟
0: مجلد أحمر عليه كتابة بخطوط ذهبية. انتظر سوف أتصفحه.
1: انتبهي، لقد سقط منه دفتر صغير.
0: إنه دفتر مذكرات، قصة لا تصدق، حدثت عام 1904. قد تكون الحقيقة أغرب من الخيال. يا إلهي، هذه مذكرات روز والدة جدتك لأمك يا ديف. ماذا كان اسم زوجها؟
1: مايكل، وقد كان يعمل قبطان سفينة.
0: تعال تعال إلى الصالون لنقرأ هذه المذكرات بتمهل وإمعان.
1: قصة لا تصدق، أنا نفسي لم أكن أصدقها لو أنني سمعتها من غيري، لكنني عشتها بنفسي وكنت وسط أحداثها، ومع ذلك فقد أخذ الأمر مني عاما كاملا حتى استطعت أن أكتب عنها. فما حدث لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يتصوره.
0: عام مضى عشته في تيه وضياع، غير مصدقة إلى الآن ما حدث. لست واثقة من نفسي أن ما حدث قد حدث. إنه كابوس فظيع ما زلت أعيشه، وأسأل نفسي كل يوم متى سأصحو من ذاك الكابوس. لكن كان علي أن أتمالك أعصابي وأكتب عنه مهما كان الألم.
1: هناك في تلك الصحاري قتلة مجرمون، ما زالوا طلقاء، لم تصل إليهم يد العدالة. كما أن هناك تحت صخور مياه بحر العرب كميات كبيرة من الذهب مخبأة في صناديق في ذاك البحر المخيف.
0: توقف توقف. ذهب؟ أعطني هذه المذكرات. كما أن هناك تحت صخور مياه بحر العرب كميات. يا إلهي، هناك ذهب يا ديفيد، ذهب. لم تكن المغامرة مربحة، ولم تحقق الرحلة أهدافها. ليتنا استطعنا أن ننجو بأرواحنا لا أكثر. لو كنت أدري ما سيحل بنا لكنت قد أصررت على البقاء على ظهر الباخرة آن ريتل مع من بقي من البحارة حتى تأتينا النجدة. لكن الأمر كان مقدرا وجرى ما جرى، وسوف أروي الحكاية المؤلمة كما جرت منذ البداية. نحن في عام 1904. كان زوج القبطان مايكل ينوي الإبحار من ميناء ليفربول إلى كراتشي في باكستان، وأصررت على الذهاب معه.
2: أرجوك يا مايكل، أريد السفر معك، لقد مللت من البقاء في البيت وانتظارك كل مرة لأشهر.
3: لم يسبق لك ركوب البحر يا روز، البحر له مخاطره الكثيرة.
2: لم أعد أستطيع فراقك، خذني معك أرجوك.
3: سفينة صغيرة وليست باخرة كبيرة، سوف ترجنا الأمواج وتتلاعب بنا، لن تستطيع الاحتمال.
2: بل أستطيع، كل شيء يهون أمام البقاء معك يا مايكل، وجودك معي سوف يمنحني القوة والثقة.
3: إذا بقيت على إصرارك فعليك أن تتحملي كل النتائج.
2: سوف أتحمل.
3: الإبحار على ظهر باخرة لنقل البضائع يحتاج إلى صبر وجلد، إنه ليس نزهة على سفينة سياحية.
2: سوف أصبر، لا تخش شيئا يا مايكل، أنا قوية بما فيه الكفاية.
3: هناك من هم أقوى منك ولكنهم أصيبوا بالتعب الشديد.
2: أنا واثقة أنني سوف أكون أقوى منهم جميعا. في منتصف مايو من عام 1904 ودعت أبي وأمي على رصيف ميناء ليفربول.
3: لقد انطلقنا يا زوجتي الجميلة، وليس عليك سوى الصبر، لا مجال للتراجع الآن.
2: ما دمنا معا فلست خائفة يا أجمل القباطنة. هل نسيت أنني أحببتك مذ رأيتك في بدلة البحرية البيضاء وتلك الأشرطة الذهبية على كتفيك؟
3: ولهذا جعلتني أرتدي هذه البدلة ليلة العرس. يا إلهي، كيف رضيت بذلك أمام الناس؟
2: عبرنا البحر الإيرلندي ثم بحر السلتيك، وعبرنا مضيق جبل طارق نحو المتوسط، ثم البحر الأحمر عبر قناة السويس، ثم مضيق باب المندب، حتى وصلنا بحر العرب. ما هذه الشواطئ يا مايكل؟
3: هذه بلاد عدن وفيها الكثير من البريطانيين.
2: ألن نتوقف قليلا للراحة؟
3: لا يا روز، لا، سوف نتابع طريقنا. نحتاج إلى أسبوعين آخرين للوصول إلى ميناء كراتشي. هل تعبتي؟
2: لا لا، لم أتعب، ولكنني مللت من هذه الزرقة التي لا نهاية لها.
3: اذهبي إلى الغرفة واستمعي للموسيقى، ويمكنك أن تتناولي مشروبا أو ترقصي أيضا، أو يمكنك أن تقرأي بعض الكتب.
2: لا لا، لن أبتعد عنك، سوف أتسلى برؤية السفن التي تعبر بنا. اذكر لي مجددا أسماء الجزر التي سوف نمر بها.
3: هذه جزيرة سقطرى، وهذه جزيرة مصيرة.
2: حوت حوت حوت!
3: هذا حوت العنبر يا روز، يستخرجون منه العنبر اللازم في صناعة أفخم العطور. هل تعرفين ثمن الكيلو الواحد منه؟ 10,000 جنيه.
2: يا إلهي، كيف يعثرون عليه؟
3: يفرز الحوت حين يشعر بعصر في الهضم، فيتحول إلى كرة شمعية، وسعيد الحظ من يعثر على هذه الكرة. ما بك؟
2: لا شيء، أشعر ببعض الدوخة.
3: ألم تتخلصي من دوار البحر بعد؟
2: سوف أذهب إلى الغرفة،
3: سوف أرافقك.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. عندما تشتد الظروف الاقتصادية والمناخية ويئن العالم أمام التحديات الكبرى، ينظر الإنسان دائما إلى الحلول القائمة على الطبيعة، وهذا ما حدث عندما ارتفعت درجة الحرارة على مستوى كوكب الأرض وبدأت تظهر الآثار الجانبية للتغيرات المناخية مثل الأعاصير والفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة التي تضرب العالم. أوروبا تعيش في واحدة من أكثر السنوات سخونة على كوكب الأرض، والمجتمعات المحلية في أوروبا لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة. في 2004 عندما ارتفعت درجات الحرارة مات أكثر من 14 ألف في فرنسا لوحدها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وعندما درست هذه الحالة اكتشف العلماء أن السبب في الجفاف، لذلك وخاصة في كبار السن. لذلك عندما أتت ارتفاع درجات الحرارة في مواقع أخرى، كانت التوعية دائما بتوفير الماء الكافي لكبار السن، وأنه يجب أن يشربوا كمية أكبر من المياه في هذه الفترة. غير هذا، أوروبا لا تتحمل أن تكون ساخنة، لأنها لم تخلق لتكون ساخنة. فإذا تحولت إلى منطقة ساخنة وجفت فيها هذه الأنهار أو ذاب الجليد، ستتحول إلى فيضانات مرة واحدة، وثم تنتهي هذه الأنهار، ثم تظهر حشرات جديدة، ثم تظهر كائنات حية جديدة لم تكن متعودة عليها النظم البيئية في أوروبا، وستحدث مشاكل صحية وغيرها. لذلك الكارثة ليست فقط تغير في درجة الحرارة، بل هي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، إلى درجة البقاء أو الانقراض. ارتفاع درجات الحرارة فقط، الإنسان يعتقد أحيانا أن هذا التأثير سيؤثر على الحيوانات، سيؤثر على الشبكات الغذائية. لا، التأثير الحقيقي هو على الإنسان ذاته أينما وجد وأينما كان. أيضا هذا الارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الكائنات الحية، لأنها لم تتعود على هذا المستوى من الارتفاع، لذلك تدخل في مرحلة الصراع من أجل البقاء. والصراع من أجل البقاء ينتهي في العادة إذا كانت تغيرات مناخية وليست على مستوى الشبكة الغذائية، ينتهي بموت الجميع. الشعب المرجانية التي تحوي أكثر من 90% من الكائنات الحية في البحار والمحيطات، وهي تشكل أقل من 5 أو 10% من البحار والمحيطات، الشعب المرجانية هذه بسبب ارتفاع درجات الحرارة مات المرجان اللي موجود، الطحلب اللي موجود داخل المرجان. لأن المرجان، الشعب المرجانية، هي عبارة عن تكافل بين الطحالب، نوع من أنواع الطحالب ونوع من الكائنات الحية يسمى المرجان. هذا التكافل اللي بينهم يعطي هذا اللون الجميل للشعب المرجانية. عندما ترتفع درجات الحرارة يموت الطحلب المتكافل مع هذا المرجان، فتتحول الشعب المرجانية للون الأبيض، يسمى بيضاض الشعب المرجانية، فتموت تباعا، ويموت معها هذا المؤل، ويموت معها أيضا 90% من التنوع الحيوي في البحار والمحيطات. الشعب المرجانية أمر مهم جدا، لأنها تحوي كل شيء. من أغلب الأشياء الموجودة هي الشعب المرجانية مسكن لها الكائنات البحرية. فعندما تفقد الشعب المسكن، يسمى مسكن أو منزل، الهابيتات، مسكن اللي يجمع الكائنات الحية، يحميها، يوفر لها حاجتها من الغذاء، الماء هي في البحر، يوفر لها حاجتها من الغذاء، ويساعد على وجود شبكات غذائية آمنة تعمل على توازن النظم البيئية في هذه المناطق. فخسارة المرجان مباشرة يتم معه تخسر كل الأنواع الحية التي تعيش على هذا المرجان. لذلك المرجان كيستون سبيشيس، أو نوع رئيسي مهم جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: معقولة؟ والله ما عندي خبر، نسين متى توفيت. قبل ساعة؟ سبحان الله، يا الله، الله يرحمها ويصبر أهلها. يا الله، والله خبر محزن. تصدقي نوال، ما عندي خبر انها منومة وما حد خبرني. أقل شيء كنا نروح نزورها. يا الله، هذا أمر الله في النهاية. استغفر الله ربي وأتوب إليك. يا رب يا رب تكون من أهل الجنة، الله يرحمها ويغفر لها برحمته الواسعة. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي، توب أخبرها ولا يهمش. يلا يلا، مع السلامة، الله يحفظك.
1: عمتي عمتي عمتي حسينة، ايش ناكل معك انت وعمتي؟ ديني لا يا نجاسة، صبن ثيابي، مو باغية، مو ذاك، مو استو خديجة.
0: عمتي متصلة جارتنا نوال، اوين تقول متوفية مريم؟
1: من مريم؟ عقد مرايم معنا
0: مريم جارتنا.
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني كيف، متى توفت؟
0: توفت اليوم، الله يرحمها ويغمد روحها الجنة يا رب.
1: الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. نعم، الحمد لله على كل حال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحليلة قبل شهر جاي مع بنتها تزورنا البيت. صدقي عاد انها حرمة طيبة وقلبها ابيض. هي والله خديجة، ترى الحرمة نعرفها ولازم يعني ان نروح العزاء. زينتي يعني بالمعنى ما سألتيها أبو متصلة، هين يكون عز الحريم؟
0: عم تتصدقي؟ من الصدمة نسيت أسألها، والله صدمني الخبر. ما عليه، أنا تو بسأل جاراتي وبخبرش.
1: زين سألي خديجة، شي بسألي واقب نروح نعزي بنتها. هذه مجارتنا ويلحق علينا، الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين، اللهم أمين.
0: آمين يا رب العالمين.
2: كل ما جيت بزور الحبايب بحصل العسكري واقف على الباب.
3: ايه يا حرمة، اي حبايب الله يهديش، هذول اللي باية تزوريهم يا حرمة؟ حيلش باغي تروح العزاء ولا غيرت رايش تونتي؟
2: قلت يا عسكري مالك ومالي، كيف تحكم على إنسان قتاب؟
3: توبة يا رب منش، أول مرة في حياتي أشوف واحدة باية تصير عزة وجالسة تغني. ميمونة، أسألش أنتي ما عندش إحساس البرة؟
2: جابر يا جابر، خليك في حالك لو سمعت. بعدين أنا تراني في بيتي، ما في بيت العزة.
3: بس أنتي ناوية تروح العزة ذكري الله يا حرمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله منك جابر. أقول لو سمحت، لو تكرمت شوية ناولني ذيك علبة الكريم.
3: واشي بي ميمونة، أشوف شتو جالسة تتصفدي وتتزهلقي. حضرتش رايحة عرسي ولا عزة؟
2: وابوي تو يعني كيف يعني تبغاني أنا كذاك أصير حلطة بلطة العزة ما تصفد؟
3: هتقتلني ذي الحرمة يا ابوي. تصفدي ما قلنا شيء، بس بحدود، هذا عزة في النهاية.
2: أقول لك إيه يا رجال، ناولني ذاك الكريم لو سمحت.
3: المسألة فيها كريمات بعد، رايحة حفلة تخرج المدام. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جابر مالك تو أنت كذاك؟ الله يهديك، كي هذا مرطب مرطب. تعرف إيش يعني مرطب؟ هذا مرطب للبشرة يا رجال، فهمني. يلا باللاتن عليك، يعني تو انت تريدني انا اروح العزة وقابل الحريم وبشرتي كذا جافة؟ لا والله ما ارضى على نفسي.
3: لا محشومة ميمونة، انزين عاد ليش كل هذا الصبغة على وجهش؟ عيب يا حرمة، والله عيب. انت رايحة عزة، ما رايحة مهرجان، فهميني.
2: اي صبغة هذه اللي تتكلم عنها انت نوبة؟ هذه مادة دهنية تعطي الوجه إشراقة ولمعان، ما تفهم؟ يعني تو أنت تريدني أنا أقابل الحريم بشرة جافة وغبرة وباهتة؟ لا والله ما أرضاها على نفسي أبدا.
3: أي إشراقة ولمعان الله يهديش، عشنا وشفنا.
2: منك كل ما جيت بزور الحبايب.
3: الو بسش بسش يا حرمة، ساعة واقفة قدام التسريحة.
2: اها ابويا خلاص مخلصة، باقي بس احط يعني شوية روج خفيف ورشتين عطر وشوية كذا ابخر عباتي وانا طالعة.
3: حال الله، انتي مو رايش بعدش تكمل جميلش يا ميمونة وتصبغي شعرش بالمرة.
2: هذه جارتي يا متصلة، أكيد تنتظرني قدام البيت. هلا فطوم، هلا حبيبتي. الله يخليش، بس عطيني كذا يعني مال 5 دقائق وبطلعلش ولا يهمش. جابر الله يخليك، دور معي ذاك لك حال شوية مال العين، ما شوفه وحدي هنا قدامي ما شوفه.
3: وصلنا لك حال عندنا. علو كملت يا ميمونة.

0: عايش هالحالة؟ العبايات اللي معي كلهن قديمات، تو كيف أروح العزا وقابل الحري وأنا ما عندي عباية جديدة؟ يا لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي، غير أتصل بأختي عسى حصل معها عباية زينة. هلا شريفة، كيف حالش؟ أقول للشرف تقملي شوفي لي عباية من عباياتش، بس ها تكون حليوة وكشخة. ها لا لا لا لا لا يا حبيبتي، لا ما باغي أروح العرس، باغي أروح العزة. شوفي لي عباية حليوة، وسمعي يفضل إنها تكون سودة تتناسب مع قوي العزة. يا ربي، أقول ليش اللي معي ما ينفع هالمناسبات، أغلبهن موديل قديم. يلا زين لا تتأخري علي، الله يخلي شوفي لي واحدة سودة بس تكون كشخة وموديل جديد. ها زين خليها جاهزة وبمر عليها وأنا طالعة. يلا يلا يلا، مع السلامة.
1: كشخة وموديل جديد؟ اتق الله يا حرمة، انت رايح عزا؟
0: مو يعني مسعود تريدني اروح العزا متبهدلة؟ اصلا انت كيف ترضاها؟
1: ما ارضى، ما قلنا روحي متبهدلة، بس يا نعيمة كل مكان اعطيه اللبس اللي يتناسب معه، انت رايحة عزا لازم يعني تراعي حرمة العزا واهل العزا.
0: زين انا رايحة ادي الواجب، واعتقد اهل العزا ما يهمهم ولا يعنيهم انا ايش لابسة، اللي يهمهم اني وصلت واديت واجب العزاء وبس. بعدين لا تنسى انا في العزاء بلاقي صديقاتي ورفيقاتي وبنات خالاتي وبنات عماتي، وما يفترض اكون اقل منهن في الكشخه والشياكه، على الاقل اكون مثلهن اذا ما احسن منهن.
1: يا رب ارحمنا برحمتك، سبحان الله المظاهر والمباهاه وصلت حتى مجالس العزاء. هذا مكان عظة واعتبار، ما مكان ما
0: مسعود لو سمحت لا تتدخل في شيء ما يعنيك ولا يخصك لو سمحت.
1: والله ودي ما أتدخل في هذه الأمور، وأصلا ما تعنيني، بس صرت مقهور من اللي أشوفه قدامي وقلت لازم أتدخل، علا وعسى أقدر أغير شيء.
0: يا ربي وين راحت؟ وين اختفت؟ وين راحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أحيدها كانت هنا.
1: تدوري مو تدوري،
0: أدور شنطتي.
1: وشنطة بعد، والله ما عرفنا رايحة عزا ولا رايحة تتسوق، دنيا عقب.
2: عمتي بيكون عاد خيتون استئذن قريب إذن الظهر، وانتي خديجة مش هتطنش على الروحة، والله خلينا جالسين على الأقل ألقى حد هنا حريمة سولف معهن، والله يوم أروح البيت أسولف مع منا مع الجدران.
3: عمتي من الساعة 9 وإحنا في بيت العزي، الله يخليش خل الروح.
2: يا بنتي ما حلوة نطلع عنهم وقت الغداء، تو على مش انتي بيكون ما يعجبهم. اسمعيني إنزين، وش رايش انتي من نتغدى نترخص، نضرب الغداء ونترخص بس.
3: وهي نضرب الغداء؟ عمتي احنا جايين نعزي الناس ولا نضرب الغداء؟
2: خديجة تو انتي مالش كذي متواكل الله يهديش بس، ليش بتقمحين الغداء؟ ترى الغداء مطبوخ حال الجميع، عاد يقصر علينا احنا، بس انتي دومش متواكلة والله دومش. هوي هوي هوي هوي خلا خلا خلا الله،
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لش عمتي عقب أنا بتقدم، مش بروح البيت.
2: والغداء
3: بتغدى في البيت.
2: زين أبوي ما علي تقدمي أنتي، أنا ما شرطني شيء، بعدني جالسة هي بلحقش من أخلص متغدية والله.
4: شهام وين ما أشوفها ما هنا،
5: باترة بعدها ما راجع من العزاء.
4: سبحان الله، معقولة من الصبح لحد الحين في بيت العزاء؟
6: ود الحلال ما ناوية تقي الظاهر، طيبة وعاقبينها القل
3: من دخلت العزة وهي اللي تسولف مع هذه وتضحك مع هذه وتمزح مع هذه، لقوا كله سوالف ودردشة ما خطنها.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول سهام، تحيدين أنت مكان العزة؟
5: هي بقى عرفة تريدني أروح معاك؟
4: هي خلا بنروح مع بعض. يلا
5: إنزين، بس انتظرنا شوي، البس عباتي وجايتنك.
4: يلا بسرعة بنتي، لا تتأخري. سبحان الله، ليش توامي ما تخرج ولا ما تسمع الهرن؟
5: إنزين ترى أنا مخبرت إنها يوم اتصلة فيها قلت لها إحنا جايين ناخذك وأنا وأبوي، ومن تسمع الهرن طلعي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، شكلها ما ناوية تطلع. صدقها أمش يوم تقول إنها طايبة والجو عاجبنها.
5: إنزين با، تباني أروح أشوفها وناديها؟
6: زين أبوي جاية سمعتكم، والله لتونا من الهرنات كأهل العزة استغربوا زعجتوهم، مو هناك معكم.
4: أخيراً خرجت.

0: أبا أبا وين حبوت ريدك روح شوفها.
1: هو ما خبرتش موباية؟
0: ما خبرتني، قالت لي روحي نادي أبوك، شفتها متلبسة بس ترى اعتقدها بغي تروح العزاء.
1: مو مرة بايشلها العزاء، أمس رايحة العزاء، مو متدواعها تروح مرة اليوم.
0: والله عاد علمك، انت روح وشوفها وتكلم عاد معاها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. الوالدة مو بخاطرش، هين بتروحي؟
2: عزان حبيبي أبغاك توديني هناك العزاء، تأخرت.
1: يا أمي أنت أمس كنت هناك في العزاء، مو يشلش مرة اليوم.
2: أبوي كيف بعد، ترى عزاء ذاك أمس وإحنا اليوم، وأنا لازم أروح كل يوم، أروح اليوم بعدني بروح بكرة. هي نعم ما بقاطع من لما يخلص العزاء. هي نعم هي هذا الواجب، كيف فضيحة الحريم في العزاء وأنا جالسة في بيتي. إيش بيقولن عني؟ خبرني إيش بيقولن.
1: يا أمي هذا عزة تراه ما تجمع نسائي، أنت خلاص وصلتيهم وعزيتيهم، أعتقد ما في داعي تروحي مرة كل يوم.
2: من يا عزان إذا ما أنا متوديني بخبر سهام متوديني.
1: خلاص خلاص خلاص أنا بوديش، لأنه سهام بعد شوية هتروح الدوام.
2: عقب يلا أنا جاهزة بعد، يلا روحنا. خلا خلا يلا حامي حامي.
1: ما
2: تأخر.
1: وش هذا اللي شالت إنه مرة اليوم معش؟
2: هذه سكارة حبيبي، معي سكارة سيجي فيها غدا.
1: سكارة شال مرة صوب العزاء، مو ذا الشيء بو معي شمة الله يرضى عليك.
2: خديجة سمعيني، اليوم لا تطبخي غدا زين، بجيب غدا معي من بيت العزاء. يسد يسد حارة كلها بيسد.
3: هين رايحة؟ جلسي متحقلات مع بعض؟
4: بنت الحلال من دهر الصبح وإحنا في العزة، حتى السوالف اللي عندي كلها مخلصن. أشوفني أقوم أروح بنتلاقى بكرة إن شاء الله.
3: كيف أتجي بكرة العزة؟ ترى بكرة آخر يوم.
4: صدقش نعم بكرة آخر يوم. يا الله خسارة والله، بنفتقد هذه الجلسات الحلوة بنفتقدها.
3: تصدقي ميمونة؟ عندي صديقات من زمان ما شفتن، وسبحان الله التقينا في العزة.
4: هي والله صدقش نعم، حتى أنا بو فاقدتنهن من زمان حصلتن في العزة.
3: يا الله الله يكثر من العزيات يا رب.
4: نعم
3: يعني أقصد الله يكثر من المناسبات اللي تجمعنا.
4: آمين يا رب.
2: سهام وسهام خل أبوي يودي للعزة، تأخرت.
0: حبوا سيارتي مع صديقتي، من ترجع باخذش زين.
2: تبغيني أعرف صديقتي لين ترجع؟ بعدين بتأخر على العزة، ما يسوي يا بنتي والله.
0: أتقدر تنتظري أبوي من يرجع؟ ترى هو عادي بياخذش على طريقه.
2: أصلاً أبوش ما بيتغدى اليوم معنا في البيت، هي معزوم مع حد من رباطي يقول.
0: يعني شكله بيتأخر اليوم، ما بيوصل إلا بعد ساعة 3. انزل حبوه ترى ما لازم تروح اليوم، انت رحتي امس وقبل امس، يعني اديت الواجب وزياده.
2: وحدي ما يجيني سامعيني، نعم ما يجيني ما اروح، لازم اروح حبيبتي. نعم على الاقل في العزاء القحريم اسولف معهن يسولفن معي. يلا يلا يلا قصر السالفه، خلا خلا بروح بروح بروح.
0: هين رايحه حبوه؟
2: رايحه العزاء بعدين رايحه والله العظيم. ها وين وين رايحه؟ لا تعطليني.
0: انزين حبوي يعني من بي ياخذش؟
2: ما جاي يعطلني شيء، انا بقطع الشارع.
5: الحاره.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
2: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العتيقة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائنا المستمعين ومتابعي برنامج من التاريخ العماني، في الحلقة الماضية من البرنامج بدأنا الحديث عن البحرية العمانية ما بعد الإسلام، وتناولنا بداية ظهور البحرية العمانية وكذلك الدور الكبير الذي قامت به البحرية العمانية في نشر الإسلام من خلال مساهمتها في الفتوحات الإسلامية. أيضا تطرقنا إلى الحديث حول المسالك البحرية التي كان يتبعها العمانيون في نشاطهم التجاري البحري عبر المناطق المختلفة، وفي حلقة اليوم نواصل الحديث في هذا الموضوع من خلال التطرق إلى نقاط جديدة خاصة فيما يتعلق الطرق التجارية البحرية التي اشتهر بها العمانيون في شقين مختلفين عبر المحيط الهندي أو في محيط هذا المحيط نفسه. سنتحدث عن نشاط التجاري البحري، وسنركز في الحديث حول الطرق التي تؤدي إلى منطقة الشرق الأقصى وشرق إفريقيا، نظرا للدور العماني الواضح والبارز في هاتين المنطقتين من الناحية التجارية. مجموعة من التساؤلات التي إن شاء الله سنتطرق لها، المحاور المهمة جدا من خلال الدقائق القادمة أو من خلال الساعة القادمة مما أعده لنا الزميل الدكتور محمد الشعيري من تساؤلات، وهو معد البرنامج رفقة ضيفنا العزيز الذي يرافقنا هذه الرحلة البحرية الجميلة على مدار الحلقة الثانية من هذا الموضوع، الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، خبير بوزارة التراث والثقافة، وهو باحث في التاريخ العماني ومتخصص في التاريخ البحري لعمان. نرحب بك مجددا الشيخ حمود في برنامج من التاريخ العماني.
3: حياك الله أخي أحمد، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ونتطرق إلى جانب غني من التاريخ البحري العماني إن شاء الله.
2: بإذن الله. هكذا مستمعينا ستنطلق رحلتنا البحرية الثانية، أو نستكمل رحلة سابقة إن صح التعبير، من خلال الساعة القادمة. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني وأولى المحاور.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا، وهذا المحور الأول في حلقتنا لهذا اليوم، الطرق التجارية البحرية العمانية، ونحن نتحدث عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية. بداية شيخ حمود، نود أن نوضح الآثار التي ترتبت على قيام العمانيين بالاشتغال في مجال الملاحة والتجارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الآثار كنتيجة من نتائج اشتغال العمانيين بالملاحة البحرية والتجارة البحرية واضحة المعالم في حياة العمانيين وفي آثارهم. التجارة عمل وفرت رخاء اقتصادي في تلك الفترة لعمان. الرخاء الاقتصادي ساعد في نشوء عمراني كبير جدا، وكثير من المعالم العمرانية يعني كانت نتيجة لهذا الرخاء، وهذا الرخاء كان مصدر التجارة البحرية.
0: على العمانيين لوحدهم أم على أقطار
1: الشعوب
0: أخرى؟
1: لا، نتكلم على العمانيين داخل بالنسبة لعمان. لو نشرنا خارجيا، هناك توسع سياسي لعمان وانتشر معهم، أنه وجدت قوة بحرية، وجدت نوع من الرخاء، وجدت قدرة على بناء وتوفير السفن، على إعداد الجيوش، فتوسعت عمان بمطاردتها للكثير من البرتغاليين، ووصلت الإمبراطورية العمانية إلى موزمبيق تقريبا، وإلى جزء من منتصف الخليج العربي، حتى منتصف حتى الشحر والخليج العربي، عمارا من الصومال، مغاديشو، راس حافون إلى موزمبيق. هذه الإمبراطورية العمانية، هذا التوسع ساهمت فيه بصورة كثيرة حالة الرخاء الاقتصادي الذي عاشته السلطنة. ساعد كذلك في بناء علاقات دولية مع مختلف الدول. لما تكون دولة قوية لها مصادر رزقها فيها من الرخاء الاقتصادي الذي نتج عن التجارة البحرية، بدأت الدول تتقرب وتتواصل مع عمان، وقامت الكثير من العلاقات عبر التاريخ القديم حتى يومنا الحاضر، من الحضارة الفرعونية، حضارة بلاد الرافدين، حضارات الصين، الهند، فارس، شرق أفريقيا، كل هذه الدول ارتبطت بعلاقات مودة ومحبة، وعلاقات تواصل تجاري وتواصل إنساني مع عمان. ثم بدأت العلاقات في العصر الحديث مع أوروبا، مع أمريكا، فهذه العلاقات بنيت على وجود كيان سياسي مستقر بوجود ناتج تعتمد على الدولة في بناء كياناتها وبناء قواتها، وقوته اللي هو حالة الرخاء الاقتصادي. 90%، وإذا ما قلنا أو أقل من ذلك، من النتائج البحرية من المصادر الدولة هي كانت على نتائج الرخاء الاقتصادي للبحر، من خير بيع التجار أو متاجرة أو
0: استيراد وتصدير
1: أو من الضرائب التي تفرض، فكانت مصدر كبير للدخل الدولة. من الآثار كذلك العلوم البحرية، من خلال ممارسة التجارة والرحلات البحرية واكتشافات التي اكتشفوها، ظهرت الكثير من المعالم العلوم البحرية عند العمانيين، ويمكن يصل عدد المؤلفات العمانية في مجال البحرية يتجاوز 17 أو 18 مؤلف، وهذا رقم كبير جدا في مقياس الاهتمام بهذا العلم من جانب العمانيين. قد تلقي له ندرة وقد لا تجده في كثير من دول العالم، بينما في عمان تجد هذا العدد الكبير من المؤلفات في علوم البحار، من ابن شادان إلى أحمد بن ماجد، وخصوصا لذلك حتى نهاية العصر الحديث، بالإضافة إلى الرزنامات والخرائط والمذكرات وهو
0: فكل الأدوات
1: الاكتشافات العلمية رتت الوسيلة أو الحاجة تبرر الوسيلة عشان أن يكتشف الطرق،
0: وحدد اختراع أيضا،
1: فكان اختراعات اختراع العمانيين الإبرة المغناطيسية التي وجدها على الحق أحمد ماجد الذي قال بالحرب وضعتها بيدي، يعني أنا اللي صممتها وأنا اللي وضعتها. وضعوا كذلك الخرائط للمسارات، اكتشافات الطرق، تحديد الرياح، ليس كما يقولون أن هيبالوس الروماني هو الذي اكتشف الرياح الموسمية، وإنما أخذ معلوماته عن البحار العرب وخاصة العمانيين، ثم نسبوها الرومانيين لأن هيبالوس هو الذي اكتشفه، بينما هيبالوس ما كان إلا في حدود القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد، بينما العمانيين يعودون إلى الألف الخامسة قبل الميلاد في تجارة البحرية، ويعتمدون على الرياح البحرية. فالقضية بالنسبة لنا كذا، نشر الدين الإسلامي، العمانيين من الآثار هذه أنهم وصلوا إلى عالم، نشروا الإسلام في أفريقيا وفي آسيا، إن كان في الهند ولا في أندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في بروناي أو في الفلبين أو في الصين، ف وساهموا وأثارهم العماليين موجودة حتى اليوم تدل على بروحهم في هذا الجانب. نشروا اللغة العربية، بنوا علاقات اجتماعية، هذه كلها من علامات الرخاء التي يعيش عليها نتائج العمل في التجارة البحرية بالنسبة لعمان. هذا بالمختصر.
0: جميل. إذن مجموعة من الآثار التي ترتبت على قيام العمانيين بالاشتغال في مجال الملاحة والتجارة، منها العلمي ومنها الاكتشافي ومنها يعني ما أثر في نمو مدن بأكملها. نتحدث عن أبرز وأهم الشخصيات العمانية التي اشتهرت في هذا المجال، المجال الملاحي والبحري والتجاري، حتى نسلط الضوء عليها قليلا شيخ حمود. ما هي هذه أبرز الشخصيات؟
1: هناك شخصيات كثيرة، وهناك كثير من الشخصيات التي أبرزت، والكثير يعرف أحمد بن ماجد وعلوم وأثاره، ولأنه تناول أو طرح أو كتب عن فاشا قد يصل إليه القارئ أو المستمع، سوف تطلق إلى شخصيات لم ينالوا حقهم من البحث والتدوين والنشر الذين ساهموا في هذا المجال.
0: جميل.
1: كان واحدة. عندنا مثال نأخذ إسحاق العماني. إسحاق العماني هذا ظهر في القرن الثالث الهجري، يعني ما يعادل 912 من حدود 1000 وكذا سنة.
0: في كتاب بزرق بن شهريار.
1: كتاب بزرق بن شهريار. اسمه علويه.
0: اسماعيلويه، وأيضا هذا في كتاب بزرق بن شهريار.
1: بن شهريار. جعفر بن راشد لاكيس.
0: وهذا أيضا
1: في كتبه جهود كوته، وذكروا أكثر من مورخ من ضمنهم بزرق، ومن ضمنهم هذا الكتاب الآن طلعت عليه اللي هو مستظرف الصين، أشار إليه هذا الكاتب. أبو عبيدة ابن القاسم بيسوي، الشخصية المشهورة في الصين الذي لقب بجنرال الأخلاق الحميدة، الذي وصل إلى أنه كان يعني الإمبراطور يستشيره في كثير من الأمور.
0: جميل.
1: ووضع كثير من، بل حتى يقالون لما أراد السفر والعودة إلى عمان ودعه وداعا ملكيا ورافقه، وكتب الكثير من المؤرخين على أساس أنه حكمه وإدارته للجالية العربية لم ينفر منها بقية العرب والمسلمين، وفي هذه إشارة ضمنية بحكم أن عبد الله مثلا أباضي، بينما هناك مذاهب أخرى، لكن بحكمته وعقلانيته وفهمه للدين فكان حكمه حكم شرائعي دقيق جدا، فهالناس تقبلوا منه.
0: جميل.
1: عبد الله بن جنيد الصوري، هذه ذكره شهريار، وذكره جواد من الأستاذ جعفر، الدكتور جواد جعفر خابوري ذكره، وكانت له عمران الأعرج، وهذا من الشخصيات البحرية القديمة في عمان ومن نواحي القرن العاشر الميلادي. عند محمد العماني، وهذا نأخذه
0: ورد عند شهريار،
1: ورد بصير. نعم. وعندنا محمد بن بشاد بن حرام، وعندنا مردان العماني، وعندنا سعيد العماني. سعيد العماني هذه حكاية. هذا الشخص يعني لما كان يتواجد وعاش في الصين، جات فترة ونفر من حادثة في الصين، فسأل وأرسل إليه الملك الصين إمبراطور الصين ليسترضيه، وزوجه من إحدى بنات الأباطرة من منطقة شيلة هي كوريا الجنوبية، زين الكوريا بصفة عامة الآن نحن نسميها كوريا، واسترضاه وعاش معززا مكرما حتى ما زيارات المؤرخين والكتاب له، وكتبوا عنه في الجانب، وهذا يدل على ثقله وعلى رسالته هذا الرجل وحكمته، بدليل الإمبراطور
0: الصرفين
1: رغم أنه أجنبي.
0: فعلا.
1: عندنا هاشم بن عبد الله من نواحي الأرض، وجد في عام 605 465، هذه أرسله الإمام العماني، حمله هدية إلى ملك الصين وقال وصل، هذه وصل هدية مجموع من الآلي والتمور وماء الورد كما، وأكرم الصين ملك الصين أمبراطور وفادته وحمله هديته إلى إمام عمان، هذا في القرن الخامس الهجري. يزيد العماني، النضر بن ميمون، هذه كلها شخصيات يعني من الكبر حد يعني أبرزت وأنتجت الأشياء الكثيرة. هذا يزيد حتى أنه لقب بسبب علمه ومهارته وشطارته بنأخذ الزنك، حيث أن ذيك المناطق كلها مسحة، واستفادوا كثير منهم من العمانيين أن خبرته وعلمه في هذا المجال واستطاعوا أن يوصلوا هذه المناطق بعده. فهي شخصيات عمانية أبرزت وساهمت في كثير من العلوم البحرية العمانية، هذه ما توصلت لها، وهناك أسماء أخرى كثيرة، هناك أسماء أخرى كثيرة، إنما أنا اختصرت لك بعض الأسماء حتى لا أطيل عليك في ذي المجال، لكن هناك أسماء كثيرة.
0: ويظل الباب مفتوحا أمام من يبحث عن هذه الأسماء.
1: والعمانيين استمروا على فكرة في تجاوبهم مع يعتقدوا الكثير من الباحثين الآن أو الدارسين أن علاقات العمانيين بالصين وجنوب شرق آسيا انتهت يعني من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ميلادي، بينما آخر رحلة موثقة معنا في صور هي رحلة النأخذ سعيد بن محمد بن راشد الفن العريمي الذي يبحر بسفيرة الشراعية قبل أن تكون هناك مكينة، ووصل إلى ملقة خليج إلى مضيق ملقة ماليزيا الآن، وأراد الاستكمال لكن كان حنين بحارة لطول البحرة وطول السفرة أن يرجع إلى عمان شوقا لأولادهم، فما أراد أن يزعلهم ويزعجهم فرجعوا، بينما كانوا مستمر في رحلته وكان استمر حتى يصل إلى مناطق أبعد من ذلك. فالعماني اللي رحل في 47 يستطيع أن يرحل اليوم
0: فعلا.
1: فليعيدوا هذا المجد، محتاج إلى شباب عندهم قدرة، وهناك شباب عمانيين الآن يمارسون هذه الأعمال البحرية وإن شاء الله يكون لهم مستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله. يعني رحلة مع أسماء بارزة ورنانة جدا، ربما استمعنا لبعضها في حكاية أو في أساطير بزرك بن شهريار، ولكن يبدو لي أنها أسماء حقيقية ولكن نسج حولها في بعض الأحيان القليل من الحكاية أو حتى الكثير، ولكن مثل ما ذكرت قبل قليل يظل الباب مفتوحا أمام من يبحث عن هذه الأسماء. لعلك قلت وذكرت أحمد بن ماجد، وأحمد بن ماجد من أشهر هؤلاء النواخذة، ولكن هناك أسماء جدا رنانة تبقى فقط أن نتعلم منها ومن تجاربها وخبراتها وما قدمته للبحرية العمانية تاريخا وفكرا. هناك تساؤل آخر الشيخ حمود نتحدث عنه، وهو يعني أبرز الموانئ التجارية العمانية التي ازدهرت في ظل الإسلام.
1: بناء على قراءات السابقة اللي قلناها بالإشارات لبعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين والعرب، طبعا صحار كانت الأشهر لسوق الصين وبوابة الشرق والمدينة التي لا كانت تخلو متاجرها من أي بضاعة. هناك دبأ كان سوقا عظيمة تصل إليه السفن القادمة من الصين أو السفن العمانية، وعلى فكرة مقولة سفن الصين دخلت فيها الكثير من المقالطات، يعتقدونها السفن الصينية تأتي إلى المنطقة، بينما المصطلح يعمر هي سفن عمانية أو عربية كانت رحلة إلى الصين
0: بحمولة الصين،
1: فلقبت بسفن الصين لأنها قادمة من الصين وصلت سفن الصين، فأخذ الاسم هذا اللقب وأطلق عليه، بينما هي سفن قد تكون عربية. هناك مسقط كانت كثير من السفن وشار إليه كثير من المؤرخين إنها كانت أحد النقاط الرئيسية التي كانت في مسار رحلات ما بين الخليج العربي بصفة عامة وعمان إلى شرق آسيا والصين. هناك قلهات التي عرفت بتاريخ البحري وميناء الشعير، وقد ذكرها ابن بطوطة وهذا في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، بداية القرن الخامس عشر، وأشار إلى هذه النقطة. هناك سور التي ذكرنا الإدريسي أشار إليها، وأنها مدينة عامرتان وتصادف فيها مقاصات اللولة، ومقاصات اللولة معلم محتاج إلى سفن وتجارة وواء، فالدنيا قلهات وصور كانت متواجدة تلك الفترة. هناك مرباط، هناك سمهرم من المدن التي كانت تتعامل مع الصينيين بطريقة مباشرة وأرسلوا وفود، بل كان ملك الملك في تلك النواحي من تلك الفترات إن إذا جاءت سفينة كان لا يسمح له بالنزول حتى يصعد إليها وكيل عن الملك أو القائم ويهدي إلى النواخذة بعض الهدايا وينزل محرم يعني محترما مكرما ويبيع. هذه اللفتة ما كانت موجودة فيبقى العالم خير في عمان. زين كانت تتاجر، الصين أرسلت كذلك حملات كثيرة بحرية تجارية وسلام إلى عمان، وتعاونت مع التجار العماني لنقل اللبان والبخور مباشرة من سمهرم ومرباط إلى بعد ذلك إلى الصين وإلى دول شرق آسيا. فكثير من الموالي العماني عمد في اليرم. خصب كانت نشطة، ريسوت كانت نشطة، وغيرها من المواني العمانية على حسب
0: الجلفار والسبخة أيضا.
1: نعم.
0: كانت من أبرز المواني أو المراسيح حتى بشكل عام، كانت العديد من المحطات النشطة في هذه الفترة. هذا ما تحدثنا عنه مستمعينا في المحور الأول، وتطرقنا لها الطرق التجارية البحرية العمانية. سنتحدث في قادم الوقت بإذن الله في حديث موسع إن شاء الله، وسنقسم الحوار إلى شطرين. سنتحدث عن الطريق البحري إلى بلاد الشرق الأقصى، وأيضا سنتحدث عن الطريق البحري إلى شرق إفريقيا في الدقائق القادمة من وقت البرنامج في برنامج من التاريخ العماني. تفضلوا بالبقاء معنا وسنعود لكم لاحقا إن شاء الله.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه انطلاقة أخرى لنا ولكن مع محور آخر، المحور الثاني من حلقتنا التي نتحدث فيها عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية. سنتحدث في هذا المحور بإذن الله عن الطريق البحري إلى بلاد الشرق الأقصى وجميع المحطات التي مر بها العمانيون وما قاموا به في هذه المناطق وهذه المحطات التي زاروها والتي تاجروا فيها والتي نقلوا مجموعة من المعارف والأفكار والمعتقدات حتى إليها أو العكس. نتساءل تساؤلا أولا شيخ حمود، تعتبر الطرق التجارية البحرية إلى الشرق الأقصى من أهم الطرق التجارية التي سجلت حضورا مميزا للبحارة العمانيين. نود في البداية أن نصف هذا الطريق إن صح التعبير، من أين ينطلق؟ وأيضا أهم الموانئ والمدن التي يمر بها هذا الطريق حتى نهايته أو نقطة التوقف في الشرق الأقصى.
1: عندما نتحدث أو نريد أن نتحدث عن نقطة الانطلاق، إذا كان نقطة الانطلاق المركز السياسي أو الاقتصادي فهي صحار بداية نقطة الانطلاق، مع وجود موانئ أخرى نشطة كانت تنطلق منها بعض السفن مثل مسقط والهاد صور سمهرم مرباط، هاي المناطق كان فيها نشاط حركي للتجارة البحرية. لكن صحار طبعا بحكم كيانها في تلك الفترة، كونها في تلك الفترة المركز السياسي والاقتصادي، نقطة الانطلاق الرئيسية تكون صحار، تمر حتى رأس الحد كما أشرنا، ثم تبدأ تتفرع إذا كانت من رأس الحد من حد الخبة إذا كانت تريد الهند. وتلك الفترة كانوا يتكوا إلى الدبل، فكان من رأس الحد مباشرة. لما عرفوا عن طريق الطريق آخر اكتشفوه إلى بومبي وكلكوت مباشرة، تم ينطلقوا من رأس الخبة. الانطلاقات هذه طبعا الانطلاق من رأس الحد يتجه إلى الهند. الهند كان في ميناء في جنوب كاليكوت كان يسمى كولوملي. الميناء الهندي هذا كان هو النقطة التي كان يوصل إليها العمانيين في الانطلاق،
0: نقطة الوصول الأولى
1: إلى الهند.
0: جميل.
1: يعني النقطة الرئيسية المتجهة إلى الصين.
0: جميل. جميل.
1: المتجهة إلى الصين أو شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا.
0: ستكون محطة في الطريق إلى الصين.
1: ثم يتجه إلى مسار البحر حتى يصل إلى مضيق اللي يفصل أو الخليج اللي يفصل ما بين الهند وسرنديب سريلانكا أو سيلان الآن. هناك أمامه طريقين، طريق ما يلتف حول الجزيرة إذا كان يريد أن يتجه إلى سومطرة وجاوة والمناطق هذه على أساس أنه يرسل إليها في هذه الطريق اللي هو مساره، أو أنه ينطلق
0: من الخليج
1: ويدخل خليج البنقال، ومن البنقال يبدأ يمر نوب، ينقسم إلى طريقين، طريق يساير على الساحل إذا كان يبحث عن تجارة أو يبيع تجارة ببعض المحمولات عشان ينوع حتى يصل ملقة، وطريق ينطلق مباشرة يدخل خليج ملقة حتى كالهبار. الطريق الذي يتجه ساحلي قلنا من طريق الخليج يدخل إلى خليج المنقال ثم بورما حتى دخول مضيق ملقة، ومنها يبدأ الطريق بالتفرع ما باتجاه شرقا إلى الصين. طبعا هناك بيمر على مواني سيام ثم إلى فيتنام ثم ينطلق مباشرة إلى حتى يدخل إلى الصين مناطق الصين وما شابه ذلك. أو طريق آخر يستمر في خليج المنقال ملقة فيتجه إلى مناطق جزيرة جاوة اللي هي جزء من سومطرة على الساحل الشرقي، ثم يستمر في طريق إليها أو ينطلق إلى بورونيا وإلى ميندناو في الفلبين ويكمل طريق إلى الصين. فرحلاته تستمر لمدة سنة ونص لهناك. أما الرحلات إلى سومطرة إلى ملقة تستمر 6 أشهر.
0: جميل. نقطة توقف في الشرق الأقصى ما يعني كانت في أي ميناء؟
1: هي إذا بالنسبة لنهاية بالنسبة للصين ليس لكانتون، بل وصلوا إلى بوكين حاليا، وصلوا إلى بوكين ووصلوا إلى مناطق الكوريا شيلة وماشيلة،
0: كوريتين الآن
1: كوريتين لمملكة شيلة. زين. وبل لم يكتف العمانيين بالبحار على مع المواني على البحرية، بل دخلوا إلى المواني النهرية في الصين وتعمقوا داخلها وهذه من ضمن الأشياء التي تميز فيها العماني، بدليل أنهم وصلوا إلى فنصو، وصلوا إلى بكين داخل الموانئ الداخلية. هذه الجزئية إلى الدوران حول جزيرة سندريب أو سرنديب واللي هي سيلان، يتجه من سرنديب إلى جزر نوكوبار، ثم يتجه مباشرة إلى سومطرة، أو أن يدخل من مضيق سومطرة، أو أن يدخل يكمل في طريقه ويدور دوران حول سومطرة حتى يرجع مرة ثانية إلى ملقا. هذه تنم عن روح ثقافة الاكتشاف، التحدي، تنم على قوة الإرادة. مش قضية أنني وصلت إلى نقطة بالسلام، السلام عليكم، يلا خذ تجارتك وروح، يكتشف المجهول. هذه كانت ميزة العمانيين، وهذا ما لفت نظر الكتاب والمؤرخين الإسلاميين.
0: تقصد بأنه كان مغامر أكثر مما أنه كان تاجر؟
1: كان تاجرا، كان يحب يكتشف البعيد. أنا أذكر لك قصة الأخ العماني الذي يدرس في الصين، يدرس في اليابان. هذا الشخص عنده صديق ماليزي، زين، الرجل هذا هو هندسة اتصالات، دكتور هندسة اتصالات، يمكن تعرفه بعدين. فهذا الرجل الصديق الماليزي يقول لي عندي صديق ماليزي آخر بيت عرف عليك، قال نجيبه. فجابه، فلما يسأل أنت عماني؟ قال لي نعم عماني. فبعد يقول لي سلام، قال لي نعم يا أخي عماني. فقال أنا ما لي حاجة عندك. قال تفضل يا أخي، شو حاجة؟ فقال أنا محتاج حضنك. قالت بتحضني؟ تعال حضني. فلما حضن هذا الرجل يقول أكبر مني، فقعد يبكي. قال يا أخي أنت رجل مسلم، لماذا تبكي؟ قلبك قوي، إيمانك قوي. كان المبكي من فقر ولا من ضعف، أبكي من ريحة أجدادي فيك.
0: وهم من أقاموا في المنطقة ما تسمى بماليزيا اليوم.
1: ماليزيا اليوم ومناطق الجزر المنتشرة هذه في ماليزيا. فهذا ينم على أساس أن هذه بقايا من جذور عمانية موجودة هناك.
0: وصلوا إلى هناك وأقاموا.
1: وأقاموا هناك. لسه من السفينة مكسرت وما استطعت أن ترجع. فهذه من ضمن الاستدلالات القوية، وهذا إن شاء الله سوف نتناوله بكثير من الطرح في مؤتمر قادم في ماليزيا. حول النشاط البحري وعلاقات عمان بجنوب شرق آسيا.
0: جميل جميل، هذا أمر مهم جدا في الحديث حول الطرق التجارية، والتأكيد على نقطة مهمة جدا على مغامرة العمانيين وحبهم للاكتشاف أكثر من حبهم فقط لشق طريق لنقل البضائع أو التجارة وحسب. نتطرق الشيخ حمود إلى سؤال مرتبط بالسؤال السابق، وهو وصف دقيق للرحلة البحرية للتجار العمانيين إلى الهند والصين من بداية انطلاقها حتى نهاية توقفها.
1: بالنسبة للهند هناك طريقين. إذا كان الانطلاق من صحار، الاتجاه إلى مكران، ثم مسيرة الساحل الشرقي لبحر عمان إلى بلوشستان،
0: وصولا بالسند،
1: وصولا بكراشي بالسند، وهو يكمل طريقه. إذا كان بعد ذلك تطورت الرحلة فأصبحت الاتجاه عبر
0: بشكل مباشر.
1: مباشر. إذا كان من مسقط كان الاتجاه، أو من بركة الاتجاه مباشرة إلى جوادر ثم المسايرة.
0: جميل.
1: كذلك من صور كان الاتجاه إلى جزيرة بسنية قريبة من جوادر، ثم الاتجاه إلى كراشي والمناطق هذه. ثم جاء الطريق المباشر من رأس الحد عبر المحيط في فترات لاحقة، انطلاق طبعا من مسقط أو صور، أو مسقط صحار مسقط أو صور، السفن الكبيرة تنطلق من رأس الحد إلى سندابور. سندابور اللي هي من هي الديبل، المناطق الشمال القريبة هذه، ثم كولوم ملي للمركز الرئيسي اللي كان موجود في الهند في تلك الفترة. أما إذا كان من رأس الخبة فيتجه من رأس الخبة إلى بومبي أو كاليكوت إلى كولوملي، ثم يكبر رحلته إلى الصين. هذا بالنسبة للصين. بالنسبة ما يتعلق الرحلة التجارية إلى الهند، بالنسبة للصين كما أشرنا سابقا من كولوملي يدخل إلى مضيق البحر أو الخليج الفاصل ما بين الهند وسريلانكا سرنديب، فيتجه مباشرة خليج البنقار، ثم يدخل إلى بورما، ثم خليج ملقا إلى كلهبار،
0: وصولا إلى الصين،
1: إلى الصين حتى يصل، أو الالتفاف حول الجزيرة والاتجاه مباشرة إلى سومطرة وجاو والمناطق هذه. هذا ما يتعلق بهذه الطريق.
0: هل كان لهذا الطريق أثر في مساهمة العمانيين بنشر الإسلام في منطقة الشرق الأقصى؟
1: شوف أخي أحمد، الطبيعة في الإنسان العماني طبيعة ودودة ومسالمة، كما يقول كثير من أخواننا العرب ضعوا على الجرح يطيب.
0: جميل.
1: هذه سمة في العمانيين قديما وحديثا ولله الحمد. عندما هذا التاجر أو هذا النوخذة يصل إلى تلك البلاد، في رقي في تعامله، في احترامه. أحد الأخوة الدكاترة من السودان الشقيق في إحدى المحاضرات بعد ما لقيت محاضرتي قال لي أنا كنت أبحث حول سر إقبال الأفارقة على العمانيين من زد الشعوب، اليوم أنت أعطيتني الإجابة. قلت له ما هي الإجابة دكتور؟ قال لي رقي الأخلاق وحسن التعامل. قلت له نعم، هكذا كنا نتعامل مع الشعوب، كنا نتعامل هذا الرقي والاحترام وعدم المضايقة. يا الآن تصير مسلم يا لك تعال رأسك، ما بعدنا هذا الكلام، بالكلم الحزم وحاورهم وجادلهم بالتي أحسن ويشرب تعاملك وأخلاقك وسماتك فيقبل عليك الطرف الآخر. هذا ما عمله العماني
0: دون فرض أي
1: بدون فرض. ولذلك كثير من المناطق اللي انتشرت فيها ويقطع ذلك الدكتور عبد الحليم أحمد رجب أن كثير من دول جنوب شرق آسيا دخلت الإسلام على يد العمانيين
0: رغبة من الأشخاص نفسهم، ليس فرضا،
1: ليس فرضا، اكتشفوا من خلال التعامل حسن الخلق. ولما ذلك على الإمبراطور يقول حق عبد الله بن القاسم قعد ولا تبغى أعطيك إياه.
0: جميل جميل. نتحدث عن جانب آخر، جانب تجاري شيخ حمود. ما هي أهم السلع التي كان يتداول أو يتداول بها من خلال الرحلات التجارية في هذا الطريق؟
1: طبعا بالنسبة لمناطق جنوب شرق آسيا والصين كان العمانيين يستوردون من التوابل النفيسة، مثل جوز الطيب وقشر جوز أو القشر ماله، القرنفل، القرفة، الفلفل الحلو خاصة، هذا الحار كان يبوه من جاوة سومطرة لأن كانتين مشهورة، الكافور مسك أمام الصين، بالإضافة إلى البضائع كان يجيبوا الحرير الصيني، القزفيات الصينية، الأعشاب الطبية، الألوان، الأصباغ، إلا أن العمانيين كانوا يصدروا لهم بضائعهم الأخرى، كانوا يصدروا الكثير من البضائع إلى الهند كالخيول وبعض المنسوجات الأقمشة اللي كانت تشتغل بها مدينة صحار، وبعض اللولو أو البضائع التي يبوها من أفريقيا كالعاج والعاج، لأنهم كانوا يحبوا هذا العاج الأفريقي أكثر من العاج الهندي أو العاج الآخر على سبب مرونته وكبر حجمه فيسهل تلوينه وكذلك يعني تشكيله، ثم إلى الهند وينقلوا التجارة الهندية بالبضائع الهندية، فكانوا العملية مستمرة ما بين تبادل تجاري فلا يعتمد على مادة محددة، ينقل من هذا ويبيع عند هذا. جميل. ثم يشتري ويرجع للطرف الآخر.
0: جميل. ما هي أبرز المدن الصينية التي كانت محط اهتمام التجار العمانيين؟
1: طبعا إلى كانتون لخانقو، هنا كان عندنا قانسو وعندنا عاصور، منطقة تسمى عاصور ومنطقة تسمى باجة اللي هي بكين، هذه المناطق الرئيسية اللي كانت تتعامل، بالإضافة إلى بلاد الشيلة اللي هي كوريا، في كانت في الحدود إمبراطورية الصينية في ذلك الفترة.
0: جميل. نتحدث عن أبرز الصعوبات التي كانت تواجه البحارة العمانيين في هذه الرحلة أو من خلال هذا الطريق الطويل والشاسع في المحيط.
1: طبعا هناك من أهم المشاكل هي القرصنة كان يواجهها، ولنا كثير من الحكايات في ذلك حدثت وذكرت في كتب التاريخ القديم، والقرصنة كانت تتعرض لهجمات باستمرار. هناك طبعا من ضمن الأشياء الرياح العاتية والأمواج في بحر العرب وبحر الشرق معروف بعاصيره وشدة رياحه،
0: وكما يقول البحار عن المحيط الهندي بأنه محيط مخادع،
1: مخادع ارتفاع الأمواج. هناك كذلك الانقلابات السياسية أو حالة التمرد كما حدث في الصين عام 879 عندما هاجم أحدهم منطقة كوانشو اللي هو يسموه يانشو أو بانشو هذا القائد، وقتل الكثير من التجار والنواخذ العمانيين والعرب والمسلمين، فهاجروا وتركوا المنطقة واتجهوا إلى كالهبار حتى تم التقلب على هذا الجانب، فأرسل لهم الإمبراطور يسترضيهم ونعودوا وأعطاهم الكثير من الامتيازات حتى يستطيعون أن يعودوا، فهذه من ضمن الأشياء التي كان يعاني منها البحر، إضافة إلى القربة الرحلة تستمر ذهابا 6 أشهر وتقعد هناك فترة وتنتظر الموسم حتى يجي تستمر إلى سنة ونص، فالرحلة كانت طويلة
0: تحتاج لسمات وصفات قوية جدا في البحارة. نتحدث أيضا عن الوضع الملاحي والعلاقات التجارية والسياسية بين عمان والصين.
1: طبعا العلاقات مع عمان والصين عاشت في مجموعة، حصلت مجموعة من الأسرات مع صارت أسرة واحدة أو عصر واحد في حكم الصين، فكانت الأسرات هذه تعيش فيها يعني تعيش فترة بينما الاستثمار والتواجد العماني مستمر.
0: جميل.
1: عندنا مثلا أسرة تانك.
0: جميل.
1: في عام 618 إلى 907 هذه الأسرة قامت فيها الفترة، حركة النشاط بين الموان العماني والصينية زادت ونمت وكثرت الاتصالات، وعملت في كثير من التواصل التجاري والبحري ما بين عمان، ونشر التجار والبرحال كانت عاصرة رحلة أبو عبيدة عبد الله بن قاسم، قام بزيارة كانتون الصين عام 752، إنه هو أول بحار عربي يصل إلى الصين حسب المبادئ التاريخية.
0: جميل.
1: كنت أقدمهم.
0: ماذا عن أسرة سانغ؟
1: أسرة سانغ طبعاً متميز هذه الأسرة إن الطبقة الأستقراطية وخاصة هم أسرة الأباطرة استطيبوا البخور العماني وأكثروا من استخدامه فكان هذا الاستهلاك دافع إلى إرسال العديد من الرحلات للتواصل وإحضار هذا المن. ففي إحصاء في عام 1077 ميلادية تقدر كمية البخور التي وصلت منها كانتون بس 174 طن، هذا ليس بالهين يعني. طبعا معظمها يجي من ظفار، وعبر هذه الطريق جاء تجار العمانيين والصين بالكتان، وجابوا لهم الكتان وجابوا لهم الصوف والسجاد الفارسي إلى آخر، كان العماني يتواصلون منه، فاشتهروا معهم بهذه الأسلوب وعاشوا. هناك شخص آخر وكذلك يسمى الشيخ عبد الله استمر معهم، وتواجد العمانيين معهم بفترة طويلة حتى أنه يقال هذا الشيخ الشخص الآخر الشيخ عبد الله فقط إجمالي إيرادات تجارة الخارجية إيرادات البلاد السنوية البلاد في السوق لفترة أسرة سانغ أو سونغ. وحتى يوم رحل بقي يسافر كذلك هدا حصان أبيض مع سرق فاخر وهو تقديرا لجوده. هذا ما يتعلق تقريبا في عهد أسرة سانغ.
0: نتحدث عن أسرة مينغ.
1: مينغ استمرت العلاقات من ألف، وطبعا هي هذه أسرة مينغ هي سبقت فترة سانغ، و للعمليات كان فيه نوع من التطور، ومن أشهرهم الرحلات التي كان يرسلها للرحال الصيني المسلم تشنخه الذي قام بحملة اكتشافات صينية، زار فيه عمان وزار فيه صحار وظفار، وثم اتجه إلى جنوب الجزيرة العربية إلى عدن، ووصل إلى مكة وحج، وهذا المسلم وكتب رحلات كثيرة، وهذه الرحلات استمرت يعني فترة طويلة يعني من 1405 إلى 1435 يعني 30 سنة هذه الرحلة، حتى أنه يقول أنه زار في حدود 30 دولة ما فيه ببعض أفريقيا، ويذكر في قوة يعني تجهيزات أسطورة أشياء خيالية، لأن الصينيين كذلك برعوا في بناء السفن كبيرة جدا، كبيرة اللي يمكن تتصور يمكن تصل إلى 100 متر أو أكثر في طولها، وفيها طبقات وتحمل بالألفين والثلاث والأربعة آلاف من الناس المقاتلة والحرس والبحار، وهذه العمليات هي استمرت معهم في العلاقات يعني.
0: جميل. تحدثنا عن مجموعة من العلاقات التجارية والسياسية بمجموعة متعددة من الأسر، أسرة تانغ وأسرة سانغ وأسرة مينغ. نتحدث الآن عن أشهر الشخصيات التجارية العمانية التي كانها حضور مميز في التجارة بين عمان والصين، وأنت ذكرته قبل قليل وهو أبو عبيدة العماني. نسلط الضوء قليلا على هذه الشخصية وتأثيرها التجاري بين الطرفين.
1: أبو عبيدة عبد الله بن قاسم كان تاجر كبير طبعا، وكان مقربا جدا من الإمبراطور، كان عزيزا عليه، وعين ضابطا للهجرة، هو منصب إداري كبير،
0: في الإمبراطورية الصينية.
1: ومصدر القوة هذا الإمبراطور يعتبر مصدر مهم من مصادر الدخل للدولة الصينية أو الإمبراطورية الصينية، إضافة إلى أن الشيخ عبد الله كان يتبنى الأعمال خير، فكان يبني المدارس والبيوت ولا يفرق بين الناس، عربي مسلم صيني أجنبي، ويقول الكل يدرس الكل يتعلم الكل ينال من خيره.
0: جميل.
1: ساهم في بناء سواحل في الصين تنشيته وتنظيمه وترتيبه، وكانت له يعني أثار. طبعا الشيخ عبد الله كانت تواجد في عصر وجود قالية عربية وعمانية كبيرة جدا موجودة في تلك الفترة. هذه الشخصية يعني كانت له إسهاماته في إدارته وتنظيمه والحكم. وحتى أحد العلماء الصينيين أو المؤرخين الصينيين يقول أن العمانيين عرفوا باحترامهم في تلك الفترة واحترام روح الحوار مع الآخر، فما كانوا يعني يضغطون على التأكيد على آرائهم، دوم كل شيء عندهم قابل للنقاش والحوار وليس هناك شيء مناطق مغلقة. بل الشيخ عبد الله وصل إلى حب الملك أن لما كان يجي كان ينتظر برا، ينتظر على شرفة عالية عشان يجي يستقبله من بعيد. العادة الملوك يقعدوا في قصورهم في كراسيهم ويدخل عليهم الوزراء ويدخل عليهم المقربون وهم جلوس، الشيخ عبد الله لا كان يلاقيه. هذه ميزة غير عادية لهذا الإنسان.
0: جميل.
1: ميزة لقوة إنسانيته في التأثير على هذا الشخص من خلال تعامله، حسن خلقه، طيبته، احترامه، مساهمته في بناء الدولة التي وفرت له فرص العمل. فلم يقول أني فلوسي بشيل الأعمال، ها هذه الدولة كذلك برزت وأنا يجي من المساهم. وهذه ميزة العمانيين في أفريقيا، بنوا المدارس وبنوا القصور وبنوا المزارات والمستشفيات وإلى آخره والقلاع. في الهند كانت لهم لباسات
0: يعني مارسون دور حضاري
1: في الدور مرتبط. هذه بصفة عامة الشيخ عبد الله بالمختصر، وإنما كان الحديث إنما الحديث عنه يطول أكثر من ذلك.
0: جميل.
1: فحتى بس اختصرنا
0: على الأقل سلطنا ضوء على هذه الشخصية العمانية المهمة. نعم. أبو عبيدة العماني. نصل إلى النقطة الأخيرة شيخ حمود التي نتحدث فيها عن موضوع الكثير من المحطات التجارية التي كان يتوقف بها العمانيون ويقومون فيها بحركة البيع والشراء، هل كانت تتغير أهميتها ومكانتها عبر الزمن يعني تبعا لما يحدث فيها، وما هو تعليقكم على هذا الموضوع وأبرز هذه المحطات؟
1: الحقيقة هذا الكلام صحيح، وهذه سنة المسار الحضاري للبشرية. المواني أو المدن أو الأسواق أو المحطات لابد أن يتأثر بنتيجة معطيات متعددة، كان سياسية أو كانت طبيعية. هذا الكلام انطبق على العمانيين في الصين في القرون الوسطى، فمثال عام 264 هجرية الموافق 877 ميلادية حدثت ثورة في الصين. في تلك الفترة كان العمانيون يعني يمارسون تجارتهم ونشاطهم بعمق وكثافة مع الصين. أحدهم يدعى بابشو ويطلق عليه أيضا اسم يانشو، قام بثورة أو حركة تمرد وقتل الكثير من
0: تجاه الإمبراطور،
1: تجاه الدولة الإمبراطورية الصينية، وقتل الكثير من التجار والربابنة والأدلاء من العمان ومن العرب ومن غيرهم. يذكرهم السرافي يعني يقول حدود 120 ألف، بينما المسعود يقول يصل إلى 200 ألف نسمة. وهذا التأثير اللي كانت له نتيجة أن امتد إلى أن حدثت حالات من الظلم مع القتل، ممن تبقى تم يظلمهم حيث صادرت أموالهم والاستيلاء عليها وسجنهم وتعذيبهم وإلى آخره، مما اضطر العمانيون إلى نقل منطقة التواصل التجاري إلى كلهبار في ماليزيا، وبدأت الأسواق تنتعش مرة ثانية
0: ولكن بعيدا عن الصين.
1: عن الصين. بعد فترة استطاعت الحكومة الصينية أن تعيد الوضع وتسيطر على الأمن وتطرد هذا المتمرد وتأمن الأسواق، فراسلت العمانيين أن تعالوا مرة أخرى
0: للمواني،
1: للمواني وسنؤمن لكم المواقف وسنؤمن لكم الأسواق وسنؤمن لكم أموالكم وحياتكم. وهذا بفعل ما حدث، ورجعت مرة ثانية العمانيون إلى الصين وانتشرت الأسواق.
0: جميل.
1: هذه ردة الفعل من نواخذه يدل على أساس أنهم هؤلاء الناس يدركون قيمة الأسواق وأبعادها ويدركون قيمة التعامل المباشر والحسن، فكانت النتائج من هذه الأشياء.
0: جميل. هل نعكس هذا الكلام الذي ذكرته من تأثير على الموانئ من خلال التجار نفسهم على الموانئ والمدن العمانية مثل ما حدث في الصين؟
1: طبعا كما قلت لك يحدث في بقعة من بقاع الدنيا هذا الحدث، وهذا هو حدث في عمان. صحار كانت هي المركز التجاري والسوق الأعظم في المنطقة، وكانت معها دبا، ثم انخفض مستوى دبا وتركت فيه صحار، ثم انخفض مستوى صحار وانتقل إلى مسقط. وكانت قلهات في مرحلة نشاط كبير جدا وميناء نشط، فحدثت الزلازل الطبيعية فيها، كانت تجاورها شقيقتها مدينة صور،
0: فانتقلت التجارة
1: إلى صور، مع أن الثنتين كانوا يعني في مسار واحد، لكن قلهات كانت أنشط بحكم أنه كان مقر الحكم لمملكة هرمز كمنطقة ثانية أو عاصمة إقليمية في عمان، لكن تأثرت بالزلازل انتعشت صور أكثر. وقس على ذلك سمهرم في ظفار والبليد، وثم نهضت مرباط، وكان قبلها ريسوت، ثم قبلها خرفوت. هذه كلها موانئ كانت قديمة نشطة ثم انخفضت وظهرت موانئ أخرى. فقضية الحراك الحضاري حركة مستمرة باستمرار، اليوم تجدها منطقة نشطة وقد تجدها في منطقة أخرى
0: تبعا للظروف المحيطة بالمنطقة والظروف الاجتماعية. وهذا آخر التساؤلات التي نتحدث فيها مستمعين الكرام في محورنا الثاني لهذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية. المحور الثاني الذي عنوناه حديثا بالطريق البحري إلى الشرق الأقصى أو شرق آسيا، نعود لكم بعد قليل ونكمل حديثنا ولكن في المحور الثالث.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
2: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا، وهذه المرة مع المحور الثالث، الطريق البحري إلى شرق إفريقيا، رفقة ضيفنا العزيز. ونتساءل الشيخ حمود عن بداية النشاط الملاحي العماني مع شرق إفريقيا، متى كانت البداية؟
1: الحقيقة أن بداية العلاقات التجارية أو البحار البحري ما بين عمان وشرق إفريقيا يعود إلى ما قبل الميلاد، ولكن أصبح خط سير دائم ومستمر يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، هي الفترة التي تواجد فيها الإسكندر الأكبر في الهند ومحاولته السيطرة على طرق التجارة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر العربي، ومنافسة النشاط الاقتصادي البحري للدولة الإخمينية في فارس، وأصبحت كثافة المتنافسين في الأسواق الهندية، فبحث العمانيون عن سوق جديدة يتواصلون معها بطرق مباشرة، فكان شرق أفريقيا. جميل. مع تواجدهم في الهند، مع تواجدهم في الهند، فاستمرت هذه العملية في التواصل. إذن المرحلة التواصل التجاري بنظام الأساطيل المستمرة في رحلات محددة ومنظمة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
0: جميل. نتساءل عن وصف الطريق هذا، الموانئ والمدن التي كان يمر بها أو يتوقف العمانيون فيها.
1: الطرق بناء على الوضع السياسي في عمان في كل فترة من فتراته نستطيع أن نحدد مسألة الانطلاقات من صحار أو من مسقط، ثم كانت من صور أو كانت من مرباط. هذه النقاط الأربع التي كانت تنطلق منها السفن إلى شرق أفريقيا. الانطلاق من مسقط، من صحارة ومسقط ثم صور، كان لابد من المرور على رأس الحد ودخول بحر العرب، ومن بحر العرب الاتجاه إلى رأس يسمى رأس الخبة، ومن رأس الخبة يبدأ المفترق الطرق شرقا إلى الهند والصين، أو جنوبا يتجه إلى شرق أفريقيا، اليمن وشرق أفريقيا. بعد تجاوز السواحل العمانية من مصيرة والجازر والوصول إلى مرباط ودخول الحدود اليمنية حاليا لمنطقة القيضة، ينفصل الطريق هناك، الطريق يتجه إلى اليمن والبحر الأحمر،
0: سواحل اليمن،
1: السواحل اليمن والبحر الأحمر، أو يمر على السواحل الإفريقية اللي هي على بحر بربرة أو بحر بربري ويكفوني لمنطقة جيبوتي حاليا، ويمر على ذي. وهذه الفترات القديمة.
0: جميل.
1: الفترات الحديثة لما كبرت السفن ونمت في القرون ما بعد الإسلام، ظهرت أن الخطوط المباشرة التي تطلع من القيضة مباشرة إلى عبد كوري وسقطرة ثم إلى رأس حافون، والاتجاه عبر الساحل الفارسي من مقاديشو بتا لامو ومنباسا، واستمر الطريق إلى دار السلام وبتافيا ومافيا وموزمبيق وزنجبار جزر قمر، فكانت كل هذه مسارات تستمر معها طرق التجارة البحرية القديمة.
0: جميل. ما هي أهمية هذا الطريق بالنسبة للتجار العمانيين الشيخ حمود؟
1: الأهمية طبعا هو وجد منافذ جديدة للتسويق، للتسويق بضائعهم، ووجد بضائع جديدة وجدوها في شرق أفريقيا بدأ يسوقوها للهند وللصين ولمنطقة الخليج العربي، وكانت تنتقل إلى البلاد العراق ثم تنتقل إلى بلاد الشام وتصل إلى أوروبا عن طريق السفن العمانية من شرق أفريقيا إلى عمان إلى منطقة الخليج العربي. كذلك بدأوا يسوقوا بضائع جديدة اللي هي البضائع الفارسية كالسجاد وما السجاد، بدأوا يسوقوا البضائع العراقية مثل التمور وما التمور، فأصبحت هذه المنطقة بينهم منطقة سوق نشطة ومقبولة، بالإضافة إلى أن بها منتجات مقبولة في أسواق عمانية وفي أسواق أخرى، فكانت قضية النشاط بالنسبة لهم أن تحريك النشاط الاقتصادي وزيادة في الخير، لا يعني ما يمنع أن الإنسان يتوجه إلى حيث ما يكون.
0: جميل. تحدثت قبل قليل عن مجموعة من البضائع التي كان العمانيون يقومون بإعادة تصديرها، ولكن نتساءل في هذا السؤال عن أهم البضائع التي اشتهرت بها الرحلات التجارية العمانية عبر هذا الطريق، سواء الصادرة أو الواردة التي كانت تصدرها عمان الداخل أو التي كانت تعيد تصديرها.
1: من الجدير من الانتباه إليه أن عمان كانت لديها منتجات كثيرة تصدرها،
0: تصدرها عمان بالذات
1: من منتج عماني.
0: جميل.
1: أهم هذه في طبعا احنا نتكلم في العصر الإسلامي، هذه أهم المنتجات هي التمور والأسماك
0: والخيول
1: والجمال والفواكه المجففة مثل التين والرمال والكثير من الفواكه التي كانت تنتجها عمان. بل حتى أن الكثير من الباحثين الدارسين يقولوا الآن إن حتى نوعية الموز الذي كان يتواجد في عمان أصبحت له سوقا وإقبالا في شرق أفريقيا، ونقل بعد ذلك للزراعة في شرق أفريقيا. أحد الدراسات تقول هذا الكلام. هذا ما يتعلق بالمواد التي كان يصدرها العمانيون، إضافة طبعا للملح، الأسماك بنوعية مجففة أو مملحة، هذه كانت كلها أسواق، مواد مقبولة في الأسواق الأفريقية أو الشرق.

0: وكمياته. كان من الأشياء التي يصدرها العمانيون إلى شرق أفريقيا، نسيت أذكر لي الجلود، بدليل أن الكثير من الجلود كانت تصدر إلى شرق أفريقيا، ثم نمت هذه الصناعة في شرق أفريقيا لوجود الثروة الحيوانية. ومن الجدير بذكره أن كانت الجلود إحدى أنواع الهدايا التي حملت السفينة سلطانة إلى نيويورك، والتي دبقت وصبغت بالنيلة بحيث أنها تكون تحافظ على رونقها وعلى قوتها وتكون مقبولة في المصانع الأمريكية.
1: جميل، كان هذا آخر التساؤلات التي طرحناها في المحور الثالث، الطريق البحري إلى شرق إفريقيا. هكذا أعزائنا المستمعين، نأتي هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، والتي استكملنا فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، وركزنا على الحديث على النواحي التجارية والملاحية وأهم الطرق التجارية التي اشتهرت عبرها البحرية التجارية العمانية. أما فيما يتعلق بالنشاط العسكري فبالتأكيد سنخصص له حلقات مستقلة من هذا البرنامج. سعدنا على حلقتين بمحاورة ضيف البرنامج الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، باحث في التاريخ العماني والمتخصص في التاريخ البحري لعمان. وأيضا كانت هناك مجموعة من الأسئلة الكبيرة التي أعدها لنا الدكتور محمد بن حمد الشعيلي. جميعا كطاقم برنامج نوجه التحية للشيخ حمود على هذه المعلومات القيمة وهذا الحضور في برنامج من التاريخ العماني.
0: شكرا لك أخي حمد، والشكر موصول للأخوان دكتور محمد والأخوان المخرجين والفنيين معكم في الإذاعة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ولنا لما نصب إليه لإبراز التاريخ العماني للجميع إن شاء الله
1: بإذن الله. نجدد الشكر للشيخ حمود بن حمد الغيلاني، وهكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج من التاريخ العماني وموضوع تاريخي جديد. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي. تقديم أحمد بن سالم الكلبان. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
3: اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن أدب الطفل وكيف تساهم القصة في إيصال أفكار جميلة أو قيم أو رسائل تربوية عميقة للأطفال، وأكيد بطريقة غير مباشرة. تولد القصة من فكرة وكلمات، ثم تتحول إلى عالم بصري من خلال الرسم ومن خلال هذه الكلمات. اليوم نستضيف كاتبة في أدب الطفل الأستاذة ليلى بنت عامر المعني، وأيضا الرسامة رسامة قصص أطفال الأستاذة عذاري بنت علي الشيذاني، حتى يقربون أكثر من عالم أدب الطفل. نتعرف على رحلة القصة منذ أن تولد الفكرة في ذهن الكاتب وتتحول بعضها إلى شخصيات ومشاهد وألوان تنبض بالحياة من خلال ريشة الرسام. أهلا وسهلا بك أستاذة ليلى.
4: أهلا فاطمة.
3: عذاري أهلا وسهلا بك في مباهج.
4: أهلا وسهلا فاطمة.
3: وطبعا عندما نتحدث عن أدب الطفل، عن الألوان، عن الكتابة، فكلها بهجة وكلها فرحة، خاصة الألوان التي تجذب الأطفال. بداية خلينا نبدأ مع ليلى، كيف بدأت علاقتك بكتابة قصص الأطفال، وهل كانت هناك قصة أو تجربة معينة دفعتك أو يعني جعلت منك يعني كاتبة قصص أطفال؟
4: أهلا فاطمة، شكرا على المقدمة اللطيفة. بصراحة يعني مسيرتي في الكتابة بدأت منذ الصغر، كما هو معروف منتشر كثير كنا عندنا أيام المدرسة مذكرات اليومية، من بعدها انتقلت لكتابة القصص القصيرة. لكن بخصوص كتابة القصص في أدب الطفل، بالبداية كانت صدفة، أو يمكن هم يقال أنه لا شيء صدفة، أني أنا اشتركت في ورش، لأني من قبل يعني كنت أكتب قصص، والحمد لله يعني استمريت فيه حتى أثناء دراستي الجامعية وحصلت على جوائز. فلما انتبهت أنه في هناك أدب الطفل وفي قصص مصورة للطفل، شدني كثير هالعالم، فانضميت لورشة وبدأت أتعلم وأتعرف، لأنه فعلا الكتابة للطفل هي مسؤولية، هي يعني مش والله أقول أن هذا أسهل أدب أو مجال ثقافي أنا أقدر أنضم إليه، لا بالعكس، هي مسؤولية وضروري نتعلم خصائصها وأساليب الكتابة فيها.
3: نعم. أفكارك من وين كنت تستمدينها؟ هل من خلال قراءتك ليلى؟
4: بصراحة معظم اللي أصدرته، القصص اللي أصدرتهن في مجال أدب الطفل، كانت كلها أنا بس تفكيري من ناحية الأطفال، إيش همومهم، خصوصا المربين، يعني المربين أولياء الأمور، إيش همه للطفل، إيش القيم اللي يريد يزرعها في الأطفال، خاصة في الفترة الحالية. يعني عندنا كثير قضايا، يعني أنا عندي إصدارات وحتى في إصدار قادم اللي هي شوي تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال،
3: يعني صحيح، هو يعني حديث شائع أيضا كثير.
4: فعلا أيوة، يعني حتى أنا دائما لما أقارن طفولتي بطفولة الأطفال الحالية أنا أفتقد كثير اللي هي الأمور الحسية اللي إحنا كنا نعيشها لما كنا أطفال، اللي هي
3: صحيح.
4: إحنا خصوصا إحنا اللي تربينا في مزارع، يعني ذكرياتنا مع الفلج مع الزراعة مع الأودية. أحس هالأطفال هالفئة مش كثير يعني صارت عندهم ذكريات نفسها. معظم الأحيان الحين يعني أولياء الأمور يواجهوا معضلة إنه الأطفال يريدهم يطلعوا من البيت، يطلعوا برا،
3: صحيح
4: يطلعوا للشمس، يطلعوا للهواء النقي. إحنا كان طفولتنا العكس، إحنا أولياء أمورنا لما كنا صغار يحاولوا العكس، يعني نرجع من برا إلى داخل البيت.
3: صحيح. ننتقل إلى الرسم مع عذاري، أكيد في كل قصة توجد رسمة.
5: صحيح.
3: كيف بداية كيف بدأت رحلتك مع الرسم؟ كيف وصلتي إلى رسم قصص الأطفال تحديدا؟
5: بدايتي في عالم رسم الحكايات دائما رجع للطفولة أو لشيء يعني نحن عشناه في الطفولة. يعني إحنا في طفولتنا كنا محاطين بالحكايات، حكايات سواء كانت من الكتب أو من التلفاز أو من أجدادنا أيضا اللي هم يسردوها لنا، فتغذيت أنا على هذه الحكايات، يعني صارت جزء من ذاكرة طفولتي. من هذه الذاكرة أنا يعني صار عندي هذا الشغف أو الاهتمام الكبير بعالم رسم الحكايات، ودائما أحاول أني في كل رسمة للحكاية أني أنا أوصلها للطفل بنفس الصورة اللي كنت أنا أحبها في طفولتي، أنه أتمنى أن يكون أطفال اليوم يعني يعيشوا بنفس اللي هي الطفولة اللي نحن عشناها، اللي كانت مليانة حكايات وشخصيات خيالية ومتخيلة ورسومات ومليانة فن أيضا. فجاء يعني حبي لهذا المجال يعني امتداد طويل من الطفولة وحتى اليوم.
3: نعم، إذن تمارسين الرسم من فترة طويلة عذاري.
5: نعم.
3: كيف تختارين ملامح الشخصية، الألوان؟ يعني هل تؤمنين فعلاً أن الألوان ممكن تجذب أكثر من القصة؟
5: طبعاً بلا شك بلا شك، يعني الطفل هو بطبيعته بصري، نادراً تجدي طفل يندمج مع النص ولا يندمج مع رسومات الحكاية. فلما
3: هي دورها مكمل،
5: بالضبط إنها تكمل بعض. النص يعني يأتي جزءاً من المشهد وليس شيئاً منفصل عنه. لما أبدأ أنا في رسم الحكاية لابد من أن يكون هناك عندي شيء أسميه بالتغذية البصرية ما قبل رسم الحكاية. فإني أبدأ أتصفح الحكايات أو أني أطلع على حكايات كثيرة، أشوف نماذج الرسم المستخدم في هذه الحكاية أو أنه على حسب الموضوع. أحيانا مثلا موضوع مثلا خلينا نشوف موضوع الفقد مثلا، كيف يطرح للطفل، وش هي الألوان المستخدمة، الأسلوب الفني المستخدم، هل أنا بحاجة إلى ألوان مبهجة أم أن أحتاج إلى ألوان هادئة توصل لمشاعر هذا المشهد الطفل. إلى الطفل أيوة.
3: نعم.
5: فهناك يعني كذا بعض الأشياء اللي نحن لازم ننظر إليها، اللي هي بناء على الموضوع تكون الألوان، وبناء على الشخصية وصفاتها يكون رسم الشخصية.
3: نعم.
5: فأنا أفضل دائما أنه مثلا مع ليلى أنه شو تخيلش عن الشخصية؟
3: نعم.
5: شو شكل الشخصية؟ شو هي اللي في مخيلتش أصلا؟
3: نعم.
5: عشان أنا أوصل للصورة اللي هي الرسمة أو الشكل اللي هو الواقعي للشخصية.
3: نعم. فعلا سنأتي إلى يعني إلى هذه الجزئية وتعاونك، وأكيد النقاش الذي يسبق الرسم مع كاتب القصة.
5: نعم.
3: لكن قبل ذلك ليلى، عندما تكتبين هل تركزين على عمر محدد للطفل أم تتركينها مفتوحة مثلا لمراحل عمرية مختلفة؟
4: أيوة، لما إحنا نكتب القصة الموجهة للطفل فضروري نحط في بالنا الفئة العمرية المستهدفة، فما طبيعي أنا أكتب قصة أو أستهدف فيها الأطفال اللي بالطفولة المبكرة وأنا أخاطبهم بكلمات طبعا أعلى من مستواهم. فضروري كثير إحنا نبسط المعلومة أو نبسط القيمة اللي نريد نوصلها للطفل من خلال القصة.
3: نعم. كيف تبتعدين عن فخ الموعظة المباشرة في قصصك؟
4: أيوة.
3: لأن طبعاً يعني
4: ضروري. نعم.
3: ضروري أن أيوة. الكاتب يكون ذكي خاصة مع الأطفال.
4: نعم.
3: وحتى لا تتحول رسائله إلى وعظة مباشرة.
4: بالضبط. الطفل كائن ملول جداً، يعني سريع الملل، ما معقولة أنا أكتب له مثلا أنا أريد من القصة أنه يفهم أهمية الصداقة أو يفهم أهمية أنه مثلا أهمية التعاون أو المشاركة، مشاركة الألعاب أو هالأمور، فما معقولة أنا أجلس أقول له بطريقة طريقة النصح وطريقة الأمر، ضروري إحنا نجيب له إياها بطريقة غير مباشرة، بطريقة مثلا كوميدية، بطريقة استخدام الحيوانات مثلا، حتى يعني أحيانا يعني نصير يعني إحنا الكتاب عندنا عالم الخيال واسع، فطبعا عادي إحنا ننتقل بالطفل إلى حتى إلى الفضاء، ما عندنا مشكلة، المهم إنه هو في النهاية بطريقة غير مباشرة يفهم القيمة اللي أنا جالسة أوصلها من بداية القصة إلى الخاتمة.
3: نعم، خلينا نربط هذا الموضوع بالرسم. هل أثناء الكتابة تتخيلين الرسمة؟
4: ضروري أتخيل الشخصية الرئيسية، ضروري أنا تكون في بالي وحاطتها، يعني حتى عادي أرسمها وهي تمشي معي مثل كأنك تصعد على جبل، إنه نعم. حتى هي معروف عن عناصر القصة، في البداية المقدمة المشوقة تبدي بشوي، بعدين تنتقل للحبكة والمشكلة، بعدين تتصاعد الأحداث إلى حتى في النهاية اللي هي حتى نفس الشيء، ضروري النهاية تكون متماسكة ومرتبطة بالمقدمة.
3: متى تأتي مرحلة تعاونك مع الرسام؟
4: في البداية شوف، على سبيل المثال أنا عذاري من قبل أعرفها، لما كنت رسمت القصة كانت في خاطري إنه عذاري فعلا ترسم قصتي اللي هي قصة السمكة التي تجيد الاختباء، فالحمد لله بعد ما أعطيتها القصة قريتها وكثير عجبت فيها وخليتها، يعني هي يعني
3: على طول لم تملي شروطك.
4: أيوة على طول على طول
3: وصلت لخيالك،
4: مع إنه في على فكرة في إصدارات ثانية أنا كثير يعني مع كل التحية لجميع الفنانين والرسامين، بس في بعضهم ما على طول يفهم الكاتب أو إيش يعني المشاهد، هي القصة عبارة عن مشاهد، فأحيانا الرسام لا يكون على فكرة، يمكن الرسام القارئ أنا أتوقع كذا
3: أداري قارئة.
4: أيوة الرسام القارئ سهل كثير إنه يتخيل المشهد ويعطي الزاوية اللي هي المفضلة للرسم.
3: نعم، إذن عذاري عندك كاتب سهل وكاتب صعب، نفهم من هذا الحديث يعني يبدو ليلى خلاص هناك تناغم وانسجام
5: نعم
3: وكيمياء بينكم، يعني صرتوا تفهموا بعض.
5: أيوة.
3: احكي لنا عن تجربتك مع ليلى.
5: تجربتي مع ليلى يعني أعتبرها يعني كانت تجربة واحدة، يعني اللي هي هذه التجربة فقط اللي هي السمكة التي تجيد الاختباء. نعم. ولكنها صارت تجربة سعيدة بالنسبة لي، يعني نتيجة كانت جميلة
3: وأكيد بتتكرر.
5: أيوة. بإذن الله ليش لا. شوفي بالنسبة للكتابة في مجال أدب الطفل، يعني ألاحظ أن الأغلب يتخذه كمسار سهل حتى يصبح كاتب، فالأغلب يعني يروح يكتب في هذا المجال عشان يصدر كتاب يقول أنا كاتب، وفي النهاية هو غير مدرك بأهم عناصر القصة الموجهة للطفل وكيف أنا أكتب للطفل وما هي المواضيع المهم أن أطرحها للطفل، ومثل ما ذكرت إنه قبل اللي هي الموعظة المباشرة، الأغلب القصص اللي هي ذات يعني ممكن أقول أنها حبكة يعني مش بالمستوى المطلوب للطفل، دائما تكون مواضعها اللي هي الموعظة مباشرة جدا والطفل يملها من أول صفحة. مثلا أنا أحب أطلع على قصص الأطفال اللي هي اللي تم إصدارها، لما أبدأ من أول صفحة أنا مليت، أنا ككبير أنا مليت، كيف بالطفل يعني كيف أنا أوجه هذا النص لطفل؟ فألاحظ أنه أغلب حتى المؤسسات الآن تقوم بنشر قصص اللي هي توعي اللي هم الأطفال بدور هذه المؤسسة وكذا، فأكون سعيدة جدا حقيقة أنهم بدأوا يدخلوا هذا المجال وكيف أنه الطفل يفهم عالم العمل، عالم اللي هو دور المؤسسات الحكومية في هذا المجال. لما ليلى أعطتني النص اللي هو كتبت لونة التي تجيد الاختباء أو السمكة، هي لونة قصتها، فكانت هي حكاية لونة، وحتى لليوم سجل اسم ليلى لونة.
3: تيمونين بالبطل.
5: نعم، اللي هي جابت اللي هي كيف إنه الطفل نحاول نبعده عن عالم الأجهزة، إنه مش هذا العالم هو الحقيقي اللي أنت جالس تعيشه خلف هذه الشاشة، هناك عالم أجمل ترى فيه مغامرات تنتظرك.
3: فتوظيفك للرسم والصورة هنا كان كبير جدا.
5: نعم بالضبط، اللي هي
3: والألوان.
5: أيوة جابت الفكرة كسمكة، سمكة المهرج اللي تحب تختبئ ما بين شقائق النعمان،
4: هذه حقيقة يعني سمكة المهرج هي حقيقة علمية تحب الاختباء داخل الشعاب المرجانية. فأنا لما قريت هذه المعلومة شدتني كثير، فربطتها إن هي طول الوقت أيوة طول الوقت هي مختبئة وترى معها الجهاز الإلكتروني. وعاد بعدها بعد بتصير أحداث وتعرف إن المقالة عذاري لا إنه في ترى عالم أجمل وفي صداقات في هناك يعني أسماك ثانية جالسة تعيش حياة أحلى يعني عن الحياة اللي هي كانت مختبئة فيها.
3: نعم. عذاري تعاملك مع الكتاب أكيد مختلف من كاتب إلى كاتب، يعني أي نوع من الكتاب تفضلين؟ هل من يعطيك تصور دقيق للشخصيات والألوان أم لا تفضلين الكاتب الذي يترك لك مساحة واسعة للتخيل، وأكيد يترك يعني أكيد هو وثق فيك واختارك ويترك لك هذه المساحة في اختيار الرسومات والألوان؟
5: بالطبع أفضل اللي هو الصنف الثاني.
3: يعني ما تفضلي الكاتب يقول لك لا أنا أبغي شكل كتابي بهذا الشكل وهذا اللون؟
5: يعتمد على الكاتب.
3: لا.
5: إذا كان الكاتب قارئ ومطلع على قصص أدب الطفل مش العربية وإنما العالمية، ويكون على اطلاع واسع بما يحدث في الجانب الآخر من العالم، بالعكس أقبل
3: اللي تستمعي هي. يعني
5: أيوة أستمع له. أيوة. لكن مثل ما خبرتك أنه كاتب مبتدئ قرأ قصتين وقرر أنه يصير كاتب، فلما تجي وتعطيه مثلا فكرة لمشهد أو نص تصوري فيصير لا أنا أتخيل المشهد كذا كذا كذا، يعني أنه يكون عبارة عن يعني شكل جدا تقليدي. فأنا يعني في هذه الحالة يصير في بعض الصدامات مع بعض الكتاب.
3: تعيدين الرسمة؟ ممكن تعيد الرسمة؟
5: أيوة ممكن. دائما تحدث أني أنا أعيد الرسمة من جديد أو أني أعيد
3: توزيع. الكاتب لا يقتنع فيها.
5: أيوة بالضبط، أن الكاتب لا يقتنع بهذا لسبب أنه يحمل فكرة في مخيلته من مرجع سابق، وذاك المرجع قد لا يكون بالضرورة أنه هذاك المرجع يعني أنه يكون ممكن أني أنا أرجع له كحكاية. نعم. لقصص الأطفال،
3: لكن عذاري تحاولوا توصلوا لحل.
5: نعم. أكيد بالضبط. أيوة. يعني أنه لازم يكون هناك في يعني كذا نوع من التفاهم لحد ما نوصل إلى أحاول أقنعه بفكرتي وهو يقنعني بفكرته لحد ما نوصل إلى النتيجة المطلوبة.
3: نعم. برأيك يعني والسؤال مشترك، ما الذي يجعل كتاب الأطفال جذابا اليوم في الزمن أصبحت فيه الشاشات والصور المتحركة تشكل جزءا كبيرا من ذاكرة الطفل؟
6: حقيقة هذا من التحديات الكبيرة اللي يواجهها كتاب قصص الأطفال. ما طبيعي أبدا اللي صاير إنه الأجهزة الإلكترونية جالسة تسحب اهتمام الطفل وعالمه المفروض اللي يكون مليء بالمغامرات، المليء بالاكتشاف، مليء يعني بالأحداث الجميلة اللي كانت إحنا كنا نعيشها لما كنا إحنا صغار. فأنا صراحة الطفل في النهاية يعني إحنا وكل الدراسات والأبحاث العلمية تثبت إن 7 سنوات الأولى للطفل هي من أهم المراحل العمرية.
3: صحيح.
6: فما طبيعي إحنا كأولياء الأمور كمسؤول حتى كصانع قرار، ما طبيعي إن إحنا نستسلم لضغط الأجهزة الإلكترونية والعالم اللي هي قاسة تسحب منا الطفل وتسحب منا شغفه واهتماماته وهواياته.
3: لا.
6: يعني إحنا ما نريدهم يكونوا مثل القطيع، ما عندهم هوايات، ما عندهم مغامرات. لا، المفترض هذه كأنها والله حتى لو تكون مثل مشروع يعني كبير على مستوى الدولة. ما طبيعي إن إحنا نخلي الطفل يبتعد عن القراءة، يبتعد عن القصص. مثل ما أسلفت إنه ضروري يكون مثل المشروع على مستوى الحكومة
3: وطني.
6: مشروع وطني لاستعادة أهمية القراءة وقصص الأطفال.
3: ما رأيك عذاري؟
5: بالنسبة لي أكثر ما يجذب في قصص الأطفال اليوم اللي هي اللغة المستخدمة في الحكاية. بما أن الأطفال اليوم يعني سريعي الملل، يحبوا الأشياء السريعة، وخصوصا أنه كيف التكنولوجيا تأثر على طبيعة الإنسان أنه تخليه شخص مستعجل، كل شيء سريع في الحياة. لما أجي أشوف على نماذج القصص اللي هي الآن جالسة يعني تظهر في الساحة بقوة، اللي هي مثل القصيدة المغنى اللي فيها سجع، اللي فيها مفردات يعني بسيطة وجميلة وكأنها أغنية، فهذه أنا ألاحظها من لما كنت معلمة، لما أحكيها للأطفال أو أني أنا أطرحها للأطفال أشوف كمية الاندماج.
3: نعم.
5: وكمية الحب الطفل لهذه الحكاية بس لأنها فيها سجع، فيها مثل القصيدة المغناة، يعني فيها كلمات بسيطة وجميلة وحبكة حلوة يعني.
3: لكن تتفقون أكيد أن الطفل ما ممكن يخطو هذه الخطوة أو أنه يحب القراءة أو أنه ينجذب لهذا العالم بدون تشجيع الوالدين.
6: أنا هذا رأيي صراحة.
3: أكيد يعني هو كيف بينطلق للقراءة من غير
6: الطفل
3: تشجيع؟
6: الطفل ما يعرف وين. صحيح. وين الصالح وين الطالح.
3: ممكن تشكيله.
6: بالضبط، يعني مثل ما قلت يعني 7 سنوات الأولى بيدين أولياء الأمور، بيدين المسؤول. أنا هذا رأيي بصراحة.
3: جميل. حتى في المدرسة ممكن
6: فتأثير مثلا اللي هي تجربتها السابقة كمعلمة عرفت. نعم. هي معلمة، هي الأكبر، فهي فهمت وين القصة اللي هي جذبت الطفل.
3: نعم.
6: مش الطفل اللي فهم وعرف.
3: أيوة. فالتشجيع هذا في المدرسة في البيت، إنك تشجعه يقرأ قصة حتى في حصص اللغة العربية كنشاط خارجي، يعني إنك أنت تبحث عن قصة.
6: نعم.
3: تناسب عمرك وتلخصها وتشوف إيش استفدت منها.
6: صحيح.
3: كلها نوع من أنواع التشجيع على القراءة. أيوة.
5: يعني من تجربتي أنا مع الأطفال في حكاية القصص، ما في شيء أسرع من توصيل المعلومة أو حكمة كثر القصة أو الحكاية، أو إنه الشخصيات إن نحن نجيبها على شكل شخصيات، على شكل مشاهد حية يعني متحركة ممكن تكون للأطفال. من أيضا من الأشياء اللي أحب إنه واجب تكون يعني موجهة للطفل أيضا، واللي هي يعني شوية غايبة عن الساحة بالنسبة للوطن العربي، اللي هو خطاب المشاعر. إحنا كيف نخاطب مشاعر الطفل وكيف إنه نخلي هذا الطفل يفهم مشاعره بصورة أعمق وأوضح أكثر من ما إنه إحنا نخليه أوكي طفل هذا صغير بعد ما يفهم المشاعر هذه. بالعكس، يعني في قصص كثيرة ونماذج عالمية ناجحة في إنها كيف تسرد هذه المشاعر، واعتبر إن هذه من أنجح النماذج الموجهة للطفل اللي هي تخاطبه هو من الداخل.
7: جميل. حكوا لي عن تجربتكم مع المكتبات اللي تبيع قصص الأطفال. أكيد تتعاملي ليلى مع مكتبات كثيرة.
6: كثير يعني، هو الحمد لله.
7: كيف تجدي هذا الحراك معنا؟
6: شوف، احنا في محافظة مسقط في عدد لا بأس به من عدد المكتبات، بس انا اتمنى انه العدد يزيد على مستوى محافظات السلطنة. حتى كأنه ارجع مرة ثانية اقول انا اتمنى انه هذا الحراك حتى يتحول مثل المشروع الوطني، يعني المحافظين في المحافظات يركزوا على المشاريع الإنمائية، وفي نفس الوقت أنا أتمنى إنه المكتبات بعد
7: تكون حاضرة ضمن المشاريع الثقافية في المحافظات.
6: أيوة، المكتبات، المراكز الثقافية ضروري جدا إنها تتفعل في جميع محافظات السلطنة.
7: نعم، يعني مثل ما أسلفنا، مثل ما نحن نشجع الأطفال على القراءة، يجب أن تكون هذه المكتبات أساسا موجودة حاضرة. نعم، في مختلف المحافظات.
5: بالضبط، يعني دور المكتبات أنا أشوفه دور أساسي جدا في إكمال هذه العملية إن إحنا صحيح. نشجع الطفل على القراءة. فبدون نعم. هذه المكتبات إحنا ما قادرين نحصل على المراجع المهمة للطفل. ما بنحصل إلا أشياء بسيطة ما نقدر إحنا نغذي فيها طفل أطفالنا يعني. فوجودهم يعني دائما إنه أشوفه شيء ركيزة أساسية في المجتمع. نعم. إنهم يكونوا متواجدين في بيئة الطفل.
7: عذاري، مع من تعاونتي من الكتاب الأطفال سواء في عمان أو خارج عمان؟
5: المكتبات.
7: المكتبات أو حتى مع الكتاب أنفسهم.
5: نعم، أكثر مكتبة يعني بالنسبة لي اللي هي أنا يعني دائما يعني على تعاون مستمر معهم اللي هم الثعلب الأحمر، اللي هي الأستاذة مريم القمشوعي. فبحكم أنه
7: لديها اهتمام نعم. خاص وكبير ربما،
5: اهتمامها رائع جدا بأدب الطفل، وأعتبرها من النماذج الجميلة جدا في سلطنة عمان في اللي هم مجال أدب الطفل في عمان، وكيف أن توجهها، كيف المحتوى وكيف تنتقيه بعناية وتوجهه فعلا. للأطفال
6: فعلا. فعلا.
5: يعني مش أي محتوى، فدائما تركز على عمق المحتوى وجودة المحتوى وجودة الكتاب أيضا الموجه لهذا الطفل.
7: نعم.
5: فأهنيها صراحة على هذا المستوى جميل. الذي وصلت له، وكيف أنها قادرة على إدارة هذا المشروع اللي يتطلب أصلا دعم مالي كبير، خصوصا أنه القوة الشرائية في مجال أدب الطفل تعتبر ضعيفة نوعا ما، خصوصا هنا في السلطنة. يعني ما كثير أهل يفضلوا أنهم يشتروا حكاية لأطفالهم كثر ما يركزوا على أنهم مثلا يكون كتاب معرفي علمي شيء يخص المدرسة. فتوجههم
7: مع أن هذا استثمار.
5: نعم أيضا. بالضبط.
7: أيوة.
6: على هذا الموضوع أنا ضروري أعطي ملاحظة، اللي هي أنا أستغرب من أولياء الأمور اللي يفضلوا يشتروا ألعاب قابلة للكسر وتكون بأسعار كبيرة على أنهم يشتروا قصة بسعر يعني مقبول، وهو يكون يعني باب معرفة، رافد ثقافي. حتى ما هو فقط بيكون موجه لطفل واحد، لا، إن شاء الله هو يقدر يأسس مكتبة داخل بيته. فأنا صراحة هذه من الأمور اللي أتمناها بعد تنتشر، إنه الثقافة إني أنا أشتري قصص الأطفال تراها مهمة، مثل ما طول الوقت بعض أولياء الأمور يهتموا بإنهم
7: الكماليات. أيوة. أو الألعاب.
6: بالضبط، حتى يعني مثلا هم، أنا ما بقولهم والله إنه القصص أهم من الأمور الأساسية الماء والغذاء والشراب، لكن على الأقل القصص ترى يعني
7: غذاء الروح.
6: غذاء الروح.
7: نعم، ربما بعض الكتب مرتفعة أسعارها أو إصداراتها بسبب الطباعة الفاخرة لبعضها، تتفقون؟
5: ممكن يكون، لكنه مش دائما يكون السعر مبالغ. يعني ممكن أقصى حد لقصة أطفال ممكن تكون 7 ريال عماني، وهذه ممكن تجيب لعبة.
6: بالضبط.
5: يعني فهي بالضبط. العملية اللي هي وش أولويتك.
6: وأنت تبني مكتبة، وأنت جالس تبني مكتبة، فأنت هذاك هذيك القصة ما بتكون فقط تخدم أطفالك، حتى إن شاء الله أطفال
4: أهلك يعني لما يزوروا بيتكم.
7: صحيح. أو حتى التبرع بها بعد فترة.
4: أيوة نعم. أيوة يعني.
7: والكتاب اللي تعاونتي معهم عذاري؟
5: تعاونت مع الشاعرة العمانية والكاتبة بدرية البدري. فكانت بداياتي أصلاً في رسم قصص الأطفال كانت معها. أيوة.
7: جميل.
5: فكانت حكاية من خطف الشمس والأيادي الطويلة، هذه من أكثر الحكايات المقربة لي بالنسبة لي. الأيادي الطويلة كانت تحكي عن إنه كيف الإنسان لما يعمل خير تطول أيادي.
7: نعم جميل.
5: إن تصير أيادي طويلة وتمد الخير.
7: تحية للعزيزة بدرية.
5: نعم. جميل. هي دائما عندها إصدارات كثيرة، ورسمت لها مؤخرا اللي هي اسمي فلسطين، كانت عمل خيري اعتبرته، كانت توزع للأطفال مجانا عشان بس تثقف الأطفال بفلسطين،
7: قضية
5: والقضية فلسطين. وشو اللي صاير هناك فعلا يعني.
7: جميل.
5: من ضمن التعاونات أيضا تعاونت مع المركز الوطني للتوحد اللي هو وزارة التنمية الاجتماعية في إصدار قصة أرجوحة جاسم. طبعا هذه القصة موجهة للأطفال لتوعيتهم بأطفال التوحد.
7: جميل.
5: وكيف يتعاملوا مع أطفال التوحد،
7: من هم بطريقة بسيطة تعريف بهم. جميلة صراحة.
5: صحيح فكرة. أيوة. وكيف أنه الأطفال أحيانا يواجهوا صعوبة في التعامل مع أطفال التوحد، أنهم ما مدركين لطبيعة هذا الشخص يعني، أو شو هي التصرفات اللي ممكن تبدر منه. فهذه القصة جاءت بس عشان إنها توجه لهؤلاء الأطفال إنه ترى في أطفال مختلفين شوي، بس عادي ترى نكون صداقات معهم.
7: جميل.
5: يعني الموضوع سهل جدا.
7: ماذا عنك ليلى؟
4: طبعا في رسامين مفضلين، لكن أنا الحمد لله الإصدارات اللي أصدرتها بالتعاون طبعا مع ذاري، في بعد مع ماجدة الجديدي، كذلك مع الأستاذ مروان، نوجه لهم تحية جميعا. على فكرة أستاذ مروان هو طالب طب، هذه هواية
7: شغف.
4: أيوة شغف لرسم القصص. وفي بعض القصص اللي أصدرتها كانت ترها بالتعاون مع مؤسسات حكومية، في المؤسسات الحكومية هي كانت مسؤولة من ناحية الفنية ومن ناحية الرسم، بس أنا أعطيهم النص وهم يهتموا بالجوانب الثانية، حتى
7: التفاصيل.
4: من ناحية اختيار دور النشر والتوزيع.
7: جميل. أيضا قبل الختام ممكن كذا باختصار ليلى وعذاري تحكون عن مشاركاتكم المجتمعية، كيف تصلون أنتم شخصية للأطفال، ما هي الدورات أو التي تنظمونها، وبالتعاون أكيد مع مختلف الجهات، وأكيد أعتقد أنكم تركزون على فترة الصيف ربما.
4: أيوة أنا قدمت ورش لكتابة القصة في عدد من المؤسسات الخاصة والأهلية، تعاونت معهم والحمد لله كان الإقبال جدا.
7: جميل.
4: عالي والتفاعل. أيوة أيوة. وفي فعلا يعني أطفال سواء كانوا أولاد أو بنات عندهم مهارات، عندهم مهارة للكتابة، عندهم مهارة للسرد وقراء يعني، فصراحة كانت فرصة أني ألتقي فيهم وأساعدهم.
7: هذه عن طريق المكتبات؟
4: بالتعاون مع عدد من المكتبات ومع المراكز الثقافية والأهلية في
7: نعم.
4: بعض محافظات السلطنة.
7: وممكن يعرفون عنها عن طريق صفحتك الشخصية أيضا.
4: أيوة لأيضا. عندي صفحة في الإنستغرام، عندي
7: تعلنين بها.
4: أيوة
7: فترة
4: أعلن فيها.
7: ماذا عنك عذاري؟
5: تعاونت كثير مع المؤسسات، مؤخرا كان تعاون مع مكتبة الأطفال العامة اللي هي جلسة فنية ترافق حكاية، اللي هي دائما ورشي تكون عبارة عن حكاية وتلي الحكاية ورشة فنية. ودائما رفيقتي في الورش اللي هي الأستاذة الغالية الصقري، هي حكاءة تحب تسرد الحكايات للأطفال.
7: جميل.
5: وأنا يعني أكون مباشرة بعدها اللي هي في النشاط الفني المرافق للحكاية. وقدمنا هذه الورشة مع مكتبة الأطفال العامة، كانت في حكاية قوانين الصيف للكاتب والفنان الأسترالي شانتان، كانت حكاية جميلة واستمتعوا الأطفال فيها. وغيرها أيضا من المشاركات اللي هي مثلا مع مكتبة ابن عمير للبحث العلمي ومركز مجاز ومؤسسات كثيرة الحمد
7: جميل.
5: لله.
7: أيضا عن طريق صفحتك الشخصية ممكن تطلعوا على إعلان إعلانات هذه
5: الورش.
7: جميل. عندي سؤال يعني في الختام، لو طلبنا منك ليلى عذاري في جملة واحدة، ما الذي تريدين أن تترك القصص في قلب الطفل بعد أن يغلق هذا الكتاب، سواء من خلال نصك أو من خلال رسوماتك؟
4: بصراحة إذا بعد ما ينتهي من قراءة نصي أكيد أنه هو يشعر بالسعادة والفرح والبهجة، لكن الأهم عندي أنه يواصل القراءة.
7: جميل.
4: يعني أنه يتمنى مرة
7: هذا
4: ثانية،
7: هدف جميل.
4: يتمنى أنه مرة ثانية يقرأ قصص أخرى يعني.
7: جميل. عذاري
5: بالنسبة لي يعني أتمنى أنه من الرسومات اللي يطلع عليها الطفل في القصة أنه دائما تقود إلى نفسه، وأنه يفهم نفسه بصورة أوضح.
7: جميل.
5: لأنه دائما الرسومات والفن تقربنا من أنفسنا وتخلينا نشعر بجمال الأشياء اللي حولنا، فأتمنى دائما أنه الطفل يفهم المعنى العميق خلف الكلمات بصورة أوضح من ما كان عليه قبل.
7: نعم
5: بالضبط.
7: جميل، شكرا، شكرا جزيلا لك عذاري ليلى. يعني اليوم أكدت على أن أدب الطفل أو الكتابة للطفل ليست ترف، فالقصة من أولى الوسائل التي تساعد الطفل على اكتشاف ذاته واكتشاف العالم حواليه، أيضا من خلاله ممكن تساعده مثل ما قالت عذاري أنه يعبر عن مشاعره، يتعلم كثير من القيم والرسائل، وتكون أيضا جوابا عن كثير من الأسئلة اللي أحيانا تدور في عقل الطفل. شكرا لكما، شكرا لهذا الحضور البهي وهذه الرحلة الجميلة بين الكلمة والصورة، وشكرا لكل كاتب وكل رسام يضع جزءا من إبداعه في كتاب حتى يصبح جزءا من ذاكرة هذا الطفل. خالص التقدير لليلى بنت عامر المعني وهي كاتبة في أدب الطفل، وعذاري بنت علي الشيذاني رسامة قصص أطفال، نورتونا في مباهج اليوم.
4: شكرا جزيلا.
7: حتى نلتقي في حكاية جديدة وبهجة جديدة، خالص الود مني ومن مخرجة البرنامج حنان بنت علي المعمري، إلى اللقاء.
4: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
4: حنان المعمرية.
8: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
9: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
10: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم
11: فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف عليه السلام، وهذا المشهد هو أن يوسف عليه السلام أراد أن يبقي أخاه من أمه معه في مصر، ولكن كيف يأخذه من إخوته ليبقيه معه وقد أخذ أبوهم ميثاقا عليهم أن لا يضيعوه وأن لا يفرطوا فيه كما فرطوا في أخيه من قبل؟ إذن فلا بد من حيلة يستطيع بها أن يبقي أخاه معه. هذه الحيلة جند الله له فيها حتى إخوته الذين يعادونه وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه، فجاء بأمر الصواع ودس في رحالهم، ثم بعد ذلك نادى المنادي بالسرقة: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك اللي هو اللي كان بيشرب فيه، وبعد ذلك أصبح كيلا يكال به، فما جزاؤه إن وجد في رحاله؟ فنطقوهم بأنفسهم بالحكم وقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، اللي تجدوه في رحله يبقى تخدوه. يبقى إذن المسألة من الذي أعان عليها؟ هم أنفسهم. كذلك كدنا لصالح يوسف، ومن اللي حكم؟ هم نفسهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يسخر الأمر من يوسف ليضع الثقاء في الرحم، ومن إخوة يوسف ليقرروا المبدأ الذي يحكم عليه بحيثيتهم. إذن كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد لصالحه، ما تقولش كدت له يعني عملت فيه كيد، لا، كدت لصالحه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كلمة نرفع درجات من نشاء، على أننا لا نتهمه بالسرقة لأننا نريد به عذابا أو نريد به ضياعا، نحن نريد به رفعة. فكأن كثيرا من المصائب تحدث للناس وهم لا يدرون ما في المحنة من المنح. فإذا كل حاجة تسقط على الإنسان من غير رأي من لا بد أن يشعر أن فيها لله منح. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هم بيكيدوا ويعملوا كذا وكذا ولكن هم كادوا وهم أعانونا على مصلحتنا، لأن فوق كل ذي علم، ومعنى ذي علم يعني صاحب علم، يبقى فيه صاحب وفيه علم، الاثنين منفصلين. الصاحب يوجد أولا صاحب العلم وبعد ذلك يطرأ عليه العلم فيصير صفة له، لكن فوقه مش صاحب علم، لا عليم، يعني العلم ذاتي فيه، والعلم اللي ذاتي فيه هو من مين؟ إذن قوله كدنا ليوسف لأن فوق كل ذي علم عليم. فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم، ومعنى يبهتهم أول بفت لهم إنهم ينصرفوا إلى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبكوه، انت احرجتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظه عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه من اخوه ليوسف واخوه ايه احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مره ثانيه، ابناء راحيل. اذن فيوجد مش يوجد عندهم، كان لو أنك أخوة لزق كده وما فيش فيه عندهم كانوا يمكن يتلطفوا به، إنما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضعوا رحالكم كلها ما أعرفش حاجة. فجه واحد منهم في السير بقى قال له يا بني راحيل ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا أولاد فلانة ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى ايه، ابتدعوا بقى ايه، ان يسرق فقد سرق اخوه من قبل. تلمت الحكاية وعرفت مناط العداوة هو ومين، برضو يوسف واخوه، برضو ان يسرق فقد سرق مين، اخوه من قبل. ان يسرق فقد سرق أخوه من قبل، دي يسموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية أن حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله، يعني حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر. في حدث يحدث لوحده، وفي حدث يحدث بشرط أن يحدث كذا. تقول للولد إن تذاكر دروسك جيدا تنجح، يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه أن يكون إيه، فيه إيه، مذاكرة. يبقى أنه اللي يجي الأول، أيهما يأتي أولا؟ لازم يأتي الشرط، ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط أولا. يوجد الشرط اللي هو بعد أداة الشرط، إن يسرق أدي الشرط، يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. إن يسرق فقد، فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في أولاد رحيل. فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لابد أن يخرج الملكات عن وضعها، لازم. ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وبعد ذلك وجه الواحد ينغصه بكلمة، تنغصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين، انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يصرح لهم الحكاية أنا سرقت، ماش. فأسرها يوسف في نفسه سكت. إذن كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق أخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكاية أنا لا سرقت، ولا إنما هو عايز يظل إيه؟ يظل مجهول منهم لأمر ما. وإحنا طبعاً تكلمنا عن إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، المسألة لها ظل، لأنهم قالوا إنه كان عند عمته وعمته بتحبه هو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندك شوية كده أبوه بده ياخده، فهي حبة إيه؟ يفضل وياها لتأنس به دائماً. فتعمل إيه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا إن اللي يسرق حاجة يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقة بتاعت إبراهيم وراحت محزمة الواد بها، ولما جم يخوه قالوا الله ده المنطقة ضاعت مش عارف إيه، فتشوا لقوها مع الولد. قالت الواد يفضل بقى على الطريقة. أولا المسألة سهلة، يبقى هو لم يسرق وإنما سرق، أدي واحدة. أيضا أنه طفل صغير لسه لم يطرأ عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. إذن الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ إنما ما حبش هو يعمل، لأن المسألة هتفضح الأمر، وهو يريد أن يظل الأمر مكتوب علشان تاخد الأمور إيه؟ مجراها. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، إنما أسرت وياه هو ما أبدهاش لهم. وبعدين إن فعل انفعالا آخر، لأن كل حدث يصيب الملكات النفسية اللي على وتيرة واحدة لا بد أن يترك في النفس شيء، واحد يكظمه شوية وواحد يعبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه، إن كان واقف يقعد وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة تانية عشان ما يحصلش منه إيه؟ انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال إيه في نفسه؟ قال أنتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، أنتم شر مكان. ليه شر مكان؟ لأنكم أنتم عملتوا الحكاية بتاعت أخد تاخدوني ألعب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الديب كلو، والعملية بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في أبوه ويسيب أبوه بدون مؤنسه وهو إلى آخره، يبقى هو ده اللي أنتم شروا مكان. ليه؟ لأن أنتم قلتم علي سرقت وأنا ما سرقتش، إنما أنا سرقت وما فيش حكم يجي علي بأنني سارق، إنما أنتم سرقتوا بالفعل، ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدته كده، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد ان يكون برضو في ايه؟ لانه وان لم يبدها يبقى ابدا انفعاله منها، لما يسمعوا كده نقول انتم شر مكانا. إذن هو قال دي في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه؟ في انه فيه ايه؟ كذب. كلمه تصفون ايضا سبحانه وتعالى عما برضو عما يصفون، عما ايه؟ عما يكذبون. اذا كلمه تصفون وان جاءت لنعت الاشياء بسمتها، الا انها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه ايه؟ دليله ايه؟ دليله كذبه. قالوا المساله بقى هتدخل بقى في النقاش، يا ايها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. مسألة استعطاف بقى، إن له أبا وشيخ وكبير. كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة، إن أردت العمر يبقى كبر يكبر كبر، وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه؟ يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقول، يبقى كبر يعني معنى إيه؟ واخد من المعاني من العظمة، إنما كبر في السن والكبر يكبر. إن له أبا شيخا كبيرا، برضو لون من الترقيق، ترقيق بالعزة أو ترقيق بالضعف. فإن كان إن له أبا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغ كده إن ابنه إن حجز عشان سرقة دي تطأ مش عارف إيه، قدر ديا وانت راجل مش عارف عزيز مصر، فحافظ على مجد الأب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش إن ابنه سرق، لأن دي أبوه. زي ما تقول يا شيخ سيبك إن ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف إيه، استرع عشان خطر مش عارف إيه، استرع عشان خطر إيه، بقى أنت توقف في لما وقف التهمة مش عارف. أدي إن كان الكبر من ناحية إيه؟ من ناحية العظمة. أو شيخ كبير يعني راجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين، وخصوصا إن حصل له قبل كده، هم عارفين بقى إن له أبا شيخا كبيرا. فإن كان ولا بد خذ أحدنا مكانه، وهو يروح لحاله، وإحنا هو بقى إن هياخذ أحد مكانه هتفوت المسألة. المعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا لا ده حق، مش ممكن هناخد إما وانتم مالكم وانتم جنبكم إيه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه.

إن إذن لظالمون. ساعة ما تسمع إذن فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة. إن إذن يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون إيه؟ يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وأنتم حينئذ تنظرون. إذن إمتى؟ إذا بلغ حد. وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تبقى منكم كده. يبقى التنوين جاي عوض عن مين؟ عن الجملة اللي فاتت دي كلها. إن إذن إمتى؟ إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده في هذه الحالة نكون إيه؟ نكون ظالمين. فعلموا إن الترقيقات لا تبدي والمسألة لا يبت فيها بسهولة لأنها تتعلق بأمر خطير. فلما استيأسوا منه يقال يأس يعني قطع الأمل من الشيء. يأس قطع الأمل من الشيء. اما اطباء يعالجوا واحد كده ويبقوا كده وبعدين يقول لك والله الطب ايه خلاص يائس. يائس يعني يقطع الايه؟ ده مش قطع الامل, ده هم استيأسوا لانهم قعدوا يرققوا بالوان المرققات ولا ما فيش فايده. كل ما يجي مرقق كانهم يلحون على الايه, على اليأس ان ياتيهم. استيأس طلب ايه؟ طلب اليأس. كأن لما تبان حاجة كده اللي أهن سدت تبان حاجة تلاقيها إنسان يقول لك دي ما تنفعش. طب ما تستنى يقول لك لا ما تنفعش. يبقى كأنهم يطلبون الإيه؟ ليه؟ لأن الظروف المحيطة أو الجو المحيط ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه بارقة. كلما تبدو بارقة أمل إيه؟ فكأنهم يطلبون الإيه؟ يطلبون اليأس. فلما استيأسوا منه أي من يوسف ومن الموقف ومن إنه يديلهم الولد خلصوا نجيا. كلمة الشيء الخالص أو خالص يخلص كأن الشيء كان مشوبا بغيره فخلصناه من ذلك الغير. لما نجيب مثلا الذهب ونقعد نحطه في البوتقة ونقعد نغلي فيه كده كده عشان إيه؟ عشان نخلصه من المعادن الأخرى عشان يبقى إيه؟ يبقى صافي. فكل شيء تخلصه من شيء من الشوائب دي يقال إنك إيه؟ خلصته. خلصته يعني جعلته مخلصا. يعني ذهب يبقى ذهب بس, عيار عيار 24 مانيش عايزه عيار لا 18 ولا 16 ولا حاجه, عايز ابتر كل الايه كل المعادن اسمه خلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا اي اخوه يوسف. طب خلصوا علشان فيه يطلعوا نفسهم من ايه؟ قال لك ما هم في جمع بقى العزيز واللي حواليه وكل دول موجودين. طيب واخوهم اللي هو يعني موضع القضيه خلصوا نجيا. يعني ايه؟ خدوا زي احنا ما نقول طيب ناخد لنا جنب كده بعيد شويه كده عشان نتفاهم في الموضوع. يبقى خلصوا نجيا, ابعدوا انفسهم عن الاجتماع الذي كانت اللقطه فيه. خلصوا نجيا. خلصوا نجيا اي نجيا زي ما تقول بيتناجوا. والمناجاه مسره, والمسرة لا تكون إلا في أمر لا تحب إن غيرك, بدليل إن هو طلع من الناس وقعدوا يتناجوا. خلصوا نجيا ويتناجوا ياخدوا الأمر ويتشاوروا في الإيه في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ساعة ما يخلصوا عشان يتناجوا يبقى عادة الرأي الأول لمين؟ مين اللي يتكلم؟ الكبير اللي فيهم اللي له عقل اللي له حكمة اللي مفهوم له مثلا انه سوابق في هذه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. اول المناجاة بقى ايه؟ قال كبيرهم. كبيرهم يا ترى كبيرهم من كبر يكبر اللي هو في السن مثلا روبيل مثلا, ولا كبيرهم اللي هو رئيس الرحلة اللي هو شمعون مثلا, او الكبير اللي له عقل كده وله متميز ويستشار في المساله وده كان ايه؟ يهوذا. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. انتم مش عارفين الحكايه دي. يبقى لابد ان تكون مناجاتكم في اطار هذه القضيه. اوعوا تغفلوها لان ابوكم خد عليكم ايه موثق. مش هو قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول إيه؟ قال لهم افتكروا الإيه؟ الحكاية دي, وافتكروا من المسألة عايزة بس تنبه أكتر لأن لنا سابقة.